0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا الشاعر التونسي عمار شعبنية، شاعر المناجم، أصيل مدينة المتلوي، وقد مثلت هذه المدينة الحافز الأكبر لصياغة خارطة طريق شعرية استوحى تفاصيلها وخصوصياتها من صرير عجلات القطار وهي تنقل الفصفات وصراخ العمل وضجيجهم. محطات إبداعية إنسانية للشاعر التونسي عمار شعبنية. مرحبا بكم جميعا في النهر الخالد.

لأطفالنا عندما يذهبون إلى الدرس مثل الظباء الصغيرة، أو عندما يرجعون من القسم مثل الحمام، نقول السلام. فأطفالنا إذ ينامون يخفون بعض التمارين في النحو والصرف عن أعين الليل، كي لا يصير المنام جداول ضرب وطرح وهم يحلمون. دعوا الحلم يكبر إذن ويرسم على حائط العمر سلفاج أغنية للربيع ترددها زهرة سوف تنمو إذا انهار ثلج الشتاء الوضيع، لترشف ظمآنة من شذاها نوافذ كل البيوت. فكم لحظة يشتهي العمر ألا تفوت بلا فسحة للتمني، وكم طائر عندما لا يغني على ظهر غصن يموت. ويبكون في هلع حين يصحون من تعتعات الكوابيس في النوم، أو حين نتركهم وحدهم في الضلام، وإذ يستفيقون صبحا على زقزقات العصافير، أو عندما يهرب الليل منزعجا من هديل الحمام يخطون أرواحهم فوق أكبادنا. فهم ما يهيئه الله من فرح مستديم لأعيادنا، وهم زرعنا في البلاد إذا حاصرتنا رياح الحداد. وهم عندما تغرب الشمس عنا مصابيح كل البيوت، إذن سوف نجعل أقدامنا أعينا لخطاهم إلى آخر العمر، كي لا يتيه فتصفر أوراق أشجارنا أو نموت. وأطفالنا هم حراك المدارس، يحيونها من سبات ويحمونها من ممات، وفي حر أو برد ساحاتها إذ يحيون عند الصباح العلم تطيل القلوب الصغيرة كالنحل، يصاعد النبض منطلقا من مغاور ضيقة في شعاب البدن إلى فسحة من مساحة حب شفيف يسمى الوطن. وفي القسم تدنو معلمة من تلاميذها، تمد العروق التي أثثت رئتيها لتمنحهم ما يدفئ أفكارهم، وتخرج من صيصة الصمت يا أيها الدرس ثبت يقيني، ودع حكمتي تتدفق كماء معيني، ودع حكمتي تتدفق كماء معين لتمنحهم ما يدفئ أفكارهم، فيقلع من شفتيها فراش الأناشيد والأبجدية، وتخرج من صيصة الصمت يا أيها الدرس ثبت يقيني، ودع حكمتي تتدفق كماء معين، وخذ حكم فكرة من جبيني وتنور زوايا مظلمة، تدور زوايا مظلمة في الوجوه الصغيرة، تجعل أساريرها ناظرة إلى غدها ناظرة. وللقسم باب ونافذتان، مرايا على الساحة المدرسية، والساحة المدرسية في غبطة ترشف الضوء، والساحة المدرسية في غبطة ترصف الضوء، والفصل مزدحم بالتلاميذ، هم 31، خامسهم في هدوء يطلس بيتا من الشعر في صدر صبورة لون خضرتها قد حواه البياض، محا عجز البهو قفر وفقر كبيت خلي من السقف في يوم برد وقر وريح. وإذ بد كفا إلى آخر صدري
صاح الذي صاح: لا تمحو قمل المعلم. قام التلاميذ قالوا لسيدة الدرس: ها أنت واقفة منذ ميلاد قرطاج، لن تستريحي، ألا تجلسين؟ أجابت: هنا في البلاد التي يرابط حرفان من اسمها بين تاء وسين، لنا إرث أجدادنا وأتعاب أبنائنا وانشغالات أحفادنا وهموم السنين، ومالي أنا مهرب من ظلام مخيف إذا لم أعلق على صدرها نجمة من وقوفي. اجلسوا يا تلاميذ تستقطروا عنب الضوء. للأرض متسع للتمني ومتسع للتغني، ومن حكمة أننا لا نحدث أبناءنا ومن حكمة أننا لا نصارح أبناءنا بانشغالاتنا، ولا نشتكي عندما يثقل الوزر، لكننا عندما نلتقيهم على عجل أو على مهل أو على مائدات الطعام نحذرهم من ذئاب غريبة ومن أعين تحتفي بالظلام، ولا نشتهي غير أن يأصلون بماء البنوة في زمن حين يربك أحلامهم تتكسر فينا. فنهتف يا رب خفف موازين أعبائنا وهيئ سماء وأرضا لأبنائنا. وشكرا.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: قلت تحيا الطفولة، تحيا الفتوة، تحيا الأبوة، تحيا الكهولة، تحيا الرجولة، ما دام للقلب نبض وللحلم فيض وللعمر متسع من حنين إلى موعد سوف يأتي. ولي ذكرياتي، ولي حين أعزف لحنا على وتر الروح أن أجعل الروح شفافة كي تراها سماء وأرض. نعم قلت هذا، وما زال لي ما أقول، وما زلت أطبق كفي على حفنة من شعير سأزرعها حين تمطر بعد الجفاف الحقول. ويؤسفني أن لي موعدا يتقلب بين التعجل والانتظار كما ريشة بين ريح ونار، ولا علم لي حين أرسم لفظا على ورق القلب هل أحرفي مطر أم على جمرة من نحاس أعظ أنا. ويؤسفني ولا علم لي حين أرسم لفظا على ورق القلب هل أحرفي مطر أم على جمرة من نحاس أعظ أنا. لم أجالس نبيا لأروي بعض الأحاديث عنه، ولم ينكشف لي ملاك لأستلهم الوحي منه، ولا أعلم الغيب، لا أقرأ الكفة، لكنني حين أحلم أفتح للحلم كونا فسيحا وأشرع نافذة الروح كي تتنفس ضوءا ونوءا وريحا، وأقف خطى الناس ألمس أتعابهم ورؤاهم، وأفرغ حقدي على نجبة لا تراهم وشمس على همهم أوشكت أن تطيحا. فلا اليوم فيما يرى القلب يوم، ولا الغد في رحلة العمر غد، ولا صورة تتوضح لي في سماء البلد إذا لم أنم ليلة أتوسد حلما مريحا، وأصحو مع الفجر مثل العصافير أنشد لحنا فصيحا. ولي من مياه المحبين فيض، ومما يؤثثه الله في هذه الأرض طول وعرض.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: دموعي تذوب وحظي يخيب، ويحجب دربي ليل كئيب، فأبكي إلى أن تجف دموعي، وحين أريد اجتناب البكاء أحس بنار تذيب ضلوعي فقط.

الاشتعال.

واستسلمي للريح وأمطاري والتهدئي حتى أحرر قصتي فمشاعري تعبت من التذكار. نزل التراب على دمي فقبلته وجلست أسمع آخر أخباري وسقطت في صمت الضعيف فراعني أني قبلت منازل أحجاري. كوخ صغير منزلي كوخ صغير هذا عام 67 مش ما يقولش الناس مش بيقرا في حاجه جديده. منزلي كوخ صغير بيتي شيدته ولقد احببته وهو لي اجمل من قصر امير يقطع العمر على كرسيه جالسا والعمر يا صاحبي قصير. منزلي كوخ حقير وخراسي أجرة ظلت حقيرة وأنا أخصمها بين ثياب ولباس بين لباس وطعام وشراب. وإذا أجدت دفعا لديوني يطرق الخباز والخضار والجزار بابي بوعيد وبتهديد بأن لا يطعموني قبل أن يستخلصوا كل ديوني لأن الأجر كان ضعيف.

الذي في يديه العصافير. بيننا ما أحدثكم عنه، قال الذي في يديه العصافير للريح قيل ولا تنتفي ريش هذه العصافير وانتشري في الفضاء الأثير واتركي فوق ذاكرتي صورة واضحة تمسح القلب من غبش العمر أيتها اللاطحة. والذي في يديه العصافير

الريح لم يبق شيء لديه، ودعته العصافير تنفال صمت على شفتيه، تنزوى يرصد الذكريات

في الزحام أحرف مبهمة أو كأن الكلام صار لغوا على حائط العولمة. قال هذا أنا لا أرى ما ورائي، عشب ذاكرتي يابس والعصافير تنأى بآفاقها عن سمائي، والتي صمتها مثخن بالعذاب، صوتها خلف بابي ضائع كالعواء، ضارع كالمواء، ضامر مثل برد الشتاء. كيف أحميه مما أنا فيه، بل كيف أخفيه عن حيرتي واضطرابي، كي أقول ما الذي يجعل الوقت أيقول.

شهوة النار أو صيفة الزمهرير، وانتهى بي حريري إلى أن أصوب خيطا من الوجد مني إليك لكي تعذريني. أيتها العابرة نحو أقواس روما وأبرازها العامرة، واعذريني طالما لم أحدثك عن خيل رومانها وانبهارات أزمانها. يا طيور التي عششت في جروحي، إن روما التي تتعرى تماثيلها، إن روما التي تتعرى تماثيلها وهي ترقص في حضرة الفاتيكان، أدركت من زمان كيف تخفي حماقاتها في صليب المسيح. هل أجرجر وقتي طويلا وأترك في باحة الروح عمري جامدا ووقورا كجلمود صخري حين أمضي إلى نقطة لا تحددها العين، أسألها عن حقول تبرر إجدابها بانحباس المطر وتحدث أعشابها عن جنون البقر؟ أم أسير آفتي ما أنا أعرف، ثم تأخذني حالة تهتف: أيها اللاهدو العسير، لا تكن طيبا أو نبيل، كن إذا جارفا وخطير كي أهانك، إذ أحتفي بك في غفلة عن عيون الزمان وأقول الذي لا يقال عندما يحتمي بالإجابة طرح السؤال. قد تعود العصافير تغزو يدي

ظمأ لعطر النشيد، وسأختارها منذ وقتين لي، وغدا كنت حررتها كالعبيد قبل أن تفتح الأنفوميديا لها قفص الهولوكوست المبيد. بيننا ما أحدثكم عنه.

بيننا حالة، حبة القمح قشرتها من زمان وأطعمتكم نصفها ثم جعتم، فما منت الروح عنكم بنصف الذي في دمي، وانسحبتم وعدتم لتختلسوا من فمي ثلث المتبقى، فهل أحترس أم أخيركم بين أن تتركوا فوق كفي أناملكم أو تزيحوا أصابعكم من يدي وأنا حبتي بعدما قسمت لن أضيع منها السدس. بيننا حالة تتراءى كما قطرة الزيت في قصعة الماء، فلتسحبوا زيتكم إن مائي نظيف، واتركوني فلي هدأتي وجنوني، ولي حزن عصفورة في شتاء الخريف، واحتمالات أغنية قد رأيتم صداها وما خاطبتكم يداها، ولن تلمحوا صوتها وهي تمشي مع الناس فوق الرصيف. فاعبروا وقتكم، فأنا موسمي واضح ومواسمكم أمرها مختلس. فاعبروا وقتكم، فأنا موسمي واضح ومواسمكم أمرها ملتبس. وازرعوا حبة القمح وانتظروا، سوف يأكلها النمل، لكن أنا حبتي أينعت من بقايا السدس. منذ قافية وروي وبيت من الشعر، مرت طيور مهاجرة فوق داري، وعلى بعد مترين من رئتي غمغمت شاحنات وأصوات كاسحة ومفرقعة وقطار، والتوى فوق رأسي فضاء سماء أصابعها من غباري. قلت هذا نصيبي، وما زال لي في الليالي الطويلة متسع للأرق. علني أتجلى ثم يخرج وجهي عليكم كطير غريب، فلا تجزعوا إن رأيتم على جبهتي أسطرا من عرق. فأنا ضامئ وشرابي بعيدا كغيمة صيف تدلى.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أنا بناء يدي من طينة خضراء، وقلبي لا يحط على بساط داكن شاحب إذا وش الربيع الأرض بالأعشاب والبسمات. وحلمي أن أرى الأشياء توازي بعضها في رونق الأشكال والألوان والنغمات. ولدت إذن وبين أصابعي شهوة تؤرقني إذا لم أغتنم مما أمس سلاسة الرعشات على كل الشفاه وفي زوايا الرغبة الحلوة. وحين خرجت من لبن الأمومة جامح الخطوات رأيت طفولتي تكبر كنهر دافق تكبر ككل رجولة تكبر. وكان أبي يقول إذا رسمت خطايا فوق ثرى توثب يا فتى وانظر إلى أعلى لأن التحت دوما يرهق البصر. وثق في من يبوح بأن أرضا لا تطول الجو تغرق أهلها في الماء، وأنك ذو يد إن لم تخوش كفها تبقى هي السفن. وداعبني فضاء الله فامتدت رؤوس أصابعي تستقطف الأقمار وقالوا يا سلمار لك البلور والأبلوس لك الآجر والأحجار فشكل من صلابتها المفاتن ترقص المدن وتسقط آخر الأكواخ. وصار الحلم يكبر في عيون الناس صرت أنا نبيا في شوارعهم ومعجزتي قصور زخرف أقوى

إلى كبدي وأبدع ما أشاء وأكمل الإنشاء وأسمع في دمي صوتي أنا بناء وأحبس هالممالك بين أسطالي وملعقتي وأعلن كدح مطرقتي ودستوري اغتيال الموت بالتعمير وجندي الماء والإسمنت وفي برنامج السكني أن أبني لكل مواطن بيت وللحكام ما غنوا ضحايا هم إذا ماتوا وأغوال إذا حكموا لهم ما ينتج الفلاح والملاح والكداح وأثواب الحداد وزينة الأفراح وفي كل البقاع لكم تشنجهم ودفع ضريبة الأتعاب والأنساب والدم وواجب طاعة الراعي لذلك فر أتباعي وحاصرني فضاء الشهرة المرة صرخت أنا الفتى المنبوذ حالت دون معجزتي ودوني وحشة البيداء ولم أقدر على تدشين سقف يرحب الفقراء من المطر المبيد ومن طشيش الليلة القرة. إذن من يشتري بحرين من عرقي ببحر يدخل التاريخ في جرة وفي بحر يرى عمره طويلا شامخا كسماء وزلت صرختي من بين أسناني كثلج لامس الصواني

ابعث الآن بعمق الهم عبر تناسخ الروح شديدا جائعا متمزقا عريان أحاور في الأماسي أنهج المدن الصديدية بأتعابي كأضواء المصابيح وأدعوكم إلى صمري فتطردكم بيوت طينها من معدن الريح فأعرف أن أمثالي لهم مالي من الجوع البلادي المدمر وانفجار القهر وأعلم أن كل مدينة فرت سواعدها إلى جغرافيا الخبز المكابر لم تزل في الأسر يقاضيها شباب مرهق حائر غريب الدار يلملم جهده المنهار فتسحقه المهاجر مثل سنبلة ولا وطن له يحلو ولا جار غريب الدار يحملكم سحابا من قضاياه ويبحث عن تفاصيل العلاقة بين خيط الروح والبدن ويسأل يا ترى من خط لي قدري بلادي أم هو الله فهذا اللغز حيره وفاجأ عالم التشريع والتنفيذ والقانون ولم يعرض على استفتاء ولم يذهب إلى تفسيره الفقهاء إذن أنا لست مجنون ولم أخرج عن القانون ولم أهوس لأني مدخم بشراسة العمل لأن الله مسؤول عن الدنيا ولكن ليس مسؤولا عن الدول غريب الدار يحملكم سحابا من قضاياه دوما في حناياه يدوزن عشقه الوطني ويعزف في خبايا القلب سنفونية الغائب سلاما يا سواد العين لو تعلو على الحاجب تغير عادة الأحداث في الدنيا وتقلبني وتنسبني إلى أفق إرادي وتخرجني من الشبق الذي أحياه لأني ظامئ تعب ووجهي بله الذل ولي جوعان جوع يأكل الأفراح في زمني وجوع هارب مني إلى وطني دمي دمي يا أيها القان ترفق بي ولا تركب على محني ولا تطلب من الميراث حق الدفن والكفن فأنت الآن تعلم أن هذا العالم الزاني يتكنج آليات الموت والضعفاء مختبر وأرضك حظ الخطر وقلبك فوقها قبر وخوفك تحتها كفن أتعرف ما الذي أعنيه أم أنك سوف تبقى هائما كالتيه تشاكسني وتحرجني فأسرع

0: جمرة الأوجاع لأسقي في عروقي نخلة الإبداع، وفيما أشتهي أمضي إلى حدي، لأني لا أجيد الرعي في أرض يطارد عشقها الأمطار وتربط عنزة البترول والفوسفات بالدولار.
1: النهر الخالد،
2: النهر الخالد، روائع الأشعار
1: وعذب الألحان،
3: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بدري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: وش بك تبكي يا مبارك؟
1: محرزية خيتي إبراهيم شد الصحيح وقال لي يخدمي بالسيف.
0: مبارك خيتي رأي الخدمة باهية، تعرفك على الناس وشرف ليك، واش باش نعمل؟ رجالنا طلعوا على مراد الله. وخيتي
1: انت ركي قوية بنت الكيف، وانا خوافة حشامة، لا نعرف نتكلم ونعرف حتى شيء. اخي تحبوني نضيع والناس واعرة لهنا؟
2: قلت لك لازم تخدم، لازم تخدم، فهمها محرزية، فهمها وعلمها.
1: حتى انت لازمك تخدم. محمد قتل محرزية البارح، ما ترجع الا ما تعوض اللي قمرت بهم البارح.
2: اللي فات مات توا، يلزمنا الكل نخدموا، الكبار والصغار.
0: ابراهيم زيد اصبر على مباركة ايامات.
3: يا مالي دار
0: وش كون؟
3: انا العساس، العساس. تماش راجل تكلم معاها.
2: اهلا عمي الباهي.
3: اهلا الملاك، قال ليكم اخرجوا عليا، عيلتين في بيت ياسر عليها.
4: نعم بابا، واش ياسر عليه؟ لا نضرا مش نهدوه ولا مش ناكلوا البغلي، ما هو الكراي خالص.
3: اي الوكالة وكالته، وهو حر في رزقه. اي هو هكا نبه عليا.
4: هي وش به الملاك هذا؟ ما فيش رحمة، قالوا يصبر علينا لنا القدار.
3: يحبكم تخرجوا الليلة، هذا ما قال.
4: هذا ما قال الليلة؟ ولو الملاك نتاعك خلينا نتفاهم معاه.
3: قلت لك لا، الملاك ما يحبش يكلم الكراية، انا اللي تتفاهموا معاه، انا المسؤول. هيا سيدي من غير برشا حس ومن غير شوشرة، لموا دبيشاتكم وخرجوا من محلو، ولا راهو عندي شكون نجيب لكم يهزكم دبيشاتكم يرباها في الشارع. هيا قفزوا عليه.

0: يا كريم يا نواب يا حلال كل باب، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أخيتي محرزي، زعما نلقوش خديمة؟
0: بنيتي كل حركة فيها برد، أنا نحن نسعو وربي إن شاء الله يسخر لينا. وينك مبارك؟
1: بري بركة محرزية، هاني وراك، امشي برك.
0: لا لا حنانة، نحبك قدامي وتنحي الحشمة ثاني. أسمع، المرة دي هاني مش نعرفك على الحوام والشوارع، المرة الجاية تعملي على روحك أخي.
1: العمل على ربي. أخي وينهم البنات؟ رايتي ها يجروا.
2: أنا معاك يا يوم. وش بكي ترعشي؟ وجهك راهو أصفر.
0: بارك الله عليك مبارك خيتي، انت مزيانه وطويله وسلسه وسفساري واتيك خلاص.
1: ايش نعمل بيه الزين بالله يا محرزيه؟ ان شاء الله بركه نلقوا خدمه.
0: كيما تفهمني، كل وحده فيكم تقمر دار وتعملك الرويق الباهي، كلمات خفاف نظاف، تبسيمه مسكينه، فهمتي؟
3: هبا هبا هبا، هشليه هالعرس يا نساوين.
4: وش مدخلك انت بابا؟ خلنا نخدم على ارواحنا، ناقصينك انت تغوث علينا.
0: شفت يا مباركة، اضراهم رجالي كله كيف كيف، او بطال وحده.
1: بر يا صليحة بر، زيدي ورينا شوية خيل، هنا نشوف فيك من بعيد.
0: ايه ايه ايه، وكان جاي الزين اللي عندك انت عندي ناق.

0: ربي يا صليحة واش بيكي؟ تي بري ما تحشميش.
1: اركيبي يرقلوا خلفي محرزي. بري انتي على جين خويتي.
2: اه يا ناري حتى انتي مباركة واش بيكي؟ مازلنا على بابك يا كريم وانتي عارقك شرتل.
1: ايديا ترعوا شوف امي شايح وفريستي معاش النجم نتحكم فيها. مخيب هالدنيا.
2: الريا ليال بري يا صليحة بري انت. شفتها الدار اللي في الشوكة ذيك شبابكها مزيانين ومضخمة. هني كتلقي مالها لباس عليهم فهمتي؟ ولا تعرفيش كيفاه؟ باري انت يا مبارك باري نحي الحشمة يهديك ربي. باري قولي لهم بطربية تحبوش نعاونوكم هك.
1: اللطف يا ربي حسيت روحي باش نطيح. راني خايفة دخت. وينك يا علجية؟ عطولي نغسل وجهي راني باش ندوخ.
2: يا ليما صالح باري صحيتي باري باري انا بحذاك باري
1: باري هاني ماشي.
3: اشنو هو الهمج؟
0: وش بيك اخي لاباس؟ وش عملنا ليه؟
4: اش فضل يا علي؟ اش فضل؟ اه انتوما كيف على بلادكم؟ شنو هي الحاله ذي؟
0: اي احترم روحك حتى ذي بلادنا. قال له بلاد
3: ما يمشي وانا نسيب عليكم الكلب.
0: لا اخي سيب علينا الكلب. وش عملنا ليك؟ مش نسرقوه؟

0: رعبونا ان شاء الله ربي يرعبهم.
1: هاي عاد ما تكبريهاش مباركو خيتي، انا جرت كلب مربوط مبح اشبه لو اشبهها صالحة بنت مدينة بطرش الكلاب.
0: هم حرزية راهو كلب سوري.
1: بنتي مازالت الفجعات مش هادية الزواولة اللي كيفنا عاد عمارهم في الهم والقصايص.
0: عندك الحق، هيا نروح.
1: لا لا كيكة، خلي البنويت تروح ما يقدوش رواحهم. ناوي انتي نمشي.

0: ما بنويت لشدنا العرض.
1: شوف شوف هزتك يا زيد.
0: ايش الشيخ عليهم؟ هزتك يا زيد، هزتك يا زيد. هاي شنو تقرن الكف؟
2: برا برا العب بعيد برا طرح.
1: قداش دقزنا يا دقزة؟
2: تكلموهم مش خلوهم يمحوا.
0: اسمع شو رايك يا حمادي؟ هيا نختموا هزوز بنيات.
1: اي يصلحوا هذو ما يصلحوا بشتاء، حنا وخلاخل وحرقوس
0: وسويك وحمير.
2: هيا بعد الغادي طرح بعد.
0: عندكم حلين، يتدقزون يتاخذون هزوز بنيات.
1: اي اي
2: بالله بالله، انت تحب تعرس
0: الليلة؟
2: هيا.

0: واش هذا يا واش واش يا لطف يا ربي لطف تمطر وسواق عم زيد نكمل عليها الصندلة تقطع
1: يجري يجري يا إبراهيم هنوك الحد يتعلق قلب يمكن وحده روسنا على المطر خويا
0: السلام عليكم
2: وعليكم السلام يا نعم
3: يا نعم مش تحبوا
0: يا اخويا شددنا المطر لو كان حتى عندك خدمه نعاونوك راهو باللي تعطينا نرضو
2: خدمه اسمع انا حانوتي يا دوب تكفيني انا وانتم من وين مسلمين في الفلاحه اخويا وجايين تضايقوا في السكان انا
0: لا سامحني اخويا واش حرنا ولد عمي حرنا ياخذ بينا الدنيا ما ثم كان الكساد والناس تشكي حتى اللي عنده كالب على الفلوس اكثر من الفقره الرحمه تقطعت يا الله حاك
2: ايوا تحكي على الرحمه خويا اليوم اللي تعمل فيه الخير يعمل فيك الشر البلاد اتعبيت بالخطافه والنهابه والجواعه نساء ورجال وصغار على بعضه بالفساد اللي جبتوه معاكم
1: يذكر ربي بركه وصلي على النبي
0: صلي عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم اما تعرفوا الحق مش فيكم الحق في سيدنا البي ولا راهي العاصمه نظيفه تللش ماهيش معبيه بالمارك اللي كيفكم تشدوا بلديكم يا خوي يعيشوا ولا موتوا مشكلتنا نحن اعملوا لرواحكم همه
0: ونفسكم واش هذا واش هيا هيا محمد هيا هيا محمد انت لو مطروا له هالكلام المرزي هذايا
2: بالله مرزي يا باش نوريك
0: واش مش
2: مخيف وينك
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صالحة
5: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر رضا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيبة بن عامر مليكة الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي
5: تمثيل صلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن بلقاسم لحبيب بالحارث وعلي بن سالم
4: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجوري وياسين بحرية
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل توزيع محسن الماطري
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي فني صوت هند يونسي فيصل محميدي الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي
5: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: يا أكرم الأكرمين يا رب، كم دمعة فيك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها، لم أسلم النفس للأحباب تتلفها إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها، نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة إلا وذكرك فيها قبل ما فيها، ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي، إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها، أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم فخانتها أمانيها، أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج، تجري بك النفس منها في مجاريها.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

حكايتي حكاية بسيطة أسعدتني وأدمعت عيني، ورغم تناقضها وتقلبها بين الأخذ والعطاء فقد احتلت من حياتي مساحة وردية يشوبها سواد. ولو عادت بي الأيام لما اخترت لها من مصير غير المصير الذي آلت إليه. وحكايتي هي قصة كتبتها الأيام ولم تضع لها عنوانا، ورغم مرور الزمن لم أدري ما أسميها. وعلى غير عادة الرواد سأبدأ سرد الحكاية من نهايتها.

زلت أذكر كيف وقفنا وسط الطريق ونظرت في عينيك علني أجد جوابا، وتلعثمت الكلمات في حلقي ثم تاهت على شفتي، فلم يصلك منها سوى أنا وأنا، لكنك استدرت وتركتني عند ركن قصي من الشارع تحت ضوء باهت لفانوس قابع على حافة الطريق. لست أدري كيف رجعت إلى بيتي والدمع في عيني، وكم كانت الليالي طويلة، كانت الحرائق في جسدي وفي دمي تمزق أحشائي، كل ما في البيت يذكرني بك، بأحلام حلمناها وتلاشت، بعهود أنكرتها فأزدلت عليها ستائر النسيان. سألت نفسي وأنت تقف لوداعي، بل قل لقتلي، ماذا سأقول لكل من عرف قصتي وإياك؟ ماذا سأفعل؟ وكيف أهرب منك وأنت قدري ومصيري؟ وهل يملك النهر تغيرا لمجراه؟ يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها، كيف الهروب منك وحبك يلتف حولي كدائرة من نار بلا منفذ، تلتف وتضيق، تضيق لتحرق، بل قل لتدمر أعصابي. فمتى ستعرف كم أهواك يا رجل؟ متى؟

أحدق في وجهه. كان من الواضح أني لم أرى شيئا على الإطلاق. كان يلبس قناعا أخرس، أصم أعمى، وحين أدرك التردد في وجهي أراد أن يتكلم، لكنه أخرج أنينا مريرا لم يصل صداه لمسمعي. ضحكت من سذاجتي ومن غبائه. أهذا الذي كنت أحبه؟

أخرى اندفع بصري نحوه وهو يخاطب الفراغ من حوله، وجدته تائها في عالم آخر. اندفعت الكلمات من صوتي بعسر، تلومني قبل أن تلومه، لكن لم يبدو عليه أي اقتناع بلغوي. هز رأسه غير مبال، ربما كان ينتظر مني رجاء، وتناسى أن حبي لا يطرق نفس الباب مرتين. فكفاه لعب دور العاشقين معي على خشبة مسرح أغلقت أبوابه بمزلاج من حديد. لامني كبريائي وساد روحي إرباك شديد، معه فضلت الصمت والانسحاب، فعزة نفسي تأبى أن تقهر. وقبل أن أودع المكان رفضت أن أمد إليه يدي، فمحال اجتياز جسر الصمت الذي سار بيننا، لكني صوبت نحوه نظرتين بعينين شبه منطفئتين.

ألقيت برأسي على وسادة شهدت دموع حيرتي ولوعتي لأنام، لكن طيفك أرقني فتراقصت الذكريات أمامي متلاعبة متلاطمة كموج البحر، تمتد وتمتد ثم تموت على رمال الشاطئ مستسلمة لقدرها، فكأني كنت في إغفاءة أو شرود، ضعت بين التصور والتسويف وغلبني التردد، فكل مكان من بيتي هو ركح لمسرحية أنت بطلها. فهنا جريدة أهملتها واحتفظت بها، وهنا كتاب معا كنا قرأناه فجعلت بين دفتيه وردة ما زال عطرها شذية، وهناك في ركن منزو من حديقتنا قلت لي يوما كم أهواك يا امرأة، أبيع من أجلها الدنيا وما فيها، وهنا وهنا وهناك، وفي لحظة استحال كل شيء إلى رماد. وأنت تعلم كم أهواك يا أملا، ألا تراني ببحر الحب غارقة أرفع مرساتي وألقيها؟ رباه كيف سأنجو من قدر كنت قد رضيت به، فأشياءه الصغرى تعذبني وتؤرقني، وكيف سأنساه وأنا التي ألقيت يوما برأسي على صدره لينام كالعصفور بين ذراعيه؟

أتعبتني يا سيفا مسلولا مغروسا في جسدي، أتعبتني يا رجلا أفقدني توازني، إلى أين سأهرب منك وأنت قدري؟ وإلى أين سألجأ وأنت التيار الذي حملني؟ إن كان لي من ذنب فأنت ذنبي، وإن كان لي من خوف فأنت خوفي. لم أعي وأنا أركب قطار الزمان أنه كان يرتد إلى الوراء نحو نقطة البداية، وكان يتراجع بجنون. أما قلت بأني سأروي الحكاية من نهايتها؟ فيا ويلتي من خاتمتي، أرى البحر مميتا وأغوص فيه، وأرى الحب مذلا وأشتهيه. فبحق الأيام التي جمعتنا ارجع إلي حتى يسير قطاري على الدرب الصحيح، وحتى تتفتح ورودي، وحتى أقرأ القصة من بدايتها، وحتى تكون خاتمتي كما أحب وأشتهي.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

فامحيني. سامحيني.

ميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى بصه الورد الأحمر يتمير ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة

واتقوا الله.

شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناويننا هذا الصباح: ارتفاع منتظر في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل. الشركة الجهوية لنقل بصفاقس تبدأ تأمين سفرات إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة. تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية لفائدة ناجحية البكالوريا. أحصائيات رسمية تؤكد ارتفاع أسعار المواشي 8 أضعاف منذ سنة 2010. باحثة تونسية بإيطاليا تنشر للمرة الأولى عالميا الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد. في العالم: شاهدان فلسطينيان في غزة فجر اليوم وتعليق المحادثات بين واشنطن وطهران. نعود ونلقاكم بعد نصف ساعة من الآن مع موجز لأهم وآخر الأنباء. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يوم جديد إن شاء الله، يوم الخير، يوم البركة، يوم السعد، يوم الفرحة للجميع. اليوم الاثنين السادس من جويلية 2026 ميلادي، الموافق للحادي والعشرين من محرم 1448 للهجرة، 38 يوم من فصل الصيف. إشراقة شمس هذا الصباح كانت منذ الساعة الخامسة وتسعة دقائق، يعني تقريبا 55 دقيقة التالي، نصب على الكبير والصغير ولا يدوي على حصير. تحية كبيرة برشا لمستمعينا خارج حدود الوطن من مختلف قارات العالم هذا الصباح، من مختلف دول العالم، من مختلف عواصم العالم. مش نحويلكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. عدد كبير من وخينا التوانسة عادوا لأرض الوطن، برشا اللي قاعدين يحضروا إن شاء الله لإتمام إجازة الصيفية في ديارهم في عائلاتهم، بحذا أعز الناس عندهم على طول. نذكركم بأوقات الصلاة لهذا اليوم، صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار و29 دقيقة، صلاة العصر الرابعة مساء و9 دقائق، صلاة المغرب السابعة مساء و36 دقيقة، وصلاة العشاء التاسعة ليلا و19 دقيقة. تحية لكل مستعمل الطرقات هذا الصباح، في التاني سلامة طريق سلامة للناس الكل. تحية لكل وخينا المصطفين، برشا اللي يسمعوا فيها الآن قل لي مهدي راني نسمع فيك، ما زلتك تصبح على الناس الكل، ما زلتك عملت غطسة كسوا في قرقنا في الشفار في الشابة، راني نرى فيكم بالفار في الشابة في الأغضابنا في المهدية في البقالطة على الساحل كامل، نمشي بكم حمامات نابل الدخلة كاملة من قربة، وإحنا ماشيين منزل تميم ماشيين لقليبيا ماشيين للهوارية ولا ماشي بيكم إلى بنزرت، في كل مكان ساحر في تونس، نمشي بيكم للجنوب إلى جربة الجرجيس. تحياتي لكم، محلاك غطسة صباح، محلاك تشلهيق على صباح بعد البلونجو، ومحلاك الجو امتاعنا أينما كنا. تحية كبيرة برشا لكل السواعد الكادحة الناشطة هذا الصباح، كل متوكع على الله وقال يا حنان يا منان، ربي يعطينا من خيره ومن بركته أينما كنا. تحية كبيرة برشا لفريق كامل متكامل يأمن لكم هذا الفضاء إلى حدود التاسعة صباحا، الإخراج الفني التقني زميلي الحاج سمير تقطق، صباح النور حاج. تحية خاصة جدا على مستوى الإخراج المرئي أمو كشي زميلي جوهر أبو ستة، ضيوفنا يكونوا معنا بعد شوية بإذن الله شيخنا محمد حيتان إن شاء الله مع الستة ودرجين بإذن الله، الستة واربعين دقيقة ينضم لنا خبيرنا الاقتصادي كالعادة المتعلق على دوام أحمد فهمي بوجلبان إن شاء الله مع الثمانية وخمسة دقائق ملاحظة عبر سبيل مع أخونا عمر الفتوي. ضيوفنا هذا الصباح متنوعين من عديد المجالات، وزميلي فيصل جيبس ينضم لنا في إيقاع المتابعة الخاصة لأهم المواضيع اللي يطرحها المواطن التونسي. ملا معلينا إلا نتوكل على الله، نصلي على النبي. هذا مهدي قاسم يقول لكم يوم خير يوم بركة للجميع.
2: يا رب الخلق ما لمن ألوذ به.

0: ألف صلاة وسلام على خير الأنام اللي يسمع فينا يسلي على النبي. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الكرام اللي يتواصلوا معنا. تحية خاصة جدا للجالية التونسية متفاعلة معنا خاصة من الكويت من المملكة العربية السعودية، الجالية التونسية في قطر، الجالية التونسية في القارة الأوروبية. تحية خاصة للجالية التونسية في فرنسا لأنه عدد كبير يتفاعل ويتناغم معنا من عديد الولايات والمدن طبعا الفرنسية. برشا ملاحظات قاعدة توصل لنا خاصة على مستوى النظافة في الشواطئ متاعنا، خاصة على مستوى تصرفات المواطن التونسي أينما كان. يعطيكم الصحة على كل هذه الملاحظات، وإن شاء الله بطبيعة تباعا في ركن ملاحظات عبر سبيل إن شاء الله نكونوا الصوت متاعكم ونكونوا دائما الصدى متاعكم في كل مكان. بدينا لكم بالبوردة، بدينا لكم أحمد جلمام، وألف صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم دائما جوهر بوسطة اليوم على مستوى الإخراج المرئي، الإخراج التقني للزميلنا الحاج سمير تقطق، وسعيد جدا مش ينضم لينا في الاستوديو شيخنا كالعادة بهك الوجه البشوش هك الطلة البهية شيخنا محمد حيتانا. شيخ صباح النور.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور صباح البركة أخويا مهدي، تحية ليك وتحية لسيدي الحاج سمير أخويا جوهر المايستر الفنان ربي يبارك فيه. إن شاء الله الصباح هذايا ربي إن شاء الله يجعله صباح مبارك، صباح مليء بالحب، مليء بالسعادة، مليء بالرحمة. إن شاء الله ربي يجمع شملنا، ربي يوحد كلمتنا، ربي إن شاء الله يوفقنا، ربي يجعل في قلوبنا الحب والرضا والرضوان وطاعة الوالدين، وإن شاء الله الجنة تكون مقامنا ومقام السادة المستمعين، وربي يقضي حوائجهم، وربي إن شاء الله يسر لهم أمورهم في الصباح.
0: أمين.
1: وينجح أبنائنا الذين ما زالوا معناها في انتظار نتائج دورة الأبطال، دورة المراقبة، ربي ينجحهم ويفتح عليهم، وإن شاء الله الفلاح والرزق والبركة يعلو المسلمين والمسلمات في كامل تراب تونس وخارجها إن شاء الله.
0: أي وجه الخير مستمعين اللي يسمعوا فينا الآن، فمشكون قاعد مازال كعمل عومة تبحر ساعات شيخ عصبيح بيك العومة عصبيح
1: إن شاء الله
0: عوام ولا شيخ
1: الحمد لله متوسطين
0: معناها بين بين
1: بين بين يواش معناش منك الناس اللي تعوم تعوم تعوم، أما الحمد لله لبس
0: أما لبس أما طبعا ما شوية كاس العالم
1: أي
0: طبعا تبير أحمد البرازيل
1: نعم
0: طبعا شوية
1: كورت على واللي ميماركيش يخسر
0: لا تعجب لي لا في التحليل مش اليوم ناخذوك على طول يا سيدي. اليوم الكلمة الحلوة اللي مش تأكلوا فيها على الله هي رضاية الوالدين.
1: نعم.
0: الموضوع اللي قد ما نحكيه فيه ديما شوية
1: الحمد لله رب العالمين. احنا دائما وأبدا تعدينا فيها القرابة التوى أخويا مهدي الصبحية أحلى صباح حوالي ما شاء الله 5 سنوات ربي ديمها العشرة.
0: أمين.
1: والعشرة دائما الحمد لله. تحدثنا على عدة مواضيع، تحدثنا على بر الوالدين وما أدراك ما بر الوالدين، ولكن كل ما نتحدث عليه ونعاود ونكرره إلا والسادة المستمعين يقولون عاودوا زيدوا تحدثوا على البر
0: وديما شوية
1: على الوالدين. اليوم مش نتحدثوا على بر الوالدين، الأسبوع الفرض تحدثنا على الأم، اليوم مش نتحدثوا على فضل الأب فضل البو هذايا اللي معناها كبرنا واللي صرف علينا واللي عيشنا ربي سبحانه عز وجل، والبو يحاذي ويرعى ومعناها قد ما نشكروه وما نجازيه وما نعطيهوش حقه وما نوفيلوش حقه
0: وديما منسي
1: ديما منسي
0: أيه.
1: معناها دائما وابدا اوكي امشي لامك شوف احكي مع امك ارجع لامك كلم امك ابو قاعد معناها ما هوش فتوش اما
0: ايوه ارجعنا الكورة
1: اوك احنا نحبوا نضع الامور في نصابها وفي اطارها حتى ان شاء الله دائما وابدا ان شاء الله نولي اهمية ومعناها نظرة ثاقبة للاب ودائما وابدا مع الاحترام ومع التوقير ومع التبليغ جيل، وإن شاء الله ربي يبقى علينا وعليهم الستر، وربي يحفظهم وربي يطول في عمارهم إن كانوا على قيد الحياة وإن كانوا على يعني على تحت أطباق الثرى. ربي يرحمهم وينعمهم ويبرد ثراهم ويجعلهم إن شاء الله في جنات النعيم.
0: أمين. هات نبدأ بمفتاح الحياة، أنا نسميهم على دوام الشمس والقمر. أيوة. نحكيه على الوالدين، نحكيه على الليل والنهار. أيوة. لأنهم لازمين لحياتنا. نبدأ من الأساس، النظر في وجه الوالدين كما يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو عبادة، إضافة إلى النظر في آية القرآن الكريم والنظر أيضا إلى الكعبة المشرفة. ونحكيه عن الأم، الأم اللي يحكي عليها الرسول الأكرم، اللي ديننا وصلنا بالأم، اللي ديننا وصلنا بالوالدين.
1: نعم. والقرآن الكريم،
0: وقضى الله ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: الحمد لله رب العالمين. كما تفضلت الآية الكريمة الجميلة جدا، يقول ربي سبحانه عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الوالدين شكون الوالدين؟ والبوه والأم.
0: أكيد.
1: فالحمد لله رب العالمين أن القرآن الكريم مليء بالدعاء للوالدين. ورب سبحانه عز وجل حتى الإنسان اللي يذهب في نظره أو في وجدانه أو في عقله أو في قلبي أنه أو كالبويا يقول لي أعمل هيك الحاجة وأنا ما نعملهاش، أرى ربي يقول، يقول وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني حب يقول لنا ربي سبحانه عز وجل والديك ثم حاجة وحيدة أنه ما تقول لهم لا، وحتى إن قلت لهم لا راه هذه كلمة لا مربوطة بحويش أخرى بنود أخرى. شنية يا ربي؟ وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لي به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة.
0: المعروف دائما موجود في كل مكان.
1: معناها القرآن الكريم، رد بالك كان قولك أشرك بربي يقول لهم لا، ولكن أن بوك ما تقاطعوش وأمك ما يزمكش ما تكلمهاش وما يزمكش تعاركهم وما يزمكش تخصمهم وما يزمكش تهزلهم أنت تاكل العشاء الباهي وتاكل الحاجة السمحة وتاكل الحاجة الوهرة، وبوك تتذكروا براس ولا تتذكروا بكروع ولا تتذكروا معناها مأكل معناها ما هوش باهي. فهذا هذا في حقيقة الأمر راه حتى هذا من العصيان. فلابد علينا أخويا مهدي أنه في كل شقيقة وفي كل رقيقة وفي كل صغيرة وفي كل حركة وفي كل سكنة من سكنات الحياة متاعنا أن نرد بالنا راه عندنا معناها قماش. هالقماش هذي اللي مش نفصلوه الوالدين توا راه عندنا الذرية بإذن الله تبارك وتعالى مش ترجع كل شيء.
0: هيت نبدأ باللوم، هيت نبدأ باللوم اللي رفع المولى عز وجل من المكان متاعها. نعم. الرسول الأكرم رفع زيد من المكان متاعها.
1: نعم.
0: احنا ديما أمك ثم أمك
1: ثم أبي.
0: في المرة الرابعة أبيك. أنا حبيت نبدأ بدعاء لأمي ولأمهات كل المسلمين هذا الصباح. اسمعوا يا شيخ
1: إن شاء الله. الله

0: يا أرحم الراحمين يا كريم. أحليها الكلام من القلب إلى القلب. الله يحفظ كل ميمة ويعطي صحة لكل ميمة ويرحم كل ميمة إذا توفيت. تفضل يا شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين. الأم والبو فضلهم كبير علينا, والأم والبو فضلهم غزير علينا, والحمد لله رب العالمين أنه الإنسان اللي بر والديه, خويا مهدي السادة المستمعين, اللي بر والديه في الدنيا وفي بإذن الله تبارك وتعالى, هذه خذها قاعدة مسلمة بالتجرب, أنه الولد البار لوالديه مهما تعرض إلى مشاكل ومهما تعرض إلى مدلهمات وأمور صعبة وأمور جد جد صعبة جدا, إلا وبإذن الله تبارك وتعالى ربي سبحانه عز وجل يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. شنو يعرض؟ يعرض هذاك اللي احنا خويا مهدي اليوم ولينا نتنمر عليهم ولينا نضحك عليهم ولينا نقول عليهم في برشا كلام. شنو نعطيها خبزة سخونة؟ شنو نهز كعيبات كذا؟ شنو كذا وشنو كذا؟ نعم, هذيك أمك في نظرها هي, أنت في نظرك أنت ولا في نظر أصدقائك اللي مهمش متشبعين بالدين ومتضلعين بالدين, أنهم يروها حاجة تافهة جدا, ولكن الأم كي تجيب لها حويجة سخونة, ماكلة سخونة, تجيب لها خبيزات سخان, تجيب لها ليلة محمد صلى الله وردة, تجيب لها سبحة, تجيب لها سجادة, جيب لها قارورة عطر, جيب لها ليلة محمد رسول الله بوك كذلك, يا بابا هذا سروال وإلا هذا معناها أي حاجة تشتهيها لنفسك تود بها أمك وتود بها بوك, بإذن الله تبارك وتعالى هذاك خير كثير يتخبالك في ميزان حسناتك في الدنيا وميزان حسناتك في الآخرة.
0: احنا نقول على دوام اللي والدي راضين عليه ما تخاف عليه, وإذا والديك راضين عليك الدنيا تبدأ زي هي ليك. احنا حبينا اليوم بالكلمة الحلوة يا شيخ والسادة المستمعين اللي قاعدين, نسبة كبيرة فاقوا وتوكلوا على الله انه الوالدين هذوكم هما كل شيء في الدنيا, كيف دور ذيره وكل شيء لباس, والأميمة هيك الكنز الكبير اللي قد ما تعمل في الدنيا ما ترجعش مشاكل خبطة في بطنها.
1: نعم نعم. قال واحد, جاء احد الناس
0: اللي جاء للرسول الاكرم,
1: جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال له يا رسول الله هل اطوف الكعبة, أطوف بالكعبة وأمي على عنقي, أمي على راسه
0: ويطوف بالكعبة,
1: ويطوف بالكعبة يعني سبعة أشواط ويكمل معناها الصفا والمروة ثم بعد ذلك يتحلل. قال له هل أدي حق؟ أديتش أنا هكا حقها زعما
0: كنت رجعت الجميل,
1: رجعت ليش جميل ولا معناها ثمشي معناها مستوى نجم نصله في حق أمي ولا في حق والدي؟ رجع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, يقول له لن تؤدي حقه ولو بطلقة وأنت في معناها في بطن أمك,
0: معناها تعمل كل شيء
1: تحريكة
0: في بطن أمك,
1: تحريكة وحدة.
0: وإحنا ساعات ولا تقول لهما أف
1: ولا تنهرهما,
0: إحنا ساعات هي تقول لك حاجة هيك
1: وخاصة
0: الدنيا وما فيها.
1: خاصة خويا مهدي توا إن شاء الله أسبوع من الأسابيع نتحدث على بعض النساء لأزواجهم, يجيوا لرجلهم الرجل متاحة تقول له أي أشبيك نهارك وقت أنت بكل بحذة أمك ونهارك كله أنت بحذة بوك ونهارك كله كان بأمك وله كان بوك, كان تلهيت بصغارك وكان تلهيت بي أنا وكان تلهيت بدارك كان خير لك, وهذا راه معناها في غاية يعني الإثم الكبير. رد بالك يا مرأة, رد بالك أنه تنهي راجلك وتنهي
0: على معناها طاعة والديه,
1: على طاعة والديه, راه أنت وقت اللي هو بحذة أمه بحذة أبوه راه قاعد الخير جاي لك أنت بطريقة لا تعلمينها وبطرق لا نعلمها كثيرا, أنه راه وقت اللي هو الولد قاعد بحذ أمه ولا قاعد بحذ أبوه راه قاعد يخو في الإيجابيات, قاعد يخو في كما احنا هذيك الباور بانك تقول انت خويا مهدي يشرجي في التليفون متاعه.
0: لحظه لان الشيخ يبدا يحكي بالانجليزي سي البارابول طار
1: هكا, قاعد يخو في الشارج, يخو في الايجابيات, يخو في الشحنه باش ينجم يكمل يعيش المشوار. ما راهو من نجموش نخفيه ولا من نجموش كما قلت انت نغطيه عين الشمس بالغربان, راهو الام والبو في مكان والزوجه في مكان ما نجموش نحطوهم نفس المكان وما نجموش معناها نقولوا معناها نوصلوا إلى راهي الأم عندها مكانة والبو عنده مكانة والزوجة عندها مكانة والصغيرات عندهم مكانة وهذه حقيقة وما نجموش نخبيها وما نجموش نخفيها ولكن الأفضل والأجدر والأنفع والأفضل والأحوط أن نحاول كيف نصل إلى هذا الثلاثي وإلى هذا المربع بالوفاق وبالتفاهم وبالتعايش.
0: باهي زميلي جوهر بوستة قال لي شيخنا محمد حيتانا
1: الله يحفظه
0: ماذا بيا كلمتين للناس باش والديهم يبقوا في عينيهم على الدوام باش الوالدين يبقوا مصاحبينك على الدوام. شوف أنا مش أقول لكم كلمة برك كل واحد يسمع فيها الآن أكيد في نهار من نهارات هو مسافر ما ينساش الأم متاعه هي تفرح في الماء وراه معناها مش أقول لكم كليمة برك هذا الصباح الوالدين هما سر الحياة
1: سر نجاحك
0: سر الحياة قبل كل شيء صحيح. هما سر نجاحك في حياتك نعم وسر
1: نعم
0: الحياة
1: نعم نعم الوالدين هما يسيدك بنسيد هما إنسان وقت اللي عايش على وجه الأرض شنو يلزمه ما راهو ماهوش مطلوب منه يكون عنده عقل مش مطلوب يكون عنده فكر وتفكير وحساب لا مطلوب منه أنه يستنشق الهواء عندنا شهيق وعندنا زفير
0: أيوة.
1: هذوما الأساسيتين الركيزتين الأساسيتين لابد منهم باش النجمه نتحدث على وجود الإنسان يعني ما للأكسجين راهو بوك أمك
0: معناه الشهيق هو الأم
1: والزفير هو البو
0: ونسيبتك
1: ونسيبتي عاد هذيك يعني منجموش نقولوا عاد كلمة أخرى في الكونتكس هذاك أما خلي ربي يبارك فيهم وربي يحفظهم إن شاء الله
0: ربي يحفظ كل أميمة ربي يحفظ كل بو
1: فما لا يا سيدي المطلوب منا أن نحافظ على والدينا أيوة. ونحافظ على أمنا ونحافظ على أبونا ونحافظ على عائلتنا وبإذن الله تبارك وتعالى هم راهم اللي يغطيوك البو والأم يغطيوك بالبرنوص متاعك يستروك ويحافظوا عليك ويغطيوك من البرد ويغطيوك من المطر ويغطيوك من برشا أمور أخرى اللي بوه مازال على قيد الحياة ترد باله عليه واللي أمه توفيت يدعي لها بالرحمة ويمشي يزورها ما ينساهاش في قبرها ويوقف على قبرها ويدهن لها قبرها ويقولها يا ميمتي الله يرحمك وربي إن شاء الله يجعلك في الجنة إن شاء الله نلتقاه في الجنة وراني قصرت في حقك وإذا كان على وجه الأرض ممشي بوسها ومشي صبح عليها وبعد ما تصلي قولها يا ميمتي صباح الخير تحب شي حويجة وبإذن الله تعيش حياة سعيدة إن شاء الله
0: برا يرحم والديك ميلا لي كل مستمعين هذا الصباح إذا تحبوا الفلاح عليكم على رضاية الوالدين هذا هو مصباحنا الأول هذا الصباح الأخبار بعد شوية مع زميلتنا فاطمة زلوزي مع تحية كل زملاء هذا الصباح بسم الله

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتسم اليوم طقس اليوم بسحب قليلة بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية، فيما تشهد درجة الحرارة المتوقعة ارتفاعا طفيفا، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ويكون البحر متموجا فقليل الاضطراب. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهاد شباب أن باب الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية سيتواصل إلى غاية 19 من جويليا الجارية، وبينت أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح. كشفت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد، انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026. أمنيا تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات المختصة في ترويج المخدرات، وذلك إثر حجز أكثر من 2100 صفيحة من الزطلة، بالإضافة إلى حوالي 5 كيلوغرامات من مادة الكوكايين وأكثر من 1.5 مليار من المليمات بجهة البحيرة الشمالية العاصمة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في وقت تواصل فيه الطائرات المسيرة تحليقها المكثف في أجواء المنطقة. نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر قولهم إن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنيا لإقرار نقاط انسحاب الجيش من المناطق التجريبية جنوبي لبنان. تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خميني وسط مشاركة مئات الآلاف من المشيعين وكبار المسؤولين، في حين لفت الأنظار غياب ابنه وخليفته مجتبى خميني عن المراسم وسط تأكيدات بأن أسباب أمنية تقف وراء عدم ظهوره العلنية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 42 دقيقة بعد الستة متاع الصباح، نسلم عليكم الناس كلها. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الكرام، تحية خاصة جدا لمستمعينا خارج حدود الوطن. تبارك الله التفاعل، فما شكون حتى من المكسيك، محمد علي المهدوي يقول لي مهدي نسمع فيكم نتابع فيكم رغم فارق التوقيت. تحية الجالية التونسية في المكسيك، أول مرة في الحقيقة يصادفني مستمع كريم يكون معنا من المكسيك مباشرة. بين صفيق سقرقنا الآن في الباتور رياض خشيرم ورئيس رمزي المهدوي قصدي ربي إلى جزيرة قرقنا. شكر رضوان الوحيشي، شكر عادل عبد الناظر وسي علي القروي يقول لي لميمة والبوه كما الروح كما الرويري كالرية اليمين والرية اليسار كما كل شيء في الدنيا. الله يحفظ الوالدين ورب يعطيهم الصحة والعافية. وقيت الآن باش ينضم لنا كالعادة خبيرنا الاقتصادي المتألق على دوام بشوش رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة، وديما الكلام متاعو ساعات يكون وجاع لكن الكلام الوجاع هو النفاع. أحمد فهمي بوجلبان، زحمة صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي ذات سفخس.
1: شنو أحوال الصحة الأمور لاباس؟
2: الحمد لله.
1: بحرت ما زلت؟
2: لا والله ما زلت
1: ها؟
2: حتى يجي يوسو.
1: أي أما لباهي تبحيرة على الصباح كنا
2: نحكيو
1: على المنافع نتاعها سمحة.
2: أي حتى تو في الثنية ما تعرضوني باش عباد ما تقصدي نبي فما حركية معناتها اليوم تقريبا من 6 متاع الصباح نشوف فما حركة كبيرة وتقريبا سفيق سوية 3 أيام معناتها هذه حاجة جديدة معناتها اللي حضوها في الشيء خاصة في كأس العالم تويكا لقاو يسهروا العباد فيقة تقريبا وليت فما عدد جديدة اللي فما برشا محلات تجارية وبرشا مقاهي وبرشا مطاعم اللي هي قدم مش قادرة تسكر وهذه حاجة باهية حاجة إيجابية على الأقل تخلق شوية حركيه وشويه الدواء شويه الاقتصاد امدانا.
1: تابعت البارح خروج المنتخب البرازيلي امام النرويج، ماتش كبير
2: وكاو معناتها بلدان جديده قاعده شفت الخريطه نتاع الكره قاعده تتبدل في العالم، كل شيء قاعد يتبدل، الرياضه تتبدل، الاقتصاد يتبدل، المجتمعات قاعده تتبدل، وهذيك هي العجله نقول العجله نتاع التاريخ، العجله ما هي نتاع السياره ولا نتاع اي وسيله نقل ديما الدور كاو الفائده كيفاش تخلي اوبجيكتيف باش توصل له كاو نشوفوا في منتخبات ما كانش عندها أسامي كبيره برشا في العالم قاعده تطلع ومنتخبات اخرى قاعده تتراجع وهذيك هي هذيك هو الدنيا معناتها وهذيك وكل واحد شنو الهدف اللي يحب يحطه واللي يحب يوصل له ولا كان السر الوحيد هو العمل هو اللي يجيب لك او العمل هو اللي يخليك تقدم في كل في كل في كل المجالات. ما فماش حاجه تجي بالصدفه، ما فماش حاجه تجي ممكن اول ما تخطف لك المره الثانيه ممكن يمشي معك الحظ، لكن السر في اي نجاح في اي اقتصاد في اي بلاد هو العمل ثم العمل. حتى العمل ما عطيش الاكل نتاعو من اول مره ما يلزمكش تيأس، لازم ديما تقدم ولازم ديما تواصل في العمل.
1: هذا نورمال ما تقولوا للملاعبين اللي كيم ناسيونال نتاعنا لانه كي يتفرجوا على منتخب الراس الاخضر والاستقبال العالمي اللي كانوا لهم امس نحشموا على روحنا.
2: شوف البلدان هذيك درس مش كان في الرياضة، درس في البلدان الإفريقية ومدن الإفريقية اللي مازالت تشوف اش تعدى عليها في الاستعمار، اش تعدى عليها من حروب أهلية، اش تعدى عليها من مجاعة، اش تعدى عليها من ظروف اقتصادية كبيرة باشا، وممكن هذاك يخلي في قلبهم ويخليهم هما يتحديوا جميع هذيك الظروف يحبوا يبينوا العالم البلدان هذيا. لكن انت حكيت على الرئيس الأخضر قبل ما يسافر باش يلعب كأس العالم الجوات نتاعو داروا على الولايات الكل. ما تتصور انت لو كان ليكيب ناسيونال نتاعنا تقبل احنا قبل كانوا مثلا يلعبوا ماتش اميكال يلعبوا خارج العاصمه، ما تلعبوا في المستي في سوسه في صفاقس، كانوا يمشوا يلعبوا في جربه، كانوا يدوروا البلدان الكل وفما هذيك الدفعه الجماهيري. احنا خليناها في بلاصه هكا وكان نسيسوا فيهم، ما خليناهمش يدوروا البلاد، ما عرفوش معناتها البلاد، ما عرفوش المعاناه نتاع المواطنين في الارياف، ما عرفوش في المناطق الحدوديه العباد كيفاش تعاني، ما عرفوش اللي هما ممكن بالجرينتا نتاعهم باش يفرحوا عباد اللي عباد راهي ما تلقى ما تاكل وما تشرب، اللي عباد عايشه بمنح نتاع عائلات معظم نتاع 280 دينار اللي ما مش عارفين اللي ممكن فما عباد معناتها اذا انت تنيغوسي في كونتر نتاع فلوس وعباد يزيدوهم في الشاري، فما عباد في تونس ما زيدوهمش في الشاري ما لقى يخدموا البلاد هذه مهدي، فما عباد بالحق هذه رساله كبيره برشا ونبداو بها مثال، فما عباد هي خدمت 20 و30 سنه وبعد التقاعد نتاعها يجي في 250 260 دينار
1: شي حشو
2: الزياده نتاعها ما يزيدوهمش، يقول لهم خاطر انتم كنتوا شيخوخه يعني في تونس اللي يدخل في برنامج نتاع عائله معزه يلقى روحه يقبض في 280 دينار، واللي يخدم البلاد هذيا اكثر من 30 سنه بعد كي يخرج تقاعد بعد 60 سنه يلقى روحه في 257 دينار، يلقى روحه عاجز باش يوفر الاكل نتاعو، عاجز باش يمشي للدوام نتاعو ويجي في الدوام نتاعو قاعد بين الكنام وبين الفارماسي. هذوما الوضعيات، هذوما العباد ما كانوش ينتظروا باش تزيد لهم في الشهر ولا 600 و700 دينار، ما كانوش ينتظروا اللي الوضعيه نتاعهم باش تبدل، لكن كانوا ينتظروا في فرحه، كانوا ينتظروا في حاجه تعطيهم روح البلاد، حاجه بعد جمعه جمعتين من زمان كانت تنجم تعديهم المرحله الاخرى، لكن تخليهم في عالم اخر ولو عالم افتراضي ولو فرحه. اليوم ممكن ما عندهمش حتى الامكانيات باش يتفرجوا على الماتش، على خاطر انت باش تتفرج على الماتش لازم تكون عندك ابونمون، يا ما عندك انترنت ولا عندك ابونمون قاعده في خاطر معناتها المقابلات ولات الاغنياء فقط مش الفقراء، ولازم يكون عندك فلوس باش تخرج تمشي القهوه وتصهر. هذه مش قاعدين نحكيوا عليه العباد الكل، يعني هنا ولينا في عالم باش تتفرج على ماتش كوره لازمك تدفع فلوس، لازمك تدفع، وعندكش فلوس ما عندكش فلوس ما تجيش الدواء، ما عندكش فلوس ما تاكلش، ما عندكش فلوس ما تتفرجش على الكوره. هذه ديجا العالم تبدل، لكن هذوما الكل هالمعطيات الكل اللي فريا بالكل ما حناش قاعدين نشوفوا فيهم، خاطر حاجه مهمه جدا. انت كي تفهد الشخص هذاك ليزي هو خدم البلاد هذه في اي موقع من المواقع، ليزي بعد التقاعد نتاعو يلقى شهريه ضعيفه، وليزي انت تحرمه حتى باش يتفرج على ماتش كوره ولا باش يعيش جمعتين ولا ثلاثه للعالم الكل يتفرج على الشيء هذايا. دونك هنا هذه مشكله كبيره باش، وهذوما هم كي الحكومه تلتلها بهم الحوايج هذه، كي تجي تحاول تشوف العباد تخرجهم شويه. يا اخي ما عندوش الحق المواطن التونسي في التفرهيد يا اخي، معناتها اللي يمشوا يتفاهدوا تو ولا لاكسي للبحويات ولا لاكسي للوتله هو محتكى على فئه معينه من الشعب. انت ساعة قلت لي والله فما، قلت لك فما حركية في الوتلة وفما عباد قاعدة تمشي، ما مش التوانسة الكل، والتونسي هو يمشي علاش؟ على خاطر في الميسرة هذه ما فماش وسطاء، موش باش يمشي على الاشياء علوش باش يلقى قشار بينه وبين الفلاح، هنا باش يمشي باش يشوف اوتيل باش يشوف ريزيدونس باش يلقى روحو بينه وبين الشخص المقابل ديريكت. دونك هنا عديد من المعطيات اللي ممكن باش عباد يقول اوه تحكي على البحر احنا وصلنا له، اوه تحكي على الوتلة احنا وصلنا له، اوه تحكي على ماتش كوره. لا هذوما معطيات، هذوما يحسنوا في الكاليتي دو في معناتها العيشه نتاع الانسان، هذوما يخرجوك انت من الازمه اللي انت عايشها الاقتصاديه ولا الماليه ولا حتى الصحيه، ويعديك عايشك في جمعتين ثلاثه بعيد عن الضغوطات. هذا مهم جدا خاصه اللي فما برشا عباد في اعمار معينه.
1: السؤال اللي ما تسالش ربما انا مش فيش كبير، حتى كي كنا نحكيه قبل لافونغو ما ندخل البلاتو، كي نحكي لك على انه الفلوس اللي قاعده تصرف تو في الجامعه التونسيه لكره القدم ولا اللي تصرفت في كاس العالم بطبيعه، فما هذاك البودين اللي ضيف فيه اللي تصرف كل كبيره وصغيره، لكن الفلوس والمليارات اللي قاعده تخرج مش هذه فلوس الشعب؟
2: هي كلها فلوس الشعب.
1: ايه هذي ما هوش
2: شوف مهدي باش نحكي
1: سوء فماش سوء تصرف، علاش ما تحلش اونكيت، علاش ما تحلش دوسيات في الامور هذي؟
2: شوف هو الدوسيات والزونكيت يتحلوا في الجامعات الكل وفي العالم الكل.
1: اي وين قاعدين يتحلوا؟
2: شوف في بلدان العالم. مين نحكي لك على في بلدان العالم الكل اللي قاعدين لكن احنا شوف هو الفساد هو مش بالضروره يكون فما الفساد المقنن. هو في تونس ساعات يبدا عندك فساد ومقنن، نعمل لك واحنا حتى كل شيء بالقانون، هما عملوا سي في معناتها نتاع في رمضان تجي يقول لك يفهمك كيفاش تطبق القانون، كيفاش تفسد بالقانون، طبق في القانون. خاطر انت قلت كلمه مهمه جدا، قلت سوء تصرف، سوء تسيير. احنا ساعات نحكيو على الحوكمه، ساعات نقولوا حوكمه، انا نقول ما تقوليش سوء حوكمه. هل هناك حوكمه ولا ما فماش؟ هل انت خليت كما نقولوها الاطر صحيحه ولا ما خليتيش؟ دونك هنا احنا كمواطنين تونس وكدافعين نتاع هو مشكل حتى الفوتبول. احنا امس بايك ولا امس نسمو اللي فما بطلة تونسية معناتها مشيت في بعث وبعد
1: تحقيق
2: مشيت جنسية ألمانية. احنا نحبوا التوانسة، الرياضة التونسية تجعل التوانسة هو ما عادش فما هذيك نعطيك تعطيك منحة نتاع 250 دينار و300 دينار ونحرمك انت ولا امشي المنتخب اخر يمثلك. هو الرياضي في تونس قادر باش يجيب لك الفلوس. مدرب نتاع الرأس الأخضر قبل كل ماتش كان يهز الخريطة يعطي كادو المدربين للمنافسين، شنو الكادو نتاعو، يمد لهم هكا الشعار نتاع الجامعه نتاعهم وفيها الخريطه نتاع بلاد، يقول لهم احنا من البلاد هذه وشوف كذا. معناتها الجول نتاع المنتخب هذاك كان عنده عدد متابعين على انستغرام بسيط جدا ولا بالملايين. دونك شفت مشاو عملوا في ايفينمون نتاع كوره، جيبوا سياحه، العباد تحب تمشي للبلاصه هذيك، جيبوا فلوس. معناتها شفت الاستثمار في الرياضه كيفاش يجيب لك فلوس للاقتصاد نتاعك، وكيفاش السيد هذاك وكل مواطن تونسي خارج ارض الوطن هذا هو سفير البلاد هذيا. دونك احنا ندعو لفتح جميع ملفات الفساد الرياضي وفي المؤسسات الكل وحتى الدوسي نتاع الرياضه باش يوصلوا باش توصلوا ان شاء الله التحقيقات. لكن انا كمواطن تونسي ما يهمنيش شنو الفلوس اللي مشاو، لكن اللي يهمني يهمني علم تونس اللي كي نلقاه ماهوش موجود يرفرف في عديد من المحافل. هذيك الحاجه اللي توجع وهذيك حاجه اللي تقلق بالحق، على خاطر هذيا فما مواطنين قاعدين يخدموا مهدي او مواطنين بالخارج. عندك اكثر من زوج ملايين تونسي مهدي قاعدين في الخارج وقاعدين يخدموا باش يجيبوا العمله للدوله التونسيه.
1: هما اللي نلقاهم اذا فما فيستيفال
2: ليكيب ناسيونال، هما اللي يدزوا ابال فيستيفال مهدي. وانا اليوم باش نحكي على مواطنين بالخارج ونعطيهم بعض النصائح خاصه الاقتصاديه، خاصه كيما تو جايين لتونس. اول حاجه احنا المخزون نتاع العمله نتاعنا اللي هو محله طايح شويه الفتره هذه ما يعادل 97 يوم توريد. المخزون هذه هو جي اساسا من عائدات مواطنين بالخارج. يعني احنا كي نجي نشوف في 2025 8.7 مليار دينار جاي من مواطنين بالخارج. هم مواطنين بالخارج هكوما ياهم هما والمداخيل نتاع السياحه من اكثر المداخيل اللي قاعده تدخل عمله للدوله التونسيه. يعني عنصر هذيك هام ما نجموش لازم لا نغيبوه ولا نقللوا من قيمته في البلاد هذيا. معناتها هذه حاجه لازمنا نكونوا مقتنعين بها. المواطنين بالخارج قاعدين يبعثوا في باش فلوس لعائلاتهم، يبعثونهم تقريبا في مبالغ هامة جدا، معناته كل عام قاعدين يزيدهم، فماش عام قالوا أو نقصوا أو قلوا ولا حاجة، ولا زاد استثمار زاد. معناته توانسة هنا يقريوا صغارهم، بعد ما يقريوا صغارهم ويبعثوهم للخارج يمشوا ويخدموا ويرجعوهم. هذاك نسميه توسي انفستيسمون. ساعة تلقى الوليد يدفع في العام 30 مليون على قرية صغير ولا أكثر فلوس، بعد 3-4-5 سنين دونك الطفل هذاك قاعد يرجع. هذه حاجة ممتازة جدا اللي المواطنين بالخارج قاعدين يرجعوا في الفلوس وقاعدين يراوا بالجميل لوالديهم ولعائلتهم. لكن وين الاشكال؟ الاشكال في انه الفلوس اللي قاعده تجي قاعده تمشي في الاعانات الاجتماعيه، سكن، ماكله، شراب، معناتها دواء، صحه، تعليم، ماهوش قاعد يمشي في الاستثمارات. يعني لحد الان الدوله التونسيه ماهيش قاعده تعطي في تحفيزات كبيره باش المواطنين هذوما بالخارج باش يستثمروا في البلاد هذه. يعني انت مواطن تونسي يقول لك هل انا قاعد نعرف ان مخطط التنميه شفيه؟ هل انا قاعد نعرف ان في تونس هي المشاريع اللي قاعدين ماشيين فيهم؟ نعرف انتم شنو هي الفيزيون نتاعكم؟ هل انتم قاعدين تتصلوا بينا وقاعدين تستعملوا في الـ في الـ في الـ في الداتا وفي المعطيات
1: نتاعنا؟ احنا بيك تحب تقولي ما فماش كومونيكاسيون بين وزاره الخارجيه ولا الجيل التونسي الموجودة خارج حدود الوطن؟
2: هناك هو ضعف، فما ضعف في الدبلوماسيه التونسيه، لخاطر وقت نحكي على المواطنين

0: قطار مثلا نتاع السكنة هنا في تونس، إذا أنت تحو الفلوس هذيك باش تشهيهم الكل بالعملة بالعملة الصعبة باش تقيدهم في القبضة بواحد في المية. كي نحكيو على مواطنين بالخارج نحكيو كان هل أنتم مقيم جبائيا في تونس ولا مش مقيم جبائيا، وأنا كم شوفوا مش نحول لهم فلوسهم فماشي أمبو يدفعهم، لكن لا لازم الصورة تكون أكثر. مش حتى خمارة مع رئيس الحكومة عملت اجتماع بالوزراء قالت مواطنين بالخارج لازم نعطيهم ديزافونتاج ونسهلوا لهم كيفاش يحلوا كونت. يا باش تحلوا كونت انت بالعمله الصعبه، مش باش تعملوا حاجه اضافيه، مش باش تربطوا باشا بالبلاد، باش تحل يجيب فلوس باش يحطهم هنا في تونس، ومن بعد باش يجبدهم باش يصرفهم. لا لازم يكون العلاقه بالمواطنين بالخارج تكون العلاقه امتن وتكون علاقه اقوى، يكون الفلوس اللي باش يجيو من المواطنين بالخارج تمشي اكثر للاستثمار، مش باش تمشي للمصروف العادي ولا باش تمشي او يصرفهم في اوتيل ولا مشى شرا بهم ما نعش دار ولا حاجه. لا لازم يكون مشارك هو في المخطط التنميه نتاع البلاد، لازم يكون عنده ارتباط بالبلاد هذه. لازمك تعطيني تقول له كان باش تحط فلوسك هنا باش نعطيوك 6-7%. انا كنت انتظرت حتى من البنك المركزي اللي حتى السعر نتاع شراء العمله للمواطنين بالخارج، معناتها اللي يجي مواطننا بالخارج باش يجي باش يدخل الفلوس في الديفيز باش يدخل العمله يعمل ديكلاراسيون ديوانيه هذيك اللي يدفع عليها 10,000، ماذا بينا نحوالها من 10,000، معناتها توا جاي وباش نطمع فيه انا باش يقص تمبري ب 10,000 باش يديكلاري العمله نتاعو، خليه يديكلاري العمله نتاعو ونحيل له 10,000 وعمل له كلها اديستونس معناتها، وسهل له شويه العمليات في دخول العمله الصعبه واعطيه حتى اسوام تفاضليه. مثلا اذا انت تشري الدولار ب 3,350 يقول اي مواطن تونسي وجاي بالتصريح الديواني من الخارج يا خويا نعطيوه سوم اكثر شويه، والسوم هذاك يكون فيكس بين جميع البنوك واللي بوكس نتاع الشونج والبريد التونسي، على الاقل تعطيه تشجيع انت اكثر للمواطن، تعطيه انت وقت واجي في البتو تعمل له عرض للمشاريع التنمويه في تونس، تعطيه تقول له كان تحط فلوسك هنا ولا يجيبوا لك 7% 8%، تحبش تدخلنا معنا في مشروع او باش نبنيه مثلا مستشفى ونحبوا نعملوا شراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص يعني بارتنريا بريفي بليك لتر وبي او شوف، معناتها هذو محواج تزيد تخلي المواطن التونسي يستثمر في البلاد نتاعو، وهذا هو المطلوب. معناتها لازم الفلوس والتحويلات هذيك تمشي في نسب نمو، تمشي في مشاريع، تمشي في خلق مواطن شغل، مش تمشي فقط للاستهلاك. هذا هو المساج اليوم اللي حبيت نقوله، والمساج هذا للمواطنين بالخارج نحب نقول لهم كنتوما وتعامل عليكم باش البلاد وهو بالعكس يفتخروا بكم، معناتها اللي انتم قاعدين تخدموا غاديك، معناتها فما باش بلدان هكاك معناتها تقالي صغيره يمشوا يخدموا البايا وبعديك يرجعوا، فما لبنان فما باش بلدان يعني هي اللي قاعده تعامل على مواطنين بالخارج.
1: أمل عطيتالة تواصل معنا من الدوحة من قطر، قالت الكلمة كل سمح يا أحمد، وهذاك مسؤولية القنصليات والسفارات في الكوميونيكاسيون ديما مع التوانسة الموجودين في الفضاءات الجغرافية تابعة بالنظر له.
0: لا وأنا ما عادش نحب زاد لازمك الكونتاكت ديريكت، معناتها تو أنت في التكنولوجيا عندك المواطنين بالخارج، عندك تليفوناتهم، عندك الميلوات نتاعهم،
1: عندك يعني كل كبيرة
0: التواصل معهم يكون بطريقة سهلة برشا، وتعطيه عرض المشاريع وتعطيه شنو أحوال البلاد، ما لازمكش تشوفوا اللي أنت هو بيجي وكأنه سائح أو شوية وتله ومنعش شنو أو كذا، لا لازمك تشوف تعطيه القيمة نتاعو هذاك المواطن بالخارج وتبين له معناتها أنت ياك عرسهم العروس للبلاد هذه، وتعطيه زاد كذلك تسهيلات ديوانية وتسهيلات زاد تعطيه المعلومة كيفاش يجيب الدوفيز لازم يديكلاريهم الفلوس هذوما كيفاش ياخذ بهم امتيازات جبائية، ما لازمكش تظلوا اللي هو باش تفك له فلوس ولا باش تطمع ب 10,000 نتاع ديوانة، دونك ملقي مبلغ بسيط جدا لكن هو باش يكون عنده أثر كبير برشا على المواطنين. دونك خلاصة الحديث نتاعنا اليوم المساج دولة تونسية حاولوا كيفاش تعطيو ديزافونتاج، وحتى الآن دخلنا في شهر جويلي ما فماش معناتها امتيازات كبيرة برشا للمواطنين بالخارج، ما فماش أسعار تفاضل ظولية قاعدين نشوفوا فيهم مدى عملة للمواطنين بالخارج، دونك لازم يكون فما تحرك سريع من أجل استقبال الجالية التونسية، وياهم احنا إذا 12 مليون عايشين في تونس أو عندنا أكثر من زوز ملايين عايشين خارج تونس، وزوز ملايين هذوما هم مش يصرفوا على 12 مليون لكن يعاونوا برشا في 12 مليون.
1: يرحم والديك يعطيك الصحة أحمد فهمي وجه البيان، قراءة خاصة جدا في واقع البلاد نتاعنا وخاصة في الامباكت وفي تأثير طبعا عودة المهجر نتاعنا الأرض الوطن. 59 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح نسلم عليكم الناس كل تحية كبيرة برشا الكل مستمعينا الكرام، تبارك الله اليوم التناغم كبير من عديد دول العالم حتى من آسيا بداوا يتفاعلوا معنا. سمير الحسيني بعد شوية مش يكون معاكم في إطلالة خاصة بتقديم عناوين نشرة تبع الصباح.

أسعد الله صباحكم بكل خير. ارتفاع منتظر في درجات الحرارة بداية من اليوم إلى نهاية الأسبوع مع استقرار العوامل الجوية. الشركة الجوية لنقل بصفاقس تبدأ تأمين السفرات إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة. تسجيل أقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية لناجحي البكالوريا. ارتفاع أسعار المواشي 8 أضعاف منذ سنة 2010، ولجنة الفلاحة بالبرلمان تقدم حلولا عملية لتفادي أزمة الأضاحي في المستقبل. باحثة تونسية بإيطاليا تنشر للمرة الأولى عالميا الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد. وفي العالم شهيدان فلسطينيان في غزة فجر اليوم وتعليق المحادثات بين واشنطن وطهران. هذه هي عناوين نشرة أنباء الصباح التي تأتيكم في تمام 7:30. دمتم جميعا بخير.

0: أربع دقائق بعد السبعة تاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الكرام اللي قاعدين يتناغموا معنا اللي قاعدين متواصلين معنا هذا الصباح. بعد شوية نعطيكم فكرة على مواعيد السفر بين صفاقس وقرقنة. برشا اللي يقول لي مهدي بلي ذكرنا بأوقات اللود بين صفاقس وقرقنة، لكن برشا مواضيع برشا نقاط هامة جدا نلقاوها على أعمدة المواقع الإلكترونية تقدمها ربما صورة رائعة جدا من بطلتنا التونسية في التنس سفيرة السعادة التونسية. والله العظيم هي بالحق سفيرة السعادة التونسية بامتياز أنس جابر اللي كانت في الساعات الأخيرة بعمل إنساني وعمل خيري في إهداء معدات مميزة لمستشفى محمد صالح عزيز بالعاصمة. نحب نقول برافو لأنس جابر ومحلاها محلاها الرياضة كي تعطينا صورة هذية. الرياضة زاد عطتنا صورة ممتازة جدا منتخب الرأس الأخضر اللي حكينا عليه قبلك شوية اللي عاد للوطن باستقبال شعبي سواء من رئيس الجمهورية أو من الشعب. شعب كامل خرج، شعب كامل كان فرحان وذكرت بين عودة ملاعبيت الرأس الأخضر لبلاد ومعودة ملاعبيتنا. صدقوني لحد الآن لحد الساعة من عرش رجعوا للبلاد ولا ما رجعوش، كيفاش رجعوا، رجعوا متخبيين، شنية ربما رياكسيون متاعهم مع الجمهور التونسي. شفت هذاك علاش كل مرة كل ما نحكيه على كاس العالم وكل ما نحكيه على نتيجة في دور الثمانية وكل ما نحكيه على إكسبولوا للمنتخبات العربية كل ما تكون غصة في القلب، لأنه بالحق الرياضة التونسية إلى الوراء سر. طيب نحكيه بعد شوية حل صورة لاعب الباراغواي اللي رجع للدار بتاعهم على كاميونة. إيه نعم، بوه جاه للمطار في كاميونة وراكب في الكاميونة ملتالي معناها مع زوز ثلاثة من الناس والباجاج متاعه. شوف هكا الصور اللي قاعدين نشوفوا فيها، شوف الناس اللي قاعدة تضرب على درابو بلادها، شوف الناس اللي ماهيش فينو متاع ماما ولا متاع بابا ولا بطبيعة مانيش نعمل في هيك التعميم، لكن هذاك هو الواقع متاعنا. احنا ملعبية فينو، احنا ملعبية قريب نفرشوا لهم الحرير في الترة، احنا الملاعب كي يكحوا نقولوا بسم الله عليك وباللطف عليك. وينهم هيك الرجلة على الميدان؟ مش تحبني نحكي معاكم اكثر من هكا؟ وينك القرحة ومسؤولين زيادة الى غير ذلك. والبارح مع احترامي وتقديري سي مجيد القبنطيني اللي هو في نهاية المطاف راهو من الأسماء اللي عندها بصمتها في كرة قدم التونسية، كيقول راهو فما اسم معين في الجامعة نورمالمون كيما لقجع يزم يكون في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. اسي مجيد البارح في الليل في البلاتوات قولوا في كلام وتولي نقولوا في كلام، هذاك علاش الرياضة التونسية إلى الوراء سر. ما نطولش عليكم برشا، نحس بالسخانة طلعت لي وقيت وش نكتشف الأحوال الجوية هذا الصباح. ميتيو. الميتيو هذا الصباح سعيد جدا مش ينضم لنا صبحي بن أحمد. صبحي صباح النور
1: أخي خويا مهدي، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات الشخص.
0: لو كان جيت بحذين ودك بفطور صباح يعمل كيف؟ تعرف هذاك خبز الفيف عندك فكرة عليه ولا ونزيدك زيت نضوح متاع صفاقس؟
1: ما شاء الله هذاك أحسن حاجة أصلاً.
0: وكعبات دقلة وشوية عسل، اللهم صل على النبي.
1: عايش خويا،
0: خاطر الشعب نتاعنا برشا لا يمشي تو للباتي ولا الكرواسون. احنا
1: والله ذاك هو الاسرع حاجه، اسرع ديما الاسرع.
0: والله احنا ما يلزمنا الاصل ويلزمنا الثبات على الماكله اللي تقوي. يا سيدي حسب الميتيو ابارامون مش نرجعوا لارتفاع ملحوظ على مستوى درجه الحراره انطلاقا من اليوم.
1: اذا نجم نقولوا ارتفاع طفيف خاطر اليوم مازلت معناتها التيارات ماهيش معناتها جنوبيه، وبالتالي معناتها نجم نحكيوا على استقرار في الاعوام الجويه تقريبا طيله الاسبوع. ما فماش حاجه معناتها من ناحيه الامطار ما عدا بعض الخلايا الرعديه اللي كوارده باش تشكل اخر النهار بالمناطق الغربيه للوسط خاصه يوم الغد. لكن بالنسبه لليوم معناتها نجم نقولوا حراره عاديه في مستوى المعدلات العاديه لهذه الفتره، تتراوح القصوى تقريبا ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ما بين 35 و39 درجة ببقية المناطق. اليوم نسجله إن شاء الله بجهة صفاقس كحرارة قصوى بعد الظهر 34 درجة. وبالنسبة للرياح ما زالت من قطاع الشرقي قوية نسبيا قرب صواحله، وبالتالي البحر ما زال متموج إن شاء الله تدريجيا يصبح معناتها قليل الاضطراب يوم الغد. وبالنسبة ليوم الغد يتواصل استقرار في العوام الجوية طقس صافي ارتفاع طفيف غدوة في درجات الحرارة تقريبا يشمل أغلب مناطق البلاد، لكن تبقى ديما في مستوى المعدلات العادية باش نجم نحكيه على ارتفاع واضح في درجات الحرارة تقريبا إن شاء الله يكون يوم الخميس. نهار الخميس إن شاء الله نبدأ معناتها تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، نجم يدوم اليوم تقريبا تيلت حتى معناتها الايام القادمه الكل. الارتفاع يبدا تدريجي طفيف معناتها تقريبا درجه او درجتين كل يوم ان شاء الله. في الويكاند نجم نقولوا هنالك ارتفاع يمكن توصل حتى لسقف 40 درجه ببعض المناطق، لكن ما تعتبرش معناتها موجه حر او حراره غير عاديه. هذا هو معناتها طقسنا في هذه معناتها هذا معناتها الشهر شهر هو فيه معناتها درجات الحراره نعرفوها معتدين بها، ما نتاثروش برشا بالصفحات اللي قاعده تحط في الوان معناتها حمراء ومعناتها عده ارتفاع كبير ومعناتها كلام كبير برشا على الحراره. عادية ترتفع صحيح في الويكند، لكن تبقى ديما في مستوياتنا هي بيدها تقريبا او اكثر بقليل، وان شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا على قد ما نقدر.
0: امين. اما قلت كلمه صحيحه، مفلحنا على مستوى ترويج الاخبار في صفحات التواصل الاجتماعي، مش نورمال درجه الحراره مش توصل ل 45 الاخر يقولوا 50 درجه بالحق
1: 50 و60 كل حاجه تجي في وقتها ان شاء الله. نحن ما زلت المده بعيده، معناتها يحكيوا على درجه حراره يمكن في معناتها منتصف جويليا زلت المدة بعيدة. نماذج العددية تعطي أرقام صحيح تعطي معناتها لكن ديما تبقى ما هي إلا توقعات، نجم تكون معناتها بعض في بعض الأحيان معناتها خاطئة تماما معناتها
0: هي توقعات بطبيعة
1: ونجم تكون معناتها هنالك هو أصل معناتها فما ارتفاع في درجة الحرارة، لكن ما نجموش نحكيو من توا على ارتفاع كبير. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر، وهذاك اللي شنو نقولوا.
0: ويعطيك الصحة في الكلمة ديما. نرجعوا للأصل في المعلومة، عندك معلومة حال طقس، عندك المنبع اللي هو المعهد الوطني الجوي، عندك معلومة تمشي بلدية، عندك معلومة تمشي كذا، نتعودوا. أما احنا الله غالب اجبد منا وفلان قال والإذاعة قالت، وهذاك الوقت دخلنا في سيدي خلود. يا سيدي يعطيك الصحة سمحي، يعيشك يا غالي، إن شاء الله يومك أحلى وأسعد لي. 11 دقيقة بعد 7 متاع الصباح، بقوا معنا، برشا أخبار في انتظاركم. بعد شوية لعب الكافير اللي أسلم واللي انتقلت حياته واختلفت وابتعدت على برشا حاجات بنسبة 180%، نحكي لكم عليها بعد شوية. أم كلثوم بإيقاع خاص جدا هذا الصباح، اعطيني هيك الديبار متاع الأغنية وهل الفجر.

الله الله، ان شاء الله تكونوا مفرهدين شيخين بقاعات النغمية هذا الصباح. تحيه للناس الكل اللي قاعده تسمع فينا، برشا اللي كلموا فينا من قبل يسأل على السيسيس، على المدرب الجديد. بعد شويه تنحكي لكم حصريا على اخبار تهم ميتشو، هذا المدرب الصربي اللي نقول لكم انساوا الاسم هذا نهائيا هذا اليوم، لانه فما عدول كلي على اسم هذا المدرب. وتنحكي لكم من سيكون ربما المدرب المنتظر اليوم السادة متاع العشيه، نكتشفوه على طويله اجتماع اللجنة الفنية للسيسيس والهيئة المديرة. وأيضا نحكي على رسالة من مدرب كبير اسمه كوتش محمد الكوكي، فريمون رسالة لبعثها البارح الجمهور السيسيس لأول مرة سابقة في تاريخها، تأكد الكاليبر الكبير للكوتش محمد الكوكي. لكن حبيت الآن نحكي لكم على لاعب الكافير، لاعب الكافير اللي فاجأ الجميع واعتنق الإسلام. يهدي من يشاء، راهو ربي سبحانه وتعالى كي إنسان معناه يهديه أسرع ما يكون. والملاعبي نفسه اللي أشهر الإسلام متاعه بعد تجربة للصوم والصلاة، قال هيت نجرب الصوم هيت نجرب الصلاة، وكانت الثمرة في كأس العالم الأخيرة، قال شعرت بسكينة لم أعهدها. نجم الكافير اللي هو ستيفين موريرا يروي تفاصيل اعتناق الإسلام وتأثيره على حياته. قال الإسلام جعلني شخصا أفضل، والله الحمد لله والشكر لله، كلمة تلخص بها مدافع منتخب الرأس الأخضر الكافير نادي كولومبوس الأمريكي ستيفان موريرا. رحلته الإيمانية التي بدأت بفضول وانتهت بقناعة غيرت مجرى حياته. في تصريحات مثيرة كشف موريرا أن رحلته بدأت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أثار انتباهه التزام أحد اللاعبين بأداء الصلاة بسيام شهر رمضان، مما دفعه لخوض التجربة بنفسه قبل اتخاذ قرار نهائي في نهاية كأس العالم. قال موريرا إنه بمجرد تجربته للعبادة غمرته راحة نفسية وطمأنينة لم يشعر بها قط من قبل، مما جعله يعتنق الإسلام عن اقتناع راسخ. قال رغم المخاوف في البداية من رد فعل الأسرة، إلا أن تغيير الإيجابي في أخلاقي وسلوكي دفعهم لتهنئتي قائلين لقد أصبحت شخصا أفضل. واختتم مؤكدا الإسلام منح حياته الاستقرار، مشيرا إلى حرصه الدائم على أداء الصلوات مع زملائه المسلمين في المنتخب حتى في أوج المنافسات الدولية. وفي سؤال عن أفضل لحظات حياته إلى حد الآن، قال ستيفان موريرا في اليوم الذي أعلنت فيه أمام الجميع وأشهرت إسلامي، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

21 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. تحية لكل مستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا اليوم. حبيت تحية خاصة جدا اليوم الصباح باقة الورد تكون للكوتش محمد الكوكي الفنان نقول على الميدان المدرب محمد الكوكي اللي رسل البارح حادث ربما على بقية الرسائل اللي عملوا البارح كان فريد من نوعه وكان بطبيعة محل تجاوب كل جماهير السياسة وحتى الجماهير التونسية لأنه عرفته كبير بأخلاقه كبير بالعطاء متاعه. الكوتش محمد الكوكي في رسالة كانت إلى جميع مكونات النادي الرياضي الصفاقسي كانت رائعة جدا في كلماتها كانت رائعة جدا في نسماتها. كوتش كوكي بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول لكل بداية النهاية ولكل رحلة محطة أخيرة وأنا اليوم أكتب إليكم كلماتي الأخيرة بعد موسم رياضي تشرفت فيه بتحمل مسؤولية تدريب هذا الفريق الكبير. أتوجه أولا بجزيل الشكر والتقدير إلى هيئة المدير على الثقة التي منحتموني إياها وعلى كل الدعم الذي قدمتموه رغم ما واجهناه من تحديات. لقد عملنا جميعا بهدف واحد وهو خدمة هذا النادي ورفع رايته بكل إخلاص. دائما مع الكوتش محمد الكوكي يقول إلى أبناء اللاعبين كنتم أكثر من مجرد فريق بالنسبة لي كنتم عائلة عشت معها أجمل اللحظات وأصعبها رأيت فيكم الإصرار رأيت فيكم التضحية وروح القتال وتعلمت منكم كما تعلمتم مني وحليكم وأروعك. قد لا تكون حقنا وحققنا كل ما حلمنا به لكن فخور بكل قطرة عرق بذلتموها وبكل لحظة دخلتم فيها أرضية الملعب وأنتم تدافعون عن شعار النادي بكل شرف. إلى جماهير الفريق الوفية أنتم القلب النابض لهذا النادي والسند الحقيقي في أوقات الفرح والشدة شكرا لكل كلمة دعم لكل هتاف ولكل حضور منح اللاعبين القوة والعزيمة. قد نختلف أحيانا في وجهات النظر لكن شوف محليها الكلمات محبتكم للنادي كانت وستظل الدافع الأكبر لكل من يعمل داخله. أغادر اليوم منصبي لكنني لا أغادر احتراما ومحبتي لهذا الكيان. كلمات كانت رائعة جدا من الكوتش محمد الكوكي وكانت مؤثرة جدا لجماهير السياسيس. ما تعودناش بمثل هذه الصور وأنا ربما الكوكي اللي أعلن أمس نهاية المكتوب بينه وبين السياسيس من المفروض أنه الهيئة المديرة الجديدة اللي تسلمت رسميا مقاليد الإشراف على السياسيس بتكون 2029-2028 اتكرم الكوكي والتكريم متاعه يكون أمام جمهور قلعة الجديد جمهور المياموري حتى نعطي صورة أنه المدرب التونسي نحترموه واللي يجي من الباب يخرج من الباب وكيما دخلت للقلب تقعد دائما في القلب. صورة رائعة جدا نبداها الكوكي إن شاء الله توصلها الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي. نحب من القلب إلى القلب رسالة خاصة إلى صديقي أخويا الكوتش محمد الكوكي.

0: 26 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. بعد شوية نشطة بقى الصباح إن شاء الله 7:30 مع سمير وفاطمة. إن شاء الله اليوم أيضا يكون الإعلان عن وضرب السياسيس ونعطيكم الكواليس. تقول نسبة 70-80% إنه مش يكون مدرب تونسي لأنه فما عدم رضا على المدرب الأجنبي ومش يجيب مدرب صربي. أول غلطة مش تدخل الجمعية في حيط مش يقعد 4 شهور 5 شهور باش يتعلم كونفيرمية فرج ويتعلم بالجو متاعنا ويشوف ياسر حاجات في أجواء الرياضة التونسية. حبيت نذكر السادة المستمعين التحقوا بينا انه بالنسبة مقبليك تسألون على مواعيد سفر بين صفاقس وقرقنة. الانطلاق من صفاقس القرقنة نص الليل ساعتين متاع الصباح، الاربعة ستة متاع الصباح، الثمانية العشرة نص نهار ونص، ساعتين ونص، الاربعة ونص ستة ونص، الثمانية والعشرة متاع الليل. والانطلاق من قرقنة الى صفاقس ساعتين غير ربع متاع الصباح، 3:45، الستة غير ربع متاع الصباح، الثمانية متاع الصباح لوتا وخرج بسيد يوسف بعد شوية، العشرة نص النهار ساعتين وربع، الاربعة وربع، الستة وربع، الثمانية وربع متاع الليل، العشرة غير ربع متاع الليل، ونص الليل غير ربع. هذه إذن أخبارنا، برشا أخبار رياضية. سيرتو العصفورة تقول فما حكم مقديم قد يترأس لجنة التحكيم، وهيك الوقت على الدنيا السلام وعندي برشا كلاب. يلا نتواصل بعد هذه الفاصل.
1: صدر أخيرا
2: مرحبا بكم. صدر حديثا كتاب الطيب المرزوقي الصحفي المتجول بصياغة الصحفي والكاتب نور الدين بالطيب، عمل يجمع بين سيرة مهنية وشهادات ثقافية لصوت تونسي معاصر في مشهد الصحافة العربية. يبدأ الكتاب بسرد مادي عن ولادة المرزوقي ومحطات دراسته وبداياته في المهنة، ثم يتتبع انتقالاته بين صحف ومحطات إعلامية، غير أنه لا يكتفي بالتواريخ بل يفتح نوافذ واسعة على تجواله الميداني. مراسلات من ساحات الاحتجاج، لقاءات مع شخصيات فكرية وفنية، وزيارات لمدن تحمل ذاكرة محلية وإقليمية. من محاور الكتاب الرئيسية سيرة شخصية متصلة بالزمن السياسي، وتجارب ميدانية وتقارير صحفية تكشف عن مهنة في حالة تحول، وانشغالات حول حرية التعبير واستقلالية الإعلام. يضيف المؤلف نصوصا تأملية تربط بين الأحداث الكبرى والهموم اليومية، ومقالات نقدية حول المشهد الثقافي مع مشاهد دقيقة تظهر حس الملاحظة لدى الصحفي. في التفاصيل السردية نجد لقطات وصفية ومذكرات قصيرة ورسائل إلى زمن مضى، أسلوب يمزج الحكاية بالشهادة بلغة بسيطة رشيقة تعتني بالمجاز دون مبالغة، فتتحول القراءة إلى رحلة بين المعلومة والحنين. وإذا كنتم تهتمون بتاريخ الصحافة التونسية بتطوراتها ومعانيها، أو تبحثون عن قراءة تغذي الحس النقدي والتأملي، فإن الطيب المرزوقي الصحفي المتجول يقدم مادة غنية تستحق الاكتشاف. تجدون الكتاب في المكتبات المحلية ومنصات البيع الإلكترونية، وسنعود في حلقات لاحقة لمناقشة مقتطفات واستخلاصات منه. شكرا لاستماعكم، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
1: صدر أخيراً.

0: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: مع انترنت تي تي سيف سني الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز. وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في هذه النشرة ارتفاع منتظر في درجات الحرارة بداية من اليوم إلى نهاية الأسبوع مع استقرار العوامل الجوية. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى حي الانطلاقة والمنيلة. تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية. ارتفاع أسعار المواشي 8 أضعاف منذ سنة 2010، ولجنة الفلاحة بالبرلمان تقدم حلولا عملية لتفادي أزمة الأضاحي مستقبلا. باحثة تونسية بإيطاليا تنشر للمرة الأولى عالميا الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد. وفي العالم 4 شهداء وعشرة المصابين الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم، وتعليق المحادثات بين واشنطن وطهران. وفي التفاصيل معكم هذا الصباح فاطمة الزلوزي.
1: صباح الخير.
0: وسمير الحسين. من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا مضطردا بدرجة واحدة يوميا بداية من اليوم لتتجاوز 40 درجة في نهاية الأسبوع مع استقرار ملحوظ في العوامل الجوية، وفق ما أفاد به للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس سطوري.
2: في آخر تحديثات النماذج العددية تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجة الحرارة، مش يكون في منتصف الأسبوع درجة الحرارة باش نحسوا بالارتفاع هذا، خاصة نهاية الأسبوع باش تكون مجاورة 40 درجة في أغلب مناطق البلاد. في الأثناء إن شاء الله من هنا حتى النهار الأربعاء مش يكون فما ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير بين النهار والنهار اللي قبله. فيما عدا ذلك إن شاء الله الأيامات هذية مش يكون استقرار تقريب في كامل العناصر الجوية، سماء قليلة السحب، بحر بيصبح قليل الاضطراب إلى هادئ في منتصف الأسبوع.
1: وبمناسبة العطلة الصيفية وفي ظل الإقبال على الشواطئ، بدأت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس منذ أمس في تأمين سفرات إلى شاطئ الشفار انطلاقا من محطة الريد البجاوي بمعدل سفرة كل ساعة من الاثنين إلى السبت، وإلى شاطئ الصخيرة انطلاقا من مدينة الصخيرة من 10 صباحا إلى 6 مساء، وإلى شاطئ الشابة انطلاقا من مدينة جبنيانة أيام الأحد فقط.
0: ومع انطلاق موسم الاصطياف ومقابل انتعاش الحركة السياحية والتجارية وامتلاء أغلب المطاعم بالرواد، يبرز التحدي الأكبر في كيفية التخلص من الفضلات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إذ تكثر القمامة أمام هذه المحلات وتنبعث منها روائح كريهة لتصبح بذلك مصدر إزعاج للمرة والمتساكنين. رصد لأراء المواطنين في هذه الظاهرة في الروبورتاج التالي.
3: برشا ديستورونات هنا نلقاهم يخليوا برشا زبله، كل يتقلقني كنت عذب حتى الريحه،
4: والله تعبين اقسم بالله حاله فضلت في الطريق العام
5: حتى قدام ربي يحرم، معناتها حتى الماكله ما يصيرش تتلوى حكي كمان بالفوضويه. توك يعمل ناموس والدنيا سخونه، احنا ما احناش ناقصين ناموس، وكلنا بختو
4: مطعم تلوح نورمال، والسلطه مش قاعده غنب الجبهه، حتى منظر وريحه وتصفيق ماش ناقصه هي، وزيد الريحه الخايبه
5: انت يعمل ناموس الكلاب يزيد يهج علينا والدنيا سخونه.
4: الماكله هذو يلقاو الماكله البر مطيشه، مش حتى الماكلة الفيران ما يخليوا فيها البرة ولا تمعلفة، يجي الفار يعلف ويأكل ويمشي، والقطاطس والريحة وما نحكي لكش، والكلاب زاد السايبة.
6: البلدية مش قايمة بدورها،
5: ما لازمش تتحط الماكلة هكيكة مطيشة ويبدأ العباد تعفص عليها وموهكة بقعة مخصصة ليهم باش يحطوا فيهم الزبلة نتاعهم وكل.
4: لازم يشوفوا في محل يتفاهموا مع البلدية، يتفاهموا مع شركات خاصة رسك لما نعرفش عليهم، يتفاهموا في بعضهم، يعملوا ديبوبال خاصين ليهم هما للماكلة، مش حتى البلدية كتهزها تعرف وين طيشها ولا تعرف وين تهزها ولا رسك ولا.
5: نورمالمون يشوفوا كيفاش يلمدوهم يحطوهم في بلاصة مش يتفرتوا باختو الكل.
6: نطلب من السلطة والسيد المعتمد الأول يدخل في الموضوع لخاطر الأمور باش تقوم على الرجخر.
1: نبقى في صفاقس، حيث نشد عدد من متسكني المدينة من الذين يقطنون حذو المنطقة الحزامية، نشدوا المصالح المعنية بالتدخل لوضع حد لظاهرة قيادة الدرجات النارية الكبيرة خاصة أثناء الليل، بينما انتقد آخرون انطفاء أضواء الطريق في عدد من الأحياء والطرقات الرئيسية أثناء الليل واشتعالها نهارا في هدر واضح للطاقة وتحميل جهد إضافي للشبكة.
0: في أخبارنا الوطنية، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة الماضية وفق مقاطع فيديو متداولة لوسائل إعلام على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، أدى زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيلة، أين التقى بالمواطنين وأصغى إلى مشاغلهم وخصوصا ما تعلق منها بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. في موضوع آخر وفي علاقة بالشأنين الفلاحي والاستهلاكي، كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارة الفلاحة والتجارة عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد، انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاج خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2026.
1: في سياق متصل وفي مسعى لإيجاد حلول لأزمة توفر الأضاحي وارتفاع أسعارها التي عاشت على وقعها تونس في السنوات الأخيرة، قامت لجنة الفلاحة بمجلس وبالشعب بعقد لقاءات وجلسات مع عدد من الوزارات المعنية لوضع استراتيجية وتقديم حلول عملية لتفادي تجدد الأزمة في السنوات القادمة.
0: رئيس اللجنة حسن الجربوعي أفادنا أن القطاع الفلاحي اليوم لا ينقصه التمويل بقدر ما تنقصه إرادة سياسية حقيقية للإصلاح وقرارات شجاعة تنقذ الفلاح والإنتاج الوطني.
2: للأسف اليوم بعد الأزمة كنا ننتظر كما السنة الفارطة مش كون خليت أزمة بين الوزارات المعنية تجارة وفلاحة باش نحطوا استراتيجية ما نقعوش في نفس المشكل. اليوم شفنا الجزائر ونتابعوا في الدول القريبة لنا وتعاني نفس المشكل، خلات استراتيجية في ترقيم القطيع، في إعادة الهيكلة، في دعم الفلاح، في التمويل، لكن احنا للأسف اليوم ما لقيناش الرؤية هذه موجودة. اليوم بنفس الحلول مش تجنب نفس الأزمة، كمجلس نواب شعب وكلجنة في صلب دورنا التشريعي والرقابي قمنا بخدمتنا، قاعدين نراقب ونتبعوا، لأن القطاع الفلاحي نقولها في جملة فقط لا ينتظر لا تمويل، ينتظر حاجة بركة إرادة حقيقية للإصلاح، لأن كل الظروف المناخية والظروف اللوجستية والفلاح موجود ينتظر روح للإصلاح، وهذا ما يتم إلا بحلول عملية إلى مسها الفلاح ويحس على هذا الواقع.
0: أمنيا، فككت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة واحدة من أخطر الشبكات المختصة في ترويج المخدرات، وذلك إثر حجز أكثر من 2100 صفيحة من القنب الهندي المعروف بالزطلة، بالإضافة إلى حوالي 5 كيلوغرامات من مادة الكوكايين وأكثر من 1.5 مليار من المليمات بجهة البحيرة شمال العاصمة.
1: أمنيا، أيضا تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات التابعة لمصالح الديوان التونسية المتمركزة بالجانب التونسي من معبر ذهب وازن من أحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الخمور الفاخرة باهظة الثمن كانت مخفية بإحكام داخل خزان الوقود، وقد أذنت النيابة العمومية بإيقاف السائق وفتح محضر في الغرض.
0: في الشأن الجامعي، أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات في 23 من جوان الماضي.
1: ممثلة وزارة الدفاع الوطني أوضحت أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 من جويليا الحالي، مبينة أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح، وأشارت إلى أن عملية فرز الملفات ستجرى يوم 19 من جويليا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت القادم لتتواصل 3 أيام وتشمل اختبارات رياضية ونفسية وفحوصات طبية.
0: وفي باب نجاحات وإبداعات الكفاءات التونسية وخصوصا بالخارج، نشرت الدكتورة ميسل يزيدي الباحثة التونسية بالمعهد الوطني الإيطالي لعلوم الفيزياء ومقره مدينة بادوفا الإيطالية، نشرت ورقة علمية تضمنت الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد، وتعتبر هذه الخريطة الجيولوجية الأولى من نوعها في العالم، وتهدف لكشف غموض أقدم كواكب المجموعة الشمسية. الدكتورة ميسا الزيدي بل اليزيدي تحدثت في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية عن هذا الإنجاز العلمي.
7: اللي تختي بيولوجيك العمانية المنطقة عمرها ما تصورت بالميشون سبيسيال خلينا مالها ينسى كيف شنورس من خريطة البقعة هذه نكشفوا الغاز بتاع المنطقة هذه اللي بخاتيك من نعرف وريحة بشي دونك عملنا رسم خريطة جيولوجية تعتبر أول خريطة جيولوجية كاملة المنطقة هذه متاع مخكوخ يقول يقول عليش عوصار أسي أمبوغتون أخذ نعرف اللي عوصار أقدم كوكب في المجموعة الشمسية يجوكو الدراسة متاع كوكب هذه تساعدنا نحن باش نفهموا مستقبل كوكب الأرض حتى عن تختموا مو كوكب الأرض ممكن يولي في المستقبل في كوكب عوصار.
0: إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. تتوصل بالعاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وسط مشاركة مئات الآلاف من المشيعين وكبار المسؤولين، في حين لفت الأنظار غياب ابنه وخليفته مجتبى عن المراسم وسط تأكيدات بأن أسبابا أمنية تقف وراء عدم ظهوره العلنية.
1: وإلى حين انتهاء مراسم التشييع يستمر تعليق المحادثات بين إيران وواشنطن، فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن طهران تتابع قانونيا مسار شكوى اغتيال المرشد السابق والتي بدأت بجمع الأدلة.
0: في هذه الأثناء نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية معتبرا أنها طرف غير موثوق، وأكد أن بلاده لن تعترف بالكيان الصهيوني رسميا.
1: على صعيد آخر ذكرت صحيفة يدعو تحرانوت أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يسعى إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترميم الثقة التي تضررت بينه وبين ترامب عقب الحرب على إيران، وأيضا بحث ملف التطبيع مع دول في المنطقة ظنا منه أن لقاء سريعا مع ترامب قد يمنحه زخما سياسيا قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
0: على الجبهة الشمالية يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خروقاته للاتفاق الإطاري بتحليق مسيرات في بيروت والضاحية الجنوبية وتنفيذ عمليات تفجير في المناطق التي يحتلها جنوب لبنان وسط انقسام سياسي متواصل بين الأطراف اللبنانية.
1: إلى ذلك نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر قولهم إن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو سيعقد اجتماعا عسكريا لإقرار نقاط انسحاب الجيش من المناطق التجريبية جنوبي لبنان.
0: وفي قطاع غزة استشهد فجر اليوم 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت أحداها شقة سكنية في حي تل الهوى، في وقت تواصل الطائرات المسيرة تحليقها المكثف في أجواء المنطقة.
1: وأخيرا قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 من جويليا الجاري عددا من الملفات أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء وأمن الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا إلى جانب ملف غرينلاند، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة تركيا وأوكرانيا وسوريا.
0: وفي ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ارتفاع منتظر في درجات الحرارة بداية من اليوم إلى نهاية الأسبوع مع استقرار العوامل الجوية. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى حي الانطلاقة والمنيلة. وباحثة تونسية بإيطاليا تنشر للمرة الأولى عالميا الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 9 مع موجز للأنباء بعد قليل. خالد معه أخبار الرياضة، دمتم بخير.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة
11: ديمة
12: سبور نيوز.

46 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم الحدث. مونتيال طبعا أمريكا المكسيك وكندا 2026، والحدث البارحة منتخب النرويجي يحدث المفاجأة ويقصي المنتخب البرازيلي بفضل ثنائية هالاند، انتصار هام بالنسبة للنرويج وزوز أهداف أمام المنتخب البرازيلي 2-1 نتيجة المباراة النهائية، مباراة تابعوها العديدين وتابعوها حباء الكرة في تونس في الوطن العربي. أول مرة تخفق البرازيل اللي سجلها نيمار للجزاء في الوقت بدل الضاعة في بلوغ ربع نهائي منذ نسخة 1990 في إيطاليا. منتخب نرويج يقصي المنتخب البرازيلي ويترشح إلى طبعا ربع نهائي للمسابقة. في بقية المباريات الأخرى، المنتخب طبعا الإنجليزي أيضا ينتصر بالمنتخب المكسيكي في مباراة كبيرة 3-2 وإقصاء لكاريل كانسا مدافع باير ليفركوزن، ولعب المنتخب الإنجليزي ورقة حمراء، والمنتخب الإنجليزي رغم هذا ينتصر بالمنتخب المكسيكي 3-2 ويترشح إلى الدور الربع النهائي. في الأفيش النرويج إنجلترا يوم 11 جويليا القادم. وفي بقية برنامج الأدوار الثمنة النهائية طبعا ديربي ليلة انطلاقة من الساعة 8 ليلا، المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني على أرضية ملعب دالاس، وفي 1 PM في الليلة الفاصلة بين 2 و 3 الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب البلجيكي على ملعب سياتل. نذكر أنه أيضا في الأفيش وفي الانتظار مباراة يوم 9 جويليا القادم المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي، مباراة أيضا للمتابعة. بعد كما قلت منتخب النرويج مباراة مع المنتخب الإنجليزي يوم 11 جويليا. دائما طبعا في هذا المونديال، ولكن تداعيات خروج منتخبنا الوطني التونسي من الدور الأول من هذه المسابقة العالمية، منتخبنا يتأخر رسميا المركز 11 إفريقيا في ترتيب الفيفا، مركز سيكون مؤثر في قرعة الرهانات القادمة قاريا وعالميا إن لم نتدارك سريعا. طبعا أيضا على المستوى الوطني الآن، ونعود إلى تونس من خلال اجتماع منتظر للمكتب الجامعي لحسم موعد سوبر الترجي ونادي سبيقسي الخاص بموسم 2021-2022. سوبر ينتظر أن يلعب قبل انطلاق البطولة، وأيضا موعد السوبر الموسم الماضي بين الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. في النادي الرياضي السويقسي مسلسل البحث عن مدرب جديد للسي اس اس يتواصل، ربما الابتعاد عن خيار المدرب الصربي ميليتون سيردوفيتش اللي من المنتظر يوصل الى تونس بداية هذا الاسبوع لاستكمال المفاوضات معه وربما الاتفاق معه، لكن بالتوازي مع ذلك الاتصال مع مدربين تونسيين لامكانية التعاقد مع النادي الرياضي السويقسي. اسماء ابناء النادي الرياضي السويقسي على غرار حمادي دو ونيس بوجلبان، لكن حتى شيء ما هو رسمي بالنسبة لدير السبيقسي بعد قرار عدم تجديد التجربة مع محمد الكوكي اللي نشر تدوينة عبر حسابه على الفيسبوك، وجه من خلالها رسالة إلى جميع مكونات السبيقسي وأشكر جماهير الفريق، أشكر أيضا الهيئة المديرة واللاعبين، وقال أنه كنتم أكثر من مجرد فريق بالنسبة لي، كنتم عائلة عشت معها أجمل لحظات وأصعبها، رأيت فيكم الإصرار والتضحية وروح القتال. في الترجي الرياضي التونسي اتفاق رسمي مع الظهير الأيسر محمد أمين الحمروني في صفقة انتقال حر لتعويض أمين بن حميد، اللاعب أجرى الاختبار الطبي بنجاح وينتظر أن يتم إنهاء إجراء التعاقد في بداية الأسبوع المقبل. نذكروا أن محمد أمين الحمروني سبق له اللعب لعدة نوادي تونسية عربية أبرزها سي اس اس الإفريقي، اتحاد بن قردان، وآخرها نادي الفيصل الأردني. أيضا بين الأخبار العربية، الناخب الوطني الأسبق سامي الترابلسي رسميا يوقع مع نادي الشرطة العراقي لمدة موسم واحد بعد ما كان قريب من تدريب الوداد المغربي. أيضا عربيا، معين الشعباني يقول نهضة بركان إلى التأهل لرابطة الأبطال الإفريقية بعد ما أنهى البطولة المغربية في المركز الثاني خلف المغرب الفائز باللقب.
أختم أخبار الرياضة بكرة السلة. منتخبنا الوطني هنا في ذا الثالثة من تصفية مؤهل المونديال قطر بفوزه على المنتخب الغيني بنتيجة 61 مقابل 50. منتخبنا يتقاسم الصدارة مع رواندا نيجيريا بعشر نقاط لكل منتخب قبل موعد النافذة الرابعة والأخيرة اللي باش تقام في تونس أواخر شهر أوت المقبل بقاعة رادس. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة. تحية سمير على مستوى التأمين الفني. طبعا مهدي قاسم يرجع يواصل معكم المشوار الإذاعي الصباحي المباشر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة طريق سلامة الجميع. إلى اللقاء. سبور نيوز.

علامة حزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا, لا.

0: إذاعة سبيقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل.
1: أهلا وسهلا،
2: نهاركم زين.
0: إذاعة سبيقس
3: في الخدمة،
0: إذاعتكم
4: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
0: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
4: استناونا كل نهار من 9 إلى 10 متاع الصباح.
5: ألفي تحية للناس الحقيقية
6: على موجاتنا، استمتع بالصيف.
0: مد وجسر،
6: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
7: في تونس كنوز من الجزر والأرخبيلات. تتوفر تونس على كنوز من الجزر والأرخبيلات، ما يؤهلها لتكون قطبا بيئيا وغذائيا وثقافيا ووجهة سياحية عالمية منافسة لأهم المزارات السياحية من هذا النوع. قد يكون المطلوب بناء فكرة سياحية استراتيجية جديدة وبعيدة المدى، ثم فتح الاستثمار الداخلي والخارجي واستغلال مخزون وثروة جزرنا وأرخبيلاتنا. فليس لدينا جزيرة جربة والجزر المحيطة بها والتي اشتهرت عالمية

0: وجهة سياحية رائعة فقط، بل هناك أيضا أرخبيل قرقنا وجالطة وجزر فاتنة غير عامرة بالإنسان مثل الكنائس وقرية الكبرى والصغرى وزنبرة وغيرها، قادرة على إعطاء منتج سياحي مغاير. الجزر التونسية تتميز بجمال استثنائي ومنتشرة على الساحل شمالا وشرقا وجنوبا، وبالإمكان التخطيط لدمجها في خط سياحي موحد وخارج على المألوف. لا يوجد مثيل له بالبحر الأبيض المتوسط إلا في إيطاليا واليونان وكرواتيا على البحر الأدرياتيكي. هذه الجزر قادرة على الانخراط في سياحة الرحلات البحرية واستقطاب فئة من السياح من عشاق الطبيعة والمغامرات والغوص وصيد الأعماق ورياضات المراكب البحرية الشراعية. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال.

0: اي نعم عبر عن وطنك بالعربي، بالعربي نقول لكم ما معزكم ومغليكم، وبالعربي محليكم وبالعربي محليه لاعب المنتخب المغربي. كي سالوا الصحفي الفرنسي جوس بعد الماتش الاخير للمنتخب المغربي، قالوا الاجابه ما تكون الا باللغه الام، اللغه العربيه. كل ما نستعملوا اللغه العربيه كل ما نكبروا في عينين الناس الكل، لانه لغه الضاد تبقى اولى اللغات على مستوى التواصل. تحيه كبيره برشا لكل مستمعينا لو في اللي قاعدين يتواصلوا معنا، اللي قاعدين يسمعوا فينا من عديد بلدان العالم اليوم الصباح. تحية خاصة جدا نحب نوجهها للجالية التونسية اليوم في المكسيك، لأول مرة مستمعينا في المكسيك يكونوا في تواصل معنا، مستمعينا أيضا اليوم في عديد البلدان العربية من قطر، الكويت، إمارات، جمهورية مصر العربية. بالمناسبة مبروك للمنتخب المصري ومحلية حسام حسن، قدش كبر في عينينا على الكلام الرائع متاعه، الكلام هيك الجرينتا، هيك الحب الكبير، كل ما يحكي عن الوطن لا يرجع لتاريخ مصر، يحكي على الفراعنة ومحلاه كي رفع العلم الفلسطيني على الأراضي الأمريكية، وقال مهما تكون العقوبة أنا قمت بالمهمة متاعي وقمت بما يملي علي ضميري. ومحلاه عاشور لاعب المنتخب المصري، كي قناة البين سبور ربطت بينه وبين بوتريكا، قال أمنيتي أنه أنا نكون في ربع بوتريكا ونقابل بوتريكا. جاوبوا بوتريكا على طول قالوا أنت أقوى من بوتريكا. شفت الصور الرائعة اللي إن شاء الله احنا التوانسة يسيرتو بلاتويتنا الإعلامية التونسية تتعلم منها. حطين وجه تحية الخون حسن عاشور، زهرة بن مسعود اللي هنيو فوزي عز الدين وزوجته إكرام بنجاح نادين عز الدين بامتياز. نادين مليار مبروك، وتحية لأختنا زهرة بن مسعود، حسن عاشور، فوزي عز الدين، وأيضا إكرام. وأشرف القسيس يقول لي مهدي من أعماق القلب، إن شاء الله باللطف الوالدي توفيق القسيس الموجود بالمستشفى الهادي شاكر، إن شاء الله باللطف عليه. ما طولش عليكم برشا ملاحظات عبر سبيل مباشرة كما تعودتوا، دينامو الابتسامة متاع أخونا عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسة التكوين في السياقة والسلامة المرورية. سي عمر صباح النور.
1: صباح الخير كل المستمعين، صباح الخير كل مستعملي الطرقات.
0: اي
1: احنا ديما في متابعة للمشهد المروري، هذا الأصل،
0: والمشهد المروري حتم علينا برشا ملاحظات،
1: حتم علينا برشا ملاحظات صحيح. احنا يوميا في الكياس، يوميا في الطريق. مهدي توا لخيان ديما نقول نخفضوا من السرعة، نقول ملازمة اليمين، نقول
0: ملازمة الحذر،
1: بالضبط، نقول زادة تفقدوا كرهبكم في الأوراق وفي الميكانيك، معناتها توا الحال صيف والدنيا سخانة برشا، هيك العجال اللي باش معناتها يصير لهم كل السيرغونفلاج، هيك الموتور باش يسخن، الفنتيلاسيون، السيركوي متاع الماء، بالله يراو اللي نسافر واحنا ماك تعرف نخرج لبرا، نخرج شوية للسفاق استوى باش تفرغ راهو، باش تخرج
0: الناس مصيف،
1: ما نحبوش نقعدوا في الثنية، نقعدوا نستناو في الاسواس، نستناو في هيك نتفقدوا وريقاتنا، نتفقدوا كراهبنا. وهذاك هو المشهد المروري اللي هو في الصيف ديما يكثر ويقل شوية في وسط البلاد، أما البرا في الثنية في الطرقات الرئيسية راهو باش يولي فلويد اكثر.
0: انت تحكي على المشهد المروري، حط نبدا ببطاقه ورد وقت تنجم تكون موجوده، لكن بطاقه ورد ما نجمش نمدها لانه الظلام دامس طريق المطار، والله
1: صحيح
0: شيء حشم تطلع على طريق المطار مثال شنا ما نمد ورق السفره ساعات بالحق. نقول الاحباب راهو مش معقول طريق المطار ظالمه، راهو ما تفيق بالانسان لما تضربه لا قدر الله مع طريق المطار، حي البحر كله ظالم، ظلام دامس. يا اخي يبارك لكم السيد المسؤولين، نخرجوا نثبتوا، راهو مش معقول.
1: اي صحيح، انا والله ديجا داونتها في الملاحظات نتاع اليوم، برشا ثنايا مطفيه
0: ودليل
1: ويشرف ويسمى ضوء يشرف في النهار، معناتها السنكرونيزاسيون ما فماش، معناتها ايش يطفى بالليل
0: باش يطلع لك الدم، باش يزيد يهب لك،
1: معناتها صحيح تبقى يشعل في النهار وفي الليل ظالم. مصلحه الاناره العموميه في بلديه ساقط مشكوره العاده يخدموا، وربي ان شاء الله
0: يحفظ بطاقه ورد نمدها، ما فما ملاحظات انا عودنا طون دو فوا
1: توا يلزم راهو ندوروا، ما تعرفش اسمع نجم يكونوا التمس لي اخيك عذرا ما شافوهاش، ولا هذه ما شافوهاش ماك تعرفها.
0: سمعني يبارك لك عاد، اذا طريق المطار معناها فماش مسؤول
1: في سفيرة الشعبوني، طريق المطار، طريق برشا ثنايا راه مطفيين
0: معناها قريب واحد في بعض الاماكن في صفاق السوق، والبورتابل نتاعك اعمل الضوء في البورتابل باش يبارك لكم، مرحبا كبيره برشا.
1: ساعات لازم تورني يدوروا على الضوات
0: كيما حفره، وبعثوا لي توا طريق المهديه قدام جامع الغفران، ومش معقول مش معقول
1: يا مهدي الحفر
0: حفر على حفرة هفوف معناه في
1: حاجة الكيس. أخرى حتى قاعدين نصلحوا في الحفرة سمع حفره قاعدين يتصلحوا
0: يرقعوا
1: لكن يرقعوا الترقيع معناته كان خلاه كيما هي خير. أنا توا نوجه نداء لطريق المطار مش طريق المطار قريب أدوبا
0: أدوبا
1: واحدة طلعوها للسماء ولات مشكلة للكرهب واللي على الجنب زاد كيف كيف حفرة. وثم بالله أنا جيت في حصة الحصة متاع نهار الاثنين اللي قبل
0: اللي فات
1: نحذرت على أشغال بجنب مفترق حمادي العقربي مجيد أبو ليلة من الاثنين اللي قبل اللي فات لليوم صلحوا شيرة اللي هي قاعدة محفرة والشيرة الأخرى قاعدة كما هي ما صار فيها حتى شيء هاي في قدام
0: قدام مدخل طيب مهري معناه والله مش معقول ساعات معناه إذا أشغال طريق نقعد فيه نص شهر معناه
1: من 22 جوان
0: معناه قريبة في الأشغال نعملوا ألي وروتور نعملوا ذهاب وإياب يبارك لكم كيف الماء صالح للشرابة وبير علي بن خليفة مخصوص عليهم الماء طريق تنيور كيلومتر 9 وين قاعة فراح زادة مخصوص عليهم قال لي مش نعمل عرس بالشايح معناها بالحق معناها يا سيدي نبدأ في ملاحظات
1: نبدأ وشوف أنا باش نظم صوتي صوت سي زيد ملولي صديقنا
0: تحية لزيد
1: في فتح شاطئ تبرورة اللي يزم الناس كله نجم سيد الوالي والأخين الكل متواجدين والسلطة كاملة راهو يكون منفس لصفاقس إذا كان يتحل كالشط معناتها إن شاء يشوفوا التقنية كيفاش يصير صحيا كيف لكن راهو أنا نتأكد كانوا تحل هالشط راهو باش يكون منفس كبير للجهة ومع أنا شفت حتى تصاور شفت فيديوهات اللي الماء سمح برشا ونجم نعوم ونجم نمشي على دوبا نمشي نتحرك ونمشي نعوم فيه
0: بعد
1: به ثم زاد نبارك هي الحملات السلام المرورية تقوم بها مصلحة مرور صفاقس
0: وسيد ولي صفاقس محمد الحاج اللي كان افتتح هذه الحملة ويعطيه الصحة اللي عمل مميز على جميع الوجهات
1: قاعدين يقوموا
0: شط معلاه باقة ورد باقة ورد القلب هذا عسل العصبة
1: وخصيصا للمعتمد مركز ولاية رحاب حامدي الحق
0: تحية الرحاب ما شاء الله عليه المرة التونسية راهو
1: بالضبط
0: إذا كانت على الجرح يبرع
1: عطيها وراها الثنية وخليها تخدم توا الناس تخدم يخرجوا من البيوت
0: خليها تخدم تحب المرأة التونسية أي تحية لأختنا رحاب تبارك الله عليها
1: تحية الصحة الحق ماني قلت لك احنا قلنا وقل المسيء أساءة والمحسن أحسن
0: برافو للناس اللي قاعدة تكدح وتخدم يعطيهم الصحة
1: عندنا حاجة أخرى بالله في حركة الجولان قدام المسبح البلدي اللي هنا زاد نداء لمصلحة مرور صفاقس باش يتبعونا الوضعية راهي العشية قدام المسبح البلدي تتسكر الكل وتعرفوا اللي هو مسلك امتحان رخص السياقة تلميذ العشية نحضره تلميذ غدر الحين نحضره اليوم في العشية في المسالك هكومة بالله المشرف على المسبح البلدي أخا مروز فاقس راهو تتسكر كريمون البلاصة هذيك مركز كامل يتسكر نلقاو روحنا غدو الصباح في إشكال مع المترشحين لامتحانات رخص السياقة
0: بالضبط صحيح
1: به حاجة أخرى أخي مهدي ذو حي الحبيب هذا كيف البلدي صفاقس ذو حي الحبيب بالفيديسيناليزاسيون اللي هو في قصص حي الحبيب كانوا مش موجود على الأقل بالله يصلحوها والحاجة عدوا له وقته كيف ثاني حاجة راهو يستحق بوتونس باش الناس البعيد تشوف الضوء الضوء عبارة مش موجود يتنحيوه كريمون يا ما تخليوش الناس في هيزيتاسيون في تردد هاو شل هاو مش هلش هاو مطفي اليوم هاو مقصوص هاي شجرة معرضة هيك الضوء هذاك راهو نقطة سوداء يلزمنا نلقاو له حل ولا نحيوه
0: تخليه طون دو فوا قلنا وقت الإضاءة في صفاقس يا ولدي حاولوا كيفوها مع الطقس راهو ساعة الدنيا تظلم وضوء البلدية شعلوا مخر يا ولدي قدموا شوية
1: شو
0: رانا احنا اللي نتحكموا راهو المخ نتاعنا والصوابع نتاعنا هي اللي تحكم في التوقيت ما يلزمش تقول لا فما وفما لي يا ولدي كي هو القانون شكون عملوا ما عملوا بنادم راهو كل حاجة نطوعوها كل حاجة تنجم تكون سوبل كيما الأداءات بالله للمقاهي راهو مش معقول صفاقس اللي كلها ولات مقاهي انه هز الكراسي هز الطويل كونوا سوبل شوية على مستوى مش يدفع 9 ملايين لا يدفع 5000 دينار راهو إذا تلمد الفلوس بخمسة ملايين ولا معناه نسبة معينة من المقاهي الكل راك تدخل الخير والبركة
1: اليوم تنزلوا الكراسي وغدوة تعطيهم له
0: صحيح نكونوا سوبل ما نحاولوش ما يزيش المواطن الله يعلم بحواله قوي مش ماشي يا كرا كل شيء هبط عليه ونكملوا نعملوا كما طاوعوا طاوعوا القانون، نكونوا خفيف بالحق، ارحموا المواطنين يا سادة مسؤولين في بعض القطاعات، يرحم والديكم
1: سيرتو
0: في البلدية، يرحم والديكم
1: للأمانة في السياق هذا. احنا تعرفنا مؤسسة تكوين سيرك في النهار كامل ندورو
0: صحيح.
1: انا غزرت في مسمى مقهى مانيش باش نذكر اسمه،
0: تهز اليوم تهز
1: اسمعني، كراسي من فوق بعضها مرميين في تركينة، جاء كاميون هزهم معناتها وبعد اليوم يمشي يخرجهم، معناتها مش معقول. كيما قلت انت خليه يدفع داته خليه يخلص،
0: وكونوا سوبل حتى في طريقه الخلاص، ارفقوا به. راهو شوف ما نبداوش هكاك، نعرف انه تطبيق القانون، لكن القانون ايضا يلزم يكون رحيم جدا بالمواطن التونسي اللي هو هو هو الثمره نتاعنا في البلاد.
1: ساعات كي ما يشكلش خطر وما يشكلش عائق للمترجل وما يشكلش هذاك،
0: يعلم ربي بحويله يغفق يغفق في كل بلاصه.
1: حتى انا مسؤول ساعات ثم قاوي تتعدى قدامهم، كانوا انيميل قدامهم تو ما تنسى عباره دخل
0: نفسه المواطن راهو قاعد بالحق يكح في كل بلاصه.
1: مهدي خويا
0: باش نختموا،
1: عندي زوج ملاحظات اخرين اللي هما الطريق الحزاميه بين سكره والمحارزه، الكياس بالدعك برشا، ولا عمل لك المسرب بحذا ضوء المحارزه من عش في بالي تابع التجهيز ان شاء الله. جماعه التجهيز احنا مشكلتنا كان مع التجهيز، التجهيز ما هوش قاعدين للامانه ما هوش قاعدين يعاونونا في برشا حاجات.
0: انا وصلنا المعلومه ان شاء الله اذن تكون صاغي.
1: ثم في البروتيل سورتي نتاع تريكابس في الحزام زاد كيف علامات ارشاد، وقلنا ذكرناها من المره الفاتت بالله يدوروا حتى بكاميونه ولا بحاجه هاك العلامات اللي طايحه نصلحوها ونعاودوا نركبوها، وخلي تعطي وجه طيب للبلاد. كي تشوف راهو هذه صفاقس من هنا، المحارزه من هنا، سكره من هنا، تريكابس من هنا،
0: تعطي جو للبلاد،
1: تعطي جو للبلاد وتنظيم اكثر وتسمح اكثر. ان شاء الله احنا ديما رانا
0: اذن صاغي،
1: كلمة تقول انت الكلام
0: الوجاع نفع
1: نفع،
0: اما كلام حليم ديما نفع
1: لا ديما نفع
0: صحيح ولا
1: بلاي مهدي بلاي. انا مش نوجه تحيه وان شاء الله نقول عندي صديق سي محمد الوافي طاح تكسر مسكين،
0: بالله تفعلي ان شاء الله
1: ربي يفرج عليه وربي يشفيه ويعافيه، هو في المنزل توا وربي ان شاء الله يشفيه ويعافيه. وتحيه من هذا المنبر.
0: اي سيدي احنا المم بتاع اغنيه حليم مازال قلبي دق دق قلت
1: مين على البيبان دق
0: اللي يفتح للزمان، قلت له يا قلبي لا
1: شكون اللي يفتح له شكون اللي يحل الزمان تو
0: الله الله الله يلقى يلقى ان شاء الله غلب ورقه الضوء
1: تخاف عشان
0: ويلو حليم ويلو سيدي.

صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم. صفاقس هذا الصباح.

0: الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح كالعادة صفاقس تعيش على إيقاع النجاحات المتالية. صفاقس مع كل يوم جديد ثم نجاح قاعد يميز عاصمة الجنوب صفاقس. صفاقس نلقاوها الأولى على الدوام في البكالوريا منذ الاستقلال إلى حد الآن الريادة والزعامة دائما لعاصمة الجنوب صفاقس على مستوى مندوبي الجهة للتربية والتكوين صفاقس 2 وصفاقس 1 الاثنين اليد في اليد على مستوى احتلال المراتب الأولى. حبيت اليوم صفاقس هذا الصباح بطاقة الورد تكون لمؤسستنا التربوية، بطاقة الورد تكون لإطاراتنا التربوية. قفل المعلم وفي تبجيله كاد المعلم أن يكون رسول الكلام هذية نجسموه على أرض الواقع. ومحلها حفلات نهاية السنة التربوية بالنسبة للمعهد الثانوية اللي فيها تكريم للأساتذة. في بعض الأحيان فما دمع على الخد كي تشوف أستاذ بطريقة رائعة جدا، وهذه صور قاعدين نسوقوا فيها والحمد لله على مستوى وزارة التربية على مستوى معهد الثانوية مندوبية صفاقس 1 صفاقس 2 في تكريمنا لكل أستاذ أو أستاذة تحال على شرف المهنة. أيضا كل مدير مؤسسة تربوية أو قيم عام أو إداري أو عامل من عامل النظافة الحارس المدرسة أو المدرسة الإعدادية أو المعهد الثانوي صور رائعة جدا. اليوم باقة الورد تكون لامرأة حديدية بالحق. اليوم حبينا نقولوا لها شكرا ليك من أعماق القلب، حبينا نقولوا لها برافو ليك لأنه معهد الهيدي السوسي بإقناع وإمتاع وإبداع بشهادة الناس الكل احتل المرتبة الأولى في صفاقس على مستوى نتائج البكالوريا. كي تشوف انه النتائج تجاوزت 85% هذايا دليل قاطع على عمل قاعدي ما كانش السنة وانما كان منذ سنوات. كي تدخل لمعهد الهيدي السوسي تلقى روحك امام مرآة امام مدرسة، ساعات تقول هل انه عنا نظافة مؤسسة تربوية بمثل هذه القيمة في المؤسسة العمومية. هذا الكل كان بكفاءات كبيرة ومميزة، وسعيد جدا بشكون معنا مدام هدى العقوبي بحثينا في البلاتو اليوم بطاقة الورد من إذاعة صفاقس ليها على هذا النجاح المميز. مدام هدى صباح النور.
2: صباح الخير سي مهدي، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
1: أنا قبل كل شيء نقول لك محلاها نسمة الفرحة ومحلاها نسمة التتويج ونرى فيها في عينيك لأنه ما كانتش من فراغ وإنما كانت فم عمل قاعدي وعمل مثمر أعطى ثمرته السنوات الماضية. لكن كما الشجرة اللي تعطي غلتها بالباهي سنة.
2: الحمد لله الحمد لله نتائجنا سنة كانت مميزة، والفضل يرجع العمل الجماعي من أساتذة من قيمين من عملاء من أولياء زادة معناها يحيطون بالتلامذة بصغيراتهم من تلامذة عندهم طموح، والحمد لله تحققت سنة وكانت هدف بالنسبة لنا ما نخدمنا عليها.
1: قداش عندك تو في الهيدي السوسي في المدرسة؟
2: 8 سنوات.
1: 8 سنين معناها في 8 سنين فما عملية بناء.
2: طبعا
1: صحيح
2: طبعاً.
1: ولا معناه ما هو سهل ما بديتش انت السنة انت ملا بديت في المعهد بديت تبني
2: بطبع. احنا بدينا نبني انطلاقا من خلق مناخ للنجاح. السنة الاولى في الهيدي السوسي خذينا جائزة الثقافة، جائزة وطنية للثقافة. السنة الثانية والاول مرة في تاريخ وزارة التربية انها باعتبار كورونا وما فماش ثقافة وما فماش تجمعات حلت جائزة الجمالية والصيانة والنظافة. ترشحنا واخذينا الجائزة الوطنية الأولى. هذيك كانت معناها وفرنا مناخ للتلميذ، وفرنا فضاء يحترمه، وفرنا مناخ تربوي يحترم التلميذ ويحسن استقباله ويطيب العيش فيه باعتبار أنه معهدنا مهيئ بفضاءات خضراء جميلة جدا، مهيئ بأماكن معناها أنه يأخذ الجائزة الأولى في الجمالية على مستوى وطني. شرف للتلميذ أنه ينتمي للمعهد هذا وشرف لنا أحنا زادة.
1: هو شرف حتى اللي يزور المعهد لأنه كي تلقى فضاء مخصص باش ترمي قوارير البلاستيك معناه بالحق تحس روحك في داركم. يلزمك تحافظ حتى على السانيتير اللي تحس فيها باللار معناه بالحق كي توصل تحقق النتائج هذية فما عمل متاع عائلة كاملة.
2: صحيح صحيح عمل متكامل. وانا ديما في اي مناسبه نحيي العمل عملت معهد الهيدي السوسي اللي بالحق ناس منضبطين في عملها بيقدموا ادائهم جيد، الاطار التربوي كامل باش نجمنا نحققوا حياه مدرسيه وفضاء تربوي اللي ينجم يخلق النجاح لانه التلميذ بانتمائه باحساسه بالاحترام باحساسه انه ينتمي لعائله ينجم نفسيته اكثر تشجع على النجاح.
1: هو النجاح تواصل ببرشا برشا جوائز برشا تحديات كانت حتى في السنوات الأخيرة صحيح ولا؟
2: صحيح.
1: أبرز التحديات هذه معناها في كل سنة نسمع أنه الهادي السوسي عنده جائزة معينة، حكيت على جائزة النظافة، حتى جوائز الامتياز للتلامذة في عديد المسابقات.
2: أي فما جوائز في علاقة بالأغاني المميزة، الجوائز اللي خذينها جائزة وطنية للثقافة، جائزة وطنية أولى للنظافة، وجوائز في علاقة بالموسيقى وفي جوائز أخذوهم التلامذة في معناها أحسن أغنية مصورة.
1: أيوة هذا حتى في الباكس ساهمتوا معناها باش تحطهم يعملوا أغاني للبكالوريا وأغاني للجو بتبيع. مع هذي قبل ما نمشي للنتائج هما الانضباط، فما أنه باش يبدأ واحد معناها الصعيب الصعوبية راهي اللي تجيب النتائج معناها يلزم بالحق معناها أنك تكون صعيبة مع صغارك.
2: أي والله هي ضرورة ساعات أحيانا تقول أنت فما تكون قاسي نوعا ما،
1: يقول لك هيك الفلين هو صعيب
2: يقولوا علي برشا اللي أنا صعيبة. صحيح، لأنه القاعدة أنه يلزم فما انضباط وفي نفس الوقت قريبة للتلامذة اللي يخلي بيروية ديما محلول يحكيوا لي على كل شيء. أنا يدشوا فيه يقول لي تعرف كل شيء في الليسي، يقول بالحق لأني نسمع التلميذ والتلميذ أكثر واحد ينجم يقيمنا راهو.
1: وأنا حتى العصفورة قالت لي ربما مش فاجئك بكلام أنه فما حتى معاملات خاصة يبدأ وقت التلميذ يتيم، الظروف تكون صعبة جدا، فما التنسيق اللي هذا ربما يغيب عن بعض الفضاء التربوية مع بعض المصالح حتى هيك الصغير خارج الفضاء التربوي يعيش في أريحية.
2: بتبع أنت كتعتقد راه دور المربي كبير وعميق
1: أنك تكون أم بالحق،
2: أنك تكون أم. أنا في الفيديو اللي تقدم واللي دهشت أنا أكثر من 3 مليون مشاهد،
1: هذاك علاش حبيت نرجع له.
2: معناها التعليق اللي صار المديرة الأم، فعلا أنا نفتخر أني نكون مديرة أم. أنا اللي قاعدوا في الأغلب اللي قاعدوا في لدورة المراقبة كلمتهم في ديارهم، كلمتهم بالتليفون وتستحقوا شي حاجة، ومنهم الأشخاص اللي الأقل حظا واللي يلزم
1: يلزمك تكون
2: يفرض علينا
1: الأم متاعهم.
2: أي يفرض علينا.
1: الفيديو عمل 3 ملايين مشاهدة على صفحة التواصل الاجتماعي، وانت تمت في الشوكولاتة يظهر لي
2: تمت في قارورة عطر.
1: أي في البارفان معناها تستعمل في التلامذة نهاية اللي عديوا الباك.
2: أي بديت له بالشوكولاتة وقتها ما تصورتش نارتها والله بطريقة عشوائية، لأن
1: الشوكولاتة فيها المنشطات يا
2: بدر. أي سيراتنا راهو يقول لك أنا كي نمد لحاجة مادام عايشك مادام ربي يخليك لينا، معناها يحسوا أنه أنك تحضن فيها.
1: صحيح،
2: إذا كان فيديو عمل دهشت أنا بصراحة لأنه أخذ أما أكثر تعليق عجبني المدير الأم، وأنا فعلا نفتخر أن نكون المدير الأم وأني فما تلامذة اللي يستحقوا فعلا. راهو صغيراتنا برشا منهم يعانيوا من مشاكل نفسية، وإذا كان
1: ومشاكل عائلية ساعات
2: مشاكل عائلية بقدر ما نكون احنا اقرب ليهم بقدر ما نخلقوا فرصه للنجاح،
1: وهذا قيتها في عينينا التلامذه في ثمره النجاح السنة تحقق اللي ما تحققش في السنوات الاخيره. نسبه النجاح كنت الاولى في صفاقس على مستوى المعاهد العموميه والخاصه بنسبه تجاوزت اللهم صل على النبي
2: 85%.
1: النتائج ابرز النتائج في مختلف الشعب كيفاش كانت؟
2: ابرز النتائج بالنسبه لشعبه الرياضيات
1: اي يظل فما 100% دي كلاس،
2: فما قسم فيه 100%. اي فما قسم فيه 100%، فما أقسام أخرى. عنا قسم بالنسبة للرياضيات وصلت النتيجة 97.10. عنا زوج تلامذة بركة قاعدين يعاودوا في دورة المراقبة، وكما قلت لك أغلب تلامذة نهز التليفون ونكلمهم معيش،
1: وهذا هو المطلوب من المديرة الأم اللي بحق تكون إلى جانب
2: تلامذة. العلوم التجريبية 80%، العلوم التقنية 81%، والاقتصاد والتصرف 73.3.
1: وأبرز معدل قداش في الليسي؟
2: أبرز معدل للتلميذ رامي كشو 18.50. رياضيات اللي فاجأني أنه احنا تعرف الوزارة التربية ما تبعثلناش النتائج معناها نسبة للسمس، لكن بعد هكيك ساعتين التحقنا بالمعهد، احنا فريق نسائي راهو في المعهد كلنا.
1: تحية للإطار العامل في المعهد، تبارك الإطار الإداري والعمل الكل.
2: ونوجه التحية لشركاء شركاتي في التسيير مدام هجر سليمان النظرة ومدام إيمان اللومي القيمة العامة.
1: ومدام إيمان قولوا لها مبروك نجاح بنتها في الباك.
2: التحقنا بالمعهد، بدينا بالسيري الأول اللي هو رياضيات، نلقاو على 18 تلميذ الكل نشحوا 17 مونسيون، واحد
1: برك متوسط الدمعة
2: مش دمعة راني ما تصورش إحساس أنه مصغيراتك، إحساس بالفرحة كبير جدا، معناه حتى النتائج فما برشا ملاحظات حسن وحسن جدا والحمد لله.
1: وأكيد هيك الوقت تنسى التعب نتاعك. تنسى التعب نتاع الليالي لانه
2: يكون مستعد نضعفه في سبيل لانه كل رقم كل رقم يساوي تلميذ حقق حلمه، يساوي ام ضحت، بو ضحى، معناه مش الرقم اللي يعني لي، يعني ليك الفرحه اللي دخلت في قلوب العائلات.
1: واكيد فما تهاني من الاسره التربويه لانه اللي فاميه اللي كلموك الاباء الامهات فما فرحه صغارهم بالنجاح. نختم معاك تو الكنترول، كنترول من اجل مزيد التحدي يظهر ان شاء الله وتكون نتيجه، علاش لا ما توصل وتجاوز 90%
2: ان شاء الله بقدره ربي.
1: صحيح ولا
2: ان شاء الله؟
1: قولي نسالك سؤال ما مشكل مع عبد الرزاق خطير جدا. انه المديره تعدي بلاصه التلميذ تحس روحك انك تستنى في الريزلتات فارغ الصبر؟
2: ما تصورش.
1: صحيح ولا
2: نستنى فيها انا ما نستناش حتى تجيني، نمشي طول نبدا وندخلوا بالنيميرو السيري نتاعو الكل باش نشوفوا النتيجه
1: بتشوف
2: وبالتليفون زاده وبالتليفون نبدا نكلم، وبعض الاولياء يعرفوا لي انا نكلمهم في التليفون ونهنيهم ونزغرت معاهم ونفرح معاهم واللي قعدوا كونترول كلمتهم بعد وشجعتهم. تعرف انت دوره المراقبه معناها
1: دوره الابطال،
2: دوره الابطال التلاميذ يبداوا نفسيتهم مقلقة شوية معناها مش كيف الدورة الأولى. زاد أحضيناهم وبصراحة الهدي سوسي راهي عائلة كبيرة،
1: وهذا ما يحسب لكم
2: العمل التطوعي. راهو عندنا أساتذة اللي هم مكلفين بالإصلاح واللي يتطوعوا زاد باش يجيوا في الـ في الـ في الـ في الإنجاز، علاش باش يساندوا تلامذتهم اذا كانوا يلقاو مشاكل. سي رضوان مرابط، سي سامي زريبي، مدام امال، مدام امال الزواري اليوم يتطوعوا باش يجيو يقعدوا مع التلامذه، يستحق شي تلميذ يتقلق شي
1: محلاكم.
2: الحمد لله
1: يعطيكم الصحه. الاجواء زاد حتى على مستوى الصوره اللي شفتها قبلك شويه فيديو اللي بادج موجودين هكا التنظيم، وهذه صوره راهي معمه في عديد المعاهد الثانويه. وتحيه لكل زملائك مديري المعاهد الثانويه والمدارس الاعداديه في صفاقس وعلى كامل تراب الجمهوريه. لانه فماش مدير ما هوش تعب مدام،
2: بطبيعه مهنتنا صعيبه شويه.
1: كان نقول لك النهار اللي عديو تلمذ الباك من وقتاش واحد يفيق؟
2: الثلاثة ونص الأربعة
1: صحيحة.
2: خاطر الخمسة متاع الصباح خاصة المعاهد اللي قريبة من المندوبية، لأن أول وحيد نتسلموا احنا
1: وآخر
2: وحيد نسلموا المواضيع. أما نقوموا بالعملية هذا بكل حب لصغيراتنا
1: بمحبة
2: صحيت.
1: توا بيني وبينك المدير أو المديرة ساعات النتيج متاع صغار يتنسي حتى صغاره، هو العائلة متاعه يفكر فيها بعد.
2: أنا يلوموني صغاري
1: بالله
2: والله يلوموني، يقول يما راهي خدمة ماهيش بالحق.
1: والحمد لله احنا حبينا اليوم نقول لك شكرا لك، حبينا كإذاعة صفاقس اليوم نكرموا الهدي السويسي اللي سنا كان على جميع المعهد في صفاقس، كان رائد بنتائج متميزة. برافو لك مدام هدى،
2: عايشة
1: ان شاء الله دائما من حسن الى احسن. حبينا ندوك بالورد،
2: عايشك شكرا.
1: حطيت اوك الوردة، تفضل يا مدام حطينا اك حلوة بلا خاطر نعرفك كلوبيستية.
2: أيوة.
1: ولو انه اخوك شد الرلوية،
2: شد الرلوية
1: ولا لا؟ اموره لبس صح؟
2: لا لبس
1: رلويستية ولا سيسيس؟ مدام هدى كل الحب كل تقدير لك، انت كلمه نحبك تقولها للتلامذه اللي يستنوا في الريزلت تاع الكونترول.
2: نقول لهم ربي يوفقهم، ننتظروا معاكم احنا في النتائج ان شاء الله من المتفوقين ومن الناجحين، واذا كان ديما احنا معاكم في كل مهما كانت النتيجه احنا معاكم.
1: قل لي شنو الاغنيه اللي اخترتها لك؟ زميلي سمير الحاج سمير قال لي سيب عندي انا الاغنيه، ما اختار لك اغنيه سمح لي شويه لهنا ما نعرفش تعرفها بالباهي الاغنيه. قل لي اسكو الاغنيه هذه في وقتها ولا سمحها شويه السمير الاغنيه هذيا الاغنيه اسمع شو تقول. انا الاول وابغي المركز الاول باي وقت الانسان يحب روحه ديما ناجح.
2: انا الاول
1: صحيح ولا
2: انا النجاح ما نتمثلوش في شخص، بقدر ما نحبه في عيون الاولياء وفي عيون التلاميذ وفي عيون الاطار التربوي.
1: صحيح
2: نحب معناها نجاح هو في النهايه
1: والحمد لله.
2: وكما قلت لك سي كي نلقى بنتك نجحت ولا ولدك نجح هيك فرحتي
1: والحمد لله،
2: البيت فرحان هذيك هي الفرحه، هيك هو النجاح الحقيقي.
1: يرحم والديك. تحيه للمديره الام هذه اسم جديد يحسب ليك ولكل مديري الفرقات التربويه في بلادنا. انا الاول بالفار هذه بالفار من وزاره التربيه. اوكي

يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: السنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تيتي.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايا. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: واحد واربعين دقيقة بعد 8 متاع الصباح. تحية كبيرة برشا المستمعين. التفاعل كبير مع مدام هدايا اليعقوبي من الدكتورة فاطمة العش. تقول يا حاسة أنا بروموسيون 1986 وخريجة معهد الهيد السوسي. حسام الدين قوبعة يقول لي تحيتي ليك مهدي ومحلاها الأجواء هذية اللي كانت مع معهد الهيد السوسي. حسام الدين القلال أو ديما مع حسام الدين، لكن القلال يقول لي من خريجي معهد الهيد السوسي دفعة بكالوريا 2012، مرت تلك الفترة بأزمة نفسية صعبة وقيت الإحاطة من إدارة المعهد بعد أكثر من 14 سنة. أحمد الله أنني أصبحت صاحب مشروع. برافو لحسام الدين القلال، وتحية المعهد الهيد السوسي ومحلاها لحظات الاعتراف بالجميل. وتحية السيدة ترودي من الدمام المملكة العربية السعودية، تقول لي محلاها تصوير مثل هذه وتسويق مثل هذه الصور. سعيد جدا مش ينضم لنا في البلاتو زميلي الأنيق على الدوام فيصل قيسي. صباح النور فيصل.
3: انت ما خلت الناس حاجه في الاناقه.
2: انا لا حطيت انت الاناقه، انت سر الاناقه.
3: ربي فضلك.
2: الصحه لباس
3: الحمد لله. الحمد لله.
2: الجو لباس
3: لباس. واليوم نستنى فرحه راهو العائلات، يبدو ان تستنى في نتائج مناظره سنه سادسه
2: سيزيام ان شاء الله. سيزيام. ان شاء الله
3: وان شاء الله ربي ينجح الجميع، وخاصه الناس اللي اجتهدت على مدار العام. مش من السهل، خاصة ولدات في عمر معين، فإن شاء الله الفرحة
2: أول فرحة صحيحة على مستوى المرور للمدرسة الأدبية.
3: مؤشر باهي اللي يفرح السنة السادسة في المناظرة راهو باش يفرح في التاسعة
2: إن شاء الله.
3: باش يفرح في البكالوريا.
2: أنت باك خدمة
3: قاعدي.
2: باك كما ليسي.
3: أنا باك 98
2: أي؟
3: في معهد علي بورقيبة في المحرس.
2: آه بحلاك الأجواء، تشق السكة وتمشي المعهد.
3: أي. أي. يعني طريق عقارب.
2: إي هي متشق السكة عرفتها، تحفون برشا والدور على اليمين.
3: تمشي طول بعد طريق الكياس.
2: واش هي ايامات ما تنساش؟
3: اي هي بالطبيعه لتوا حتى كي تعدى بحذا الليسي معناها تسترجع سنوات،
2: تسترجع
3: الزملاء، يمكن حتى احيانا فرد فرد.
2: سيرتو كي تشوف الشيب اللي في الشعر نتاعك معناها.
3: ايه مش برشا
2: يحمد ربي.
3: اكثر مني شويه وبر.
2: انا الجهل هو اللي يغطي على كل شيء. هاي يا سيدي تفضل فيصل.
3: نهايه الاسبوع الحديث يا مهدي على الخبر الرياضي. هو في بدايته ظهر العنوان الابرز الرياضي، لكن عنده ابعاد اخرى من خلال اعلان البطله التونسيه السابقه ان صحت العباره رحيلها وتغيير الجنسيه نتاعها. غفران بالخير.
4: نعم
3: غفران بالخير.
4: نحو اعتماد الجنسية
3: الألمانية اللي هي الحقيقة معناها كانت حققت عديد من الألقاب عديد من الألقاب العالمية. التساؤل هذايا يطرح أكثر من نقطة استفهام بالأساس الدوافع علاش وصلنا للمرحلة هذه، والتفاعل كان كبير ياسر من عدد كبير من المواطنين والسياسيين، من بينهم النائب في البرلمان أحمد سعيداني يقول ببساطة لفرق بين غفران وبين جزء كبير من شبابنا أنها هي لقات طريقة باش تخرج من البلاد. لو كانت تحل الفيزا للناس كل شهر واحد ما يقعد حد في تونس كان كعبتين. سامحينا غفران، نحن اللي خليناك تهز درابو آخر. هذا يطرح ملف على غاية من التعقيد، مسألة اختطاف مواهب التونسية ومحاولة إغراءهم بالمال للتجنيس مع جملة من الدول. نذكروا في السياق هذا يا مهدي وانت أدرى بالأمور هذه، مسألة رامي الرحموني الشاب السباح اللي وقع تغيير جنسيته إلى العربية السعودية، يوسف سنانة في كرة القدم وغيرهم من الرياضيين. الأهداف في الحقيقة هي ظاهرها رياضية، والبعض يقول لا هي مسألة إمكانيات ومسألة معناها ظروف مخير وإحنا ما لقيناش الرعاية والعناية. والجدل هذا متواصل في كرة متواصل في الرياضة التونسية معناها، وفما في الأثناء فما حتى ناس ما زالت تقاوم في المعاناة وفي التهميش وفي معناها أحيانا الإهمال، والمشكلة هذه قاعدة تتراكم بين الوزارة وعدد كبير من الرياضيين، من بينهم أكيد تتذكر البطلة البارا أولمبية روعة ليلي تشتكي الإهمال والتقصير في حقها وتقول معناها هي في تدريبات في بريطانيا يوميا المدرب قبل كل حصة تدريب يسألها على خلاصها وعلى مستحقاته المالية وغيرها. معناها الحقيقة الملف متاع الرياضة الفترة اللي في الفترة هذه يشكو العديد من الصعوبات التنظيمية بالأساس، ثم أيضا كنشوف أنت الاستثمارات اللي قاعدة تصير في العالم معناها تقول راهي الوجهة الأولى للاستثمار ولتسويق البلاد البراء هي من خلال المراهنة على الشباب هذا اللي بمجرد تغيير الجنسية يصبح يرفع معناها في علم دولة أخرى ويحقق في نتائج. في النهاية معناها الإمكانيات موجودة، فقط مسألة اهتمام.
2: احنا عكس العالم، العالم يبحث عن الأبطال للدعم، واحنا نسوقوا في الأبطال ونسيبوا في الأبطال باش يدعمهم العالم.
3: إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكأس العالم، والحديث يتواصل في كأس العالم، الجدل يتواصل في كأس العالم من خلال تقريبا صحف العالم الكل تحكي البارح هو في ظهره خبر رياضي بما أنه يتعلق بكأس العالم من خلال التدوينة اللي كتبها الرئيس ترامب اللي يشكر فيها الفيفا مهدي على تعديل خطأ، ويقول معناها يشكرها من خلال تدوينة اللي كتبها. وهذا أكد أنه عديد الصحف وعديد المصادر تقول أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس الفيفا جياني إنفانتينو طالبا مراجعة البطاقة الحمراء للمهاجم الأمريكي اللي يصبح متاحا وبإمكانه المشاركة أمام بلجيكا في الدور 16 من كأس العالم. قرار هذا أشاد به ترامب واعتبره تصحيح لظلم كبير. معناها ترامب مشي في باله اللي الفيفا هي الأمم المتحدة ويستعمل في حق الفيتو الرياضي من خلال
2: هذه الفيفا اللي تقول لك السياسة ليس لها الحق في التدخل في عالم الكرة، وتقول لك إذا بلاد السياسة فيها دخلت في الكرة يتحل الاتحاد متاعها وتعاقب لمدة 5 سنوات. يا سيدي ترامب عين عينك تو بين قوسين أنه تدخل السياسة في الرياضة.
3: هو حتى بالنتائج هذه معنا المباراة القادمة الدور 16 الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا
2: بالضبط
3: تلقى روحها بسهولة بالمعطيات هذه في دور القادم. معناها الاتحاد البلجيكي ما بقاش مكتفي اليد وخرج خرج بيان رسمي عبر فيها على اندهاشه من قرار الفيفا اعتبار اللاعب الامريكي الموقوف مؤهلا للمشاركه في مباراته القادمه. الفيفا استند في قراره على الماده 27 اللي يقول تمنح اللجنه التاديبيه صلاحيه تعليق تنفيذ بعض العقوبات، وكذلك ايضا للاتحاد البلجيكي يقول الا انه الماده 66 نقطة 4 من اللائحة تنص بوضوح على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائيا للإيقاف في المباراة التالية، وهو ما تم تطبيقه على جميع حالات الطرد المباشر في كأس العالم. القرار معناها يتعارض مع لوائح كأس العالم، ولكن اليوم المنطق منطق قوة، وفي النهاية الجميع أذى ذكرني كما ينلعب ينحرم أنا مول الكرة فهمتني.
2: أنا لا ذكرت حاجة أخرى تعرفها، يقول لك حلال عليهم حرام علينا.
3: في نفس السياق بالتوازي أيضا تعرف أنت المنتخب المصري إثر انتصاره في المباراة الماضية أمام أستراليا
2: في ومبروك إطار لمصر مرة أخرى.
3: مبروك لمصر ومبروك للمغرب أيضا والأداء الكبير. بعد المباراة اللاعبين المصريين وخاصة المدرب حسام حسن معناها أهدى الانتصار وأهدى الترشح هذا للشعب الفلسطيني وقال نتمنى لهم الانتصار، وهذا هم الدافع بالإضافة إلى ارتداء العلم الفلسطيني في الملعب. تعرف هي المسألة معركة إعلام بالأساس، ومباشرة انطلق معناها الإعلام العبري بعد المباراة في محاولة الضغط على الفيفا لمعاقبة المدرب على خلفية معناها توظيف سياسي وغيره، ولكن الفيفا جاوبت معناها في السياق هذا وقالت يسمح برفع الإعلام اللي تمثل جميع الاتحادات اللي عددها 200 211 عضو في الفيفا، ونرحب بعرضها في البطولات وفقا للوائح الملاعب وقواعد السلوك بطبيعة الاتحاد الفلسطيني، واحد من بين الدول الأعضاء، وبذلك لا يوجد نية لدى الفيفا يا مهدي لمعاقبة حسام حسن بسبب هذه اللقطة.
2: إذن أكد لك أنه اتخاذ القرار معناها فريمون شابو، معناها اللي خذا القرار يرجع تونسيرا.
3: هو باش يسكت منه وباش انت تغض الطرف على التجاوزات والورقه الحمراء. في نفس السياق ايضا، بعد انتصار المنتخب المغربي خرجت الجماهير المغربيه والجماهير المصريه في الشوارع الامريكيه، وكانت تردد معناها رفع العلم الفلسطيني وتغني انا دمي فلسطيني، وتحتفل على وقع الدبكه الفلسطينيه. ما لا يتحقق بالسياسه يتحقق بالرياضه في عقر دارهم في الولايات المتحدة الأمريكية، والعلم الأبرز والنغم الأبرز هو متعلق بفلسطين، وهذه جولة أخرى من الانتصارات في فلسطين. باش نخدم بتدوينة لكاتب إماراتي، تدوينة لكاتب إماراتي يبين أنه راه ما لم يتحقق بالسياسة قد يتحقق بالرياضة، وأنه الانتصارات اللي قاعدة تصير اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية ما هيش فقط للمغرب، وإنما هي انتصار لكل العرب، وبالتالي لابد أن نفتخر وأنه نجم نحقق نجاحات هذه كما في الرياضة نجم نحققها نجاحات في الاقتصاد وفي مختلف المجالات. وبالتالي قال أؤمن بأن ما يتحقق في الملاعب يمكن أن يتحقق في الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والصناعة وكل مجالات الحياة إذا جعلنا النجاح ثقافة والعمل قيمة والطموح أسلوب حياة. اليوم تقريبا هي جولة ظهرها رياضية ولكنها تتداخل مع التوظيف السياسي.
2: نزيدك حاجة على الاستقبال الكبير اللي كان البارح جمهور رأس الأخضر كافير للملاعبية متاعه، فريمو كي تشوف
3: احتفال يرفع الرأس للناس رفعت صغيرة
2: ما هيش معروفة عالميا. المدرب في كل مصافحة للمدرب اللي يلعب ضده يهز له الخريطة متاع الكافير باش يسوق الكافير. حاجة أخرى اللي خرج بيه من كاس العالم، ملاعبيتنا وينهم على مستوى التصريحات يا فيصل؟ أهربوا علينا الملاعبية المسارة،
3: ما نجموش نلوموا الملاعبية. اسمه شو
2: المسؤولين،
3: هي عنده نكسة، المسؤول ما عندوش حفظا لماء الوجه أن لا يصرح.
2: سمحني نسألك سؤال بسيط، المسؤول اللي في الاتحاد التونسي لكرة قدم يتفرج على اللجعة ويتفرج على المسؤولين تاع المغرب وهم شيخين فرحانين بعد الترشح للربع النهائي، ملاعبيتنا كي يتفرجوا على الملاعبية يأكلوا في الغازون ورجلة على أرضية الميدان، الحكام متاعنا كي يتفرجوا على التحكيم المغربي اللي قاعد يعمل فيه نجاحات كبيرة. كونفيرمي
3: مهدي، كونفيرمي
2: يفرج إن شاء الله يجينا نفرج.
3: المسألة واضحة، أطوي كاس العالم وأطوي مسألة الاستقالة ويجي نحكي لا راو بالمجد، معنا باش ما نطولش وما نخرجش على السياق. أطوي كاس العالم وأطوي مسألة استقالة مكتب الجامعة، فما بيان أكيد أنت عندك علم به من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم توزع على كل الاتحادات الأعضاء ما بينها الجامعة التونسية، يعلم فيها معناها كل جامعة عندها الرغبة باش تترشح لتنظيم
2: 2032 و34
3: وانت ماشي. الإصلاح يبدأ من غادي بالنسبة لي، يلزمك أنت توا تحط ملف لتنظيم كاس أفريقيا 32، ولما لا تحضر ملف مشترك تونسي جزائري ليبي لتنظيم كاس العالم مهدي، لتنظيم كاس العالم، ورجاء الإعلام الرياضي، الإعلام الرياضي مهدي، الإعلام الرياضي جزء من ما وصل إليه، يلزم يكون بناء، يلزم يقدم مقترحات، ويلزم يدافع على نقاط أهداف حقيقية من بينها قدم أنت ملف إلى تنظيم كأس العالم ويكون فما ملف مشترك. ليبيا اليوم عندها معناها ملاعب من أعلى طراز وعندها أموال، الجزائر كيف أنت ولي عندك، يكون عندك هدف يولي عندك مهدي، أنت فيدك 12 سنة تنجم تحقق أجيال. نرجع بيك للنقطة بسيطة ونمشي، تنظيم صفاقس للألعاب العربية وهران 21 لو تحققت وكان فما دعم سياسي في تلك الفترة للملف لا اليوم فما على الأقل ما نقولش مدينة رياضية، كان ينجم يكون فما ملعب كبير في جهة صفاقس. راهو المسألة مهمة تتدخل فيها السياسي وتتدخل فيها الرياضي، يلزم نكونوا إيجابيين وننطلقوا في البناء أن أنت تقدم مقترحات تكون عندك هدف. الهدف الأول تنظم كأس أفريقيا 32 وأنت قادر بتاريخك وبسمعتك وبتقاليدك في كرة القدم يكفي أن يكون فما الدعم اللازم، وتنظم تنظيم مشترك كأس العالم، لأنه أنت آخر مرة أفريقيا نظمت كأس العالم هي 2010 إذا ما حسبناش 2030 اللي فيه المغرب.
2: صحيح.
3: يعني راهو اللي يحب يخدم عنده كل الإمكانيات وعنده

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تكون السماء اليوم عامة قليلة السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي، فيما تشهد درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. تهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون متموج. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة أمس زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمة الأساسية والمطالب الاجتماعية التنموية. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب أن باب

0: بالترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية سيتواصل إلى غاية 19 من جويليا الجاري، مبينة أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح. في أخبار العالم، وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى، في وقت تواصل فيه الطائرات المسيرة تحليقها المكثف في أجواء المنطقة. نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها طرف غير موثوق به، وأكد أن بلاده لن تعترف بالكيان الصهيوني رسميا. نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر قولهم إن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا عسكريا لإقرار نقاط انسحاب الجيش من المناطق التجريبية جنوبي لبنان. وأخيرا، ارتفعت حصيلة إصابات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 1561 حالة مؤكدة، توفي منهم 506 حالات. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة ديمة.
3: ثنية زينة. ثنية زينة. ثنية زينة.
4: تعرف اللي مخالفة الأفراد في السرعة تتصدر العوامل المؤدية إلى الوفاة أثر حوادث المرور؟

0: الصيف يعمل الكيف
1: يعمل الكيف
0: وكل نهار من 10 لنص النهار عندك ما تختار
2: مسك وفاح
3: بالمسك الفواح بالمسك الفواح
4: نغني على بلادي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
0: تونس بعينينا
5: مش عادي
1: مش عادي
6: سمعني هالكلمة عادي يعني
5: مش عادي
7: الله الله الكلم الطيب
0: طيب
8: الناس
1: الملاح
0: الناس الملاح
8: الناس الملاح
6: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته
0: صيف عالكيف
1: هو شمس وسترام
0: صيف عالكيف
9: هي صوت البوغيغان
1: استمتع بالصيف
7: على موجاتنا

يا سيدي نهاركم زين، نهاركم أسعد ليام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الموعد اللي مدة متاعه ما تفوتش ساعة من زمان، موعد مباشر على أمواج إذاعة صفاقس، يجيكم كل نهار اثنين الصباح من 9 للـ10، ويجيكم كل نهار سبت زيدا أيضا الصباح من 9 للـ10. معناها بلغة أخرى، بقراءة أخرى، نجموا تقولوا نبداو الجمعة بنهاركم زين ونختموها بالسبت بنهاركم زين، وإن شاء الله كل أيامكم سمحة ومزيانة وفيها خاصة الراحة النفسية. ديما هذا الشعار اللي أنا نتمنى يكون حقيقة على أرض الواقع.

0: نهاركم زين.
1: نهاركم زين.
2: نهاركم أسعد ليام يا سيدي. من تواك تقيد نوامركم على 70 164 280. اليوم بالحق تلقاو فريد عبد الجواد، خاطر نهار السبت وين نورش في فريد، فريد هو نهارتها سفيان معايا. اليوم تلقاو فريد عبد الجواد، أنا بكل لطف بكل لطف اللي تطلبونا ركي تطلب لذاعة ويرجع لك ستاندار ويقول لك تفضل ركي دخلت معنا في المباشر، معناها تاخو كرسيك ولا وين انتي بلاصة ما فيهاش حس، ما تجيكش النشاط والحيوية الكل متاع مش تحرك تكمل الطيب تخدم في معمل، هذا الكل لا اقف اعطينا وقتنا واعطي وقت المشاركة وباش احنا زيدا كيف كيف النجمو نتفاعلوا معاك وتمشي مكالمة مزيانة تقعد فيها ذكرى سمحة ليك انت سيدي المستمع او سيدتي المستمعة وتقعد لينا احنا. راهو في الاخر المستمع هو اللي يطلب في الاذاعة، رانا ماناش احنا ستاندار يطلبكم على غفلة وانتوما مش حاضرين، لا انتوما اللي تطلبوا في الاذاعة، والاذاعة متعيش كان بالمستمعين، ولكن زيدا كيما الاذاعة تحترم مستمعيها نحبوا زيدا المستمعين يكونوا زيدا حاضرين وقت ما يدخلوا معانا في المباشر. الراديو تسكروا تحب تسمع روحك ما تنجمش، يولينا احنا ايكو، دونك تبعد شوية وتنجم من بعد تسجل يا اخويا ما غير حتى شيء، ادخل على الفيسبوك باج فيسبوك متاع اذاعة صفاقس وتلقى المكالمة متاعك موجودة في وقتها، كي تحب خوذها انرجستريها خبيها تقعد لك سوفينير. اما انه نعديو بالدرجين وبربع ساعه وبالاربع تليفونات كيما صار لي نهار السبت، معناها تقريبا ثلاثه تليفونات الاولانيين الكل في اللورجو، الحق حتى الجو متاع الخدمه ينقص، هذايا بكل لطف نقوله لكم. وانا بالجو الخدمه يقعد ديما مزيان عطيتكم اليوم سؤال سهل على الفيسبوك، وكي نقول على الفيسبوك شو معناها؟ تعرف الباج متاعك مسكرة ما غير ما تشارك معانا، تعرف روحك ماكش مش تعمل بارتاج متحبش تسمع كلمة يلزمك تجاوب وتعمل بارتاج ما غير ما تشارك ما تتعبش روحك، سينو العملية سهلة جدا. أنا نسألكم سؤال، غنية الحياة حلوة بس نفهمها شكون يغنيها؟ شكون صاحبها؟ غنية قديمة اما يا خويا تو في وسط هالكافرويت هاللي كل شيء يتعاود ويتجدد ما عادش نعرفوا الاصحاب الاصليين متاع الاغاني. اغنيه الحياه حلوه بس نفهمها شكون يغنيها؟ محمد عبد الوهاب والا فريد الأطرش؟ ما نعرفش. جوائزنا كيما العاده اربع جوائز موجودين كل نهار اثنين وكل نهار سبت. نبدأ وسمير وانتي كانت تحب تتفاعل معايا علاش لا، عنا 100 دينار من اهدى سنتر كوثر للحلاقة والتجميل اللي تلقاوها في قصاص الشيحية في شارع المنجي سليم عمارة الامان 1 طابق 1 شقة عدد 8 كي المهم معروف سنتر كوثر كسنتر كبير غادي في قصاص الشيحية كما قلت لكم في عمارة الأمان الأمان 1. نمرو التليفون 27 778 654. انستغرام فيسبوك تكتب سنتر كوثر الحلاقة وتتمتع بالبصمة الجميلة متاع كوثر في التجميل للعرايس وللحفارة.
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.

0: معكم زين.
1: انهاركم اسعد ليام. شعلنا اخر عنا زيادة وصل قيمته 100 دينار من اهداء شي سليم القسنطيني اللي بيع لحوم الدواجن والمشتقات متاعه الكل. تمشي غادي تضيع، تمشي الشي سليم اللي هو نرجع ونقول هو في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 عالكياس. هي شركة كبيرة نتاع الدواجن، اسم معروف، هو عامل الفرانشيز بلاكة كبيرة خضراء، بلاكة كبيرة خضراء. اللي يعرفوا طريق منزل شاكر بالضبط هو مقابل زنقة البرنوس، عرفتوا هو مقابل زنقة البرنوس. شي سليم يفرح بيكم، يستقبلكم، يقدم لكم السيرفيس اللي انتم تطلبوه مع الابتسامة والبشاشة المتواصلة. تحية لكل كيب اللي معاه خونا سليم القسنطيني.

هو في الصيف 9 و4 راهو يسمم مخر ياسر، للي يخدموا، للي يقوموا بكري، للناشطين، للي متمتعين شوية بالعطلة، والكل ينجموا تلقاها من تخيلهم تو يشربوا في القهوة ويسمعوا في نهاركم زين بكل ثقة في النفس. كيما حنان، سلم عليك حنون وقول لك هنيك سلامة خوك، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. مستمعين اللي يتفعلوا معنا كل كلمة نلقاهم حاضرين معنا. قصر الشرافي زيادة يسلم عليكم، يقولكم محليها اللمة كي تبدأ بمريقة هكا شرافية سمحة بنينة فرشكة. كان انتوما ما عندكمش وقت يقولكم راه تنجم تشري، يقشروا لكم غادي في قصر الشرافي، ما كومش فاضيين يشوي لكم. زيادة فرد المرة يولي هو كله سيرفيس، وتهزوا مرقتكم حاضرة باش إلا التطيب لا يشوي لكم. أما التطيب لا، كيقول شوين راهو على الفحم على البربكيو، حاجة شغل الروح للروح. قصر الشرافي تلقاوه في طريق العين كيلومتر 4.5 بالضبط، في قصاص سيدي الجيلاني، معناها ما بين العين وانت ماشي للفران وين الجامع غادي متاع سيدي الجيلاني. اكيد جدا زيد المناني ونقز على الحوت يا عروسة، والجو هذاك الكل راهو ينجم يوفره لكم قصر الشرافي من خلال ولد البحر اللي حضره لكم. تحية كبيرة لخونا حمدي قوبعة، مدام هيلا كمال، وكل اللي كيب اللي معاهم.

وتخيلوا الفرح وتبدا العروسه تنجز على الحوت والحلول يبدا يدور هو حلوس يلا حلول عاده والسنه في الافراح والمسرات ديما يكون حاضر معاكم في النجاحات في كل انواع الفروحات حتى في العشويات تمشي لحلوس يلا ماهوش بعيد تلقاوها في طريق تنيور كيلومتر 2 كيف كيف راهو تدخل فيسبوك انستغرام تكتب حلوس يلا تو تلقى الشواء ما شاء الله وتلقى الخدمه البنينه والعزيزه والسمحه المزيانه تحيه الحنون مدام حنان سيلا والكيب اللي معها الكل تنجموا تكلموهم باش تعملوا موعد باش تزيدوا تستفسروا على شلاع على 24 116 660 وان شاء الله يا ربي ديما الافراح موجوده في قلوبكم وفي دياركم. وحشاني بلدي نهديها لكل مغترب مروح لتونس تونس العزيزة بجوها بكل ما فيها بعيوبها بمحاسنها كل مغترب بيحب تونس وفي ثنيته لتونس واللي يبرمج باش يجي نهديه للنغمة هذه

التسعة وستة وعشرين دقيقة أكاهو المخرج سمير تقتق اللي سلم علينا واللي عنا مدة سمير أنا وياه قلت له قيل من 2023 قيل من 2023 ما تقابلناش من وقتك الأيام الحلوة أكيد راهو فنك ولا لا أما في بالي في استديو جديد ما خدمناش ما خدمناش يا حسرة يا حسرة على استديونا استديو ثلاثة كنا غادي تقابلنا فيها أكثر ما هذا لا أي سيدي خلينا نمشيوا للتليفونات نفكركم فقط بالفيسبوك تدخلوا بالطبيعة على راديو سفاكس تلقاو لفيش تلقاو لفيش وتلقاو السؤال هيك الصعيب غنية شنيه هيش أسألتكم اليوم الحياة حلوة بس نفهمها شكون صاحبها محمد عبد الوهاب وإلا فريد لطرش تكتب الإجابة وتعمل بارتاج تكتب الإجابة وتعمل بارتاج في بالي ما أكثرش من الوضوح هذية للي يحب يشوف اللايف المباشر راهو مش في صفحتنا أحنا لا جوهر يصلح لي يقول لي شريفة لا راهم يدخلوا على الموقع متاع راديو تونيزيان ومن بعد تكليكي وتلقى راديو سفاكس تنزل عليه قالك غادي تلقى البث المباشر وإذا كان تحب تسجل من غادي تعمل انرجستري وتنجم تسجل البارتي اللي حاجتك بيها من الحصة أنا نسلم عليكم محليه تفاعلكم مع غنية وحشاني بلدي سيدة ترودي من السعودية قتلي إن شاء الله السنة روحة من غادي حنين قتلي خويا حمد الله روحنا من الخليج فما برشا جماعة قاعدين زادة في ثنيتهم راجعين لتونس إن شاء الله طريق السلامة برشا عائلات قاعدة فرحانة تحب تستقبل أولادها وبناتها إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين وإن شاء الله ربي يكرمكم فقط بربي المستمعة مدام ليلى بن عامر مدام معزون اللي جيتنا نهار السبت وحبيت تعمل تحية لطهور ولد ولدك وخذيت رقمك راني من بكري نحاول نتصل بيك باش ناخو بخاطرك خاطر هي جيت بعد موفاة ليميسيون نهار السبت نتصل بيك راني من بكري على رقمك الشخصي باش تعطيني اسم الوليد والتهاني متاعك

0: صار لك نمرو سبعة.
1: نمرو سبعة يقول هذا عربية فصحى. الروحة الروحة هي شنية؟ هل هي أول النهار، وسط النهار، ولا آخر النهار؟ الروحة. تحية لسيمودي كمون وعنده حفيدة في بالي نجحت حاجة بيلوت، إن شاء الله ديما نجاح عندك كسيمونجي. الروحة هل هي أول النهار، وسط النهار، آخر النهار؟
0: الروحة في بالي أول النهار.
1: نعتبرها إجابتك النهائية؟ أيا ماميتي نحسب واحد اثنين ثلاثة وتعطيني إجابة. واحد اثنين ثلاثة، أعطيني إجابة.
0: الإجابة الثانية
1: وسط النهار.
0: وسط النهار.
1: واش مش يقول لك سمايه؟ نو
2: ديزولاج.
1: ديزولاج
2: بوسيبيليتي زيرو.
1: بوسيبيليتي سيرتو هذه الأخرانية خاصة الروتار دون لا ديسونت، معناها فريمون حاجة درت عليها من الكل اللي بها الفايدة. لا مدام مليكة محليك محلى تليفونك
0: يعيشك.
1: إن شاء الله ديما نسمعوك وديما إذا عطس فاق استفرحتي تسمعك مراهي.
0: يعيش خيتي
1: يعيشك مدام مليكة يعيشك. إن شاء الله نهارك زين. رقمنا 70 164 280. هذايا للي يسأل على الأرقام. نمشي تليفون نمر 2. ألو على السلامة.
3: السلام عليكم، حالكم؟ فريكة.
1: والله يا كنت لاباس كي نسمع في... شنو هذا شيشة؟ لا أصبر استنى تنقل لك شنو هي.
3: خدمة خدمة.
1: شنو هي الخدمة؟
3: حداد.
1: أحداد وخي الصدور نتاع الصدور. إيه عاد عاد إيه عاد في بالي والله أعلم مدامك في الإذاعة في بالي ناقف يدريج ولا لا؟
3: إن شاء الله بإذن الله.
1: أي سيدي الكريم شكون معانا؟
3: حاتم شتورو.
1: يا سي حاتم الصحة لاباس؟
3: الحمد لله في نعمة إن شاء الله.
1: اسمع كانك مزروب بالخدمة ما نزيدش نسألك، كان ماكش مزروب يعني. ياسر خليني نزيد النسنس. اش عندك نجاحات فروحات
3: نوعا ما
1: نوعا ما
3: خدمة كل
1: باهي. ايه اصبر ايه عندكم نجاحات ولا اسنا؟
3: لا لا عندي بنية نجحت في الفيزياء عم جاي سابعة
1: ان شاء الله. سابعة ان شاء الله بنجاح وان شاء الله ديما مفرحتك. ايه سي حاتم مزروب ما نعطلهوش، هات نمرو. ايه
3: ثمانية.
1: نمرو ثمانية. ما هو انت ما كنتش مركز ولا حرك رجعت اخترت نمرو سبعة ريت ما ميسيرش. نمرو ثمانية. ما هو جمع كلمة سكر؟
3: مش احتمالات؟
1: لا نعطيه الاحتمالات، احنا ما غير احتمالات يقفل برنامج. ما هو جمع كلمة سكر؟ سكاكر او سكريات؟
3: سكريات.
1: سكري
3: ييت.
2: ديزولاج بوسيبيليتي زيرو.
1: ما طولناش عليك ما طولناش عليك، برا ربي عينك ربي عينك يا سي حاتم. كلمنا مرة أخرى ما تكونش مزروب باش هكا نهدرزو شوية. يعيشك يا سي حاتم نهارك مزيان خويا. نمشي ونمرو ثلاثة. ألو على السلامة.
4: مسلمة مدام صباحيش.
1: مرحبا شكون معنا؟
4: معك مدام مونيا.
1: مونيا شكون يا مدام مونيا؟
4: مونيا كراي.
1: صحيت يا مدام مونيا السمحة تعطي اللقب قبل الاسم خاطر انت في برنامج مسابقات. عندك فروحات مدام؟
4: والله من بعيد شوية ربي يعني. ان شاء الله.
1: وعندك شي نجاحات؟
4: والله نجاحات عندي حفيدي نشحوا معناتها ما صار ابتدائي ما زالوا معناتها
1: تحولوا من
4: تحولوا واحد السنة ستة واحد السنة رابعة.
1: واحد سنة
4: ستة.
1: اي واحد
4: واحد تحول السنة رابعة.
1: واحد تحول سنة رابعة به إن شاء الله ديما ناجحين. شنو آخر يزي من الأسئلة كهو؟ أي برا مش يختار نمرو. أي
4: نختار نمرو سبعة.
1: هو شنو السؤال متاع نمرو سبعة
4: متاع المرويح؟
1: أما مرويح وين مروحين؟ حتى البلاد مسكرة اليوم الاثنين. وين عنا مش نروح وقل لي
4: قعدوا في الدار مروحوش اليوم.
1: لا مش المرويح، أنا سألت على سناني وين الروحة.
4: أيوة الروحة
1: صحيت.
4: أيه السؤال الثالث.
1: أيه بيه السابع. السابع اسمعني السؤال رقم استنى استنى استنى استنى مدام مونيا. أي نعود ننظم أوراقنا خير ما نغلط ونغلط اللي يسمعونا. أي شوف السؤال اللي أنت اخترته هو رقم سبعة. يقول ما معنى كلمة الروحة؟ ما معنى
4: الروحة؟
1: ما معنى كلمة الروحة؟ هل هي وسط النهار؟

0: النهار أول النهار ولا آخر النهار؟
1: آخر النهار.
0: آخر النهار، حافظة درسها. أيوة مامي أيوة مية مثبتة روحها. أيوة أيوة. معلمة يا مامي، يعطيك الصحة مامي منيا. نمشي ونمرو أربعة ومن بعد نمشي ونغنيوة مزيانة سيد المخرج. ألو، عسلامة.
2: مرحبا، صباح النور.
0: أهلا وسهلا،
2: نهاركم دقلة وعسل إن شاء الله.
0: دقلة وعسل، شي فضة هذي. تخيل تاكل في الدقلة ومعه العسل، شي فضة، كيفاش مش تقوم من الكرسي، فهمني. يا سيدي ربي يشدنا ويشدكم صحة الأبدان. شكون معنا يا صديقي؟
2: سليم من سفاق.
0: لا باللقب سي سليم.
2: سليم المزغني من سفاق.
0: سي سليم المزغني من سفاق. سي سليم، فقط للتوضيح، كي يبدا برنامج نتاع مسابقات راهو تعطيونا الاسم واللقب الصحيح، كي يبدا برنامج نتاع نقاش تعطي حتى اسم مستعار، ما عندناش مشكل. باهي؟
2: متفاهمين.
0: اش تعمل في الدنيا انت خاطر التليفون يتحرك؟
2: استاذ تعليم ثانوي.
0: مالا مريح تو؟
2: الحمد لله، هاي كملنا في البكالوريا كونترول والحمد لله.
0: الحمد لله، ان شاء الله ربي ينجح. مش ليه المادة اللي تقريها سي سليم؟
2: علوم الحياة والاش
0: سيونس معناها؟
2: نعم سيونس ناتوريل.
0: كوليج معناها مدام بالعربية؟
2: اي كوليج. اي
0: كريت، خاطر انا اخر دفعة من الكوليج خرجت سنة تكمل. الحمد لله.
2: الحمد لله
0: والله. اي سي سليم، تحب سؤال سهل ولا صعيب؟
2: لا بالله لحظة برك، نحب نقدم تهنئة لبنت أختي فاطمة. أي
0: نفرح بها.
2: فردوس قلت البارح عرس، تربي هنيها
0: عروسة مزيانة معناها. إيه
2: عروسة
0: ربي كمل. يا عروس قلت يا مخرج يا سماير هات ربيك. عاود سمينا العروسة والعروس، شو اسمها العرسين؟
2: فردوس دربال وأيمن بوشعالة.
0: إن شاء الله ربي يهنيهم وربي يسعدها. شكون آخر عندك شي فروحات أخرين؟
2: البقية صغيرات ينشحوا معنا من الوليد تعدى كولاج إن شاء الله، والبنوتة دوزيمانية انفورماتيك إن شاء الله.
0: جاك شوية يا أستاذي الصغير يتعدى وينجح، ماله صحة تبدين راهو العام استثمار غير عادي راهو في الصغار والله.
2: الحمد لله والعمى بالله.
0: سيدي ربي يهنينا وربي يكمل علينا إن شاء الله.

0: وعاد مش نعاودوا العرس عاد ماما قال لك كملنا وليه من السيد المخرج العرس سي سليم. أي سي سليم ما يختار لنا رقم صديقي. أي أستاذني
1: رقم ثلاثة.
0: رقم ثلاثة. اسمع يا سمير النقشة تسمع به يا سمير جعلنا مستورين دنيا واخرة محليها الدعوة. رقم ثلاثة يقول ما هو تاريخ اليوم بالهجري؟
1: تاريخ اليوم بالهجري
0: هيا شي فضة هذه بشوية بشوية.
1: أيوة.
0: هاي نتنفس ونبدأ هات ناخذوا العام.
1: العام
0: 1400. أنا الأستاذ نعاونه خاطر الأستاذ يعاونه تلامذة أنا مش نعاون.
1: 1446.
0: لا لا نزيدوا نزيدوا عوايمين وبرا ما نعاونكش برشا.
1: 48.
0: 1448. الشهر
1: الشهر
0: يحرموا فيه كل حاجة.
1: محرم.
0: باه يا ربي الحمد لله نوصلوا للنهار تو.
1: النهار
0: النهار يلزمني نلقى لك كيفاش طريقة قديش احنا استنى استنى استنيني سبعة في ثلاثة قديش
1: 21
0: ترى جيبها تو جملة كاملة سيدي
1: 21 محرم 1448 هجري
0: روعة وانتك بصفة استثنائية احتراما للسيدة المربي باش ما يقولوا الناس المستمعين شبيك معاونت وفلان راني لا نعرف ولا يعرفني ولكن نتعامل بالصفة نتاع استاذ مربي قدير ما نحبش نخليه يطلع ماهوش رابح معناه ماهوش عاطي اجابه صحيحه.
1: بالله تحيه لكافه الزملاء
0: يعيش الكل يعيش
1: والمربين الكل والمعلمين الكل.
0: هو ما بيناتنا يا سي سليم احنا نسلموا عليهم اللي يخدموا بضمير يا سي سليم. لا انا ديما عندي جمله نكملها اللي يخدموا بضمير الحق
1: أكيد.
0: الفئه الاخرى نتاعك التجاره والكل خلي ربي يعينهم وبرك.
1: لا علينا لا خلينا
0: نبعثوا لهم الفيسك هذوك.
1: اي معناها كي نقولوا ثاني اشقى مهنه في العالم راهو مش بتفدليك
0: اكيد جدا اكيد الامن والصحه والتعليم سيدي الكريم
1: كما قلت انت صحيح
0: صحيح في كل مهنه راهو في كل مهنه اللي يخدم بضمير ربي يبارك له وراهو يلقى كان ولاد الحلال وبنات الحلال اللي تقف معاه. اما اللي ما يخدموش بضمير ويمصوا في المخيخ نتاع الشعب حرام عليهم حرام عليهم. الفلوس اليوم تنجم تعبي غدوة ما تعرفش على روحك كيفاش تصرفهم وحرام أكهو. أي سي سليم إن شاء الله نهارك زين يا نمروك أربعة وإن شاء الله القرعة تجي معك علاش لا نمشي و... لا توكهو غنيوة لا غنيوة هذا القانون الجديد أربعة تليفونات ونعملوا تهوئة موسيقية في نهارك مزين وإن شاء الله ديما نهارك مزيان.

التسعة وسبعة واربعين دقيقة. نحب نعمل تحية كبيرة لكم انتم السيد المستمعين اللي قاعدين تتفاعلوا معنا وتسمعوا فينا كل كلمة في بلاصتها. تحية ليك سي سليم بن مراد، شكرا ليك، بعثت لي على الميسنجر قلت لي صباح الخير مدام شريفة، اليوم راهو 20 محرم مش 21 للإصلاح فقط. شكرا على الملاحظة، ولكن يا سي سليم تو على حسب ما زدنا رجعنا وتأكدنا، خاطر احنا عنا الفيدور وتي اللي نخدموا بها، لكن زادوا تو الزملاء رجعوا راهو لقينا اليوم عنا احنا عنا 21. يو خيطة وإحنا شمش نعملو، انتي عندك كان عندك يومية الورقة باللي صور هنا، صور اللي تراه يومية الورقة، الورقة كما تقول أمي يرحمها. دونك شكون هذا يجينا؟ يسري، يسري يسري اسمعني يسري براوي، اليوم 20 ولا 21 محرم؟ 20 ولا 21 محرم؟ احنا عنا 21 وفما مستمع قال 20، احنا دققنا لقينا اليوم 21. أما إذا كان يا خويا مازال الشيء فما وسائل أخرى للتدقيق ما نعرفش. أما اليوم 21 محرم، مع الشكر ليك يا سي سليم. أي سيدي نمشي ولا بربي تهن أسيد المخرج، أسيد المخرج وخي أسيد المخرج، اسمع اسمير يا اسمير اسمعني. أي اسمعني، مش نعمل تهن أمتع 21. دونك نهائيا سي اليوم 21 تنجموا تصوموا وتفطروا اللي تحبوا تعملوا. هذا انا كيما صار لنا ما يصير المفتي فيه باش يثبت رمضان ولا لا، لا 21. دونك سي سليم انا خذيت ملاحظتك بعين الاعتبار، ولكن هاو ما يصيرش مره هذه انا مش نصلح لك ونقول لك راه 21 مش 20. باي تحيه نتاع نجاح يا سمير. نجاح هو بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، هو تخرج بامتياز بملاحظة حسن جدا، وهيك الحسنات الكل الكل حتى نسميها حتى نسمي سمير حتى نسمي. وسيم الصغير اللي تخرج مهندس في الإعلامية ما شاء الله، إن شاء الله ديما ناجح ومتميز. تحية الأم هدى المنصر، محليها الأم كيما تقولي تقولي أنا أم المهندسين، خاطر عنده أخته وئام زاد الصغير تقولي مهندسة في الإعلامية، وإن شاء الله العقبة لأخته وجدين والخوه يسري اللي حتى هما فرحانين برشا بنجاحهم. بوهم نجيب الصغير زاد كيف كيف يقول أحسن خبر نسمعه ديما هو خبر نجاح أولادي. العائلات الزوز، عائلة المنصر وعائلة الصغير، جدتو للأم وللأب، وجدتو للأب وعميمة هنية وكلهم الكلهم يقولوا الوسيم الصغير ألف مبروك يا وسيم، كيف فرحتنا بنجاحك المتميز.

0: مبروك وألف مبروك لكل حد عنده فرحة وعنده نجاح يرجع لنا. ولينا نعطيكم التفاصيل الكل على خاطر إيه نجم ونغلط كل شيء، لكن شكرا ليها. ويرجع لنا المستمع سي سليم يقول لي أنا راهو على حسب يومية التليفون وسمحنا على الإزعاج. يا سيدي ما صارش إزعاج، هذه فقط هي العملية صارت تلقائية جدا باش نظهر ورانا نتفاعل ورانا نجم ونغلط ونصلح، وكسوا احنا هوني ولا انتم السادة المستمعين. نتجاوز النقطة هذه نمشيو التليفون آخر. ألو على السلامة، مرحبا. الفريق هنا تبدل عندي في الوقت الحاسم هذا جدا، يدخل اللاعب القوي القوي القوي. تمشيش تحشمنا يا أنور، أنور بوجلبي ياخذ بلاصة، ياخذ هو أسميه لي أكبر كوارجي، ياخذ بلاصتك أكبر كوارجي كسمير تقتق. راو العينين الكل عليك يا أنور بوجلبي، راو اللي كاميرا اللوذي يا ودي يا مفار، معناها معك الربي العالي. تو هاي تراه ورينا كيفاش هات ناخذ التليفون. ألو عسليمة، مرحبا عسليمة. نمشي اللي بعد وين؟ نمشي اللي بعد أنور.
1: ألو عسليمة،
0: مرحبا بخويا عسليمة.
1: معك عبد اللطيف بن مختار بن أحمد بن بكر الصادق مهدي.
0: يا ما شاء الله على سي عبد اللطيف وعن نقشات متاعك.
1: باش نقعدوا الامور واضحه ونحترموا البرنامج.
0: يا ودي ما اكثرش من هكا يا سي عبد اللطيف.
1: تعريف كامل؟ لا لا ما دمش تعريف كامل وقت حقك.
0: يا ولدي ما اكثرش من هكا. الله ينورك يا سي عبد اللطيف. فيقول لي عندك شي نجاحات وفرح.
1: والله عندي ودخلت عندي ولد اخويا عمل كونتار، ان شاء الله ربي نتمنى باش ينجح ان شاء الله.
0: امين يا رب، امين يا رب، امين.
1: والله هو البرنامج منور بالبرنامج القوه نتاعو بخفه الروح نتاعك. سبحان الله يمشي بارالير. يا ودي شيخ بيك راني ما نتصلش شيخ
0: الوقت بكلام عادي منك هتسمح. يا عايشك يا سي عبد اللطيف. شوف
1: راني عادي انا متغشش شويه راني.
0: اي ميسيل شيت او اعطيتني كعبه حلوه نحضر روحي.
1: لا لا لا لا لا كي ننزل مدام انا لا يفتح عليا ونمشي للشقاف باش نعملوا كل عاده. جاي تذكرك الشقاف بالضبط قدام الصاله نتاع حمزه
0: يا حسره. وين كانت هيك القهوه؟ وسط البحر البريكه.
1: لا لا لا يا شريفه لا صوت الجنوني قدام الزنقه بالضبط وين لوزينا هيك البحر الناس كل يمشي له.
0: اي
1: انا تزمت البارح تزمت نقل بحركه كل خذا ولا بني على اليمين وبني على اليسار
0: إيه؟
1: وتحرق وميترو برك تراب شال عملت عركه البارح ميترو برك.
0: وهذا كيف
1: ودي احنا نعرفوا من سابق التاريخ راه تحر يجي 6 كيلومتر التالي والناس تعمل قواطن واحد إيه؟ عامل فيلا بني ساس كيلومتر على اليمين والاخر إيه؟ عامل فيلا بني ساس على اليسار يعني احتلوها زوج من الناس واحد على اليمين واحد على اليسار والبحر قدامك وميترو برك.
0: سي عبد اللطيف يا سي عبد اللطيف لا ما تغشش. ايجا نقول لك شنو انا ما نجمش نخوض معاك في الموضوع لاني ما عنديش التفاصيل، لكن قد يكون ملك خاص نتاع عباد وتو بسهل ربي وبناو معناها فهمت.
1: احنا نقولوا
0: عاد واحد رزقه سي عبد اللطيف.
1: لا نقولوا ملك صحيح. لا نقولوا ملك لكن
0: صحيت فما سامحني سامحني سي عبد اللطيف. ايجا نقول ساعات الواحد تلقاه جدود ورثوه جدود ما بنيوش لكن هو كي ناب عليه ربي معناه يقولك نستغل حتى انا زاد من حقي نبني لا حاجه لا على البحر. واكيد ما فماش شكون يبني غادي ولا في بلاصه ما غير رخص وما غير ما تكون الامور مدروسه فهمت. اما ذكريات ذكريات هاك البحر خيرات خيرات هاك الدنيا.
1: انا فكرت في اخواتي زواوله والتاريخ وكذا لكن ابويا قال لي كلمه قلت له ابويا ربي يعطينا الوقت الطيب. قال لي ودي وقت الطيب انا اقول ربي حن قلوب الناس على بعضها
0: لبس الحمد لله البحر مازال او كتلقى وين تنحذى المسرح ادخل غادي تلقى لداخل بحر عزيز وغالي هبل.
1: اختي شريفه اختي شريفه كيما نجتهد في الخدمه نتاعي ونجتهد في كذا عربي ماذا بيا نجتهد في المدامه تبدا شيخ رايو
0: يا خويا لا يقطعك عليها المدام والله لا يقطعك عليها يا سي عبد اللطيف ربي يحفظها لك.
1: ونعطيها الاغنيه الجديده اللي افتكرتها لولاك ما حبيت اغنيه حميد الشاعري بدلت لها النمط الجديد.
0: تراهي تغنيها اللي توني نعمل القرعه تراهي تغني كيفاش
1: لولاك لولا لولا لولا
0: لولا لولا بس فيك
1: سيدي يعني حاجه ممتازه يا انا سمعتها ناريت
0: تلقاها تراهي يا انر ترا تكتب لولاك اما حميد الشاعري لولاك. قلت لك الزوم الكل عليك راهو اليوم يا انور. يا انور تراك لقيناه هو قال لك لولاك بس فيقسي ملاوينك انت اما هي لا هي تتغنى لولاك لولا لولا لولا لولا مع احترام اللهجات مريقل. اي لو طون انوري لو جن لا النيه موجوده لو طون انوري لو جن هات اختار لي فيسع نومرو خاطر يمكن مانيش مش نلقاو غيرك.
1: رقم 8
0: تراه خلينا نشوفوا نمرو 8 السكر
1: اي
0: كي تجمعوا شي يولي
1: سكاكير.
0: لا سكاكير اما سكاكير اي تو كيفاش نعتبرك غلط ولا صحيح تو نعاود نسال
1: هي ثم سكريات وثم سكاكر سمحني
0: هذا كهو اي هي تعطينا الساعه نعم يا انور.

0: في مركز انور تو بونتو مزيان. انور التليفون الجاي نعوضه. نعم
1: ثانيه برك كلمه برك حبيت تدخل مره فايده برك على فك المراكي هي وراجلها يتشاركوا معنا في الاملاك. انا حبيت حويجه برك انه نسال الرجال جاه ربي اللي تتشاركوا في الاملاك بربي يشاركوهم زاد في العينه يرحم والديك يبارك لكم.

0: مرحبا عسليمة.
1: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا
1: بيك. يعيشك عسليمة.
0: شكونك يا يعيشك؟ شكون معنا مدامي؟
1: ناجية الزهري.
0: سامحني؟
1: ناجية الزهري.
0: ناجية منين تكلم فينا ناجية؟
1: من الساقف.
0: منين بالضبط؟
1: صلتني.
0: مش صلتني. تخدم ولا في الدار يا ناجية؟
1: نخدم.
0: باه
1: تخدم في معمل.
0: تخدم انت تو فوق الخدمة؟
1: اي والله
0: خرجت هكا شويه باش نسمع. باهي اي باهي ما نعطلكش برشا. اختار لي نمرو ونسيبك. اي
1: رقم 7.
0: 7 خرجوا خيتي.
1: باهي رقم 1.
0: رقم 1. من هو الملقب من هو الملقب بشارع الخضراء بشاعر الخضراء؟ من هو الملقب بشاعر الخضراء؟ عبد العزيز الثعالبي ولا ابو القاسم الشابي؟
1: ابو القاسم الشابي.
0: تراه تراه تراه يا مخرجنا تراه يا مخرجنا تراه هاكا هواك ربحت معانا. يعطيك الصحة. تراه نمرو يعيشك. تراهيت نمرو آخر يعمل لنا القرعة. يا أنور تراه نمرو آخر اللي بعده. ألو عسليمة.
2: ألو صباح الورد.
0: مرحبا بخويا نهارك زين.
2: أسعد الله وصباحك بيقول لي خير.
0: يكثر خيرك. شكون معانا؟
2: معك عبد الرؤوف الغربي الشخص.
0: سي عبد الرؤوف الغربي. تعرف أنت باش نعملوا موعد لنهار السبت سي عبد الرؤوف؟
2: افيك بليزير. مرحبا.
0: البليزير لينا خويا. كامل الزيرين والله. سي عبد الرؤوف انت بعد اذنك تو ناخذ رقمك من ستوندار ان شاء الله. نبدا بيك نهار السبت. اما تو تختار لي زوز ارقام. فما 3 4 ولا 6. اختار لي تو رقم.
2: خير الامور الوسط.
0: ترى عندك 3 4 6.
2: 4
0: نمرو 4. زيدني نمرو اخر.
2: نمرو 6.
0: ونمرو 6 سي سليم المزغني ربح معانا قصر الشرافي. ونمرو 6 ربحت معانا لحوم الدواجن. وسيادتك سي عبد الرؤوف ان شاء الله تو نرجع لك نهار السبت ونحكيو بالباهي وتشارك معانا في المسابقه. قبل ما نعطي الكلمه القسم الاخبار زاد ايضا نقول الحياه حلوه بس نفهمها. هي غنية بالطبيعة الفريد الأطرش. وشكون فاز معانا؟ فاز معانا سي فتحي داود اللي هي مدام سهيلة. وفازت معانا أيضا خليوا لي هكا راهو هكا تمهمش راهو يا ولاد الأخبار. أمال سعداوي ربحت معانا من سنتر كوثر. سي فتحي داود سنتر كوثر وامال حلوسيالة. مع الشكر ليكم انا نخرج يلزمني نزرب خاطر الاخبار حضروا وسماح الرنان حضرت روحها. نتقابل معاكم نهار الاربعاء بالسلامة.

إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم، تستعد وزارة التجهيز والإسكان لإطلاق أحد أبرز مشاريعها الاستراتيجية والمتمثل في إحداث محور اقتصادي هام يربط بين ولايات القصرين سيدي بوزيد والقطب التنموي بصفاقس عبر تثنية الطريق الوطني رقم 13 وتحويلها إلى طريق سريعة. وكان وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري قد أكد سابقا أن الإعلان عن طلب العروض سيتم في الأشهر القليلة القادمة وأن الكلفة الإجمالية للمشروع تقدر ب 1.4 مليار دينار، مشيرا إلى أنه تم استكمال اقتناء الأراضي اللازمة وتأمين مسار الطريق عبر الشروع في تحويل الشبكات المختلفة. أفاد كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عدنان الحنشي في تصريح له اليوم بأن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام تجاه المستشفيات العمومية تفوق 2200 مليون دينار.

تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان الماضي إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأبريل الماضيين و5% خلال مارس، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للأحصاء. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية اليوم بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ارتكبوا 11,074 اعتداء في الضفة الغربية المحتلة منذ النصف الأول من العام 2026. تتواصل في إيران لليوم الرابع على التوالي مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، بعدما انطلقت يوم الجمعة الماضي بتشييع رسمي حضرته وفود من دول عدة له بدء التشييع الشعبي. أخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية استهدفت ليلا بضربة واسعة النطاق المنشآت العسكرية والصناعية ومنشآت الوقود والطاقة في عدة مقاطعات أوكرانية. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما. عشرة ديما.
2: مسك وفاح.
0: مسك وفاح.
2: والناس ملاح.
0: والناس ملاح.

0: العشرة درجة على موجة إذاعة صفاق. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة بألف خير. مرحبا بكم في مسك وفاح، مرحبا في مسك وفاح من توا حتى نص النهار كما تعودتوا. كون نهار اثنين معاكم عم يوسف وسماح. عم يوسف صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير سماح، صباح الخير بالسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
0: يعيشك، شنو أحوالك يا عم يوسف؟
1: الحمد لله
0: لاباس،
1: نشكر الحمد لله.
0: الجو مزيان والجو صيفي والناس تمشي تحوس البحر وعاملين بون كيف عم يوسف؟
1: والله الحمد لله، ربي ان شاء الله يهني الناس الكل، ربي يهني الناس الكل، ربي يديم علينا الهنا ان شاء الله.
0: امين.
1: الطقس حتى طقسنا معتدل
0: الحمد لله، هو متقلب شويه امس برشا ناس حبت تمشي وما خاطر الريح، لكن الحمد لله.
1: اما ماشي هيك السخانه العظيمه اللي كما جات في اوروبا ولا
0: بغيرها. لا الحمد لله ديما لاباس، ديما لاباس
1: باللطف
0: الحمد لله.
1: تونس هو ملطوف بها والحمد لله،
0: الحمد لله
1: ربي ان شاء الله يشملنا بلطفه.
0: امين يا رب العالمين.
1: الحمد لله نحمد الله ونشكره، شويه سلوكنا ان شاء الله يتحسن شويه.
0: أي.
1: ان شاء الله يتحسن شويه وخصوصا في فصل الصيف.
0: أي.
1: وخصوصا بالسياق هاي السنه.
0: السياق
1: ارجو الناس الكل توعى وتحترم مروحها.
0: نعم.
1: كل حد يحترم مروحه. لا هي عنترة، لو مش عنترة كل حد يعبس على الدواسة تولي الكرهبة كبير مهما كانت، حتى هي كرهبة قديمة.
0: وهذيك علاش يا عم يوسف للأسف الشديد راه فما ارتفاع مهول في حوادث المرور ليمات هذوما. بالحق معناها احنا فقط ديما نقول لهم، انا كلمة واحدة نقولهم عم يوسف، تعرفني انا مختصة في كل ما هو سلامة مرورية وطرقات، نقولهم كلمة واحدة فقط، احترام قانون الطرقات.
1: نعم.
0: الفضاء المروري عم يوسف فضاء هو للناس الكل، نتقسموها مع بعضنا، كيما عندك حق راهو عندك واجبات، فهمت؟ وديما الواحد يخلي روحه مروح لداره، مروح لصغيره، ومروح العائلته اللي تستنى فيه، وكيف كيف غيرك اللي معاك في الطريق راهو عندك شكون يستنى فيه، زي راهو أرواحنا كلها أمانة. هذاك علاش يفضلكم سيسوا رواحكم في الطريق، وإن شاء الله الطريق سلامة الجميع. عم يوسف،
1: أي لله ما الطريق عنده قداسة في الإسلام.
0: أي نعم،
1: وراك تلتمس منه الأجر أو الإثم.
0: أي
1: الطريق.
0: أي.
1: من خلال سيرك.
0: أي.
1: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخره. راهو أول صفة هو يلزم تمشي تعتدل في السير نتاعك، سواء كنت على راجل مترجل،
0: مترجل
1: أو على دابة أو على سيارة من آخر طراز، ولا بد الاعتدال في السير. هذه الحاجة الأولى.
0: أيوة.
1: الحاجة الثانية أن هل الإسلام حتى عن الجلوس في الطرقات ومضايقة الطريق. وأنا أعيما أقول.
0: نعم.
1: ومضايقة الطريق اليوم أصبحت حاجة على مرأة ومسمع من الجميع.
0: نعم.
1: سبحان الله، الناس محتلة العرصيفة، الناس محتلة.
0: أي. أي. أي.
1: محتلة
0: واحنا قاعدين نراو المظاهر هذية، معناها عم يوسف عندها معناها سنوات للأسف الشديد،
1: والناس تراكي. أي. على الثاني وعلى الثالث وتسكر عليك المرور إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا أو ما لنا بد من الجلوس في الطرقات، باش يقعدوا يتحدثوا. قال إن كنتم أبيتم إلا المجلس، إذا كانكم مصرين باش تضايقوا الطريق وتقعدوا في الطريق وتوقفوا في الطريق، فاعطوا الطريق حقه. إذا الطريق عنده حقه،
0: عنده حق وعنده أخلاق وعنده واجبات. عم يوسف
1: نعم، جيست تحية المستمعين، لكن راهو لكن مش
0: مسالش
1: الموضوع،
0: مساج إن شاء الله تكون وصلت. عم يوسف نعم،
1: إن شاء الله يوصل وأنا قاصده.
0: أي
1: الطريق راهو
0: هو شيء كيف أنت جاري يطلع جبي. عم يوسف والله العظيم،
1: من أنت قلت لي علاش جيت مؤخر ولا
0: جيت
1: مؤخر؟ لكن المضايقات اللي عرضتها في الطريق
0: نعم هي اللي
1: حاجة ما يتخيلهاش عقلك يا سماح.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف،
1: تحتج ولا تنجم تكلم ولا حتى شيء، خاطر اللي هذا
0: يعتبروا حقه متمسك به. ان شاء الله على كل تكون الرساله وصلت جميع، ان شاء الله طريق سلامه.
1: نقول انه الحمد لله ربي لطف بينا في على جميع المستويات، غايه ما في الامر انه كان نحسن شويه من اخلاقنا ونتواضع شويه، وخصوصا في هذا الفضاء المشترك اللي هو كشريان الدم في الجسم.
0: نعم.
1: اذا تعطل في مكان راه يقع في
0: دار
1: حاجه اخرى.
0: نعم. نعم.
1: بحيث الطريق راهو عنده قداسه كبيره ياسر، ونحن ما حناش عاطينه اهميه، ما حناش عاطينه قدره.
0: وهذيك علاش يفضلكم فقط احترام قانون الطرقات، ان شاء الله سلامه للجميع. تحيه كامل الفريق، معاكم فريد في الستوندار في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 7462 82. تحيه الفريق اللي يشرف على الفيزيال على المرئي في اذاعه صفاقس، الاخراج المرئي جوهر بوستة، عائشه بيار، تحيه منعم جمن زاده، تحيه امير الجاموسي على الكونسولات، تحيه كل الزملاء. شكرا مدام ندى شعري اللي هي ديما دي تشرف علينا، شكرا ليك، شكرا على السند الكبير هذايا. عم يوسف وسماح نقول لكم مرحبا بكم التوا حتى نص النهار في مسك وفاح.

0: العشرة 18 دقيقة على موجة إذاعة صفاقس. مرحبا بكم من جديد في مسك وفاح. عم يوسف عايش نحوي لك مرة أخرى. الحمد لله وشكر لله. باهي أي عم يوسف، مش نمشيو الأول أركان متاعنا اللي هو كلام صندي.
1: كلام صندي، كلام صندي.
0: وفي كلام صندي باش نعلنوا على الحرف نتاعنا عم يوسف. احنا توما اعلنا على الحرف اللي باش نتاع الجمعه هذيا، دونك خليني نقول فقط للناس اللي تسمع فينا اول مره، مسكو فيح هو احنا بدينا من العام ناول ونكملوا فيه سنه ان شاء الله، نعتمدوا على الحروف الهجاء في كل مره حرف نواصلوا فيه، كل مره نحكيوا على عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى جونا الكل من خلال الحروف هذيك، وهذا هو مسكو فيح. وانا ديما نقولهم يا عم يوسف، نحب نقولهم في المقدمه، احنا نطلعوا عليهم كيما نسمه الصيف الخفيف الظريفة. هذه مقدمة باش نعملوها على طول البرمجة يا عم يوسف.
2: نعم.
0: باش تعجب الناس به اي سيدي، باش نحكيه والحروف أجمل، تحكي الحروف أجمل الحكايات يا عم يوسف. وفي كل حصة حرف هو نجم الحصة، ونجم الحصة اليوم هو حرف
2: ضاد.
0: هو حرف الضاد، به حرف صغير في شكله كبير في معانيه، هو حرف الضحكة المزيانة يا عم يوسف.
2: ايه.
0: هو حرف الضيف، والضيف ضيف الله.
2: ايه.
0: والضمير وبرشة كلمات أخرى يا عم يوسف. ومع حرف الضاد باش نحكيه على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، وتوا مش تبدأ الحكاية معك عم يوسف.
2: احنا المناجية متاعنا يا سميح كما قلت انت هو الحرف هذاك، ونحاولوا من خلاله وهي كلمة مسك وفاح، احنا شنو نقصدوا بها؟ مش المسك وفاح، مسك وفاح، ونقصدوا بكلمة مسك او نحيله بكلمة مسك على كل ما هو موروث حضاري.
0: نعم.
2: وفاح يعني نشيعه.
0: أي.
2: نحاول أن نشيع هذا الموروث الحضاري
0: ونحييه مرة أخرى
2: الذي يعبق بالروائح الطيبة.
0: نعم.
2: والأصيلة والجميلة.
0: أي.
2: والمنطلق متاعنا دائما وأبدا هي منهجية عمل، ومنهجية أظنها موفقة حتى من الدهوش ومن القدوش ماشيين.
0: أي.
2: نتكلم على مختلف الظواهر لكن التي تنطلق بحرف بذاك الحرف.
0: أي.
2: مثلا اليوم ماشي نتكلم على الضحك، علاش خاطر يبدا بالضاد؟ نتكلموا على
0: الضيف،
2: الضيف الى اخره.
0: الضفيره يا عم،
2: الضفيره
0: والله برشا جو برشا حاجات اخرى.
2: ياسر ياسر الكلام.
0: أي.
2: هو كما قلت انت يبدو انه صغير في حجمه لكن كبير في ما في شموليته يا يعني الكلمات التي يشتمل عليها. ناهيك وان الحرف هذا ينسب الى امه العرب.
0: اي نعم،
2: حرف الضاد،
0: حرف الضاد
2: امه العرب هي
0: العربيه.
2: نعم. أي. امه الضاد كما يقول المتنبي، لا بقومي شرفت بل شرف بي وبنفسي فخرت، لا بجدودي، دائما وبنا عنده النرجسية هو
0: أي المتنبي أكيد معروف،
2: وبهم يعني بجدوده وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوض الجاني وغوث الطريدي. يعني شفت شمل العالم أجمع في شخصه.
0: هو عم يوسف الحرف هذي خاطر يقوله نطق متاعه صعيب شوية، هذيك علاش معناها خلاوه في لغة الضاد.
2: لغة الضاد.
0: نعم. لغة
2: ثرية رهما تنساش.
0: نعم.
2: من أسرى اللغات.
0: نعم.
2: كذلك الضاد يا سماحة عندنا إشكالية في تونس، عندنا الإشكالية هذه، عندنا خلط بين الضاد والضاء. ننطقهم نطق واحد، نقول الضاء نقصد بها الضاء والضاد اللي نقوله تشال ولا ما تشالش، وعندنا اشكال برا دونك نكتبوا ظلال.
0: أيه.
2: نشيلوها والظلال الى اخره.
0: أيه. الظلال
2: اذا كانت تعملها تشال تولي عندها معنى الظل.
0: أيه.
2: وهو التيه. والعكس بالعكس، لكن في المشرق ما عندهمش هالاشكاليه هذه، لانه كل واحد عنده مخرج الحرف نتاعه.
0: نعم.
2: عنده كيفاش تنطق بالضاء ولا بالضاء. الضاء ولا الضاء، احنا لا نطقهم كلهم نطق واحد، وهيك علاش ما عندنا فيها شويه اشكال. الحرف هذا يا سميح في حساب الجمل باش نعطيه قيمته 800 مقترب
0: 800 في حساب الجمل.
2: تحدثنا على حساب الجمل.
0: أيه.
2: وهذا كانوا يأرخوا به.
0: أيه.
2: تاريخ كان مثلا في العوض يقول سنة كذا وكذا. سنة ويعطيك كلام مثلا.
0: أيه.
2: كما يقول علي الغراب الصفاقسي أرخ للمنبر متاع الجامعة الكبير.
0: أيه.
2: يقول تهي صفاقس وافتخر طول المدى، عجبا بمسجدك العديم مثاله، سيما بمحراب تكامل حسنه ويزيد في ما نعرفش الكلمة، ويزيد في جميل جماله حاجة كما هكا. أبدى المنيف به المعلم طاهر طاهر منيف اللي صنعه مش نكلمه يوما ما على طاهر منيف. أبدى المنيف به المعلم طاهر ما رقى من نقش وزاد وزان جماله حتى هوني شوف يا سماح حتى تكامل حسنه قلت فيه مؤرخا لو مش عطي التاريخ
0: أيوة.
2: محراب مسجدك انتهى إكماله كلمة محراب مسجدك انتهى إكماله وكل حرف عنده قيمة أيوة. أيوة. يعني 1272 حاجة من هالقريبين هذه نعم أيوة. بحيث ما ثماش مجال للخطأ يعرفوه بالضبط. عاد حرف الضاء هذا قيمته 800
0: أيوة.
2: حرف الضاء اللي تشال قيمته 400
0: ايوه
2: وهلم جره
0: ريت كيفاش معناها والله ما احلاها يا عم بالحق قديش غني وثري التراث نعم. نتاعنا نعم
2: حرف الضاد هذه ما نعرف كما قلنا احنا من الاول قلنا انه الشعراء الشعبيين كلهم استعملوا عملوا تقريبا نظموا في ما يسمى بأليف لدب على أي. حساب الحروف
0: أي
2: كلهم أحمد بن موسى وأحمد بن ملاك وإحنا تبنينا
0: أحمد ملاك
2: أليف لدب بتاع أحمد ملاك اللي هي من أروع ما قيل في أليف لدب في حرف الضاد ماذا يقول هو محفوظ
0: قبل ما نبدأ وقبل ما نمشي لأحمد ملاك وشنو قال في حرف الضاد دينا تحية خاصة لهذه وتهنئة نحب نقول ألف مبروك لكل صغيراتنا يا عم يوسف اللي هما في سنة 9 في سنة 6 وإن شاء الله البكالوريا يا ربي ربي نجحكم من الناس الكل. دونك تحية جينا من مريم العلوش تهني بنتها آمنة البرشيني نجحت في النوفيام وبامتياز ومشيت للنموذج إن شاء الله ألف ألف مبروك يا مريومة نجاح بنيتك آمنة كيف كيف التحية جيها من جدها أميرة بن عيد وتحية لزميلنا سي أميرة بن عيد
2: أي نعم
0: وحشتوها برشا سي أمير نعم
2: والله
0: تحية ليك يا سي أمير وتحية زوجتك مدام هاجر وألف مبروك مرة أخرى آمنة البرشيني نجاحها بامتياز في مناظرة النوفيام ألف مبروك ليكم ومبروك لكل الأسر التونسية. أي عم يوسف
2: العقبة التخرج ناجحين الكل إن شاء الله
0: آمين يا رب العالمين
2: التخرج إن شاء الله. قلت لك الحرف هذه حرف الضاد هو محظوظ عندنا علاش محظوظ
0: أيوة.
2: لأنه سبق باش ناولناه في رمضان اللي خصصناها بصفة استثنائية قلنا حرف الراء والألف والميم إلى آخره
0: كلمة رمضان
2: حروف عملناها في رمضان إذن هو حظي بأن يعاد له الحديث وسنتكلم فيه كلام جديد بإذن الله.
0: إيش
2: يقول في حرف الضاد أحمد ملاك يقول الضاد ضاحك ومقبوض سميحة أمل في الأبيات كم هي ثرية وكم هي رشيقة في المعاني. الضاد ضاحك ومقبوض ما بين غفلة ويقظة ساعات في سوق منهوض وساعات ليام مرضى
0: والله
2: الحر
0: أي.
2: في الناس محفوظ
0: أي.
2: يعرف مقامه وحظه
0: نعم.
2: إذا وقع نطقه الفوض يعود السكات مثل فضة
0: أي.
2: أقضي اللي عليك مفروض ما تخص منها دقيقة وش لزك يا الإنسان
0: على الشيء اللطيقة باب لدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة واللي حواليه كتان باطل طب الحقيقة الله ينورك
2: عمس وكنت ناولوا شيء من التفصيل أي. حتى ولو بإيجاز يا سماح نلقاه كم اشتمل من الحكم في هذه ومن الواقعية وخصوصا الواقعية
0: هو يلخص عن طريق الحروف تقريبا منهجية كاملة في الحياة يا عم يوسف
2: هو
0: كل مرة من خلال الحروف
2: هو يصطلح نعم. عليه بشاعر الحكمة والملحمة
0: أي. يعني واضح جدا من خلال
2: شاعر الحكمة أي. حكيم أي. تعرف أنت في وقت ما كانوا يسموها سيدي وكلمة سيدي تنسب أيه. إلى الأولياء والصالحين
0: ومحليها كلمة سيدي
2: أيه.
0: حتى احنا في معناها في العامية متانا هيك من جيت كلمة سيدي عم يوسف
2: كلمة سيدي كلها التوقير
0: أيوة.
2: الاحترام
0: اللي أكبر منا نقول له السيدي
2: هيك حاجة أيه. أما احنا نقولوها لأصحاب الكرامات والأصحاب أيه. نعم سيدي المدب سيدي الشيخ
0: أيه.
2: سيدي القاضي
0: أيه.
2: نعم أحمد ملاك كان يقولوا له سيدي
0: سيدي أحمد
2: مثال ثم واحدة هذه خرج على موضوع الضاد رات واحد متعدي من جنان
0: أيوة.
2: ونعرفوا جنان
0: جنان نعم
2: قالت هكا تلقى واحد
0: أي؟
2: قالت هكا على الفطرة هي خطر ما يحبوش كون يشق من جنان يشق يسميوها
0: أي. أي. أي.
2: ملا ملا وحيد ملا
0: أي؟
2: محتاجيش
0: أي؟ أي؟
2: شرجع عليها
0: أي؟
2: لو هي متعرفوش قالها تهنى يا لله داني سارق وداني طمع في الغلة
0: اي
2: نلوج على المسرب وندور من فله لفله واني متعدي ويرحم من خله. قتلوا سيدي احمد سيدي احمد ملاكه. حبيت نقول لك ان كيفاش هي على البديهه. قتلوا سيدي احمد ملاكه.
0: سيدي احمد نعم
2: من خلال كلامه. واللي هي في الابيات القصيره هذه الارتجال هذا يشوف قديش عطونا تراث
0: والله
2: على المسرب وعلى الفله وعلى الغله وعلى كيفاش
0: صوره حياتك كامله
2: صوره حياتك ثقافه كامله. نرجع على الحرف الضاد. هوني شي يقول احمد ملاك الضاد ضاحك ومقبوض تلك سنه الحياه.
0: مره تضحك ومره هكا الواحد شويه
2: ضاحك أي. وثم إنسان في هذه الحالة هذيك وقت اللي واحد قاعد فرحان ثم واحد آخر راهو
0: مقلق شوية.
2: الناس قبل شي يقولوا يقولوا فارح وحزين راحل ومقيم. هيك هي الحياة.
0: هيك هي الحياة.
2: مش الناس كل في جو
0: نعم
2: واحد.
0: نعم نعم.
2: مش الناس كل على وتيرة واحدة من الفرح أو من السعادة أو عكسها.
0: بي أيوة.
2: بحيث هيك هي سنة الحياة.
0: سنة الحياة يا عم يوسف.
2: الضاد ضاحك ومقبوض ما بين غفلة ويقظة. ساعات في سوق منهوض وساعات ليا مرضى. والله صحيحة
0: والله.
2: ساعات الواحد يتزاهي وماشي يا سرحة
0: ماشي الدنيا كله ساعات تكسيد
2: تبدأ معك
0: تكسيد شوية هيك الموجود
2: سواء في الصحة البدنية سواء في الحالة النفسية سواء في
0: حتى في العمل هونية في الخدمة في جانب المادي نعم
2: كل في كل شيء ساعات تبدأ زاهية وساعات تبدأ معكوسة شوية
0: أي سؤال
2: بحيث أصابك بدا الحقيقة
0: هذيك هو
2: يقول الحر في الناس محفوظ يعرف مقامه وحظه.
0: هوني يدعو
2: عزة النفس
0: أي.
2: أنك أول إذا كانت تحب الناس تحترمك احترم روحك كن حر
0: وين متخلي نفسك وين ما تصيبها
2: والنفس نفسك
0: وانتي
2: وانتي طبيبها يعني. وعندها قصة مرة خلنا نحكي
0: مرة خلنا
2: نحكي هوني الحر في الناس محفوظ باش يكون الإنسان حر. احنا نتحدث عن الحرية والعبودية لا حر يعني
0: بعزة نفسه
2: بعزة نفسك
0: بعزة نفسك,
2: بعزة نفسك يعني. ما تمدش يدك
0: نعم
2: اخدم على روحك يز يوم الطلبة وهذا نداء
0: والله يا عم
2: أقوله وأعيده وأكرره ولا مجال للتعاطف مع كل لأني أصبح امتهان أصبحت حرفة واحسن حاجه وقت اللي انت مش تصدق وعندك زكيت شوف في اهلك
0: أي.
2: شوف في اجوارك لان الاغلبيه الساحقه اللي ترى فيهم الاغلبيه الساحقه يكون وراهم
0: تمثيل كما قلناش حاجه اخرى
2: ما نقولوش حاجه اخرى والناس كل تعرف مش احنا ندعو الى عدم الرحمه لا بالعكس الرحمه لازم منها
0: موجوده اكيد
2: لكن التحري كذلك على خاطر ثم الناس عندهم من التعفف من عزة النفس أنه والله يبيت بلاش ولا يمديد ولا يقول لك ولا يقول لك أعطيني
0: نعم عم يوسف
2: هذا يقعد دائما وبدا الحر في الناس محفوظ يعرف مقامه وحظه
0: والله
2: وإذا وقع نطقه الفوض يعود السكيت مثل فضة احنا نقوله كان الكلام من فضة
0: سكيت من ذهب
2: يكون سكيت ذهب
0: والله
2: لكن هو استعاض عن كلمة الذهب بالفضة للضرورة الشعرية لو على السجعة إذا وقع نطقه الفوض يعني وقع لها رج وخوص فيه ناخذ فيك اللي كيف ما موجود
0: هذاك هو الموجود في الحياة اليومية
2: نعم إذا وقع خوص فيه ناخذ فيك يا ليه
0: هيك هي
2: أحسن التزم الصمت.
0: صمت.
2: على خاطر علاش يسمح؟ على خاطر وقت اللي تلتزم الصمت ضامن أنك بتغرش منك كلمة عيب تندم عليها.
0: خاطر الإنسان ربما في لحظة الغش راه مش يغلط كيمشي يقول أي حاجة وبعد يندم والكلمة اللي تخرج يا عم يوسف قلناها قداش مرة ما عادش ترجع.
2: والله كي حشاك كيما القذيفة
0: ما عادش ترجع. هذيك علاش محليها نصيحة يا عم يوسف إن شاء الله ديما توصل هالميساج الكل.
2: أيوه.
0: فوالا.
2: إذا وقع نطق والفوض وكل واحد ولا كل طير يلغي بالغاه اسكت
0: والله كما قال تريث
2: حتى يتعدى الهواء
0: فوالا
2: ومن بعد ماشي حين على اصل السعاده الدنيويه والاخرويه اقضي اللي عليك مفروض ما تخص منها دقيقه شنو انت اقضي اللي عليك مفروض مفروض عليك الطاعات والعبادات هذا ما في ذلك
0: شيء
2: هذا مع المولى سبحانه وتعالى لكن اقضي اللي عليك مفروض في اداء الواجب في خدمتك في سيرتك في اهلك في سيرتك في الطريق وتكلمنا على الطريق
0: والله محليه يا عم
2: شفت يا سامح
0: والله محليه
2: باش نعاود نقولهم الكل باش تحصل الصوره
0: على بعضه ايوا اي سيدي
2: الضاد ضحك ومقبوض ما بين غفله ويقظه ساعات في سوق منهوض وساعات ليام مرضى الحر في الناس محفوظ يعرف مقامه وحظه إذا وقع نطقه الفوض يعود السكات مثل فضة، أقضي اللي عليك مفروض ما تخص منها دقيقة.
0: والله ما أحليها يا عم يوسف، الله ينورك. وإحنا من بين الكلمات متاع حرف الضاد يا عم يوسف،
2: نعم.
0: قلنا الضيف باش نسمع الغنية السمحة برشا. أي أمير، أي أمير.

0: عم يوسف نحب نذكر أصدقائنا المستمعين وأنه عنا كما العادة اللغز بعد شوية تو نعطيهم اللغز متاعنا، لكن فقط خليني نقول بالمستشار متاعنا تحية ليه. عنا دونك جيزة قيمتها 150 دينار من ليسباس ويكيكي بيتش الشفار لسي عمر رقيق. شكرا سي عمر. في الويكيكي هذية في ليسباس المزيان تمشي تعدي النهار على البحر للكبار والصغار بطبيعة، فما دريجة فما ليجو فما كل شيء. العنوان اللي هو شط المحارسية بعد الباركينج الكبير. التليفون متاحهم 94 623 007. تليفون 94 623 007. شنو فيه الاسباس هذي؟ فما الباراسول اللي تنجمو تمشي وتكريو الباراسوليت بطبيعة طويل والكريسي وغيره. فما كافي فما ريستوران يعملوا زادا كيف كيف يعملوا الليزيفينمون. أما الليزيفينمون اللي يعملوهم بالريزيرفاسيون جماعة اللي حاب يمشي دونك الكبار والصغار في أي وقت نجمو تعملوا الليزيفينمون بتاعكم تعملوا ريزيرفاسيون. فما الدبكة فما طبيل فما ريزيرفاسيون حاصل وجو كبير يستنى فيكم في الاسباس وايكيكي بيتش شفار 94 623 007. وانتم تحبوا تشاركوا معنا تقيدوا من تو الرقم متاعكم عند وحيد على 70 164 280 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل. عم يوسف وصلنا للركن الثاني متاعنا. احنا الاركان متاعنا يا عم يوسف دونك عنا عنا الكلام الصندي، عنا منقع الجرة، عنا الكلمة ليكم للسادة المستمعين، وعنا كما قال البلاد بماليها. نعم. البلاد بماليها اللي هي في كل مره نحكيوا على علم ولا اي حاجه
1: يزوي يكون يبدا بالحرف هذاك.
0: نعم. ولا ايوه هذو هما الاركان نتاعنا يا عم يوسف.
1: نعم.
0: به احنا وصلنا تو منقع الجره.
1: منقع الجره باش نتحدثوا على حاجه. شنو يا سامح تحب نتحدث؟
0: نحكيوا على الضحكه.
1: على الضحك والضحك ما يوفيش
0: من هو ما يوفيش.
1: اما منقع الجره كيفاش كان
0: كيفاش كان اي نعم. ومش نقول لك عاد برشا فازات يا سيدي. منقع الجره
2: من قاع الجرة من قاع الجرة.
0: عم يوسف من قاع الجرة والضحك على بالك حتى الضحك ولا عنده نواميس وقوانين وعادات وتقاليد؟ ما
1: وعنده رمزي كل وع كل
0: ضحك فيها ألوان
1: ألوان.
0: أي.
1: وعليش تحيل.
0: أي.
1: فيها تفاسير كبيرة ياسر.
0: أي نعم.
1: يسمها لو كان نعملوا لها معجم نحن قادرين باش نعملوا لها معجم.
0: معجم تاع ألوان
1: معاش كالضحك
0: مش كل الضحكة ضحكة
1: القائل العفوي اللي, يخرج نتيجة تفاعل في لطرفة لشيء جميل.
0: أي.
1: لا الضحك تو عنده ألوان
0: عنده ألوان.
1: مقاصد.
0: وفما شكون يقول لك ربي يستر بعد الضحك شنو فما معناه وهذاك اللي ما يحبهمش عم يوسف اللي يتشائم شوية ما وضحكت مولاها ربي هكا ولا يا عم يوسف؟
1: ما هو يختلف الوضع خاطر ثم والعياذ بالله يزم تحذر منهم من ضحكهم.
0: يا لطيف.
1: نعم.
0: يا لطيف تو ندخلوا في التفاصيل. به انا حبيت نحكي لك على جديد يا عم يوسف التوندونس اللي ولا ما هو فما تو في اطار التقليد هكا للغرب في كل شيء بطبيعة. وإحنا هذي اللي عنا الانستغرام والوسائل التواصل الاجتماعي وكل ما انفتحنا برشا على العالم الآخر ورينا راهم حتى كيفاش يضحكوا وكيفاش كيف يضحكوا شنو يعملوا. فما جديد وأنك تضحك تعمل هكا هكا وكان نسيرا وفترة فيها أميرة تضحك هكا يزم زعم زعم شوية فين وتخلي يدك على فمك الناس اللي ما راتنيش
1: ربان
0: أيوة.
1: حتى قبل راهو كان يضحكوا هكا
0: او كما اهانا باش نرجعوا احنا
1: نتاعنا مش نتاعهم
0: نتاعنا مش نتاعهم هاك علاش حبيت نوصلك انا الادب في الضحك.
1: نعم.
0: كيفاش اي عم يوسف
1: راهو مشكل في هذيك في التثاؤب زاده
0: في اي كيف نتثاوبوا
1: في العطاس
0: اي
1: في اي شيء
0: لكن تو وليت متصنعه شويه يا عم يوسف
1: تصنع.
0: وفيها تقليد من غير ما يعرفوا علاش اللي قلت انت من الادب نتاعنا.
1: لا احنا من تصميم الادب نتاعنا وانه الضحك يكون الا ابتسام. تعرف انت الضحك عنده مراتب يا سماح.
0: ايوه
1: ادناها الابتسام
0: ادناها الابتسام
1: وهذا هو المطلوب
0: واللي هي واللي هي صدقه
1: صدقه
0: صدقه
1: الرسول عليه الصلاه والسلام كان اكثر الناس تبسما.
0: نعم.
1: ديما وجهه متلوق واعلاها أعلى درجات الضحك
0: قهقها
1: بعدها
0: إيه
1: يسميها في الأدب يسميها الهزرقة
0: الهزرقة
1: الهزرقة هكا اللي يتقطع يزرق
0: يزرق بالضحك. نعم.
1: الهزرقة ما هيش بعيدة على الزرقة يزرق بالضحك. ثم هيك الضحك المتخلع المتفلت هيك القهقها إلى آخره غير منصف
0: برشا أنواع الحقيقة
1: غير متأدب جميلا. والضحك بلا بد يكون عنده سبب دافع. إذا كان ما يكونش عنده سبب
0: يدل على قلة الأدب.
1: قلة الأدب. تعرف شو يقول يظهر لي الله يسيت وشكونه الشاعر أي واحد لما عنده وبيات سماح لوج عليهم سماح ماذا بين القهم يظهر أحمد ملاك سي سي لحمد ملاك
0: أحمد ملاك
1: نعم في حرف التاء وسبق وقلناه التاء ترك السويات أي حاجة سيئة بعد عليها
0: بعد عليها
1: صون روحك عامل روحك كرامة
0: أي هي
1: ما تقولش اللي يجي وتعمل كيما يجي وتتصرف كيما يجي حر أنت بذاتك
0: نعم
1: لكن
0: نعم.
1: على حساب نواميس المجتمع
0: أكيد
1: وما تواضع عليه الناس
0: أكيد
1: هكا ولا لا مش ولا يقول لا أنا كصوت نعيط لا لا يا بابا
0: ما تعيطش وهذاك علاش يا عم يوسف ومحليها كلمة أقرأ حساب نواميس المجتمع أنا نحب نحل هنا بارونتيز صغير بالحق خاطر فما برشا عباد يمشي ربما حتى من ولاية لولاية حتى من بلاد لبلاد راك تمشي يزمك تحترم عادات وتقاليد البلاد هذيك ونواميسها واجب نعم واجب وأين قصد المساج يا عم يوسف أي وصل
1: التاء ترك السويات أهمة بنادم سكاتة
0: والله العظيم
1: الضحك
0: أي
1: قلناها قلنا قلت أدب هذه استغلها ملاك وعملها في بيت شهر الضحك من غير عجبات قلة أدب في حياته
0: والله
1: قلة أدب
0: ما لهكك تقوم تضحك هكك لطاح لدزوه ما لشنو
1: اللي مقراش العاقبات يا سماح لا يسلم عاقباته والكبر الكبر
0: ايه؟
1: يعني الهرم
0: ايه؟
1: بالفعل الهرم صعيب
0: صعيب
1: الكبر للعبد ذلات له للعقول الثباتة ومن خالط جمع الأسفات عامل على اللي فيك عامل مش يحكي ريقه برا
0: والله يا عم يوسف
1: نرجع للضحك أيوة. يا سماح الضحك هو خاصية من خاصية الإنسان
0: أي نعم
1: ويسميوها الحيوان الضحك
0: الحيوان الضحك
1: لأنه ثماش كائن يضحك غير الإنسان كيما ثماش كائن يبكي راهو الحيوانات ما تبكيش
0: اي ملا عم يوسف والحيوانات ساعات نشوفوا هكا
1: دموع تجري هكا سيلان
0: كيف كيف وكانها ابتسامه زاد ساعات تلقى هكا هكا معناها ما نعرفش انا هكا
1: هذاك التعبير هذاك على خاطر ثم حاجه معايش مع الحيوان
0: سبحان الله نعم نعم
1: راهو ماهوشي التفاعل اللي يقع نتاع الضحك
0: اكيد مش نتاع الانسان
1: اذا رايت انه يبان ليس بارزه
0: فلا تظنن
1: ان ليس يبتسم لا لا يا بابا ما يبتسمش تناش أيه. ماشي يضحك
0: أيه.
1: ما يضحك كان الإنسان
0: أيه.
1: والذي قادر على البكاء هو الإنسان أما تلك سيلان يقع حتى بأي حاجة حتى بمرض يصيب العين
0: تسيل توقع سيلان
1: أما بالحيوانات نحكي لك أما الإنسان الضاحك الذي يبكي والذي يضحك هو الإنسان هذا هو الكائن الوحيد أما البقية الكل
0: بحيث
1: هو خاصية من خاصيات الإنسان وكما أنه ضحك ضروري البكاء ضروري باش الواحد يتنفس
0: يتنفس
1: نعم والضحك كذلك ضروري للإنسان لا بل أحيانا يولي دواء لو كان ما يضحكش ولا ما يبكيش يترشق
0: إيه
1: نعم
0: ماله هيك
1: والضحك يا سماح راهو هذا نحب نوقف عنده راهو من أيسر الأمور أنك تبكي الناس
0: أي لكن من أصعب الأمور وأنك تضحك الناس
1: تضحكها عن
0: ضحكها
1: بال
0: أي بالمعنى
1: يضحك من أعماقه
0: صحيتك
1: تطلع الضحكة مو هيك الضحك الأزرق والأصفر
0: والأصفر والألوان نعم
1: لكن تعال المجملات ها ها ها لا هيك ما هو الضحك هيك أما الضحك اللي بالفعل يقع في تفاعل داخل من وش حتى فيه ما احناش مختصين هذا هو الضحك ثم مثل يقول لربما أو أنت قادر أن تنسى من أضحكك
0: ولكن مش قادر باش تنسى اللي بكيك
1: ولكنك تقدر على أن تنسى من أبكاك
0: أي نعم
1: بلي صحيح ولا
0: صحيح يا عم يوسف
1: صحيح
0: ومحليهم لي ميساج اللي قاعدين يوسف وين نحب نرجع معاك تحب تكمل حاجة عم يوسف كمل حبيت نرجع على الابتسامة الوجه المطلوق أنت قلت كلمة ربما تعديت عليها مرور الكرام الوجه المطلوق يا عم يوسف وقديش احنا في حاجة في الإدارات نتاعنا التونسية بما انو احنا جبدنا على الابتسامة يفضلكم مضحكوا هكا حتى ابتسموا هنا حتى مطلوبة حتى الابتسامة الصفراوية نتاعكم ما تسالش في وجه اخيكم
1: حتى متصنعة
0: صحيت اللي هي صدقة خاطر بالحق والله يا عم يوسف والله
1: لا تكشيرة تكشيرة
0: كيعامل عليك مزية السيد يخدم فيكم
1: هيك وجه البلاد هيك اللي في الجيشية هيك اللي في الجيشية في اي إدارة كانت
0: نعم.
1: في الاستقبال هذاك وجه البلاد
0: اي نعم
1: انا كي يستقبلني وضحكت على وجهه ولا ابتسام
0: صحيح
1: نعرف ثم اللي يبدا يحتاج يقول لك لا مني تعرف على ظروفه تيما ظروفه
0: لا
1: انت مره ظروفه أيه. اما زعما هذا كم
0: والعباد الكل عندها ظروف يا عم يوسف ما الناس الكل عندها ظروف خلي ظروفك صحيت في الدار ويجي خدم على روحك بعد تخرج كمل عاود هز ظروفك
1: وعاود
0: كشر
1: كشبر كيما تحب
0: كيما تحب ايوا
1: اسمع شي يقول حسين طنطاوي هذه مصراوي مصري وهم يحبوا الضحك يا زلمه
0: اي
1: يقول لا تبكي يوم من بالدموع فإنها مهما جرت لا تنفع الإنسان.
0: والله
1: هي تجرح الخدين
0: أي.
1: في جريانها وتورم الرمشين والأشفان.
0: نعم.
1: عينك تتنفخ
0: وتتنفخي.
1: إن كنت ترغب أن تعيش بصحة، هو الناس كنا نحب نعيش ولا بس علينا ولا
0: أي.
1: هاي الوصفة.
0: أيوة.
1: إن كنت ترغب أن تعيش بصحة انسى الهموم
0: والله.
1: وخاصم الأحزان
0: أي.
1: اضحك
0: اضحك مولاها،
1: فإن الضحك نور حياتنا
0: أي.
1: بل أجمل الأشياء في دنيانا الضحك يا للا
0: أي.
1: أحسن من الطعام لجسمنا.
0: ريش.
1: اي نعم
0: اي
1: وان شاء الله الطب ما يحتجش علينا.
0: هو ما هو الضحك ديوي معروف يا عم يوسف، الضحك ديوي في برشا فوائد.
1: الطب نتاع المختصين في النفس
0: قلت لا
1: لا ما نتصورش يقولوا
0: لا لا لا, لا معروف.
1: الضحك أيوة. احسن من الطعام لجسمنا ومن الدواء، مع انه مجانا بلاش
0: ليش فلوس والله. او كامير يضحك مولاها ربي
1: يا لالا زيد اسمع
0: زيد قول.
1: للضحك صوت كالغناء كأنه أنت ردي باش ينشي بالغناء بالضحك كذلك. للضحك صوت كالغناء كأنه في الأذن يشبه بلبلا كروانا.
0: يا عيني
1: فاضحك فإني فاتح لك يا أخي أذني لأسمع ضحكنا رنانا.
0: يا عيني يا عيني يا عيني
1: مهما جرى لك لا تنم زعلانا، من نام زعلانا صحى عيانا.
3: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،

0: اهلا وسهلا بكم من جديد يا عم يوسف. مش لنسيو المسابقه نتاعنا اللي هي يا عم يوسف
1: هي سهله راهي
0: سهله ايوه
1: نصور كل ماشي واحنا نحبوا ماذا بينا الناس كل تربح الناس كل تفرح
0: وديما بحرف الضاد الاجابه
1: هيك هو الشرط الوحيد المنهجيه نتاعنا هو دائما وابدا سوا الاغاني نحاولوا باش يكون
0: الاغاني هو حرف الضاد شحيح شويه
1: شحيح شويه
0: كما برشا حروف كما هيك الثاء والذا ذكر عم يوسف عملوا فينا
1: مو نسلفوا لهم شويه
0: حتى سلفنا اليوم
1: حتى الحروف راهم كره ما فيما بيناتهم
0: كره ما الحمد لله ان شاء الله ربي ايوه اي سيدي
1: بحيث شنو هي المسابقه نتاعنا
0: المسابقه هي ثمره غذائيه للانسان وهي علف للحيوان ووقود للنيران وتبدا بحرف الضاء
1: اللي فهمته منك الثمره اللي تخرج منها
0: ايوه
1: هي للانسانه
0: اي ثمره غذاء للانسان ياكلها الانسان
1: اي
0: وهي زاد علف للحيوان
1: اي هذه اللي نبحثوا عليها ياكلها الحيوان كلها
0: والله يا عم يوسف حسبك تحب تقول لهم على الاجابه
1: يعني يتخرج ثمر ياكلوا الانسان وهي بكلها ياكلها الحيوان مش نوع اخر
0: وقود للنيران
1: ايوه في وقت ما تولي
0: وقود
1: للنيران
0: ايوه
1: باش تبدا يا سميح
0: حرف الضاد وهذه هي المسابقه نتاعنا نذكركم يا عم يوسف راني حاسه بيكم في قلبك
1: مش كانك صعبت عليه بشويه سميح
0: لا سهله بعدها ونعاودوا اي سيدي تحيه لصديقنا سي عمر الرقيق اللي هو عطانا الجائزه اللي قيمتها 150 دينار من الاسباس ويكيكي بيتش الشفار العنوان شط المحارسيه بعد الباركينغ الكبير التليفون 94 623 007 تلقاو غاديك الباراسولات تلقاو كافي ريستورون فما دبكه طبيل دي جي انيماسيون الكبار والصغار حاسيلو تمشي تعمل نهاية مزيان برشا على البحر معليكم كان تعملوا ريزيرفاسيون اذا كان حاب تمشيو وقت فما ليزيفينمون نتاعهم سينو تنجمو تمشي يوميا بتبيعها وتمشيو تتفرهدوا عم يوسف هذه هي المسابقه نتاعنا
1: سهله هي بالفعل سهله واحنا القصد نتاعنا مش باش نصعب وبالعكس احنا عاملين نوع من نسميوها جو شنو يقولوا
0: التجو هيك هو عاملين جو هيك هو
1: الصيف هو الصيف الصيف معروف يلزم تكون في ماكلته خفيف في لبسته خفيف
0: خفيف ظريف
1: قعدته خفيفه هذاك هو الصيف راه ماهوش منسوب على الجديه الصارمه اما كذلك حتى اذا كان ثم شويه دعاب وكذلك لازم تكون مسؤوله
0: مالها
1: الضحك مش هيك الضحك المتخلع
0: ايوه
1: هيك الضحك اللي على الذقون انا ما تكلمتش على الضحك كما يجب
0: اتكلم
1: ثم الضحك على الذقون يا سماح
0: اتكلم عندك دقيقه فيها دقيقه نعس على
1: ثم ما يعبر به يعبر عنه بالضحك على الذقون
0: نعم
1: ثم اللي يضحك عليك مش يضحكك
0: اي
1: موجود والله موجود
0: والله يا عم يوسف يقول لك يضحك على القرد يبيع القرد يضحك على الشيري
1: يضحك على الشيري
0: نعم
1: وخذ كلام اللي يبكيك وما تخوش كلام اللي يضحكك احيانا يضحك وهو قاعد راه والله اعلم شنو اللي يخطط احنا نكونوا متفائلين
0: من صحيح باش نقول لك هذا الصنص الاخر نتاع الضحك
1: اخر الضحك يكون بالفعل الضحك نتاع الرحمه تضحك للصغير تتبسم تبسمك في وجه أخيك صدقة
0: نعم.
1: رسول الله
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف شكرا ليك بقاو معانا ما تغيروش الموجة أخبار الحديث نرجو بعدها معاكم في مسك وفاح مع عم يوسف وسماح والمستمعين الملاح

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم. بدأت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس في تأمين سفرة إلى شاطئ الشفار انطلاقا من محطة الريد البجاوي بمعدل سفرة كل ساعة من الاثنين إلى السبت، وإلى شاطئ الصخيرة انطلاقا من وسط مدينة الصخيرة من 10 صباحا إلى 6 مساء، وإلى شاطئ الشابة انطلاقا من مدينة جبنيانة أيام الأحد فقط. دعا عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين قيس نويرة إلى ضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة التي تطال الأطباء بالمستشفيات العمومية، وأكد أنها تمثل دافعا نحو مغادرة تونس والهجرة إلى الخارج. تندرج الأولويات والأهداف الاستراتيجية لقطاع التأمين في تونس للفترة الممتدة 2026-2030 ضمن رؤية شاملة وضعتها الهيئة العامة للتأمين، تهدف أساسا إلى تعزيز متانة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع الشمول التأميني وتحسين الحوكمة والرقمنة. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استكماله للإجراءات الإدارية والقانونية لتسليم المنظومة الحكومية، وقال أنه عرض هذه الترتيبات رسميا على الفريق الوطني الممثل للفصائل الفلسطينية. أجرى الجيش الصيني اليوم تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة نووية باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادئ، ما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الصاروخ سقط في المياه المحددة دون الخوض في تفاصيل إضافية عن الموقع. أدت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا إلى إجلاء أكثر من 10,000 شخص من 24 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود مع إسبانيا، وقال مسؤولون محليون إن الرياح القوية التي تهب اليوم ستؤجج النيران بشكل أكبر بعد أن أتت على حوالي 4,600 هكتار في سفوح جبال البريني الفرنسية. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها الأعلى المغفور لها بإذنه تعالى نجيبة زوش أرملة لحبيب الفرياني والدة هاجر سماح منى دلندا مريم محمد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بالجامعة الكبير بالشيحية. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه حورية بنت علي البغدادي حرم مرشيد بن سعيد شعبان شقيقة المرحومين محمد وعبد العزيز وتوفيق وعبد السلام البغدادي والدة سرور وهالة وأسمة وإيمان. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامعة الكبير ساقية الزيت. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه الهاشمي الغزي زوج وسيلة المعلول والد وسيم سنية سوسن سلام. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع النور طريق تونس كيلومتر 8.5. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مفاح
2: مسك مفاح
1: والناس ملاح
2: والناس ملاح مع يوسف وسماح.

0: وفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح. لحديث ودرجين على مجتدات سفاقس، مرحبا بكم من جديد تسمعوا في مسك وفاح مع عم يوسف وسماح والمستمعين الملاح، أهلا وسهلا بكم. أي عم يوسف، احنا وصلنا للكلمة ليكم لكن بعد شوية ونمشيوا للمستمعين، بقى عنا دين صغير، احنا مش نتاون جيك للدين اللي وقع عنا. فقط هذه تحية جينا وإن شاء الله ألف مبروك مرحبا الحقيقة بكل تهنيكم وبكل أمانيكم وأفراحكم. احنا نعرف الصيف محليه وقت الفرحة، وقت الحصاد. نعم. الحصاد بصفة عامة هكا ولا
0: موسم الكل هو تول الخريف وربة العام،
1: أي
0: وهذا هو حصاد العام.
1: حصاد العام
0: الخريف ما هو قلك الشتاء شدة والربيع منين والصيف ضيف
1: والخريف هو العام. هو
0: يعني
1: العام.
0: هو ركبة العام.
1: أيوة.
0: العام الدراسي، العام الرياضي، العام الفلاحي. أيوة. العام كل السنوات. كل الفصول، كل المواسم. والصيف تقريبا هو جني ثمرة الفصول الثلاث.
1: هذيك هو
0: الفصول الثلاثة عارف
1: ايش صحيح. هذيك علاش بي متسالش يا أمير بعد شوية حتى ناخذ حتى دقيقة من كل شيء. بي مريق الأمير يعطيك صحة. على كل يا عم يوسف يا سيدي، هذه تهنئة جينا من الحاجة نجاة الحمديني. تحب تهني بنتها صابرين الحمديني بمناسبة نجاحها في الباك، وعندها بنتها واحدة أخرى يا عم يوسف تحت كنترول إن شاء الله ربي
0: نجاحها.
1: صحيتك، ما تسيرش. اسمها مريومة، مريم بلومة. يا مريومة محليها، معناها هي بالحق حاجة اللي كما هذية تقعد، ما هو الأولياء والأقارب وكل اللي قعد خاطرهم موجوع شوية. أنا متأكدة يا مريم مش تعود تكلمنا وتقول مريومة نجحت وصابرين لو كنجحت وتفرح وإن شاء الله وتولي فرحة كبيرة إن شاء الله.
0: وقتها تولي الفرحة فرحتين.
1: فرحة فرحتين.
0: والله الفرحة
1: أو
0: فرحتين.
1: أوكي نستنى المبروك أنا وعم يوسف.
0: أنا مسلمش في حقي راني. المبروك.
1: خاصة مريومة. أوكي مريم.
0: المبروك مسلمش في حقي.
1: يا بي إن شاء الله ربي نجحك مريم بلومة، إن شاء الله ربي نجحك. الحاجة نجيت الحمدين يلا نجيت إن شاء الله ربي نجحهم وإن شاء الله تفرح بيهم. كيف كيف تحب تهني مهدي وإسماعيل العيساوي وتبارك لهم بمناسبة نجاحهم، وألف مبروك للناس الكل مرة أخرى في كل مناسباتكم وأفراحكم، إن شاء الله ديما الفرح في دياركم من الناس الكل. أي عم يوسف، احنا كما قلت لي أنت الحقيقة بقى شوية، معناها احنا ربما على الضحك والوقت يزرب شوية ما كملناش، معناها تحب تزيد نقولوا احنا أي
0: أنا نحب ألتمس العذر. احنا خطر تهمنا شيء ياسر المجتمع، قلنا المجتمع مكشبر واللي في الدار مكشبرة والناس كل مكشبرة
1: وفما حاجة. نعم سمحني. نعم. يا عم يوسف.
0: نعم نعم.
1: احنا ربما سينسنا بها وتربينا عليها لكن ساعات ما نعرفوش عليه، فما ما وفما برشا عادات وتقاليد اكتسبناهم.
0: نعم.
1: ونعملوهم ونتصرفوا بهم وحتى نقولوهم وما نعرفوش عليه، خاطر قينا أبيتنا وأجدادنا وكل يعملوا هكاك ولينا نعملوا هكاك.
0: نعم.
1: من بيناتهم الضحكة هذية، يقول لك ما ترقدش وانت متغشش.
0: صح.
1: ما ترقدش صغيرك هو يبكي على البكية، لابد الضحك قبل ما يبكي. وخاطر عليه يا عم يوسف بعد وك سنوات اكتشفنا وأنه العلم زاد يقول لك راهو الحالة اللي ترقد عليها تقوم عليها.
0: هي لله.
1: أي سيدي.
0: كانوا قبل.
1: أيوة.
0: كيف يزحم الصغير.
1: أي.
0: تحدثنا عن التسخين.
1: فزا تو نعاودو شي. نعم.
0: مرة
1: أخرى. فات
0: وقت اللي يزحم الصغير.
1: أي.
0: من الشروط.
1: أيوة.
0: أنه ما هي تجي القابلة.
1: أي.
0: تخلي على سقيها وتخلي الجفنة، والجفنة هذيك فيها الماء وفيها قرين فلفل.
1: يعني.
0: وفيها قطيع ذهب.
1: بي.
0: وفيها شوية حنة ورق حنة.
1: أي.
0: وفيها ويلزم إنسان اللي يدخل الكل شرط.
1: أيوة.
0: لازم.
1: أي.
0: يدخل يضحكوا.
1: يضحكوا.
0: أيوة. يجيش البالك.
1: والله العظيم.
0: يلزمهم إنسان مثلا مش واحدة تدخل مكشبرة.
1: ملين جاية.
0: لأنه هذاك اعتقادا وأنه تيمنا.
1: أيوة.
0: باش يكون هو يطلع ضاحك.
1: ضحك.
0: والذهب باش يكون تاي.
1: أيوة.
0: والأجرين فلفل باش يطلع ماضي.
1: حر.
0: والحنة. أيوة. باش يطلع حنين.
1: أيوة.
0: كله رمز.
1: محليهم. أيوة. والله محليهم.
0: المهم اللي حبيت نقول أنهم. أيوة. يحرصوا على الضحكة.
1: الضحكة.
0: قبل كما قلت أنت يا سماح، راهو المرأة الأم ما تبينش صغيرة على البكية، إذا بكى لازم باش تقعد تلعب معاه وتبشغط فيه حتى يسحك، ما ترقد وكان على الضحكة.
1: تبشغط يا عم يوسف.
0: تبشغط فيه.
1: ايوه.
0: ما ترقد وكان على الضحكة.
1: على الضحكة.
0: باش يقوم في عنده تأثير هذا يتكلموا فيه خبراء النفس. ما
1: هو راه حتى خبراء النفس وإحنا توا بالعلم ولينا نعرف الحقيقة بالتقدم العلمي وبالوسائل التواصل الاجتماعي وبالتكنولوجيا وكل, حتى أنت كي تبحث تلقى المعلومة وأنه الضحك راه عنده تأثير كبير على البدن وعلى الأعضاء, معناها قطعة قطعة يا عم يوسف, كما الحالة اللي ترقد عليها راك باش تقوم عليها.
0: علاش أنا قلت أيوة. الكلام هذا حتى أيوة. شوية نحب ثم برامج
1: نتاع نكدر لطف.
0: هو علاش قلت لك ألتمس العذر, لأن الإنسان ولا مكشبر في عصرنا هذا رغم الإمكانيات رغم ظروف الراحة والرفاهية مقارنة بما كانت الناس عليه من إجهاد تعب من خصاصة إلى آخره.
1: وكانوا يعملوا هما فرحانين
0: هما فرحانين هما يضحكوا وأبسط الأشياء تفرحهم أبسط الأشياء فرحاني وما مقاي فرحنا شيء ودي مكشبرين. علاش يقول القائل ما هو ثم التأثير الخارجي احنا نتفرجوا على الحروبات نباتوا على الحروبات نصبحوا على الحروبات والقنابل وال توهذك ما عندوش تأثيره
1: عنده
0: والمشاكل والطرقات والفوضى وزيد
1: البرامج
0: عندنا برامج يا سماح البرامج هذه والله أتساءل ما هي غايتها غايتها الكسب المال والله لا حق في اعتقادي قد أكون مخطئا. برامج تدعو إلى انكد تدعو إلى حتى ماتت فينا مشاعر أن ولينا نلذذ مصائب الآخر.
1: أي نعم.
0: كل ما تكون القضية كير كل ما نلذذ بها.
1: نعم. والدليل على ذلك عم يوسف وأنه الراول الحاجات مصورة بالبورتابل, أنت ترى في غيرك وفي خوك المؤمن اللي هو في بعيد الشر عليكم في مصيبة وفي كارثة في عوض يمشي ينقض ولا يمشي يعملوا يدخلوا بالحسنة ولا اللي هو يقعدوا يصوروا يا عم يوسف للأسف الشديد وبعدين يجيبوها منا معنا
0: ما عاش يزير فيك إحساس.
1: نعم. نعم.
0: ترى في الناس كيفاش ترى في مصيبة أمر يجيك المنشط ويقول لك هي مشاهدة طيبة.
1: لا لا طيبة جدا.
0: هاش قولك مشاهدة طيبة يعني مش نلذذوا نستمتعوا بالمصيبة متاع أخوك المؤمن
1: للأسف الشديد
0: نكونوا نتفاعلوا نتعاطفوا ثم حاجة كما الضحكة تخرج من غير ما تشعر ما تتحكم فيها كما البكية كما غير ما تتحكم فيها كذلك التفاعل مع الآخر في مصيبته أو في حزنه أو في فرحه رو شيء تلقائي أم إذا كان تولي مصيبة الآخر نسميها وننعتوها بمشاهدة طيبة والله هي خيبة المسعى
1: على الدنيا السلام. ايوه قلنا احنا البيبي كيفاش يضحك
0: اي قبل ما قلنا عاد والله يتكلم عليه يجيش بالك تكلم عليها الجاحظ الموضوع هذية كيفاش الام كيفاش ترقد صغيرها والى اخيره ياكلها وياكل هدهدات متاع قبل
1: يعني
0: انا عندي ما نقول ما عندي في هالمجال هذية يعني
1: الوقت فات وعاد يا حي
0: يا خسارة مش نعمل لك الوقت
1: زي اي نسمع شوي والمستمعين معنا على الخط احنا باش ناخذكم فقط هيك ضحكة حبي اسمع عم يوسف أمير. اي سمعتي الضحكة
0: يعطيك الصحة
1: اسمعوا يعطيك الصحة تحية ليك زميلنا أمير الجاموسي اسمعوا الضحك معدي يا عم يوسف
0: إذا كان واحد وإذا واحد تساوب ملأ
1: الواحد أي يضحكوا مليها ربي أي
0: يضحكوا مليها على الله
1: نمشي لكلمة ليكم أمير يعطيك الصحة كلمة ليكم بعد شوية الكلمة ليكم على موجات إذا تسفيق باش نستقبلوا المستمعين يا أمير الكلمة ليكم مشيوا نمشيوا تفضل أمير تفضل به مازلنا باش نضحكوا كلمه ليكم الكلمه ليكم ناخذ مكالمات شنعمل 11 و19 دقيقه على موجات اذاعه تسويق مرحبا بكم الناس الكل في مسكو فاح
2: والكلمه ليكم ليكم ليكم
1: أي عم يوسف أيوة. الكلمة للمستمعين نذكروهم بنص المسابقة قلنا اللي هي صدر إجابة متاحة بحرف الذاد اللي هي ثمرة اللي هي غذاء للإنسان وعلف للحيوان ووقود للنيران شنو هي ثمرة هذه
0: ومصد للرياح وشو نقول انا هو الحدود
1: وللبوتي وللجمال
0: وللاخضرار وما ادراك ما الاخضرار يا سماح.
1: والله عم يسمح نحس بك تحب تقول حاجه
0: اكهو
1: يعني
0: عندي شيء من الالم على ما فاتنا من تراثنا.
1: اي نعم نعم
0: المادي تراث مادي لانه نشوف فيه التلاشى هو الله غالب هي ضريبة العصر.
1: به اي خلينا نستقبل المكالمات من بعد ونزلوا نحكي وكان في ظل الوقت عاد بتبيع اولى المكالمات. الو عسلامه. الو الو عسلامه مرحبا شكون معنا؟
3: ضحى من ساقط.
1: مرحبا يا ضحى تفضلي الاجابه. ضحى لقب ضحى قبل كل شيء.
3: طق طق.
1: مرحبا اي ضحى الاجابه. نعم به شكرا لك يا ضحى يعيشك. الى اللقاء بسلامه. شكرا الى اللقاء سما. مكلمة اللي بعدها. الو عسلامة.
4: عسلامة
1: مرحبا شكون معنا؟
4: منال الفقي من تفاقس.
1: مرحبا يا منال. انا الاسماء هذه الكل نسمع بها اول مره. مرحبا يا منال.
4: اول مره لا اول مره نشارك في البرنامج. يعطيك الصحه ومحلاه البرنامج الشيق
1: يعيش
4: عليك قلت يوسف. برنامج رائع رائع باتم معنى الكلمه وبرنامج قيم زادة وخاصه الالغاز اللي تعطيهمنا يعطيونا هكا حاجه من المسك وفاح
1: يعيشك يعيشك.
4: خاصة الكلمة متى اليوم راهي قليل قليل شكون مش يتعرض لها ولا شكون مش تعرف لها. كان شي لي هكا بحر كما نقولوا احنا في الاعماق متى الحويج اللي تويك ماشية خاصة
1: يا تكسحة يا منال. يعيشك. تفضل يعيشك. شكرا لك الاجابة منال.
4: الاجابة ممكن وعلى الارجح اللي هي الضميد اللي هي نوع من انواع التمور والكلمة هذه رايجة قبل في تقاليد
1: واضح مجتمعاتنا. واضح شكرا يا منال يعطيك صحة. شكرا يعطيك صحة. إلى اللقاء المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة
1: مرحبا شكون معنا؟
5: حياة مقني ساقس.
1: حياة مقني أي حياة شنو هي الإجابة يا حياة؟
5: الإجابة هي ظلت الهندي ولد ياكلوا الإنسان وظلت ياكلوا الحيوان وبعد ولي دربالي شعل بينا.
1: به شكرا يا حياة يعطيك صحة. إلى لقاء المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة
1: مرحبا شكون معنا؟
6: حياة محل حالك أميرة معك. أميرة كمون.
1: مرحبا يا أميرة. الإجابة يا أميرة. يعيشك شكرا الحمد لله. يعيشك يا أميرة شكرا لك. يعيشك
6: يعيشك يعيشك.
1: الإجابة يا أميرة
6: صوت الهندي.
1: ضلف الهندي. به إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. شكرا إلى اللقاء. يعيشك. فما مكالمة أخرى أمير. به ما تسالش خلينا نرجع للموسيقى يا عم يوسف ومن بعد شوية نرجع نستقبل دفعة أخرى من المكالمات. تفضل. عم يوسف قبل ما نمشي للغنية عرفت شنية هذي؟ خليها تمشي أمير خليها تمشي. هذيك في الرحب وبالضيف شو نقولوا له؟
0: اي يا اهلا وسهلا بالضيف ضيف الله.
1: يا وهذه الاخرى زيد عديناها سميره توفيق ما سمعناها الساعه. ما زلنا مش نرحبوا بالضيف
0: ونقعدوا
1: وبالاحباب
0: ونقعدوا ديما نرحبوا بالضيف
1: ونرحبوا
0: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل.

0: يا عم يوسف.
1: ايوه
0: عايش حالك تاوي؟
1: الحمد لله.
0: اسمع، هو الوقت يجري واحنا نتجراو ما نجموش نقولوا كل شيء الحقيقه، مازال عندنا برشا ما يتقال، لكن اوك شويه شويه الاخذ من كل شيء بطرف،
1: ما لا يدرك كله لا يدرك جله، نحاولوا قدر المستطاع. ما في ما في ذلك شك، ما تنجمش تحيط بكل ما تحب تقول راه، اما قول شويه وخلي غيرك
0: يقول شويه
1: شويه الحياه.
0: اي نرجو
1: نضحكوا، المهم
0: المفيد
1: نضحكوا في وجوه بعضنا
0: بلا يضحكوا،
1: والله يزيد متكشفين،
0: والله العظيم بلا يضحكوا، والله العظيم موليها ربي. اي نرجعوا للكلمه ليكم يا امير، نرجعوا
2: والكلمه ليكم ليكم ليكم.
0: نرجعوا لأصدقائنا المستمعين باش ناخذوا راهو، تعرف وحيد يقول لي فما أكثر من 30 مكالمة راهو، أما الوقت شوية بالحق، وتو باش ناخذوا دفعة أطول معناها شوية من المكالمات، والرجاء منكم الاختصار بالطبيعة باش ناخذوا أكثر عدد ممكن من المكالمات. ألو على السلامة. ألو
3: ألو على السلامة، معك رحمة سويد من صفاقس.
0: رحمة سويد.
3: آه
0: مرحبا يا رحمة. يا رحمة الإجابة
3: نبتة الظلف الهندي ياكلوا الإنسان، والظلف ياكلوا الحيوان، ومن بعد الظلف يجف نشعلوا به النار.
0: شكرا يا رحمة، يعيشك، إلى اللقاء. بسلامة، المكالمة اللي بعدها. ألو على السلامة.
4: ألو صباح الخير.
0: صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
4: عبد المجيد بوعزيز معك يا حاج سماح.
0: مرحبا يا حاج، تفضل. سعد مجيد
4: عبد المجيد يوسف. صباح الخير يا
1: أهلا وسهلا. صباح الخير.
0: مرحبا مرحبا
4: يا سيد سبعات. أنا ما تشيخوا الكحويفات، يمكن أنت تعرف والجيل نتاعته وما يعرفوش
1: اللي هو
4: احنا الطابية كان ما يتلوه من حد شيء يا يوسف.
1: اي نعم،
4: كان الظلف تمشي ولا هكا تمشي ولا نعطي الحيوان، وخاصة الجمال
1: يتلوه
4: قاعدين يقل لك برا ورق الظلف للجمال تمشي ولا
1: اي نعم،
4: وللنعاج وللبقر يشوشطوه بالنار.
1: اي
4: كنا الهندي احنا ونعملوا به الخل، كنا حتى اللوش نتاعه نبيعه، وكنا زادة بالنسبة نبدأ قاعد في العشية بيتقل يا مجي أنا ماشي نعمل بيصة مرة نبدأ شوية دربالي نمشي ولا تحت الطوبية بالمنجل ولا نبدو الدربال. يا حصرة على وقت لو السريبة بتاعته وما تعرفوش هذا كله.
0: يعطيك الصحة يا سي عبد المجيد، يعطيك الصحة، محليك ومحلى كلامك، المعذرة منك ما نجموش نطول أكثر من هكا، الإجابة وصلت بكلها، إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة هكا ولا يا عم يوسف، إن شاء الله تكون صحيحة الإجابة.
1: أكيد إحنا من أثر على حد راهو، إحنا ديما نقعدوا بالحيط
0: حيط صحيح. نعم. هكا يا عم يوسف نعرف محايد على الأخر. باهي المكلمة اللي بعدها. ألو على السلامة. ألو
5: ألو على السلامة.
0: مرحبا، تفضل، شكون معنا؟ ماجي
5: الظاهري.
0: سامحني،
5: نيجيا الزهري.
0: نيجيا الزهري.
5: الزهري
0: الزهري، مرحبا يا نيجيا، مرحبا مرحبا بك، تفضل تفضل يا نيجيا.
5: الظلف
0: الظلف باهي داك. اي شكرا.
5: زاد الظن زعما معنا برشا ناس ما يعرفوهاش،
0: ما تسالش ما تسالش. يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا نيجيا، شكرا، وصلت الإجابة. المكالمة اللي بعدها. ألو على السلامة. ناخذوا ما تسالش وحيد، نجم تعدي المكالمات، ناخذوا اكثر عدد ممكن من المكالمات، ما تسالش. نعم. عدي. نعم. حتى اكثر. مرحبا بكم من الناس الكل. الاسم الكريم تفضل.
6: الو على السلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟ الو
6: مدام نجوى.
0: نجوى اللقب يا نجوى.
6: نجوى عبد الهادي.
0: نجوى عبد الهادي، تفضلي نجوى، تفضلي. يعيشك يعيشك يا نجوى، الإجابة لو تسمع يعيشك.
6: السؤال هو ظلف الهندي.
0: شكرا يا نجوى، يعطيك صحة، إلى لقاء. المكالمة اللي بعدها. ألو على السلامة.
7: ألو على السلامة.
0: مرحبا، تفضل، اسم الكريم.
7: عيشك، أنا إكرام معلق.
0: مرحبا يا إكرام، تفضل يا إكرام.
7: عيشك
0: يعيشك.
7: الإجابة هي ظلف الهندي.
0: الإجابة هي ظلف، شكرا يا إكرام، يعيشك. إلى لقاء، بسلامة. المكالمة اللي بعدها. ألو على السلامة.
8: الو
0: مرحبا، شكون معنا؟
8: امي كايفه كاسليمه سعاد طرابلسي من فاقس.
0: سعاد طرابلسي.
8: ايوه
0: والله اسماء.
8: اهلا يوسف.
1: مرحبا وسهلا،
0: اول مره نسمع بهم الاسماء. مرحبا بك سعاد، تفضلي سعاد.
8: يعيشك، اول مره نشارك معك.
0: اهم فوالا نعرف معروفين. مرحبا مرحبا بك سعاد. الاجابه
8: الجواب هو الظلف الهندي.
0: الظلف، شكرا.
8: الظلف ياكلوا الحيوان، والهندي ياكلوا الانسان، ومن بعد كي سي بس الظلف يولي درباه نطيبوا به المبسوط والخبز الشعير.
0: باهي، ان شاء الله الاجابه تكون صحيحه، شكرا ليك، يعطيك الصحه يا سعاد. امير مكلمة أخرى. ألو على السلامة. ألو
9: على السلامة.
0: مرحبا مرحبا، شكون معنا؟
9: تونا تشرف في الصبحية، يعطيكم الصحة والله. أنت تعطونا
0: يعيشك، الله ينورك. الاسم الكريم.
9: نزيها.
0: نبيها
9: فقط. ايوه
0: نبيها ولا نزيها؟
9: نزيها نزيها.
0: مرحبا يا نزيها، قولي على اللقب. باي
9: مدام بن طاهر. هنا
0: نزيها بن طاهر. تعرفش علاش احنا ناخذوا الاسم واللقب؟ خاطر الجائزه يزم فيها الاسم واللقب، وكيف تجيو تجيو بطاقه تعريف نتاعكم معاكم. والرجاء كل الرجاء، خليني نقولها على المباشر، اللي يربح الجائزه يجي تسلمها جمعه جايه، معناها ما تبطاوش على الجوائز نتاعكم، جمعه جايه تسلموا جوائز ان شاء الله. اللي يربح الجائزه مبروك ليكم مسبقا للناس الكل، ان شاء الله تكونوا من الفائزين. برشا جوائز في مختلف البرامج على موجات اذاعه صفاقس مع كل الزملاء. نشيخوكم في الصيف يا عم يوسف، نضحكوهم ونشيخوهم في
1: الصيف. هكا هو الصيف، ما قلنا خفيف ونظيف وكيف
0: ويعمل كيف
1: ويعمل كيف.
0: اين زيها الاجابه؟
9: الظلف الماكله للحيوانات، والهندي للعباد، وبعد يشيح يولي دربال يشعلوا به النار.
0: باهي ان شاء الله الاجابه تكون صحيحه. شكرا ليك. زعما فما شكون قاعد يتبع في غيره؟ الكلهم ماشيين في الظلف، بالك شي غلطه يا عم يوسف نعاودوا نقولوا له.
1: شو ثم شكون قال على الضمير وثم اي اما ربما ينقلوا على بعضهم والله اعلم.
0: انا حسيت بها معناها تمشوا لي
1: وربما وشرحهم. حتى انت بالصوت ياسر كنت ان تقولي هذا هو الجواب.
0: تينا ولا تينا ولا انت يا اين ولا انت تو يا عم يوسف؟ تو هكا يا عم يوسف بيخلني ناخذ مكالمه اخرى. ربي يهديك. المكالمه اللي بعدها الو على السلامه.
10: الو على السلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟
10: امير القبطي من صفاقس.
0: سمحني الاسم؟
10: أمال القطي من صفاقس.
0: أمال القطي، مرحبا يا أمال. أي أمال تفضلي. إجابة؟
10: ظلف الهندي.
0: شنيا ظلف الهندي؟
10: كما قالوا صحابي
0: معناها
10: قبل.
0: لا مو أوكي كما قالوا صحابي. إيش قالوا صحابك يا أمال؟ إيش قالوا؟
10: ظلف الهندي.
0: أه؟
1: ظلف الهندي
10: ولا
1: ظلف
0: الهندي؟ ظلف الهندي. مش متاكده كما قالوا اصحابها ظلف الهندي.
10: ايوا صحيتي زينا
0: كما قالوا جماعه. يلا شنقه مع جماعه خليها. مشيت ولا جيت يا يوسف؟ يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا امين. شكرا، الى اللقاء. بسلامة. المكالمه اللي بعدها الو على السلامه. الو
11: الو على السلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟
11: رمية بن سعيد.
0: والله الاسم ما يقولوها بسرعه ما نسمعش. شكون معنا؟ عاودوا لي الاسم.
11: منيا بن سعيد.
0: مرحبا يا منيا، مرحبا بيك. مرحبا
11: يا عيشه. يا عيشه انا برشا.
0: الله ينسى.
11: الاجابه بلف.
0: اي
11: وعندي ثانيه ولد خويا اليوم عيد ميلاده.
0: اي هني
11: الله فيكم.
0: باهي هني باش كاين انت باش ثاني اليوم.
11: نهني بالتخرج. نهني بالتخرج واليوم عيد ميلاده.
0: ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله كل عام هو حي بالف خير.
11: سلام على عم يوسف بالبارشه.
0: الله ينجيكم. يعيشك كيبلغ امير. مازالوا مكالمات يا امير؟ مازالوا مكالمات.
11: السلام عليكم.
0: قبل المكالمه يا امير دقيقه فقط يا عم يوسف، احنا باش نذكروا بالخطر الناس الكل ماشيين في نفس الاجابه. أي. راكم راجعوا رواحكم، هي فيها حصيله كبيره الحقيقه ما نعرفش. اي عم يوسف نذكرهم
1: لو دخلت فيهم شويه
0: دبر راسهم، خاطر كلهم قاعدين يتبعوا في بعضهم. وهاك ريتها المدام اللي قالت لك كيما اصحابها او شنقه مع جماعه خلاعه، قال لك ثمره هي غذاء للانسان، علف للحيوان، وقود للنار.
1: اي
0: شنو هي وقود للنيران؟ هاك بصفه عامه شنو هي الثمره هذه؟ وتبدا بحرف الظاء. ثبتوا يا جماعه، انا قلت لكم ثبتوا، عاود صححت المعلومه ودبروا روسكم. خلينا ناخذ مكالمه.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، شكون معنا؟
12: انا سلمى عبداس من الشلبه.
0: سلمى اهلا وسهلا. يا سلمى مرحبا.
12: يعيشك. نسلم ياسر العم يوسف. شكرا والله بركة. وعندي حاجه اخرى ما تنقولها له ان شاء الله المره الجايه. انا راني بابا وجدي فلاح ونعرف هذه الظلف الهندي.
1: اي
0: الظلف الهندي. به يعطيك الصحه يا سلمى، ان شاء الله الاجابه تكون صحيحه. وتحيه لكل اللي يسمع فينا في الشابه. امس برشا ناس مشيو باش يعوموا وحصلوا يا عم يوسف في الشابه. الطقس البحر اجيتي شويه هكا هيج شويه فمري. هما مخبرين راهو منبهين الناس، اما اللي حب يجازف مشى هكا. والله
1: المجازفه ما تجيش مع البحر،
0: ممنوعه في البحر. نعم
1: مع البحر ما تجيش.
0: هذيك علاش الرجاء كل الرجاء يا عم يوسف، احنا لهنا لفته كريمه. فما حادثه اليمه صارت عمني ولو صارت السنة، والله شيء أسف. يفضلكم العبيد اللي تمشي وتزو صغيراتكم معاكم، أمانكم صغيراتكم هذوك راهو أمانة. عم يوسف للمرة الثانية بنية في الشومبري يهزها البحر تو هكا. به يا عم يوسف،
1: وإن كان هو قوله يقولوها يقولوا أحن مني على ولدي كذاب.
0: أي
1: وأحرص مني على مالي خناب.
0: أيوة.
1: بالفعل الإنسان ما يتوصاش على صغيره، لكن وللأسف الشديد في هيك جو الفرحة وفي هيك جو العائلة واللمة وكل شيء قد تغفل. رأوا خذ المثل من الحيوان. ثمش الدجاجة تغفل على الفلوس نتاعها. والله يستحيل كل لحظة تمشي قطوس تغفل على. رأوا المسألة هذه ما فيهاش. رأوا على خطر على الحال الرمش يقع كل شيء.
0: هذيك علاش الرجاء كل رجاء.
1: فضلكم ما حاجه اخرى يا سماح.
0: نعم.
1: التهور لا بالله وقت اللي ثم الحمايه المدنيه وثم الاعلام. وانا كنت نكتب في حديث الصباح كنت نذكر بالشيء يا سماح.
0: مالك تفضل.
1: كنت كل ما يدخل الصيف الا ونذكر بضروره تعلم السباحه من ناحيه وبضروره احترام الاعلام اللي ترفعها
0: وعدم المجازفه. نعم نعم.
1: وكذا خاطر العالم الابيض والعالم الاسود والعالم
0: ما هو تبدل على التوا
1: على كل
0: لا خليني نقول لك علاش تبدل حتى نقول لك شنو هي الالوان وسهل الالوان يعني العباد الكل باش تعرفها واحنا ديما نذكروا بها وان شاء الله في صيف امن مش كون عندنا مداخلات مع الحمايه المدنيه كل ما هو سلام على الشطوط وفي الطرقات وفي كل شيء. عم يوسف ولات خضراء وحمرة وأورانجي كما الضوء بالضبط كما إشارة المرور أو كم تعرفوا حمرة ممنوع خضرة تعوم على روحك أورانجي ترد بالك
1: بل خاطر نتفكر كان الأسود يظهر
0: لي قبل أسود وأبيض
1: الأسود وأبيض
0: صحيح.
1: وكنت دائما وأبدا نحرص أحرص وحرصا شديدا على احترام ما يجيش اللعب هون ما تجيش ما تهماش عنترة في عنتريات في المسائل
0: هذية. نعم.
1: وكذلك نعوم وكان في بحث الحماية مش تمشي تلعدي نهير تيقل بحث هذيك قريب
0: وما تستعرضش عضلاتك راه ماهوش المجال وماهوش المكان الحقيقة. نعم.
1: كان قريب من الناس أهم حاجة إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية هيك
0: المطرفة المتفردة وحدها
1: هي اللي عرضة للمخاطر مخاطر الذيب ومخاطر كل شيء حتى كيف تمشي في الليل ماذا بيك بتمشيش وحدك
0: صحيح.
1: تمشي في الرفقة وخصوصا في وقتنا لا الرفقة راي واش بحد شارعا شارعا يا سماح ما تمشيش وحدك حتى في المبيت ما تباتش وحدك ما تباتش وحدك مش يعني خوف وجبن من الجبن أنا من الجبن أنا شجاع ورأسي كاسح لكن هذا لأنه ثم الاحتياط.
0: نعم نعم.
1: يعطيك الصحة
0: اللي خاف نجا
1: واللي خاف نجا.
0: شكرا يا عم يوسف هذا بارونتيز وحليناه كما نقولوا مزير مكلمات أمير أينكم ناخذ المكلمات. ألو عسلامة. ألو مكلمة رقم 15 يا عم يوسف اللي بعدها يا أمير مرحبا شكون معنا.
13: عسلامة يا سماحة معك فيزا برمضان.
0: فيزا برمضان أي فيزا الإجابة أي
13: الغلاف الهندي.
0: شكرا
13: لك عم يوسف.
0: شكرا يا فيزا يعطيك صحة إلى لقاء المكلمة عدد 16 أمير. ألو عسلامة يا أمير فما مكلمة عدد 16. ألو عسلامة. مرحبا شكرا معنا. مرحبا
14: معك فاطمة التونسي.
0: مرحبا فاطمة التونسي.
14: مرحبا.
0: أيوة. مرحبا يا فاطمة تفضلي. إجابي
14: الظلف.
0: الظلف به أمير قديش مزيت مكلمة زوز مكلمات نكمل ونأخذهم ونكتفيه بهذا. شكرا وحيد يعطيك صحة. ألو عسلامة.
15: ألو عسلامة.
0: مرحبا شكرا معنا.
15: صباح النور.
0: صباح الخير. مرحبا تفضلي.
15: علي من بوحجلة.
0: علي مرحبا يا علي تفضل علي.
15: علي هواني من بوحجلة في سماح.
0: علي هواني مرحبا يا علي تفضل علي.
15: الظلف الهندي يا سماح.
0: الظلف الهندي شكرا لك يا علي. نعم يا علي نعم قولي.
15: يا سماح.
0: نعم.
15: تحية ليك وتحية لعم يوسف وتحية للمستمعين اللي قاعد تفيق.
0: الله يسلمك.
15: يا سماح يا سماح بالله دقيقة دقيقة نص دقيقة والله الفضل يرجع اللي قاعد تفيق والله المستمعين هم اللي يرفعوا لي في المورال بتاعي.
0: ربي فضلك يا علي شكرا ليك يعطيك الصحة. شكرا إلى لقاء المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة آخر مكالمة نستقبلوها. شكرا وحيد مرحبا تفضل تفضل مرحبا بيك.
16: يعيشك سماح شنحوالك.
0: يعيشك الاسم الكريم.
16: راضي لفرش معك.
0: أهلا وسهلا يا راضية مرحبا بيك.
16: لبس
0: يعيشك
16: باركشكم بالبرنامج الجديد إن شاء الله مبروك عليكم.
0: يعيشك الله يفضلك. أي راضية الإجابة اضلف. شكرا يا راضية عيشك الى لقاء يعطيكم صحة. ناس كل عرفت راضية ما كده تغني لنا في نزهة العشاق غير الوقت وما يسمحش يا عم يوسف به. اي يعطيكم صحة 18 المكالمة مع عم يوسف بعد شوية نمشي ونقول لهم على الاجابة.
1: نعم.
0: مش نسمع غنيوة ومن بعد نمشي لاخر ركن اللي هو البلاد بمليها. اي غنية ومحليها الغنية. اسمع عم يوسف اسمع. اي امير اي

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في مسك وفاح عم يوسف. وصلنا لاخر اليمو عنا اللي هو البلاد بماليها.
1: اي خليوا النتيجه نتاع المسابقه
0: بعد حتى نكملوا عاد على البلاد بماليها
1: باهي
0: حتى نكملوا. اي امير البلاد بماليها.

0: الإنسان
1: البلاد بما ليها
2: والبلاد ما تكون كين بما ليها يا عم يوسف هكا ولا
3: أكيد. أي
2: في حرف الضاد شكون عندنا
3: سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل
2: نعم نعم
3: البلاد ما تخدمها كان أولادها
2: كان أولادها ولا
3: أحببنا أم كرهنا لا نستجدي
2: أي
3: عول على ذراعك
2: أي نعم
3: مش نشوفوا إحنا علم من أعلام مدينة صفاقس يبدأ بالضاد ديما شرط نتاعنا
2: ديما الحرف كي الحرف بطبيعه
3: العز وقتها نقترضوا من الحرف الاخر
2: اما
3: المره هذه لقينا عندنا هو ابن الضابط
2: ايوه
3: وثم اللي يقول له سيدي الضابط
2: اما
3: هو يحيى ابن الضابط تسمع به سماحه
2: نسمع به يحيى ابن الضابط
3: يحيى ابن الضابط هذا سيد او ابن الضابط ثم عنده مسجد المسجد هذا جاي في اول في بدايه اسقاق الذهب
2: ايوه
3: وكي يقول اسقاق الذهب يعني انه الشيخ التيجاني وعلاش سموها سقاق الذهب يقول القائل ما كانش تم سوق ذهب غاديكا ولا صيغية غاديكا لا أما هذه من كان تنجم تعتبره من أنهج المرموقة في مدينة صفاقس كان فيه كرائم العائلات القاضي والمفتي والعائلات المرموقة علميا وماديا إلى آخره كانوا يسكنوا في النهج هذاك بحيث حتى الدور في النهج هذاك كانت غالية ثمينة ذهب على حالها ما ليش نعم
2: هيك على سميوها سقاق الذهب
3: ما تعرف ما يقلكش انت الدار بمية والشارع بلف أهمية الشارع
2: الجار زي تقول
3: والشارع بلف وأهمية الجار باش الشارع هو باش يعلى ولا يرخص قدره بسلوك الأجوار
2: بيان سور ميلا بالطبيعة ايوه شكون هو مال هذا الضابط يعني
3: ابن الضابط هذا يحيى ابن الضابط هو ولد صفاقس ولد في صفاقس اما درس في القيروان وكما قلت لك عنده مسجد نتاعه مازال الى يوم الناس هذا موجود ابن الضابط في بدايه اسقاق الذهب فعلا كان من العلماء وكان من الشعراء ذكر العديد من المؤرخين منهم التيجاني في رحلته التيجاني ذكره قال هو من شعراء مدينة صفاقس ومن علمائها ومن وهو كان إمام وشاعر وعديد المهام وعالم في علوم عصره سافر إلى عديد البلدان لنشر العلم ابن صفاقس
2: ابن صفاقس
3: على الأندلس
2: ابن الضابط
3: اسمع نعم نقولها بشيء من الاعتزاز والافتخار
2: مالا
3: عند أهل صفاقس ومدى حرصهم على العلم والتعليم سافر ابن الضابط إلى العراق والشام والحجاز ومصر والأندلس في الأندلس قعد عامين تعرف شو يعمل في الأندلس يعلم نعم اطلع بمهمة التعليم تعاطى حتى السياسة ابن الضابط بعثوا المعز بن باديس في ملك القسطنطينية في مهمة سرية في مهمة شو اسمها سياسية ما
2: سياسية
3: في مهمة سياسية في عهد الدولة الصناعية ولكنه حين في رجوعه توفي يقال أنه توفي مات شهيدا لأنه ربما وهذا وارد جدا جدا أن السفينة اللي عايد فيها تعرضت إلى عملية أرسنة نعم هذا هو ابن الضابط قيناها فرصة مدامه هو بحرف الضاد وهو مازال عنده هو علم ومعلم العلم عرفنا به اللي هو ابن يحيى ابن الضابط والمعلم هو في جامع عنده قيمة تاريخية هامة مسجد عنده قيمة تاريخية هامة في بداية أرجو أن تطلع إدارة التراث بالحفاظ على هذه المعالم الدينية لأنها فعلا سجلات تاريخية
2: أكيد.
3: لن نفرط فيها
2: أكيد.
3: ودعوة كذلك كريمة لفتة الاعتناء بالمدينة العتيقة هاي المدينة العتيقة راي حالي حزن ولا يسمع
2: تحزن يا عم
3: والله حالي
2: حزن والله موضوع آخر بش ما نختموش بالحزن أما بالحق
3: شيء من التفاؤل شيء من رجاء وين هو تحب ترجلولي بلاي وين هو تحب رجع ولا مزيد
2: والله
3: وعدونا صحيح فما هو في ما عملوا في تظاهرة يبدو لي
2: بعد رجعت
3: هل عاد إلى سالي في نشاطه أو لم يعد كذلك أنا أدعو إلى الحفاظ على وتذكرت الأمر بوفاة المرحوم علي الزويري وأعرف مدى حرص علي الزويري على تراث مدينة صفاقس وعلى تاريخها إلى آخره اللي نعرف عندنا كنوز في الإدارة الجهوية للتراث.
2: نعم.
3: منها هيك الوثائق التاريخية، منها المكتبة اللي أسسها الدكتور علي الزواري، منها عندنا المقتنيات متاع المتحف اللي كان الأدباش وهيك، كل وكل واحد عنده الجوزاذة متاعه بتاخد تعريف متاعه. أرجو أن تقع المحافظة عليها، وأنا على يقين أن كلهم واعيين بأهمية هالإرث هذية، وواجبنا أن نحافظ عليه، لأنه فعلا إن فرطنا فيه فلن نقدر على استرجاعه.
2: الله يسعدك بصحة منك.
3: يعيشك يا سمح.
2: والله ينورك.
3: وأتكلم أحيانا بشيء من
2: كل إحنا أكيد معناها هذا موضوع كبير برشا يا عم يوسف، وكنا قاعدوا نحكي فيه الصباح ما يوفيش. الوقت زرب هيك عليش، أنا حبيت نزربك شوية ما هكا به. قولك شكرا لك يا عم يوسف، كل مرة تنورنا وتعلمنا ونستفيدوا منك ونتعلموا منك، ويسدك بصحة بدنك ولا تقطع كالي يا عم يوسف. أي سيديا وصلنا باش نختاروا شكون الفائز.
3: متكلمنيش على الظلف وعلى الهندي وعلى استعمالات
2: بيقول في دقيقة هو ظلف الإجابة.
3: إيه مش كان ظلف وقت نقوله كي مقص السيدنا يوسف.
2: ماني مساعة وانا نغمز يا عم يوسف، مساعة وانا نغمز.
3: ما قال لك شلفتها تقصت
2: أي؟
3: وبنتها ما ترصت.
2: هكيكة
3: هي تقدم في شلفتها مش
2: بتغمس فيها زعم
3: شلفتها تقصت
2: أي وبنتها ما ترصت. يا رسول الله أي الظلف هيك هي الإجابة ظلف. وقال لك أوكاك لينا احنا ناكلوا الهندي والحيوانات ياكلوا الظلف وياكلوها الكل، واللي يبقى شو اسمه قلت لي عم يوسف
3: دربيل.
2: الدربيل يشعلوا به النار.
3: ايوه لكن راهي ثقافه كامله الطابيه ماهيش هكاك،
2: حتى دقيقه كامله في دقيقه
3: نتاعها راهي بشكل هرمي على شكل بناء السور الى اخره، وكانت مصد، وكانت
2: مصد للرياح مقاومه الانجراف
3: ستر، وكانت وكانت وكانت راهو
2: طابيه
3: وهندسه جنان. أيوة. جنان الصفاقسي
2: أيوة.
3: راهو يقوم على هندسة مدروسة، هندسة فلاحية بأتم معنى الكلمة. شنو الشجر اللي يجي بحث الشجر؟
2: أيوة.
3: مش هكاك مش أيوة. عفوية لا لا، شنو اللي تغرس غرب البرج
2: صحيح.
3: وشنو اللي قبلته
2: أيوة.
3: وشنو اللي بعيد وشنو اللي قريب للطابية؟ ملا
2: والله
3: العظيم أتكلم عن
2: الله ينورك.
3: كل حماس
2: أسمعني تو نرجع للموضوع، والله نرجع للموضوع مرة أخرى أخاطر موضوع كبير وإحنا الوقت دهمنا، تو تجي فرصة ونحكي وعلي عم يوسف
3: إن شاء الله
2: بإذن الله. أي سيديا أختار لي تو الفيز متاعنا وزيونا 18 مكالمة يا عم يوسف،
3: ومزيلوا
2: برشا مكالمات المعذرة منكم هذيك حد الوقت به. أي سيدي من 1 حتى 18 أنت أختار لي رقم، هما فيهم اللي أخطأ تو كان جا خطأ نقول لك خطأ، فما زوز مكون خاطئيني البقية أعم يوسف.
3: هو مسك العصا يكون
2: من الوسط
3: وخير الأمور
2: الوسط
3: ماذا؟
2: 9 رقم 9 إكرام معلا، ألف ألف مبروك معانا يا إكرام، أنت اللي ربحت اليوم معانا الجائزة. إكرام معلا أنت اللي ربحت الجائزة اللي قيمتها 150 دينار من إسباس ويكيك بيت الشفار. شكرا لكم الناس كل اللي بقاو معانا، ما تغيروش الموجة. بعد شوية فطوم في زوم اليوم، أوكي فطوم وزوم اليوم ديما بالسجع بالزويت الكل على موجات إذاعة صفاقس، ما تلقاوها كان معانا هالشايف كله. تحية كل زملاء وحيد، شكرا لكم في الصندار معانا، تحية لكم في الإخراج المرئي ريت يسرى وريت عايشة وريت منعم مريد جوهر، شكرا لكم الاكيب الكل ربي يشدكم بصحة. أمير الجاموسي على مستوى الكونسوليت عم يوسف
3: يعطيك الصحة يا سامح،
2: الله يسدك بصحة لبنان
3: يعيشك يا سامح،
2: وأنا سامح رنان نقولكم بسلامة وفي الأمان.

تاليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو هو

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أعلن قبل قليل عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرساليات القصيرة، واجتاز المناظرة 64,065 تلميذا، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. تمكنت فرق الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من إطفاء 131 حريق، وذلك من جملة 569 تدخل تم القيام بها من الساعة السادسة من صباح أمس إلى الساعة السادسة من صباح اليوم. زار وفد رسمي من المديرية العامة للدفاع المدني في العراق معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة للاطلاع على التجربة التونسية في عدد من المجالات العملياتية المرتبطة بالحماية المدنية وإدارة المخاطر وفق بلاغ المتحدث باسم الحماية المدنية. في آخر التطورات، عربيا وعالميا، أعلنت حركة حماس ظهر اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية التي تعد الحكومة الفعلية في قطاع غزة واستقالة رئيسها، تمهيدا لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. أقر مجلس الحقوق التابع للأمم المتحدة اليوم مقترحا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض في السودان، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. أخيرا، حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي السابق بيتس سترومبرغ من غياب أي ضمانات لبقاء الحلف للأبد، داعيا الدول الأعضاء إلى التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية بدل الانشغال بالتكهنات بشأن مستقبل التكتل العسكري. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة. فاطمة مقني في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: عشرة دايمة.
4: الصيف ضيف،
5: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف،
4: شنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة،
5: تستمتع وتربح الجائزة
4: من ساعتين للأربع ونص متاع العشية.
6: برد القايلة،
5: برد القايلة. استنى استنى، ما تبدلش الموجة.
2: ستوديو الصيف

0: استوديو الصيف.
1: صيف السنة دي ساح
0: محطات
2: ومواكبات للنشاطات الصيفية
0: من 5 لـ 8:30 متاع الليل.
3: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
0: كل عشية من ليكم أحلى هدية مشموم ياسمين وفل.
4: زوم زوم زوم اليوم
0: اخبار
4: زوم اليوم
0: خدمات
4: حوارات
0: زوم اليوم

نص نهار وخمسة دقائق. أهلا وسهلا بكم في موعدكم اليومي زوم اليوم على موجات إذاعة صفاقس من نص نهار حتى للماضي ساعة. معكم فاطمة مقني القادري, معكم أمير الجموسي, معكم منعم جمل, يسرى الغربي وأنور بوجلبان. إن شاء الله بعضنا باش نقضيه سواعة من زمان باش نفتحوا فيها الأحداث الوطنية الدولية ونحلوا ونفسروا, نعطيه الكلمة لأهل الاختصاص, ساعة من المعلومة الدقيقة والنقاش الهادف. وانتم كالعادة نجوم الحوار بتعليقاتكم وتفاعلكم. مرحبا بكم في متابعة زوم اليوم صوتا ومرئي كذلك على صفحة الإذاعة وعلى البوابة, بوابة إذاعة الإذاعة التونسية, ومعاكم طبعا عبر الأثير أينما كنتم. مرحبا بكم في المتابعة أولى أنغامنا, ولنا عودة من أجل فتح الحوار.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
2: حوارات
0: زوم اليوم
3: نص نهار وعشرة دقائق زوم اليوم معاكم عبر موجات عتفاقس أولى. خلينا المواضيع متاعنا مش ناخدوها الآن. البنك البريدي في تونس حلم الإدماج المالي المعطل من يعرقله، هذا الحوار الآن مع الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرزاق حواس. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا مدام فاطمة، وشكرا على الاستضافة على موجات راديو عتفاقس. تحية لكل المستمعين.
3: الله يخليك. قبل ما نبدأ في الحوار، فقط تقرير الآن مسجل باش نحاولوا نعطيو فكرة حول المبادرة هذه، وقت شبدات الهيستوريك بصفة عامة فيما يخص هالمبادرة هذه، مبادرة البنك أو بعث البنك البريدي. نرجو معك في الحوار عبد الرزاق حوار. التقرير ولا نعود؟

0: هو مشروع قديم يرجع للواجهة كل مرة ويتعطل. في 8 جويلية 2025 تقدم 22 نائب بمبادرة تشريعية عدد 82 لسنة 2025 لإحداث بنك بريدي، وحيلت يوم 10 جويلية إلى لجنة المالية وتضم 11 فصل. الفكرة بسيطة في ظهرها، إحداث منشأة عمومية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، شركة متفرعة عن البريد التونسي تعمل بقواعد بنكية مضبوطة مع الحفاظ على بعده الاجتماعي. المهام امتع البنك جديد فتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار، وسائل الدفع والتحويلات، الصرف اليدوي والآلي وصرف العملة وإسناد القروض برأس مال أصلي 60 مليون دينار يحرر على 4 سنوات. الهدف المعلن أكبر من مجرد بنك جديد، هو رفع نسبة الإدماج المالي اللي تتجاوز 44% وتقريب الخدمات للفئات الضعيفة والمتوسطة التي لا تصلها البنوك، وتمويل الأنشطة الصغرى والمتوسطة وتشجيع الدفع الإلكتروني. لكن علاش تعطل؟ أصحاب المبادرة أنفسهم يقولوا المشروع اصطدم لسنوات بعراقيل وموانع كبيرة. آخر محطة كانت سقوط التوافق حوله داخل مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي عدد 23 لسنة 2024، فرفضت اللجنة المصادقة على القانون كله ولم تحله للجلسة العامة. اليوم الملف عاد للطاولة مرة أخرى، لجنة المالية بدأت النظر فيه وتستعد لرزنامة استماعات تشمل البنك المركزي وجامعة البنوك ووزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد، بعد أن تحول التأخر إلى سؤال مباشر للوزير خلال مناقشة ميزانية 2026. علاش تعطل إنشاء البنك البريدي؟ والوزارة ترد بثلاثة فرضيات قيد الدرس، بينها تحويل جزء من نشاط البريد أو شراء بنك قائم كما بنك تونس والإمارات، مع تأكيد أن البنك البريدي سيخضع لنفس التزامات بقية البنوك. هذه التوطئة من أجل تقديم الموضوع اللي باش نحكيو عليه، موضوع الساعة، البنك البريدي في تونس، حلم الإدماج المالي المعطل ومن يعرقل هذه المبادرة أو هذا الحلم، بين الحلم وبين الواقع. الحوار الآن مع الخبير الاقتصادي والناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى المتوسطة الأستاذ عبد الرزاق حواس. نرجع معك مرة أخرى عبد الرزاق، مرحبا بك.
1: مرحبا. خلنا نبدأ الساعة من النقطة الأولى بكل، هو راو أنك تعمل قانون لإنشاء معناتها البنك البريدي ما عنده حتى فايدة، ما هوش بش يعطيك فايدة أنه يتخلق البنك البريدي، لأنه البنك البريدي بش يتخلق لازم تكون فما إرادة لخلقه. والحاجة الثانية لازمه يختلف عن البنوك. هو نحن لويش نحبه على بنك بريدي؟ نحن نحبه بنك بريدي هروبا من معناتها الإتاوة المجحفة اللي تحط فيها البنوك على تو دانتيري على برشا حاجات اللي هي مكلفة على مستوى البنك العادي.
0: نعم.
1: اليوم انت كي تقول لي انا هات خل نفهموا شنية طبيعته البريد التونسي. البريد التونسي هو كي نحطوه في إطاره هو ديوان. ديوان كيف هو ديوان تربية الماشية؟ كيف ديوان هو معناتها أورغانيزم تابع الدولة؟ ديوان. يخضع لشنوه؟ يخضع لمجلة بريد. المجلة هذه متاع البريد اللي هي تحت قانون 38 لسنة 1998.
0: نعم.
1: هي اللي تنظم وهي اللي تقول انه هو الوحيد اللي عنده حق متاع يبعث الجوابات وجوابات المسوقرة والتنابر وهذا كل اللي ينظمه.
0: يعني عنده قانون اساسي خاص به تعمل من عام 98.
1: بالضبط. عنده قانون اساسي خاص به. فلوسه، فلوسه راهي ماهيش كيما الصبغة متاع البنوك. الفلوس متاعه هي مربوطة بخزينة الدولة التريزور بيبليك، يعني فما ارتباط مباشر بينها. يعني انت ما تنجمش تجي للبريد باش تقلبه الا في شروط. شنية الشروط؟ اولا لازمك تنضوي تحت قانون 48 لسنة 2016. يا ريت وين رجعنا؟ رجعنا النقطة النقطة. انا رجعنا للقانون 2016 تاع البنك المركزي متاع تنظيم البنوك.
0: نعم.
1: القانون 48 لسنة 2016 يقول لك هذا شيء حط شروط، قال لك باش تاخذ رخصة بنك تجاري لازمك راس مال معناتها الأدنى يكون 50 مليون دينار، لازم يكون عندك 50 مليار باش تنجم تعمل بنك بريدي. هذا كبداية، وفما شروط أخرى اللي أنت باش تنضوي لها. يعني إذا كان نحبوا نمشيو في بنك نحن ما نستحقوش قانون، تستحق أنه الحكومة تتقدم بمطلب إلى البنك المركزي لإنشاء البنك البريدي. باهي وقت اللي انت باش تبدا تحط هالمطلب هذايا وتتحصل على الرخصه باش تنضبط الى الشروط نتاع شنو نتاع قانون 48 لسنه 2016.
2: نعم.
1: وانا نحب نقول لكم حاجه، راه القانون هذا نتاع 2016 اللي جا بيه لفامي صندوق النقد الدولي واللي تفرض علينا باش عمل استقلاليه
2: البنك المركزي اي
1: بالضبط، هذا راهو مخدوم على قياس المنظومه البنكيه للسيطرة على المنظومه الماليه ككل. حطيته انت تحت القانون 48 انطويت تحت الشروط نتاعو.
2: نعم.
1: شنو اللي بقى لك تو؟ قعد لك لو سيستيم دانفورماسيون. السيستيم دانفورماسيون نتاعك اللي باش تخدم عليه ماك باش تخدم زاد قروبات وباش تخدم شيكات وباش تدخل في السونترال ديريكت وباش تدخل في في في المونيتيك وباش تدخل في، معناتها ما عادش عندك سيستيم واحد. باش تولي تنضوي تحت المنظومه نتاعهم هما. كي باش تنضوي تحت المنظومه نتاعهم هما لازمك تدخل زاد في المجلس المالي نتاعهم هما.
2: صحيح.
1: وليت شي انت معاهم هم اي بعد في الاخر بكل انت شنو النتيجة اللي استفدت منها؟ انت خلقت بنك سينضوي لنفس الشروط تاع البنك الاخر
2: بالضبط
1: تاع البنوك الاخرين. هي شنو الفرق ما بين هذا وهذا؟ ما كيف كيف
2: معناتها كأنك انت جبت حاجة على اساس اني باش تخلق نوع من التوازن على مستوى المنظومة المالية، لكن اذا كان باش تمشي بالترتيب هذيا من غير ما تخلق استاتيو جديد ينجم ينظم خدمة البنك هذيا، فكأنك بنوك اللي عندنا ديجا ونزيدوها بنك جديد هو يولي بنك البريدي وكهو بنفس السيستم بنفس النظام
1: بالضبط. باش يزيد بنك بريدي وشنو الفرق بينه واسم بنك تجاري اخر ولا تجاري اخر؟ كيف كيف نفس الشروط نفس الفري باش يطبقهم نفس العمليه اللي باش يستعملها نفس العمليات. لكن اذا كان نحن نمشيو في طريقه اللي هي تكون اصح انها الدوله معناتها الحكومه تتقدم بمطلب للبنك المركزي في انشاء معناتها بنك بريدي وتجي تحط الشروط نتاعها وما تنضويش والا يتم تنقيح شروط 48 شروط القانون 48 ل 2016.
2: نعم.
1: باهي انت اليوم وقت اللي تمشي الى معناتها الطريق هذايا في تنقيح القانون هذايا وتسهيل عمليه دخول البنك ويكون عنده الشروط نتاعو، انت هوني منش مناتو مناتو من انه ما يكونش كيفهم.
2: نعم.
1: وتخلي فيه الشروط، انت واش عندك المجله نتاع البريد هذيك نتاع 38 لسنه 98 هذيك تحاول زاد تاثر بها انت البنك البريدي. شو اللي عندك بنك يختلف عن البنوك الاخرين وينجم يكون منافس.
2: نعم.
1: لكن راهو اذا كان يدخل معاهم في نفس الكلوب بريفي ويوليو في نفس الكلوب مع بعضهم راهو ما ينجمش يكون مختلف. راهو باش تكون نسخه مطابقه للاصل من الاخرين.
2: نعم.
1: علاش؟ على خاطر هما عندهم شروط وعندهم طريقه في التعامل اللي هما باش يتعاملوا به. وهذا الكل راهو لازمنا نذكروا حاجه انه انت وقت اللي باش تدخلوا على مستوى البنوك باش ينضوي زاد تحت قانون 48 وباش ينضوي تحت شروط نتاع لي ريسك اللي هو باسل الثلاثه.
2: نعم.
1: ونتذكروا ديجا فسرناه نحن قبل في اقتصاديات وحكينا على بازل واحد واثنين وثلاثة
2: بالضبط.
1: وقلنا اللي هو الشروط اللي يحافظوا بها على الريسك خاصة في عملية الإقراء. انت اذا كان باش تحطوا في الشروط هذية انت باش تحاول تخلق بنك كيفهم كيف كيف ما تقول عملت فوتوكوبي من البنوك الأخرى.
2: خلينا نعملوا قراءة لآخر نقاش كان في لجنة المالية فيما يخص ميزانية 2026، وخلينا نقولوا نحن قراءة الحكومة أو قراءة كذلك مختلف الوزارات التشبيكية فيما يخص هذه المبادرة بما فيها وزارة تكنولوجيا الاتصال. شنو يقولوا؟ يقولوا أنه الإنشاء البنك هذا يتعطل لأنه ثم ثلاثة فرضيات مفروض يختموا عليها اللي هي تحويل جزء من نشاط البريد أو شراء بنك قائم كما بنك تونس الإماراتي هذه من بين الاقتراحات، أو مع تأكيد وأن البنك البريدي سيخضع لنفس التزامات بقية البنوك. يعني قراءة الحكومة ديجا موجودة وأنه باش تكون بنفس القانون متاع البنوك تمشي هذا البنك، لكن في زوز فرضيات أخرين أو زوز شروط أخرين اللي هما نشاط أو تحويل جزء فقط من نشاط البريدي، والنقطة الثانية وأنه ممكن شراء بنك ديجا موجود قاعد يخدم ويتبدل الاسم برا أكيد، وأنه ليزاسوسيه متاعهم وكذا تخدم عليها ويتبدل الاسم متاعه. فكما قلت أنت إذا كان نحكي بالنية هذية أو بالفرضية هذية بتاع قانون المالية في 2026 هذه قراءة الحكومة كيفاش يجب انشاء كان ما منعت شيء جستمون.
1: شوف هنا باش استعمل المثال اللي استعمله سيدي ميسي الله يرحمه مرة في الموضوع هذا. اش قال؟ قال وقت اللي واحد انت تجيب له الدواء وتقول له هاني جبت لك الدواء اشرب الدواء نتاعك وهو ما يحبش يشرب الدواء، ما عندوش قابلية يشرب الدواء، انت شنو عملت هوني؟ وفرت له الدواء وهو غير ما
2: عندوش قابلية
1: يشرب الدواء. يعني لازم تكون فما إرادة، فما إرادة، إرادة وقرار سياسي للاتجاه هذا والتغيير. شنو معناتها؟ يكون فما قرار لخلق ديناميكية في المنظومة البنكية وخلق تنافس. وهو يجي نرجعوا للتقرير نتاع الأوسيدي، تقرير الأوسيدي شنو يقول في الوحدة ذي؟ يقول لك أنك المنظومة البنكية غير متنافسة بين بعضها. هي منظومة متكاملة تتعامل معناتها مربوطة ببعضها، تتعامل مع بعضها وما عندهاش حتى قابلية للمنافسة.
2: يعني هو المفروض أنه الحريف ده تنافسه على خاطر باش نجيبه أكثر حريف ونوفروا له أفضل الخدمات باش يكون كليون عندنا. فالظاهر وكأنه الناس الكل بارتاجيهم تقاسمة نفس
1: دي سوسي. البنك الدولي، البنك الدولي في التحليل هذا يعيط له الحريف، يعيط له الحريف المستسلم. مستسلم مسلم أمره لله. على خاطر أنت كي تدخل للبنك كي يمد لك شروط متاع ليزينج مثلا وإلا متاع اللي تحب أنت ويمد لك شروط تاع قرض.
2: نعم.
1: انت تنجم تحكي معاه ولا تنيغوسي معاه، تنجم يقول لك هذاك هو
2: باهي
1: كان عجبك.
2: خلينا نقولوا توا، يعني لو فرضنا وانه تبناوا الرؤيه كامله، حسب رايك انت شنو اللي نجم ينجح في تونس؟ تحويل كلي للنشاط البريدي لنشاط بنكي، لكن بنكي ما قلت انت باش يخلق العداله ويحاول وانه ياسس الدوله الاجتماعيه، تحويل جزئي كما الاقتراح اللي جابته الحكومه، ام شراء بنك قائم؟ وكيفاش نجم نضمنه في الاطار هذايا وانه ينجم يوصل لاكثر نقطه ممكنه على مستوى المناطق الداخليه والريفيه واحنا ما عندناش تغطيه حتى بريديه لعديد المناطق؟ هذا اللي شفناه على ارض الواقع في برنامج الشانتي.
1: باه شوف، بالنسبه للسيد اللي عمل الصياغه نتاع قانون 48 لسنه 2016 باه راهو قرا حساب كل شيء،
2: ناكد
1: لك قرا حساب كل شيء، وهذا واضح من النص نتاعو وكي تثبت معناتها قرا حسابه باش انت ما تنجمش تخلق منظومه اخرى غير المنظومه الموجوده.
2: نعم.
1: اول شرط تبدا به في عمليه الاصلاح وقت اللي تاخذ القرار نتاعك لانك تتجه الى خلق ديناميكية في المنظومة البنكية هو أنك تنقح القانون هذا.
2: نعم.
1: باش تحل الباب للمنافسة. حليت باب المنافسة للبنوك تتعدى للجزء الثاني اللي هو خلق البنك البريدي. كي خلقته تقول لي أنت باهي فما مناطق نائية اللي هي ماهيش موجودة، لكن البريدي خلقت لها.
2: نعم.
1: وما ننساوش البريد راهو عنده منظومة متاع الديتيسات راهي تعتبر ثورة معناتها بالنسبة للمنظومة البنكية. مع الديديسات فرق كبير رأي بينها وبين اللي نشوفه فيه عند البنوك.
2: صحيح.
1: هي تتسمى متطورة عليهم.
2: متطورة عليهم. صحيح.
1: متطورة عليهم.
2: ديجا حل برشا مشاكل على مستوى الطلبة، على مستوى التعاملات يعني الداخلية، برشا برشا برشا مشاكل من قصة الحقيقة.
1: بالضبط. تصور انت تزيد تحل انت ايدين معناتها البريد
2: خدمات البنكيه البريديه،
1: خدمات البنكيه البريديه، وينجم يزيد يعطيك اكثر ويعطيك خير ويعطيك بطاقات اخرين وينجم يعطيك حاجات اخرين.
2: صحيح.
1: وهذا المنظومه البنكيه ترفضه رفضا تاما لانها ما تحبش المنافسه. تعرفش علاش؟ المنافسه تلزني اني انا باش راني نحسن.
2: أي.
1: وانا ما نحبش نحسن، نحب نحافظ على منطقه الراحه نتاعي. انا منطقه الراحه. بالضبط. وأنا عندي مجموعة من المؤسسات ومساهمين في رأس المال أنا قاعد نمول فيهم. أنت توا باش تجي تدخلي عباد أخرين وباش نولي أنا نتنافس ونولي نلوج على الحريف والحريف يولي يدخل نلوج كيفاش باش نجم نخليه يقعد عندي؟ لا، أنا ما يساعدنيش، أنا عندي منظومة. الحريف إذا كان حتى كان تغش من عندي أنا،
2: أي.
1: أنا ندخل على السيستم نحطه كلاسيه يمشي لأي بنك يرفضوه ويرجع لي
2: يعود يرجع من جديد.
1: يطبط راسه ويقول لي سامحني، حتى انا كان غلطت له في حقه.
2: نعم.
1: يقول لي سامحني يا سيدي، مثالش اعمل فيا اللي تحب المفيد، فضلي مشكلتي. وهذايا السلطه والقوه التشريعيه المفروضه من المنظومه البنكيه هي اللي خلت ان المنظومه البنكيه ولات تتعصف على الحريف وغير قادره انها تدخل في منافسه.
2: خلينا نقول اليوم المكونات المجتمع المدني والنواب 22 اللي جابوا المقترح هذايا كيفاش ينجموا يقنعوا البنك المركزي، كيفاش ينجموا يقنعوا جماعة البنوك وأنه يقع إرساء البنك البريدي هذية اللي هما كما قلنا قبل شوية يعتبروه كأنه باش تخلق حاجة جديدة تعمل منافسة غير عادلة بالنسبة ليهم طبعا في قراءتهم الخاصة بهم.
1: شوف بالوضعية الحالية وبالقانون الحالي اللي موجود نتاع 48 بالنسبة للمجلس المالي ما يقلقوش، يقول لك هو باش يدخل وباش ينضوي للشروط نتاعنا ما عنده وين يمشي،
2: ما عنده وين يمشي
1: باش يقعد في الشروط نتاعنا وما فماش ماهوش باش يزايد علينا ماهوش باش يتقوى. صحيح عنده اكثر نقاط لكن حتى كان باش يسلف ولا باش يعمل حاجه باش ينضوي تحت بازل 3 وباش ينضوي للشروط نتاعنا وما عنده وين يمشي.
2: نعم
1: هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه اذا كان انت تقول لا انا باش نمشي في التغيير هوني ترجع السلطه الى مجلس نواب الشعب والسلطة الإرادة من رئيس الجمهورية في تغيير هذا القانون اللي كبل الاقتصاد التونسي وخلى الاقتصاد التونسي غير قادر أنه يعطي أكثر معناتها إنتاج ويعطي أكثر نمو. هذا القانون هذا لازم يتبدل، لازم تكون النظام التشريعي متاعه يكون متكامل ويتماشى مع الوضع التونسي، يعني تنقيحه ونخليه أنه المؤسسات البنكية تولي في تنافس ونرجع السلطة إلى البنك المركزي. مش اليوم أنت تقدم مطلب باش تاخذ قرض وفيك الشروط الكل تمشي تسأل البنك المركزي يقول لك لا أنا ما نجمش ندخل،
2: ما نجمش ندخل،
1: ما نجمش ندخل على خاطر أنا ماشي السلطة متاعي. أنت أعطيه السلطة وأعطيه القدرة الرقابية وأعطيه اللجنة الرقابية واللجنة العقابية، وقتها يولي عنده قدرة وقتها نوليه كيما الدول المتقدمة، وقت اللي يغلط بنك تنجم تسحب له الرخصة.
2: نعم.
1: وقت اللي يغلط بنك تنجم تنحي له خدمة من الخدمات متاعه وتعاقب بها. أنت اليوم إذا كان قادر أنك تغير القانون هذا تخلق المنافسة وتحمي الحريف خاصة في عملية استهلاك معناتها الوحدات البنكية يولي معناتها الحريف كي يدخل يدخل مطمئن ماهوش خايف. وحاجة أخرى
2: آخر حاجة عبد الرزاق خاطر وقت لدينا
1: يحكيوا على الشمول المالي، شمول راه ما نجمش تعمل شمول مالي وتجيب العباد انها تدخل تنخرط في منظومه بنكيه اللي اولا هي ماهيش شفافه وثانيا هي قاعده تظلم وثالثا هي الحاجه الاهم ان هي عندها قوانين اقصائيه هي تقصيك بقوانينها.
2: واضح جدا عبد الرزاق حواس الخبير الاقتصادي، شكرا لك. الاذان ولا نعود من جديد زملائي ومتواصل حتى الماضي ساعه.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: اخبار
1: زوم اليوم
0: خدمات حوارات
1: زوم اليوم.
0: زوم اليوم مازال متواصل معكم النص نهار وخمسة وثلاثين دقيقة. تحية لكل من يستقبل موجاتنا وكل من يتابعنا صوتا وصورة على صفحة رسمية لإذاعة فاقس وبوابة الإذاعات التونسية. نجموا تتابعونا، مرحبا بكم الناس الكل. ونمشيوا للجزء الجيوسياسي القريب لنا بالأساس وكل التبعات والتداعيات بالنسبة لأي استقرار إن شاء الله ينجم يرجع بالموجات الإيجابية بالأساس على مستوى والمتابعة للوضعية الجيوسياسية وكذلك الداخلية في تونس. سعيد جدا باستقبال الصحفي والباحث في الشأن السياسي المغاربي والدولي أستاذ إدريس حميد. أهلا وسهلا بك معنا عبر موجات إذاعة فاقس صوتا وصورة. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحية طيبة ونهاركم زين أستاذ، ونهني الإذاعات التونسية على هذا التطور الجديد وهذه النقلة التقنية، ونهني كل الفنيين و المذيعين والإعلاميين في تونس، وشكرا على هذا الاهتمام.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا نتحدث على موضوع هام جدا، من روما إلى سرت، هل ليبيا أمام المبادرة الأمريكية أمام خارطة الطريق أم إعادة توزيع النفوذ؟ سيد إدريس، ونبدأ معك أكيد في الحوار الآن عبر مجموعة من الأسئلة. مش نحاول نمشي في المحور الأول، الجديد اللي جد به مبادرة مساعد بورس مقارنة بكل المبادرات السابقة، هل هي فعلا خطة ليبية بامتياز كما تقول واشنطن أم وصفة أمريكية جاهزة؟
2: شكرا على الاستضافة. كما تعلمون أن المشهد الليبي الذي يستمر في التأزيم منذ 15 عاما، فشلت الانتخابات التي أقيمت في 7/7/2012 انتخابات المؤتمر الوطني والتي كانت يفترض أن تؤسس إلى جديدة، و 2014 التي جاءت بالبرلمان، وبعد ذلك دخلت البلاد في أزمات وفي حروب وفي انقسام، إلى أن جاء اتفاق الصخات الذي جاء بحكومة الوفاق بسبع رؤوس، وهو مبادرة أمريكية لم تصل بليبيا إلى الحل. ثم جاء اتفاق جنيف في 2021 الذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، والتي كلفت بمهام المجلس الرئاسي كلف بمهام المصالحة الوطنية، وأيضا دعم حكومة الوحدة الوطنية، وأيضا حكومة الوحدة الوطنية كلفت بمهام هو فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراء إصلاحات والتجهيز لانتخابات 24 ديسمبر 2021، والتي ذهب إليها 3 مليون ليبي ولكن تم القفز عليها ولم تقام. بعد ذلك دخلت ليبيا في أزمات حكومتين، حكومة الحكومة الليبية في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب، وأصبحت ليبيا طبعا تحت إدارة بطبيعة الحال الإدارة الأممية عبر عدة مبعوثين، وآخرهم المبعوثة هانتي تي التي حاولت أن تقوم بمبادرات كلجنة العشرين. ثم جاء الحوار المهيكل والذي شكل من عدة لجان في عدة مسارات، المسار الأمني والمسار الاقتصادي والمسار السياسي والمسار القانوني، وهذه اللجنة ليست ملزمة. ثم جاءت المبادرة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سعيها واهتمامها بمصالحها وليبيا، جاءت مبادرة المبعوث، مبعوث الرئيس ترامب مسعد بولس إلى ليبيا، وقدم مبادرة رأى من خلالها جمع أهم أطراف المعادلة، وهي القيادة العامة التي تتمتع بتواجد ونفوذ في مساحة 85%، وتملك مؤسسة عسكرية واستطاعت تأمين الحدود مع 5 دول، وبدأت تنمية في شرق البلاد وجنوب البلاد ووسط البلاد إلى شمال شرق البلاد. هذه المبادرة والتي كانت من خلال عدة جولات وعدة لقاءات بدأت بتوحيد الموازنة، توحيد الموازنة، ثم بدأت بمسار آخر وهو المسار الأمني والعسكري، حيث شاركت القوات المسلحة الليبية من كل مناطق ليبيا من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب في مناورات التي أقيمت في سرت. ثم بدأ أيضا المسار مسار سياسي من خلال لجنة 4+4 والذي عقد عدة اجتماعات منها في تونس، اتفقوا على المفوضية في حال الاستعداد للانتخابات، واتفقوا على عدة نقاط لازالت هذه المبادرة يعني في طور التنفيذ وفي طور الاهتمام. هذه المبادرة كانت فيها اهتمام مهم جدا من خلال زيارة الفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام إلى واشنطن، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول ليبي إلى واشنطن، حيث اجتمع بوزير الخارجية وعدد من المسؤولين الأمريكيين. وهذا يأتي في إطار اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية دور القيادة العامة التي عبرت عن استعدادها لدعم أي مبادرة ودعم المسار السياسي وانخرطت في العملية السياسية. أيضا الطرف الذي يمثل حكومة الوحدة الوطنية أيضا قام بزيارة وكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والآن هناك أعمال جارية والمهام جارية في عدة لقاءات وفي عدة مناقشات. نعم
0: نعم، خلينا نمشي. والآن إذا كان مش نحكي شوية، نعرفوا أنه ليبيا ما زالت تعاني من الانقسامات الداخلية. أستاذ إدريس أحميد، شفنا أنه 47 نائب ومفوضية المجتمع المدني تعلن الدعم الكامل بالنسبة للمبادرة هذه، بينما هناك أصوات معارضة قوية في الغرب الليبي. ما هي أسباب الانقسام المتواصلة داخل الشأن الداخلي الليبي؟
2: نعم، هذا سؤال مهم. طبعا هذه المبادرة وجدت تأييد من المجلس الرئاسي والمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتأييد داخلي شعبي، وأيضا تأييد من الأحزاب. هناك بعض الأطراف، هذه الأطراف هي الأطراف التي تسيطر على المشهد السياسي وتمثل التشكيلات المسلحة، وبعض الأطراف التي أرى أنها لا تمثل أي أهمية وليس لها أي حاضنة شعبية، بل هي أطراف تعد على الأصابع تحاول تعطيل المشهد، لأن هذه المبادرة هي أفضل الممكن. وهذه المبادرة تعتمد على أن يكون الحل ليبي ليبي، ولكن يعني الحل ليبي ليبي يحتاج إلى دعم دولي، دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لا ننسى دعم دول إقليمية، دعم جمهورية مصر العربية التي تطلع بدور مهم في الملف الليبي، أيضا تركيا أيضا تطلع بدور مهم، أيضا الاتحاد الأوروبي، فرنسا. نذكر أن الشهر الماضي كان هناك اجتماع لوزراء خارجية في القاهرة، مصر والسعودية وتركيا بحضور مسعد بولس، واتفقوا على ضرورة أن تسير هذه المبادرة قدما من أجل هي مبادرة هي تعتبر أفضل أو الحل الممكن، أفضل حل ممكن يعني، لأن لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود عدم وجود استقرار، في ظل عدم وجود المؤسسة العسكرية، لأن هناك مساحة ضيقة من ليبيا وهي المنطقة الغربية فيها التشكيلات المسلحة. لذلك جربنا انتخابات سابقة كانتخابات 7/7 والتي كان بسبب وجود السلاح خارج شرعية الدولة وبعض الأطراف التي حقيقة لا تريد أن تغادر المشهد. لذلك هنا نتحدث عن دور القيادة العامة، القيامة التي وجدت الاعتراف الدولي، وهي هي الطرف المهم الذي يمكن أن يساهم في تطبيق هذه المبادرة. نعم.
0: حسب رأيكم الدوافع الأمريكية الحقيقية حول هذه المبادرة، المبادرة تضع النفط في صدارة الاهتمام باعتبار ليبيا أكبر احتياطي في إفريقيا، هل الهدف هو الاستقرار الشعب الليبي فعلا أم تأمين الطاقة لأوروبا وموطأ قدم للأفريكوم لمواجهة روسيا؟ هذه فرضية هامة جدا يجب طرحها الآن.
2: نعم، يجب أن نعلم أن في إطار المصالح الدولية كل دولة لها مصالح. الأمريكية هي أكبر دولة في العالم، لها اهتمامات كبيرة، اهتمامات في مجال الطاقة وفي الاقتصاد وفي السياسة، يعني نعتقد أن هذا الدور هو دور مهم، لأن للأسف يعني ليبيا خلال 15 عاما كانت تدار من قبل أطراف ليبية، وهناك تدخلات إقليمية، بعض الدول التي لا تريد أن تستقر. جاءت هذه المبادرة بكل تأكيد أن هذه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة، وأيضا روسيا لها مصلحة، والصين لها مصلحة، وفرنسا لها مصلحة، كل دول لها مصلحة، دول الزوار لها مصلحة. عندما نتحدث عن تونس نثق نحن في تونس التي تتمنى وتبذل مجهودات مهمة في استقرار ليبيا، نظرا لأن العلاقات التاريخية والشراكة والتعاون. أيضا جمهورية مصر العربية أيضا دولة تطلع بالملف الليبي ولعب الدور مهم، ولها صوت إقليمي ودولي، أيضا تريد أن تستقر ليبيا، لأن استقرار ليبيا هو من استقرار مصر. لذلك نحن نتحدث عن مصالح دول. السؤال أين الليبيين من مصالحهم. لذلك نعتقد أن هذه المبادرة هي مبادرة يمكن إذا دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية سوف تساهم في استقرار ليبيا، وهي مرحلة تتلوها مراحل أخرى الانتخابات، طبعا مرحلة تشكيل حكومة توحيد المؤسسة العسكرية، ثم يأتي الاستقرار، لأن ليبيا تعاني من أزمة اقتصادية بسبب فشل الحكومة والفساد ويعني الوضع الأمني، فهذا يعني هذا هو حل مهم جدا. أيضا لا ننسى دور البعثة الأممية على الرغم من الأمم المتحدة إلى الآن فشلت في في في إيجاد حل.
0: أنا مش نسألك عليها الآن أستاذ إدريس، مش نسألك الآن على البعثة الأممية، مصير المسار الأممي والانتخابات اللي خدمت عليها تقريبا أكثر من سنة في ليبيا. واشنطن تقول أنه مبادرتها مكملة لمسار الأمم المتحدة وليس بديلا عنها. هل سنشهد انتخابات فعلا خلال 3 سنوات كما جت في المبادرة كما وعد بولز، أم أن الهيكل التنفيذي الجديد سيطيل عمر المرحلة الانتقالية؟ البعض من الخبراء يرون ذلك.
2: يجب أن نفهم أن في حال انقسام الدول حول ليبيا وخاصة في مجلس الأمن تبقى الأمم المتحدة عاجزة عن تقديم حل، فهي تدير الأزمة. طبعا يعني هذه المبادرة هي في إطار مبادرة الأمم المتحدة، لأن هذه المبادرة عندما تتم سوف تكون يعني من خلال الأمم المتحدة ومن خلال دور البعثة الأممية، لأن البعثة الأممية حقيقة يعني لم تستطيع الوصول بحل ولم يعني تقدم أي حل، لأنها تدير الأزمة المتحدة. ما لم يكن هناك دعم دولي فتبقى مبادراتها يعني حبيسة الأدراج. لذلك انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوجه المهم، وهذا التوجه الأمريكي جاء للتغيرات التي يشهدها العالم. اليوم نشهد ما يحدث في منطقة الخليج، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتجه لمكان آخر، ليبيا هي بوابة أفريقيا، ليبيا لها ثروات نفطية، ليبيا يعني لها حدود مع دول أفريقية، نعرف أن هناك الإرهاب ونعرف أن دور الأفريكم، فوجدوا في القيادة العامة التي استطاعت أن تؤمن الحدود وتحارب الإرهاب، فيعني دور مهم كشريك مهم. يبقى بقية الأطراف لتكتمل المعادلة. لذلك نعتقد أن هذا الانخراط الأمريكي وهذا الدور الأمريكي هو دور مهم وهو أفضل الممكن.
0: نعم. السيناريوهات المتوقعة بعد طرح هذه المبادرة في جملة واحدة، ما السيناريو الأقرب حسب رأيكم أستاذ إدريس حميد؟ نجاح المبادرة وتوحيد ليبيا أم فشلها ودخول البلاد في تقاسم نفوذ تركي مصري إيطالي فرنسي جديد؟
2: لا، أنا لا أعتقد أن يعني هذه المبادرة الأمريكية التي وجدت قبول أوروبي وأيضا قبول إقليمي من خلال دور مصر ومن خلال دور تركيا ومن خلال أيضا دور المملكة العربية السعودية، يعني هذه الأطراف تؤيد المبادرة الأمريكية. هذه المبادرة الأمريكية في حال نجاحها يعني يمكن أن تنعكس إيجابا على استقرار ليبيا وعلى استقرار هذه الدولة، ويكون هناك مصالح. تركيا لها مصالح، مصر لها مصالح، إيطاليا لها مصالح، فرنسا لها مصالح، كل هذه الدول. لذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة كبيرة يعني ولها مصالح كبيرة. لذلك لا أعتقد أن أن أن أن هذه الدول يعني يمكن تحقق مصالحها في ظل عدم استقرار ليبيا. تبقى الأطراف التي هذه أطراف حقيقة لا تريد أن تغادر السياسة، وهي يعني أطراف معينة تعتبر أطراف تحاول لم تقدم حل وليس لها أي رؤية، تريد أن تفقد المشهد السياسي وتعطل المشهد. اليوم المبادرة تسير قدما من خلال لقاء، هناك لقاء في مالطا من يضم نائب الفريق صدام حفتر وزوبي وحكومة الوحدة الوطنية، هناك أشياء تدرس وهناك يعني مفاجآت مهمة لتطبيق هذه المبادرة، لأن يعني هذه الأطراف التي تتحدث وتعارض هي أصوات ليس لها. نذكر أن هذه الأطراف عارضت حكومة الوفاق في 2015، ولكن جاءت حكومة الوفاق ودخلت إلى طرابلس ومارست عملها. هذه الأطراف للأسف الشديد يعني تستعين تدعم من بعض دول إقليمية للأسف الشديد لا تريد استقرار ليبيا، وهذا ما يحدث أيضا في تونس وغيرها، هذه الدول المعروفة التي لا تريد الاستقرار وتحاول أن تطبق ما يسمى بالربيع العربي الذي جربته الشعوب والتي تريد الديمقراطية، ولكن لا تريد أن يفرض عليها خيار من الخارج.
0: واضح جدا، شكرا لك الباحث السياسي في السياسات الدولية المغاربية وكذلك الجيوسياسية والإقليمية الأستاذ إدريس حميد الزميل الصحفي، كنت معنا مباشرة من ليبيا، والله يحفظ ليبيا والله يحفظ كل الأقطار المغاربية والأقطار العربية وكل من يعرف ويملك ضمير الإنسانية والانتماء الإنسانية. شكرا لك أستاذ. نص نهار وخمسين دقيقة، نغم ولا نعود؟

0: في إطار الحصري طبعا لإذاعة صفاقس نحب نحيي زميلتي فاطمة على أنه ندخلنا مباشرة في البرنامج مع تحية لإدارة إذاعة صفاقس, لأنه اليوم الحدث هو نتائج السيزيام ونظرة السيزيام أو امتحان السيزيام, والنتائج أسفرت على أنه الأولى وطنيا بمعدل 19-20 هي يسرى بن قيس السويسي, مبروك من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد اللي هي بير علي بن خليفة. وهذاك علاش ناخذ مباشرة المدير سي طاهر مبادرة اللي موجود في العائلة في داخل طبعا العائلة يفرح فيهم بالنتيجة هذه, ونقولوا مبروك التتويج للمدرسة ولصفاقس وللبنية. مرحبا سي طاهر.
1: أهلا وعسلامة.
0: أهلا وسهلا سي طاهر, شنو أحوالك؟ ألف ألف مبروك. ألف مبروك.
1: ألف مبروك للمنطقة وكامل ولاية صفاقس.
0: ما شاء الله على بنتنا يسرى سويسي.
1: حبيت نصلح المعلومة أختي.
0: قل لي.
1: الوليد اسمه يسري.
0: يسري شفت اي هطلع طفل معناتها يسري. مرحبا الف مبروك يا يسري. الف مبروك يسري بن قيس السويسي 19-20. اعطينا فكره على الوليد العائله نتاعو. محلاها الفرح ما شاء الله. كيفاش تقبلتوا ولا وينو قيس؟ وينو قيس الوالد؟ ترى
1: معاك
0: هيا سي قيس مع سي طاهر. مرحبا مرحبا. الاول وطنيا ولدك من الاول متميز ما شاء الله عليه.
2: الحمد لله الحمد لله. وي من من من, من سنه اولى هو كان من المتميزين, والحمد لله يا ربي توج اللي هو باش يكون اول وطنيا في وزاره التعليم. الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: انتظرت النتيجه معناتها مش مستغربه. الحمد لله
2: والله هكا. والله والله انا منتظر النتيجه, عندي ثقه في ولدي. الحمد لله كان خدم معناها يخدم من
0: ما شاء الله ما شاء الله على ولدي. غرام قرايه ولا فما غرامات اخرين؟
2: والله كما اي وليد اخر موجود اللي ريتها الليكرون, اما الليكرون نعرفوا كيفاش وقتاش نعطوها له, وقتاش مثلا بلاي ستيشن ولا حاجه تديبون احنا ولا معناها هو العطل.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: وطالع زاده وال معناها مش كان يخدم كان في العمل المنزلي.
0: مش تراي برك يعني اي واضح. عندك صغار اخرين سي قيس؟
2: بنوته
0: صغار. اكبر ولا اصغر؟
2: لا اصغر ان شاء الله العام الجاي في المناظره ان شاء الله يا رب.
0: ما شاء الله معناتها باش يمشيوا على نفس نهج خوها. باش تمشي على نفس نهج خوها معناتها يسري. نسمعوا يسري ترى شنو يقول لنا. يا يسري يسري عسلامه ولدي. شنو حوالك؟
3: الحمد لله.
0: فرحان ولا مش فرحان؟ شنو؟
3: فرحان برشا.
0: فرحان برشا ما شاء الله عليك. ألف ألف مبروك تبارك الله عليك يا يسري. أعطينا فكرة على نفسك, كي من يحب يعرف يسري شنو يقول لهم على روحه, وش تقول للتتويج هذا؟ أي شو تقول ترى؟
3: نحب نشكر معلمية وبابا وماما والمدرسة وكل ما فيها في النجاح هذا والتتويج.
0: معناتها أنت تبارك الله عليك أنت زادة مساهم بدرجة كبيرة في أمك أكثر ولا أبوك أكثر ساعة شجعوك؟ ضحك عليه الاثنين. شو تقول لهم اليوم بالتتويج هذا؟ شو تقول لهم بالتتويج؟
3: نهدي لهم التتويج هذا خاصة هم اللي ساهموا فيه, ونحب نهدي التتويج هذا زادة للمعلمين اللي قراونا من أول عام.
0: ما شاء الله عليك يسري. شنو تقول لأصحابك الكل؟ ليه؟ قسمك المعلمين متاعك.
3: نحب نشكرهم ونحب نشكرهم ونحب نشكر الخمسة اللي نشفوا معرفها تتنجل
0: كذي. نذكروا بالمدرسة احنا وين نقراوا يا يسري؟
3: في مدرسة حي المستقبل بير علي بن خليفة.
0: بير علي بن خليفة. وقسمك؟
3: سيسئة.
0: والمعلمين نتاعك؟
3: في خالد بوراف في ضو صبري وأني في سهيم غنودي.
0: ومديري؟
3: سي طاهر.
0: مبروك عليهم الكل هالتتويج كما قال لي سي طاهر, ومن الأول راهو التتويج لصفاقس الكل. ما شاء الله عليك يسري. سمحنا في البداية غلطنا في الاسم. ما شاء الله عليك. نذكر يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد, وسلمة بنت عبد الوهاب فيدي أيضا نفس المعدل المدرسة الابتدائية منزل المهيري أو المهيري بالقيروان. ألف ألف مبروك. هذا التتويج تونسي ما شاء الله, تتويج صفاقس اليوم. في
1: معك الولية
0: مرحبا نختموا بها.
1: معلم بالصدفة معلم في خالد بغراف
0: في كلمة العربية. في كلمة الاثنين
1: الولية.
0: مرحبا بكم انتي. مرحبا ما شاء الله عليك.
4: الو عسلامه.
0: في كلمة في كلمة
4: لكل المستمعين إذاعة الشفاقس.
0: أم قيس أم يسري
4: نشكركم على اللفة هذية وإن شاء الله معناها الحمد لله صارت مطن جيت بير علي بن خليفة
0: الشفاقس الكل وتونس
4: ولاية الشفاقس.
0: شنو اسمك؟
4: مونيا دبوبة.
0: يا مونيا ألف ألف مبروك لك أنت في كلمة المعلم اللي بحذاكم زيدا جاو يفرحوا معاكم الكل يظل المدرسة الكل مش حول بحذاكم اليوم المدرسة الكل هاي إذا تفقص معاكم اليوم في الفرحة
4: مدود والدي والعناية والإحاطة
0: ألف ألف مبروك يعطيك صحة
4: المجهودات المعلمين نشكرهم برشا برشا
0: ما شاء الله ألف مبروك يعطيكم صحة
4: إن شاء الله فيما أهم
0: أمين مش يكمل هكا أكيد المعلم في كلمة
4: سي خالد بغراف
0: يا سي خالد ألف مبروك هالتتويج هذايا لكم أنتم بتبيعة
5: عايشك مبروك للولاية كاملة والبر علي سيبا خاصة كل المدرسة إنجاز يعتبر على المستوى الوطني إنجاز رائع جدا هذا الفضل لله أولا ثم للناس الكل اللي اجتهدت
0: الكلكم اللي بنيتوا هالنجاح هذا لبنا

مرحبا بكم تلميذان من صفاقس والقيروان يحرزان أعلى مرتبة في مناظرة السيزيام في أعقاب الإعلان عن النتائج ظهر اليوم. وزارة النقل تعلن عن إجراءات عاجلة لتسوية وضعية ميناء الصخيرة. أسعار الخدمات الفندقية والإقامة بالنزول ترتفع بنسبة قياسية لا تبلغ 14.6%، وفي ظهيرة اليوم نستطلع رأي المواطن في الموضوع. عضو بعمادة الأطباء يحذر من التسحر في المجال الطبي جراء النزيف الكبير للهجرة. وحركة حماس تعلن أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي في إدارة قطاع غزة. أعلن ظهر اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرساليات القصيرة. تصدر قائمة الناجحين الأوائل على المستوى الوطني في المناظرة تلميذان تحصلا على نفس المعدل المتميز وهو 19.20/20، وهما التلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل واحد التابعة للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد، والتلميذة سلمى فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. واجتاز المناظرة 64,065 تلميذا من بين 213,508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. مبروك لكل الناجحين ولعائلتهم. في بقية أنبائنا، بدأت وزارة النقل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية وضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري وضمان استغلاله بفاعلية، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة ترابسا مستغلة مجمع النفط هناك، بالتوازي مع القيام بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أوامر لضبط إجراءات تحديد الملك العمومي به. وتأتي هذه التحركات لحسم مسألة تدخل الصلاحيات حول الميناء المدرج ضمن الموانئ التجارية بموجب الأمر عدد 1100 لسنة 2000، وتحت التصرف القانوني الحصري لديوان البحرية التجارية والموانئ حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية صبر المصمودي. وعلى صعيد التطوير الاستراتيجي، أدمجت وزارة النقل ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق سنة 2040 لضمان التكامل المينائي، وهي الدراسة التي يشرف على إنجازها حاليا مجمع مكاتب دراسات دولي وتمتد على مدار 15 شهرا. في أحوال الطقس، تكون السماء اليوم عامة قليلة السحب مع أمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي. تتقوى الرياح آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية والبحر متموج ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف. في هذه الأجواء الصيفية لم يعد التخطيط لعطلة صيفية عائلية في تونس مجرد قرار ترفيهي، بل تحول إلى هاجس يؤرق رؤساء العائلات نظرا لموجة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية. فمع حلول موسم الاصطياف، تجد شريحة واسعة من التونسيين نفسها أمام تكاليف إقامة ونقل وطعام وترفيه تتجاوز بكثير إمكانياتها، ما يدفع العديد

0: من العائلات إلى تقليص مدة العطلة أو إلغائها بالكامل أو الاكتفاء برحلات قصيرة وزيارة يومية إلى الشواطئ القريبة. فالإقامة بالنزل باهظة جدا جدا بشهادة من التقتهم زهور الحبيب هذا الصباح وسط مدينة صفاقس.
1: غالية على الأخر،
2: غالية برشا. ما تلقاش أوتيل اللي تمشي أنت والفامي، أنت وزوز صغار وراجلك تتكلف بحر في نهار، تعدي عشوية ولا صبحية وترجع روحك وبرع. تسهيلات ما عادش في الوطن حاوشي كده.
1: بالطبيعة غالية بالطبيعة، ما تجمش توا الدنيا وليت نار، تشهد نار ربي معنا.
3: طبيعة نشوف الدنيا غليت برشا، وحتى ما مشكلة، مش حتى مشكلة في الثمن كهو، مش في السيرفيز هذا، يعني توا بقولهم معناتها سي دخلنا في جويليا سي الاسواق مش تولي في الدوبل وفي التريبل، والسيرفيس مش يزيد يطيح. ابا انه الاغلام تاع الاسواق تاع النزل وكل شيء هي الكل بحد ذاتها، معناتها انت اصلا كي مش تحط برشا فلوس في اوتيل، ومش تزيد تصرف غاديك كي تحب تخرج تحوس، ومش تزيد كيما نقولوا احنا معناتها النومبر تاع العائله قداش، ما عادش تاخذ بيت في ويكاند، لا يلزمك تقول نويتي انك تلقى بلاصه نظيفه، وباش تلقى بلاصه باهيه ما تقربش. توا مش يقعدوا توا الاسواق طالعين حتى شهر سبتمبر، مش حتى فان اوت، شهر سبتمبر البحر ما يتقربش والودله ما يتقربوش،
1: باش يز مرته وصغاره تهبلوا برشا فلوس، تهبلوا قرض على قرض، لازم زوز قروض باش يخرج بهم يحوس. شبيك لك تحكي على 3 ايام تحب لك على الاقل زوز 3 ملايين في اوتيل.
4: بالنسبه لتو كي تحكي تعمل كومباريسون مع الديار والسيتياسيون اللي بحر فيها، تولي لوتيل خير من لوتيل خير، الديار غاليين وماكش مش متعب بالبحر باش تقعد شد الدار، كيولي فما بروموسيونات في الوطن.
0: لم يعد الأمر إذن مجرد انطباعات عامة حول ارتفاع تكلفة النزل، بل تؤكده الأرقام والبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء. أسعار الخدمات الفندقية والإقامة بالنزل قفزت بنسبة قياسية بلغت 14.6%. في متابعتنا المحلية وبترتيب من دائرة التمويلات والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، احتضنت اليوم منطقة الحزق فعاليات اللقاء التكويني حول التثقيف المالي وتحويل الأموال بطرق رسمية واستعمال المحفظة الإلكترونية، وذلك لفائدة منخرطي الهياكل المهنية. مزيد التوضيحات حول هذا اللقاء وأهدافه مع فاطمة بن صالح المختصة في التثقيف المالي في متابعة لمراسلنا المختار بن علي.
5: تحويل الأموال هو نقل الفلوس من الخارج، يكون عنده رجلها يخدم البرة ولا ولدها يخدم البرة، كيفاش مش يبعث لها فلوس؟ عرف على الطرق الرسمية والغير الرسمية باش هما يعرفوا يختاروا الطرق القانونية، مش يتعرفوا على الوسائل والقنوات زادة، يعني القنوات الرقمية، لأن هي التوندونس وهي اللي تسهل المعاملات وتنجم تخدم معناها 24 ساعة على 24 ساعة لمدة 7 أيام. تطبيق عندك في البورتابل فاسيلمون يجيو فلوس وفاسيل، ما تنجم تعمل الترانسفير زيدا تنجم تبعث. هذيك علاش المحفظة الإلكترونية تسهل المعاملات المالية للمرأة، والهدف هو التمكين الاقتصادي. احنا نحب نشجعوا المرأة كيفاش تكون عندها دور في العائلة باش تقوم دور فعال في مشروعها، وكيفاش تتعامل مع الفلوس، لازمها تكون دونك تعرف التصرف، تحسن التصرف في الأموال. والمحفظة الإلكترونية لهنا تسجل كل شيء، دونك المرأة بعد تنجم تعمل الجيستيون بتاعها فاسيل، وين الفلوس خرجت وكيفاش دخلت ولشنو وقتها، دونك ما تبذرش.
0: في متابعتنا أيضا دعا عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين قيس نويرة إلى ضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة التي تطال الأطباء بالمستشفيات العمومية، مؤكدا أنها تمثل دافعا نحو مغادرة تونس والهجرة إلى الخارج. وتحدث نويرة عن نزيف كبير لهجرة الأطباء محذرا في هذا السياق من التسحر في المجال الطبي.
6: احنا العمادة محرورة الأطباء، هذا نداء من الممر نتاعكم للاطباء والاطباء الشبان اللي اعتدي عليهم العمادة، احنا ناخذ حقهم، راهو هذا ماهوش مزيه، راهو هذا واجب للبلاد، على خاطر انا نحب الطب نتاعنا تقعد في تونس، مش يبدا هو في مخه يخمم، على خاطر صاروا له حاجات في قلبه كتمهم في قلبه، مخه كامل يخمم، راهو تشوف ايش راهو يا دي جروب دو ميدسان بينات بعضهم، الانفورماسيون سيركول، المعلومه تمشي مشروعها الكل خروج لبرا، هذا غير مقبول وغير معقول، ويزمنا نتصدى النزيف، راهو نزيف كبير، راهو بعض اعوام باش نلقاو روحنا في تصحر اكثر من هذا. شو تحبوا نعمل؟ نقعدوا نتفرجوا ولا ناخذوا الحلول؟ واحنا باش ناخذوا الحلول كل ما بعضنا نخدموا مع بعض، مصلحه عامه راهو فيش لعب.
0: الحدث في الشرق الأوسط اليوم، قرر حركة حماس حل لجنتها الإدارية الحكومية التي تولت إدارة قطاع غزة لسنوات في خطوة وصفتها بأنها بادرة حسن نية لتسهيل انتقال المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وشددت على أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع. وقال المتحدث باسمها حازم قاسم إن هذه الخطوة تأتي لسحب الذراع من الاحتلال الإسرائيلي وتهيئة الأجواء والضغط على كل الأطراف لإدخال اللجنة الوطنية إلى القطاع.
7: اليوم حركة حماس اتخذت خطوة إيجابية جديدة إلى الأمام باتجاه تنفيذ ما كانت تعلن في كل مرة بأنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، ذلك استجابة للمصلحة الوطنية والنزع للذرائع من قبل الاحتلال. اليوم تأخذ خطوة جديدة إلى الأمام بالإعلان عن استقالة لجنة العمل الحكومي الموجودة في قطاع غزة وإبقاء فقط الجوانب الفنية والإدارية البحتة هي التي تدير وتتابع الأوضاع هنا في القطاع، في خطوة نأمل بالفعل أن تفتح مجالا أوسعا لإدخال اللجنة الوطنية. هذا القرار اتخذناه بعد أن تأكدنا بشكل تام وحاسم بأن كل الخطوات اللازمة لتسليم الحكم إلى هذه اللجنة الوطنية قد استكملت بشكل تام مهنيا وفنيا وإداريا.
0: وفي أول تعليق إسرائيلي على أعلان حماس، زعمت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول حكومي لم تسمه أن حل لجنة التوارئ الحكومية في القطاع مجرد تضليل لا معنى عملي له. في جنوب لبنان استشهد 4 أشخاص عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في مدينة النبطية في خرق واضح لكل المواثيق والاتفاقيات. وفي بقية الأنباء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية استهدفت ليلا بضربة واسعة النطاق المنشآت العسكرية والصناعية ومنشآت الوقود والطاقة في عدة مقاطعات أوكرانية. أجرى الجيش الصيني اليوم تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة نووية باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادئ، ما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الصاروخ سقط في المياه المحددة دون الخوض في تفاصيل إضافية عن الموقع. أخيرا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اليوم من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث في كلمة أمام المندوبين المشاركين في أول حوار عالمي على مستوى الحكومات حول الذكاء الاصطناعي على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة، لا سيما تلك التي تهدد الأطفال. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، تلميذان من صفاقس والقيروان يحرزان على أعلى مرتبة في مناظرة السيزيام التي تم الإعلان عن نتائجها ظهر اليوم. وزارة النقل تعلن عن إجراءات عاجلة لتسوية وضعية ميناء الصخيرة. أسعار الخدمات الفندقية والإقامة بالنزل ترتفع بنسبة قياسية لتبلغ 14.6%، وفي ظهيرة اليوم استطلعنا رأي المواطن. عضو بعمادة الأطباء يحذر من التسحر في المجال الطبي جراء النزيف الكبير للهجرة. وحركة حماس تعلن أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي في إدارة قطاع غزة.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نستكمل فترتنا الإخبارية بأخر المستجدات على الساحة الرياضية مع خالد بوشيبة. تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة ديمة
11: سبور نيوز. Sport News.

0: 14 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مرحبا وسهلا بكم في سبور نيوز في آخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا بدها تكون بالمونديال. طبعا حدث على مستوى العالمي أمريكا طبعا والمكسيك وكندا, وطبعا في الانتظار اليوم الأدوار الثمنية هي تتواصل. ثمن الليل المنتخب البرتغال شبارة مع المنتخب الإسباني, والواحدة فجرا الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب البلجيكي. يوم أمس في نفس الإطار ترشح النرويج على حساب البرازيل 2-1, المنتخب الإنجليزي على حساب المنتخب المكسيكي 3-2. وفي الانتظار أيضا الثمن النهائي غدوة الخامسة مساء الأرجنتين مصر وسويسرا كولومبيا التحليل, وطبعا تشخيص إلى حد الآن للمشاركة مختلف الفرق وخاصة المشاركة العربية. حضر معنا في المباشر وسيم أرباعي. وسام طبعا المدرب والمحلل الفني, مساء الخير, أهلا وسهلا بك وسام.
1: مرحبا بك خالد, مرحبا بكل مستمعي ذات شخص.
0: بداية طبعا تابعت أكيد المباريات, البداية تكون بمباراة يوم أمس منتخب البرازيل المنتخب الكبير يخرج على حساب, وطبعا يتم إقصاؤه من طرف المنتخب النرويجي. هالاند يصنع ربيع المنتخب النرويجي بتسجيله لهدفين أمام المنتخب البرازيلي. مشاكة
1: أكيد خالد, أنا كأس العالم هذه كانت متعبة شوية, خاصة معناتها بعض التخيلات على الجوانب الطبيعية كما مقابلة إنجلترا البارح.
0: نعم.
1: والوقت نتاع المقابلات اللي تعب الناس كل معناتها تتابعوا فيها معناتها في ساعات مطولة معناتها خاصة في الليل في الوقت عنا. أما حاولنا باش نكونوا معناتها حاضرين في الحدث العالمي هذايا في كل المقابلات اللي الحقيقة معناتها فما نجاح كبير معناتها خاصة في الجانب الفني.
0: نعم.
1: في بعض الفرق مش نرجع المنتخب النرويجي معناتها أنا درس البارح معناتها في الصبر وفي التعامل مع كامل مجريات المقابلة إلى أنه الدقائق اللي حدث فيها الفرق, وكما تشوف حتى إعلاميا معناتها تركيز كبير برشا على هالاند وعلى المردود اللي قدم فيه وعلى المجموعة. أما تشوف منظومة كبيرة برشا المنتخب النرويجي قاعد معناتها يسعد, صحيح مشاركة ما كانتش ديما موجودة في كأس العالم, أما المشاركة هذه كانت معناتها ممكن ثمرة عمل كبير وتاع سنوات خلى تشوف تحس انه المنظومه الدفاعيه نتاع الفريق وسط الميدان والهجوم حتى كله متكامل مع اختيارات معناتها نتاع لاعبين.
0: نعم.
1: متميزين, مش اسامي كبيره اما متميزين في الجانب الفردي في الجانب الجمالي. هذا المنتخب هذا يفاجئ المنتخب البرازيلي بو سيناريو نتاع مقابله, صحيح ضربه الجزاء اللي ضاعت في بدايه المقابله. اما تشوف انت معناتها مخرجات المقابله تشوف فما جانب فني كبير وجانب بدني كبير, هذا اللي مش ياثر على بعض الفرق وزاد بعض المنتخبات خاصه انه اللي شانس عمل تكبر عمل لا لا لا ممكن مش تشوف شويه اصابه عن بعض اللاعبين مش تشوف الامور هذه بعد احنا
0: نمشي المباراه الثانيه انجلترا المكسيك 3-2, يعني مباراه كبيره يعني سحب البلد المنظم ينهزم المنتخب الانجليزي 3-1. كيف شفت المباراه هذه؟
1: وراه بمردود ممتاز المنتخب المكسيكي الحق معناتها عمل مقابله كبيره برشا, فما برشا فرص معناتها كانت سهله وسهله برشا معناتها كيما احنا قدام المرمى, لكن الحظ ما كانش معاهم. اما المنتخب الانجليزي كان معناتها واقعي مع الفرص اللي جات الكل, مع كيما قلت لك التعامل مع وقت القوه كل خمس دقائق معناها من الدقيقه 35 للدقيقه 45 قول احنا الدرجين طويله نتاع الشوط الاول خلى معناها طريق بيلينغهام في ثنائيه معناتها وين المنتخب الانجليزي ضغط وين تعدل التاكرا فيد لو كان معناتها يوجع لاي منافس محافظ على ثوابت نتاعه. شفناه من اكثر المنتخبات اللي سجل معناتها ديما يسجل 2-3 اهداف دونك معناتها كاين معناتها قاعد يقدم زاد في كاس عالم ممتازه جدا دونك كيما قلت لك معناتها حتى المدرب قال انا عندي ملاعبيه نتاع منظومه ولا شيء كي تكمل اسامي نتاع البطوله الانجليزيه تم برشا اسامي ما جاتش. اما اليوم المدرب نجح في اختيار الكاستينج اللي عملوا مع اللاعبين كي قال انا حاجب لاعبين يتبعوا المنظومه نتاعي مش اسامي كبار.
0: فقط يعني المشاركة العربية المنتخب المصري مش يلعب مع الأرجنتين غدوة الخمسة بتاع العشية, ومنتخب مغربي كان ترشح بامتياز 3-0. المشاركة العربية لحد الآن كيف شفتها؟
1: حافظت شويه معنا اليوم زاد قلب شويه مصر معناتها احنا في كاس العالم في قطر شفنا معناتها المغرب في الاربعه الاولين معناتها وصلت للمرتبه الرابعه معناتها وحافظت على الاهم من ذلك انه حافظت على نفس الاسلوب نتاع اللعب ونفس الاسلوب نتاع الفريق اللي وصلت له وقعدت فيه وقعدت تقارع في الكبار كيما قلنا احنا اليوم الحق عليها شويه المنتخب المصري اللي قاعد يمشي بشويه بشويه زاد حتى هو زاد كيف قاعد يتحسن قاعد يتطور وشفت انت معناتها ديما فما ديما في كل منتخب لاعبين كلي ممكن اثروا ويعملوا كادرهم ويعملوا اللحمه ويعملوا الاجواء الباهيه اللي تخلي المنتخبات هذه معناتها فنيا الحق متميزين بدنيا زاد كيف كيف حاضرين معناتها شفنا معناتها ما فماش تعب كبير برشا على المنتخب المغربي ولا المنتخب المصري اللي مش خليهم معناتها شويه الورقه الصفراء هذه اللي كثرت في المقابله الاخيره هذه مع ممكن المدربين مش نقص لهم لاعب او اثنين اما نتخيل انه ما نحكيش على الترشح مقابله مصر ولا الارجنتين مقابله صعيبه برشا على المنتخب المصري اما اللي ما له شانس حتى الديسكور مش يكون ما حناش نلعبوا كلنا ضد الارجنتين وضد ميسي نجم يكون تحفيز اللاعبين باش يعملوا حاجه كبيره برشا المنتخب المغربي كما قلت لك بثوابته بنفس المنظومه بنفس الاسماء مع تغيير بعض اللاعبين اللي عمرهم صغير والعطاء نتاعهم كبير خلى المنتخب هذا انا يمشي لبعيد ويجي يمشي ابعد من
0: ذلك. صحه وسام رباعي كنت معنا في التحليل الفني لاهم المباريات المسجله في الفتره الاخيره وايضا برنامج لقايه اليوم العشيه والمشاركه العربيه. شكرا لك وسام وتواصل دائما في اخر اخبار الرياضه. وطبعا الاتحاد الاوروبي لكره القدم ينتقد بطبيعه قرار الفيفا بالغاء البطاقه الحمراء الموجهه للاعب المنتخب الامريكي فلوريان بلوغان ويقول ان فيفا تجاوزت الخط الاحمر. فيفا كانت تدخل رئيس الامريكي دونالد ترامب ليتيح لبلغون المشاركه مع المنتخب الامريكي في مواجهه بلجيكا ضمن الدور الثمن النهائي والمبرمجه في فجر الثلاثاء 7 جويليا 2026. الاتحاد الاوروبي للعبه اضاف بانه قرر الامس القاضي بتعليق تنفيذ عقوبه الايقاف لمباراه واحده نتيجه على البطاقه الحمراء تلقاها هذا اللاعب ووضح تحت فتره اختبار لمده عام هو التجاوز للخط الاحمر. ايضا نيمار لاعب المنتخب البرازيلي المحلان وربما يكون قد خاض اخر مباراه له مع منتخب البرازيل بعد ما سجل هدف في هزيمه الفريق 2-1 امام النرويج يوم الاحد في الدور الثمن النهائي من كاس العالم. الى الصعيد الوطني وطبعا على المستوى الوطني المكتب الجامعي لكره القدم يجتمع لحسم موعد سوبر الترجي ونادي سفيقس الخاص بموسم 2021-2022 سوبر ينتظر انه يلعب قبل انطلاق البطوله وايضا موعد سوبر الموسم الماضي بين الافريقي والترجي. بالطبيعة على مستوى آخر أخبار نادي سفيقس المدير السياسي قررت ربما عدم مواصلة المفاوضات مع المدرب الصربي ميلونين المغلق بيميتشو رغم التقدم اللي شهدته المحادثات بين الطرفين خلال الساعات الفارطة. السياسي يبدو أنه سيحسم هوية مدربه الجديد عقب الاجتماع اللي بيجمع مساء اليوم الهيئة المديرة بالإدارة الرياضية. عديد الأسماء مطروحة من المدربين التونسيين أو الأجانب موضوع المتابعة في قادم الساعات. أيضا في السياسيس كما تعرفوا قرار عدم تجديد التجربة مع محمد الكوكي. في نهضة بركان معين الشعبين يقود نهضة بركان تأهل لربط الأبطال الإفريقية بعد أن أنهى البطولة المغربية في المركز الثاني خلف المغرب الفاسي الفائز باللقب. نواصل واخر اخبار رياضه. الترجي الرياضي التونسي واتفاق رسمي مع ظهير الايسر محمد امين الحمروني في صفقه انتقال حر لتعويض امين بن حميده. اللاعب اجرى الاختبار الطبي بنجاح وينتظر انه يتم انهاء اجراءات التعاقد في بدايه الاسبوع المقبل. محمد امين الحمروني سبق له اللعب لعده نوادي تونسيه عربيه ابرزها السي اس اس الافريقي اتحاد بن قردان واخرها نادي الفيصلي الاردني. ايضا اخر الاخبار على مستوى العربي الناخب الوطني الاسبق سامي طرابلسي وقع رسميا مع نادي الشرطه العراقي لمده موسم واحد بعد ما كان قريب من تدريب الوداد البيضاوي المغربي. هكذا نصل لنهايه اخبار رياضه. تحيه تمير على مستوى التامين الفني تحيه قسم الرياضه بصوت خالد بوشيبه طريقه سلامه الجميع الى اللقاء.
2: سبور نيوز.

0: الشذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: إذا تحب مع العباد تشارك، صف النية وسبق الأمان. بالنية المليحة العمل يتبارك، والمحسن جازيه بالإحسان. ما تعملش الشك، أقفل دارك أحسن من اللي تخون الجيران. ما تشكيش للعدو بغيارك، أخفي سرك ما تشوف أغبان. وإذا نويت تحب ماشي تعارك، خلي الباب الصلح وجه مكان. هالأبيات هي لأحمد بن موسى، وأحمد بن موسى عاش في العاصمة في القرن 19، وكان يتردد على بلاط أحمد بي. أحمد بن موسى يقول أصله أيضا من الجنوب التونسي، لكن اشتهر باللي هو من شعراء الحاضرة، ووقعت بينه وبين منصور العلاقي شاعر كبير منافسة قوية، حتى خصص لهم أحمد بي مجلس للتباري قدامه، وارتجل كل واحد منهم قصيدة في الغرض نفسه وفي الميزان نفسه. وبعد ما سمحهم أحمد بي حكم بأنه أحمد بن موسى شاعر الحاضرة بلا منازع، ومنصور العلاقي شاعر البادية بلا منازع، ورضاهم الاثنين. نرجع لأحمد بن موسى. أحمد بن موسى يتناول في البيت الأول أهم أسباب التواصل مع الآخر، اللي هو حسن الظن بالآخر. ياسر الناس والعياذ بالله عندهم نفسية عدائية، وما يقرأوا في غيرهم كان الحاجة الدونية، وهذا ولا شك ناتج عن نفسية مريضة. لا بل ثم اللي تستبد به مثل هالحالة العدائية والتوجس من الآخر، حتى إذا تتحدث معه بعفوية في أي موضوع كان، إلا ويأول لك كلامك ويتعسف عليه ويولد منه استنتاجات واستنتاجات ما هي موجودة كان في عقل المريض. ناس بكري قالوا: صف النية وارقد مع الحية، وقالوا: امشي بالنية إذا ما ربحت تخرج على سلامة. ثم يتحول أحمد بن موسى إلى طبيب نفساني، وقت يقول: ما تعملش الشك، اقفل دارك أحسن من اللي تخون الجيران. وهذا كلام حكيم، يعني في عوض تخون الناس الكل، قوم بما يمليه عليك الواجب من توفير الضمانات في معاملاتك وعلاقاتك. دارك مثلا اعمل لها حرمة، مش يبحر خذ عشاك. معاملاتك وثقها دونها، أسرارك أحفظها، وهكا تصون حرماتك من غير ما تخون حد. ثم يقول أحمد بن موسى: وإذا نويت تحب ماشي تعارك، خلي الباب الصلح وجه مكان. مش الكلمة التالية نجيبها لولا. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر وطني وجهوي ومحلي لافت، تحصلت بلدية العين على جائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية على المستوى الوطني. وفي تصريحه منذ قليل لقسم الأخبار، أكد الكاتب العام لبلدية العين مراد ذكري بأن هذا التتويج جاء نتيجة عمل جماعي لكل البلديين بالعين بالتعاون مع صلة الجهوية يتقدمهم الوالي، واعتبر الجائزة مسؤولية لتقديم الأفضل.
2: والحقيقة معناها التتويج اليوم لبلدية العين على مستوى وطني كانت الجائزة الأولى لسيادة رئيس الجمهورية لأسندها بعنوان 2025 لأنظف بلدية في تونس. وهذه الحقيقة تتويج هذه اليوم هو تتويج لعملة وإطارات بلدية العين اللي عملوا جاهدين مدة كبيرة في عمل دؤوب اللي خلى معناها البلدية على مستوى النظافة تكون متميزة، وهذا بشهادة الجميع. بطبيعة الحال الذي كان مشترك بالتنسيق الكامل مع السيد والدي الساقط سي محمد الحجري اللي الحقيقة دعمنا دعم كبير ياسر، كيف السلطة المحلية السيد معظمة الساقط الجنوبية، أعضاء المجلس المحلية اللي ساندونا وعاونونا في العمل هذية اللي هو كان معناها تقريبا مجهود متواصل وغير منقطع لأكبر معناها النتيجة هذية. وإن شاء الله معناها نقول إن شاء الله هذية بداية لبلدية العين، وإن شاء الله عندنا برنامج كامل إن شاء الله من هنا 2030 جائزة هو فرحة لأعوان وعمل بلدية العين، لكن إن شاء الله حافظ باش يكون المستقبل نحافظوا على المكسب هذية، وبطبيعة الحال نزيدوا نحسنوا، والغاية أنه المواطن يبدأ فرحان في العين، وبطبيعة الحال كي يبدأ فرحان في العين دونك هي جائزة ولاية صفاقس دونك جائزة الجهة، وبالتالي هذا حافظ لجميع بلدية ولاية صفاقس أنه ينزلوا على منوال بلدية العين، الهدف أنه تكون ولاية صفاقس نظيفة.
1: أعلن ظهر اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام بنسبة نجاح قدرت ب 35.66%، وقد تصدرت قائمة الناجحين الأوائل على المستوى الوطني في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026. تلميذان تحصلا على نفس المعدل المتميز وهو 19.20/20، وهما التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل واحد التابعة لمندوبية صفاقس واحد، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري التابعة لمندوبية القيروان. في آخر أخبار الشرق الأوسط، قررت حركة حماس اليوم وفي خبر لافت أيضا حل لجنتها الإدارية الحكومية التي تولت إدارة قطاع غزة لسنوات بغاية تسهيل انتقال المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. في غضون ذلك، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإفراج عن 17 أسيرا فلسطينيا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش، وشدد على أنه لا مكان للحرب الأهلية اللبنانية فيما يواصل الاحتلال قصف الجنوب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6. عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة

0: أقرب مكتبة عمومية.
1: برد القائلة، برد القائلة.
0: برد القائلة،
1: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
0: أنغام إهداءات ومسابقات.

الحلقة يا قنبرد القايلة مع بعضنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة على السلامة. في مثل التوقيت هذايا واليوم زاد معاكم ريم بعصيدة وادي في عدد تقديم اللقاء هذايا في ساعتين ونص من زمان نبرد مع بعضنا أجواء الحرارة حرارة الصيف برد القايلة فضاء يومي اليوم في تعويض لزميلتي سرور الهدر. الأسبوع الفارد كانت معاكم في أولى الحصص في البرمجة الصيفية، اليوم في تعويضها إن شاء الله الأسبوع القادم ترجع لكم سرور. اليوم منيش وحدي في هذه المنوعة الصيفية، معايا حمدي لحول على الكونسولية، تحياتي ليك حمدي، يسرى الغربي على في التصوير الرقمي، أسامة عبفسية في استقبال المكالمات الهاتفية على 74 240 262 74 246 417. ونحب هيك النغمة المزيانة اللي تعبر على الفرحة يا حمدي في بداية اللي قال لي أني بش نقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين في مناظرة السيزيام.

محليها محليها فرحة نجاح الزغروتة إن شاء الله في دياركم الناس الكل. مرحبا بكم، احنا ديما نشارككم فرحة النجاحات. ألف ألف مبروك لكل الناجحين اليوم في مناظرة السيزيام. الأب أيمن ترشونة، الأم حنين ترشونة يهني ولدهم عمر باجتيازه لهذه المناظرة بتفوق. ألف ألف مبروك لعمر. كيف كيف مجدي وعزيز، سيدة منال عز الدين الوالدين اللي هني وبنتهم قمر بعزيز، ألف مبروك القمروشة القميرة هذا التتويج وهذا النجاح. محمد السرايري، سهيرة عز الدين من بنزرت، كيف كيف يهنيو بنتهم فاطمة السرايري اللي نجحت في مناظرة الدخول للمعاهد العددية. يعطيكم الصحة، ألف مبروك للمتوجين بالمراتب الأولى ما شاء الله. عنا يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل واحد التابع لمندوبية صفاقس واحد، ما شاء الله أعلى معدل على مستوى الجمهورية بمعدل 19.20. هو وأيضا فما تلميذ زاد كيفه في القيروان تحصل على نفس المعدل 19.20 من 20. هي تلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فيدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري تابعة المندوبية القيروان. تليفوناتكم من توا سجلوا أرقامكم إذا كان تحبوا تقدموا التهاني متاعكم. أكيد خطوطنا مفتوحة لكم، أسامة توا يستقبل معنا المكالمات الهاتفية، وعنا مسابقتنا اللي قيمتها 150 دينار التهاني والأماني مع المسابقة جونا أحلى جو ونبرد القايلة من بعضنا من توا حتى للأربع ونص متاع العشية. سيدة كيف كيف نحب نهني بلدية العين على رأسها كاتب العام سي مراد زكري بنيله للجائزة الوطنية لأحسن بلدية. ألف ألف مبروك لسي مراد. احنا بعد شوية باش نتبعوا فقرة تبعني لزميلتي هوديلك شو، هو برنامج مدة الزمنية تتراوح اليوم الفقرة هذه راهو تنتبهوا منها برشا، لأن هي باش تكون منها محور السؤال ومنها اللي باش نفوزوا منها بشيك قيمته 150 دينار. دونك بعد النغمة هذه القصيرة نسمع برنامج تبعني في حدود الساعتين وربع تحديدا مع زميلتي هدى الكشو. تبعوا الفقرة هذه وبعدها تسمعوا السؤال اللي قيمته 150 دينار. كما قلت لكم راهو الفقرة تبعني هي موضوع المسابقة. مرحبا بكم، وإحنا ديما معكم

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلديك. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نمشي للمهدية مفترق الحضارات وأثرها تدل عليه.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: مدينة المهدية هي مدينة ساحلية تقع على بعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة تونس، وهي عاصمة الولاية. تعد بلدية المهدية 45,977 نسمة حسب أحصائيات قديمة. أقيمت مدينة المهدية على شبه الجزيرة تبلغ 1400 متر طولا و500 متر عرضا، وتضم ميناء من أول وأهم موانئ الصيد البحري بالبلاد التونسية. تحتل السياحة زادها مكانة هامة في الاقتصاد المحلي، وتمتد المدينة الجديدة خارج أسوار المدينة العتيقة في اتجاه أحياء هيبون والزهرة. مدينة المهدية تقع في الطرف الشرقي للجمهورية التونسية، يحيط بها البحر الأبيض المتوسط من ثلاثة جهات، معناتها هي شبه جزيرة وتتصل بالقارة الإفريقية من جهة الغرب. الوضعية الجغرافية الاستراتيجية للمهدية مكنت المدينة اللي كانت تعرف باسم جمة أفروديزيوم وراس إفريقيا من لعب دور أول على جميع الأصعدة في البحر الأبيض المتوسط حتى بدايات القرن السادس عشر. وتعتبر مدينة المهدية موطن فينيقي ومن بعد روماني تحت اسم أفروديزيوم، وحطام سفينة المهدية اللي يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، واللي كانت محملة بعديد التحف الأثينية نسبة إلى أثينا، واللي تم العثور عليها في القرن العشرين في حوالي سنة 1907 على بعد 6 كيلومتر قبالة سواحل المهدية، واللي أصبح موقع من أهم المواقع التاريخية المغمورة بالمياه بالبلاد التونسية.
1: تبعني
2: تبعني
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: المدينة عرفت سنة 906 ميلادي تنصيب أول خليفة فاطمي عبيد الله المهدي اللي أمر بتأسيس المهدية، وامتد تأسيس المدينة زهاء الخمس سنوات وأسند لها اسمه، وهكا ولات المدينة عاصمة الخلافة الفاطمية سنة 921 ميلادي، وتواصلت إلى سنة 923 تاريخ انتقال الخليفة الفاطمي إلى القاهرة. وبعد حصار دام 8 أشهر 944 ميلادي 945 ميلادي من طرف الخوارج تحت إمرة قائدهم أبو يزيد، صمدت المدينة، وفي سنة 1057 لجأ الزيريون إليها هربا من الزحف الهلالي. وفي سنة 1806 ميلادي يا جماعة ولمواجهة هجمات قراصنة المنطقة، وخاصة هذيك اللي كانت تحت قيادة القائد الزيري تميم، استولت أهم المدن التجارية لشمال حوض المتوسط، وخاصة جنوة، بيزا، أمالفي، ساليرنو وقايتا على المدينة. وكان الهجوم اللي قاد وعاد ملك بيزا بإعانة من روما وتواطأ من السيد فانتاليون من أمالفي مدعوم من ماتيلد ملكة توسكانا. وبالرغم الاستيلاء عليها من قبل الإيطاليين، لكنهم في المقابل ما تمكنوش من الحفاظ عليها، واستعملت كل الأموال المنهوبة من المهدية في تشييد كاتدرائية بيزا وفي بناء كنيسة جديدة بها. وكان المؤرخ كارل أدرمان المختص في تاريخ الحروب الصليبية يعتبر الغزو هذايا بمثابة إشارة انطلاق الحرب الصليبية الأولى اللي انطلقت فعليا بعد 8 سنوات، واللي كانت تحت إمرة القديس بيير في مواجهة الأمراء المسلمين. والتاريخ راه طويل، وكي نحكيو على الملك النورماندي روجي الثاني ملك صقلية كيفاش استولى على المدينة سنة 1148 ميلادي وبقى فيها حتى سنة 1000

ونمشي والآخر محطة. وقت اللي القرصان درغوث استولى على مدينة المهدية في القرن السادس عشر واللي جعل منها رمز الحكم، واستولى شارل كان سنة 1550 على المدينة وبقى الإسبان بها إلى حدود 1554 ميلادي. وبمغامرتهم دمر الإسبان حصون المدينة بالكامل، واللي لو يتولى العثمانيين

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: زويلة هي أحد أهم أبواب المدينة المحصنة، تبنيت في حوالي القرن العاشر ميلادي بين سنوات 916 و 921 ميلادي، وقع ترميمها في القرن السادس عشر، وتعتبر أهم نقطة دخول للمدينة العتيقة وأحد أهم المعالم التاريخية بها. ما تنسوش البرج الكبير، وهو عبارة عن حصن فيه ممر يؤدي مباشرة إلى ساحة ووسطه، واللي يعود بناؤه إلى سنة 1595 ميلادي ويؤشر لمنطقة رأس إفريقيا. ونحكي وزاد على الجامع الكبير اللي تم بناؤه سنة 916 ميلادي من طرف الخليفة الشيعي عبيد الله المهدي، ويتميز الجامع هذا بغياب صومها، وشهد الجامع عديد التغييرات والتجديد، وقع حتى إعادة بناؤه سنة 1961 ومن بعد 1965 طبقا لتصاميم القرن العاشر ميلادي. لازمنا نحكي وزاد على جامع الحاج مصطفى حمزة اللي وقع بناؤه سنة 1772 وتهيئته في أواسط القرن العشرين، ويمثل نموذج المعمار الديني للحقبة العثمانية. يا جماعة، المدينة راهو تعرف كذلك بمقبرتها البحرية اللي تطل على المتوسط في الطرف الشرقي لشبه الجزيرة، والاقتصاد متاحة يعتمد على السياحة، صيد البحري، وإنتاج زيت الزيتون، وفيها برشا نشاط فلاحي يتركز خاصة في الحزام اللي يحيط بالمدينة، ونجم نلقاو عديد الأراضي مستغلة في إنتاج الخضروات، وتنتج المنطقة هذه عديد المواد سريعة الاستهلاك كيما الخضر الورقية والطماطم وغيره. زاد فما نشاط اللي هو هام اللي هو زراعة الزيتون، فما تربية الماشية، وطبعا تمتد مدينة المهدية على شبه الجزيرة كما قلت، محاطة بالمياه وزخرة بالشواطئ الجميلة. وهكذا هي مدينة الأصالة والنسيج، حيث النساء تتزين بأبهى الحلل والمجوهرات، والمنازل تتجمل بالستائر المطرزة وبوابتها الضخمة السقيفة الكحلة. ذكرنا بالماضي المجيد للمدينة، خاطر كانت في القرن العاشر أول عاصمة للدولة الفاطمية كما قلت، قبل انتقالها إلى مصر وسوريا.
1: تبعني
2: تبعني.
0: في المهدية راهو عندك بارشة أنشطة كيما الاستلقاء على شواطئ بالرمال الذهبية، التمتع بالرياضات، الألعاب اللي تقدمها عديد الفنادق،

الجملات الذهبية من الحقبة البيزنطية واللباس التقليدي الجميل لعروس المهدية. عاد يزمك تمشي المهدية وتاكل برشا ماكلة بنينة، على خاطر الحوت عنده مكانة كبيرة في فن الطبخ بالمهدية، مع الكسكسي ولا في الفور مع التوابل ولا مع شرائح الليمون.

0: كي تمشي للمهدية تنجم راهو تقيم في عديد الفنادق الراقية على امتداد الساحل، وفما زاد قصر فخم، زاد فما فندق صغير وسط المدينة ياسر شباب، وفما دور الضيافة على شاطئ خالي من المصطافين بعد فقط كيلومترات قليلة من المهدية.
1: تبعني
2: تبعني
0: يا جماعة، كي تمشيو المهدية كيما قلت لكم يلزمكم تستمتعوا بمهارة الحرفيين اللي تلعبوا ببكرات متعددة الألوان. نحكي عن نساجينا راهو خبرتهم تعود لزمن

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.
2: تابعونا ديما وين ما كنتم كونكتي على إذاعة صفاقس، سواء على السيت وتتفرجوا فينا بالصوت والصورة على صفحتنا الرسمية. مرحبا بكم الناس الكل، ديما تابعونا وتابعوا هدى. كما قالت لكم تابعوا نمشيوا للمهدية، وراها بلادنا محلاها وأحسن هدية باش تمشيوا للمهدية. سؤال مسابقتنا كما قلت منذ البداية متعلق بفقرة تابعني مع زميلتي هدى الكشو. اليوم نسألوا على تأسيس المهدية، متى تأسست المهدية؟ الجائزة قيمتها 150 دينار، الخطوط الهاتفية مفتوحة على ذمتكم 74-240-262-74-246-417. تلقاو زميلي أسامة عبابسية في غرفة استقبال المكالمات الهاتفية. حمدي لحوان اللي يخليكم على الكونسلات، وحنا نستقبلوكم بمحبة كبيرة أكيد بعد ثلاثة من ثلاثة حتى للأربعة ونص، كلها مكالمات متاع تهاني معايدات نعيدوا ميسيرش. احنا ديما الدنيا عنا عيد تهاني للسيزيام ونظرة السيزيام حتى اللي نجح في النوفيام. البكالوريا ان شاء الله مزيتنا البكالوريا دورة المراقبة، ان شاء الله بنجاح والتوفيق ليكم الناس الكل. تابعونا ديما على موجات إذاعة صفاقس حمدي الأحول ويسرى الغربي على في المستوى التصوير الرقمي. قبل ما نمشي للنغمة يقول لي مكرم الشيرني بربي مدام ريم خبر لي على حافظة أوراق متاعي سوداء فيها شعار النادي الرياضي صفاقسي، فيها بطاقة تعريف باسمي أنا مكرم الشيرني، رخصة سياقة، بطاقة بنكية ومبلغ من المال، وقال يظن 90% أنه طيحوا في زنقة السبعي اللي غادي زنقة هذه كان نهار السبت في الليل. للي يلقاهم الأوراق هذوما باسم مكرم الشيرني رقمه 54-190-778. هزتنا للمهدية واحنا باش نمشي ونغني وعلى بلادنا الكل وعلى الجالية اللي تتوحش البلاد. كارول سميحة طلبتوها مني امس في نفس التوقيت هذا ببرد القائلة، اليوم نعديها لكم. اهلا وسهلا بالجميع.

0: القايلة.
1: برد القايلة. برد القايلة.
2: مرحبا بكم، انا قاعده في برود القايله محليها القيلوله هنا في اذاعه صفاقس في استديو، قاعده نبرد بالقايله هذيا بحويجه هكا مزيانه. الناس اللي تتفرج فيها بالصوت في الصوره تعرفني انا على شو نحكي، قاعده هكا المروح المروح المروح باش نمروح العاده احنا المروح، هاي المروحة العزف، اما يدبر لي هذيا باش تدخل الموسوعه جنيس كاصغر مروحه في تونس. انا نحب نرحب، حكيت غرام كبيره برشا السيده منيا جبيلي اللي تحضر بحذينا اليوم باش نحكيوا على حكايه غرام بصناعه المراوح. هي جبت لنا مروحه قديش قد الكفه، شي قد الكفيه بالضبط، انا قاعده نمرح بها دي بالوجه، هذه مروحه هكا المروحه هذه من عند منيا جبيلي. تحياتي ليك يا منيا، على السلامه.
3: السلامه مدام ريم،
2: مرحبا.
3: مرحبا بك،
2: شنو احوالك؟
3: والله الحمد لله لاباس.
2: هذه وسيله تبريد القايله هالمروحه هذه؟
3: اي
2: هذه الطريقه التقليديه كيفاش يبردوا القايله؟
3: اكيد
2: بالمروحه.
3: اكيد
2: قبل يقعد يمروحي مروحي مروح
3: حتى
2: لين يهز النوم وهي تيح من يده، وقتاش يفيق روحه اللي هو رقد وخذيته عينه كي تيح المروحه من يده، صحيح ولا؟
3: اكيد.
2: قل لي منيا، هات نتعرف عليك اكثر تو نشوف المروحه وغرامك في صناعه المروح. باهي تقرب لنا للميكرو وترفع صوتك شويه.
3: منيا جبيلي، عندي غرام بالمراوح.
2: اي
3: الحكايه بدات من قبل، اما ما لقيتش شكون يشجعني ويأثرني، فهمت؟ بشويه بشويه عندي حبيبتي قالت لي اجا نمشي نعملوا فارماسيا وكل شيء، قلت لها بازي هيا قرينا تعلمنا على حوايج هذيا حوايج باهيه. انا نشجع اي انسان عنده غرام يكبش في غرامه يكبش في حلمته وباذن الله يوصل اللي يحب عليه
2: ان شاء الله يحب عليه. انت علاش استهويتك المروحه؟ معناها حاجه قلت لي من الصغرى،
3: حاجه تقليديه حاجه تونسيه، هوايتنا اصلتنا فيها، او كان نعملوا حاجه جديده نزيدوها حاجه جديده رونق خاص، حاجه
2: تملى بها وقت فراغك.
3: فراغك اي ضيعك على برشا حوايج على الفيسبوك على حوايج اي حاجه باش لهيك، وكتبع غرامك تنحي لك اي حاجه زايده، فهمت؟
2: صحيت انت بعد شويه على الاكران.
3: اكيد
2: يزينا من الاكران، يزينا من التليفون من التابلت من الاورديناتور، طول الوقت احنا قدامهم. وانت هك حبيت الاغرام هذيا تبوبوا ومشيت عملت فورماسيون دوره تكوينيه، تحيه للمدام منال مذيوب
3: ومدام ايمان.
2: اي ومدام ايمان علموك هكا ولا من الاول تعرف تصنع المروحه؟
3: لا هما اللي علمونا
2: المروحه، معناها هذيا تو الصغرونه هذيا نتاع شنيه هذي نتاع مطهره
3: نتاع حنة ولا طهور هكا تنجم تعطيها كادو، فهمت؟
2: اي كا المروحه هذي تو
3: طير العين.
2: خلي انت شو، انا قاعده نحس في البروديه بابيه برود مش عادي يا حمدي بالمروحه هذي، كانك سخنت حمدي مستعد نعطيه لك هكا نسلفه لك، مش نعطيه لك نسلفه لك. اي بالحق حمدي والله يعطيك الصحه يا حمدي، قال لي الحاجه الحلوه الديزاين زيد
3: الديزاين نتاعها زدناها
2: ديزاين هذا الورد الروز هكا الورد العربي. شو هذا المساج شو حبيت تبعث من خلال الصور هذوما؟
3: اوكي حاجه
2: هذا الورد العربي
3: حاجه معناها تقليديه زدنا عليها حاجه جديده، فهمت؟
2: العاده نلقاو صوره جامع صوره حوته
3: ولا
2: الله
3: خمسة
2: محمد
3: ولا
2: خمسه صح، خرجنا عن المعتاد. خرجنا هذه حاجه بالحق انوفونت حاجه مبتكره، عملنا تصويره الورد العربي، الورد العربي الاصيل مش الورد السوري، الورد العربي، وعملته بالرشراش هكا في وسط المروحه. هذه شنو توا قماش ولا شنو
3: هذاك؟ قماش
2: هاي ملونته.
3: ايوه هو كيكا القماش زدنا حطينا فيه الديزاين خليناه يشيح بعد عملنا له الرشراش وذيك والدنيا
2: والدنيا والدنيا وليت مروحه تعمل 66 كيف. باهي والمروح اللي عندك غادي مختلفين تحاول توريهم لنا للكاميرا باش نشوفوهم والمتفرجين والمستمعين زاد يفهموا على شنو نحكيو. هذيك البوردو اي هذيك تو بوردو ولا برغندي كما الجماعة اللي تقول برغندي
3: برغندي
2: برغندي
3: برغندي
2: ما هو فجأة ولا برغندي هو بالانجليزية اي روج بوردو بالفرنسيه
3: البنت هي هكا لي محمد رسول الله عملنا لها حرج غلفناها
2: كرتون هي
3: كرتون غري غري غلفناها عملنا لها الحرج عملنا لها ديزاين هكا جزنا فيها هذه كشنشونه
2: شنشونة هذيك تمشي للتقليدي زاد كيف كيف هذه نتخيلها مع لبستها تقليدية لازم لبسة مش أي لبسة نشدوها في دينا
3: عندك كيما هذي وعندك هذي كيمشوا الأكثر للتقليدي
2: مع لبستها تريون ولا مع شنو أنت شنو تنصحنا تو هيكم الزوز
3: أنا نص أكثر حاجة تمشي للبلوزة وفوطة نطحنا هكا عشوية في لمة نسائية حاجة كيما هكا
2: ولا اللي تنزول ما هو الأكثر يلبسوا النساء اللبسة التقليدية تمشي معهم ومع لون لبستهم تطلع بيرسوناليزي مع لون اللبسة متاحهم
3: كما قلت لك متاحنا وصف
2: أي حاجة مزينة وهذه خاصة كان بنساء ولا برجيل زيد
3: لكن نساء
2: كان نساء هذا المروحة للنساء فقط الرجيلة وعندكم المروحة العزف نرجعوا لهذه هي وبقيه المراوح اللي عندكم غادي عندك غادي
3: بقيه المراوح هذه مروحه بالعزف
2: هيك بالعزف
3: زدنا فيها الإمام محمد رسول الله
2: فضه مش فضه نحاس نحاس
3: طورناها من هنا عملنا ديزاين من هنا ديامون طورناها
2: طورناها وما فيهاش كيفاش نروحوا بها
3: من هنا هكا تشدها هكا نروح بها
2: مغير يد
3: لا معناها لا ما تستحقش يدين هذه هي يديها
2: هذيك هي اليد نتاعها
3: هي وتمروح
2: مزينه نتخيل هذيك تمروح اكثر الفاعليه من الاخرين
3: اكثر
2: هكا هيك اكثر
3: حاجه
2: لعزف اثر العزف
3: غني عن التعريف
2: لعزف
3: حاجه مزينه
2: تو هذه تتكلف المروحه قديش تكلفتها تقريبا
3: حكيتك هكا 18 دينار
2: تكلفه وما قديش تبيع
3: 25
2: يا لالا يا لالا كانت ب 15% المروحة ولا 500 وبديناه غليتوا علينا السوق
3: هم اللي غلوا مش احنا المواد الأولية والتي هي الأولية
2: غالية تو يشريوها هكا ب 25 دينار
3: ثم شكون يشري
2: العرايسة العروسة تحب العادة
3: حاجة فينو
2: حاجة فينو حاجة مضخمة والكل ونشوف زيدها في المروحة السوري اللي تجينا من برا اي هذيك اي هذيك ماهيش صنع تونسي
3: لا هذه هكا
2: صحيت انت اللمسه زدتها لمسه خاطر هيك نتخيلها معناها امبورتي صحيت اي
3: زدنا فيها الديامون هكا زدنا فيها البابيون عملناها رونق
2: ريفيزيتي مروحه ريفيزيتي هذه
3: بدلنا لها الكادر نتاعها
2: باش تعطيها اللمسه التونسيه
3: التونسيه
2: التريزه والبابيون وذيك الشنشونه زاده كيف كيف هابطه وهذه ما هيش غالية برشا زيدا
3: لا لا
2: نتخيل مش غالية برشا
3: 15000 كيكا
2: 15 دينار اي هي وحدها ما غير تريزا واحدة
3: 4000 5000
2: مع شوية المواد الأولية ويد عاملة كهو اي وشني ولا والأخرى هذيك اللي بالريش يا لالا على الريش هذه
3: هكا نتاع رايس
2: هذه اللي سقيها بالريشة
3: هذه هكا نتاع الريس هذه غري غري خدمناها زدنا فيها غلفناها عملناها بالريش عملنا لهنا الديزاين نتاعها
2: هذه ذكرتني في المروح نتاع القصور رفتك قبل في القصر ما يبداو هكا
3: يمرحوا
2: عليهم هكا هذه لازم شكون يكري يمرح عليه
3: الشنشونة نتاعها من هنا الحرج
2: وهذه موديل اخر تتكلف زيادة كيف هذوما الريش والكل
3: في العشرينات
2: كلها معناها المراوحنا اليوم وهتصغرونا هذه
3: متكلفش هذيك
2: هذه ما تتكلفش هذه هكا قاتلك تتعطى هكا بورت بونر سميحة هكا تتعطى حتى في المطهر مزينة
3: مع هكا مع كما توا يعملوهم للحنة باش تعبي القفة نتاعك الحنة حنة العروسة هكا تمشي للحمام الطهور
2: والله صاحبتو علينا مسكينة أم العروسة والعروسة يزم برشا كادوات توا هذه البدعة الجاية إن شاء الله في المطهر يعطيهم مروحة هكا يحضروا الناس هكا للناس ولا في الحنة يحضروا يعطيوا هكا مروحة هكا سيرتو في الصيف هكا اللي قاعد يبدا يمروح بها
3: صحيت خاصة في القايلة
2: وفي القايلة نبردوا بها القايلة نبردوا
3: بها القايلة
2: الغرام هذايا موقفش على المروح فقط يا منيا عندك زيد حويجات مزيانة نشوف في هذه بورتكلي من الخيط للخيشة.
3: خيط خيشة إيه.
2: شابو أحكي لي على الغرام هذي زيدا.
3: إذيك خيط خيشة اختويت نتاع بيب زما نغلفه.
2: أوكي هذي ريسيكلاج معناها تثمين الحاجات المضرة بالبيئة ونخليهم في حاجة ديكوراتيف.
3: صحيح.
2: هذي اللي نشجعوا عليه برشا. اللي يخدم البيئة نتاعنا. به أحكي لي هذي هذا البوشون.
3: هذاك البوشون
2: نتاع
3: نغلفوه
2: الدبوزه به
3: نغلفوه بالخيط نتاع الخيشه ملوطه كالعاده تبقى جري جري نغلفوها وكل شيء
2: تبقى جري جري هذه عجبتني
3: جري جري هذيك نغلفوها
2: مش كرتو مش كردونه كردونه هي
3: لا كردونه مخشينه
2: نوع من الكردونه
3: اي نوع من الكردونه
2: ما خطر إذا تتبل بالماء تفسد
3: لا لا
2: ما أي خطر نعرف الكردونة تتبل بالماء
3: لا
2: تفسد
3: لا أما هذي أصلا هذي أصلا مغلفة
2: هذي مغلفة
3: أي مغلفة بالجري
2: بالقماش الدان
3: أي
2: به أي وبعد تكمل هال
3: البابيونة
2: هذي وتركب لها هكا وتولي
3: بورتكلي تولي بورتكلي تحطها في الكهرباء كالعادة تعطيها كادو كل واحد كيفاش يحب يستعملها
2: إيه يعطيكم الصحة وشو آخر هذي كل
3: الخيفات
2: الصغيرونات اي
3: خيفات
2: من خيط الخيشه زاد
3: خيط الخيشه والكرتون
2: اي هذيك زاده للكدويتا هذه يمشيو في الحمام زاده يمشيو في الحمام
3: حمام والا تحب فطور زاده
2: تحط فيها شويه لوبين شويه
3: ولا حتى فاكهه هكا حتى حلوه تاع الدرجيه
2: برشا افكار تجم تخلي فيها الش اسمه سويك في الحمام زيد
3: سويك لوبين
2: اي لوبين وسويك حاجات مزيانه وهذيك اللي بعدها شنو هي
3: كيف كيف
2: هك فيها مقربتها هذيك شنو في وسطها
3: هي هكاك عملناها هكا باش تبين شنو نحطوا فيها
2: هي هذيك اللي الفاكهه بها علاش خاطر باش تقعد الفاكهه فريشكه فيها شكاره ومقرطة
3: ولا أنا حتى تحط زيادة نجم تحط في شكارة ومقربتها زيادة أنا حتى كي هكا زيادة كيف كيف تنجم تحط فيها شكارة ومقربتها
2: حاجة مزينة مزينة بالبي يعطيك الصحة خليف المراوح وهذوما اللي درتيك للصغيرونات بخيط الخيش عندك حاجات أخرى تخدمها شو ما مثلا
3: عندي اكسسوارات عندي كيما مشموم كان صنعوه
2: اي مشموم بيش
3: أو عندي
2: بيه عندها المشموم عم تورينا تمد المشموم بقى ايه
3: بتاع العرايس حضارة
2: مشموم بابا بيه والله بيه مشموم بابا
3: طب يحلو كيفاش
2: اذا مشموم العرايس يا عين يا عين ما عادش توا الفل والياسمينة
3: لا لا كل وحده كيفاش توا كل شيء تبدل توا يا حسرة
2: ما نلعب وعتصاور احنا برشا
3: صحيح
2: نلعب وعتصاور
3: صحيح
2: بيه ترى كل مشموم خلينا قدام الكاميرا وقل لي شنو فيه
3: اذا فيه من هنا هي لوحة زيناها عملنا فيها الحرج من هنا ديامو كالعادة ديما يتبع الحروجات زيناهم وبدلناها
2: وباش دايرة سيرة هذيك الفوقاني
3: كيف كيف حرج
2: حرج حرج يتشرح حاضر
3: يتشرح حاضر
2: انت جيست معناها تلصق
3: وتزين
2: ما فيش خدمة كبيرة نتخيل مديمو
3: لا
2: حرج وباش تلصقوا
3: بالبستولي
2: بالبستولي اي ذيك المقرون هكا اللي يتعمر به والحاجه والمشموم الثاني
3: كيف كيف نفس ال
2: نفس الكونسيبت
3: نفس الفكره
2: الفكره
3: هذه هكا بال بالديامو وهذه حرج
2: حرج واحد في الارجو
3: واحد في الارجو واحد في الدوري
2: واحد في الدوري وانت حسب اللبسه نتاعك شنو اللي يخرج
3: معاك العروسه ولا اللي يحب
2: هاي به يعطيك الصحة أنا نشجعك برشا يا مونيا برافو إن شاء الله موفقة فما قديش عندك في البروجي هذي توا
3: عندي أربع شهور توا
2: أربع شهور مازلت جديدة وغرام جديد أحكي لي على الغرام هذي اللي قلت لي أنت خطرينا من بعض باش نسأل المستمعين اللي باش يشاركوا معنا شنو غرامك شنو هي الحاجة اللي مغروم بها وشنو هي الحاجة اللي تخليك تشعر براحة كي تعملها
3: انا كي نخدم في الاكسسوارات ولا في المروحله نلقى العالم نتاعي معناها نتخمر فيهم فهمت حاجه باهيه حاجه شيخه بها فرحانه بها على الاخر نشوف في روحي باش نوصل بها لنهار اخر فهمت
2: ان شاء الله حلمك وين باش توصل بها ان شاء الله
3: نطور من روحي ونطور منها هي العالمية بإذن الله
2: إن شاء الله.
3: أنا في قاموسي عندي ينجح يعني ينجح ينجح
2: إن شاء الله.
3: ما عنديش ينجح ينفشل ينجح ينجح
2: إن شاء الله.
3: بإذن الله
2: إن شاء الله يومي.
3: بإذن الله.
2: محليهم الكلمات هذوما ومحليهم قديش أنت متفائلة وإحنا متفائلين بك وبمستقبلك إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي يوفقك. نخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم. عندكم شي سيزيم في العائلة؟
3: عندي بنت أختي إن شاء الله ربي ينجحها.
2: اليوم خرجت النتيجة
3: نهار 12 قالوا
2: لا اليوم
3: خرجت كلمنا خطرة مزلت. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نسمع خبير به إن شاء الله يا مريومة من المنبر هذا إن شاء الله ناجحة. ربي يوفقك حبيبتي. نشكر مدام مانيل مدام إيمان نادي بلا إبداع. نشكر زميلات اللي نقرأ معاهم ونشكر زيد أخوي اللي ديما يشجع فيها.
2: الله
3: يقدم له تحية. هو والوالدة ربي فضلهم لي وربي يخليهم لي.
2: أمين ربي فضلك أنت يا مونيا
3: عايزك
2: وربي يبارك في أعمالك.
3: عايزك مدام ريم.
2: سيد المخرج شنو حاطيت لنا؟ مشموم بابا المشموم مشموم بابا نغني وبعد نرجع من جديد البرنامج برد القايلة. مرحبا بكم.

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026 عن طريق الإرسالية القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، وبلغ عدد المسجلين 62,497، منهم 49,661 حضروا ونجح 17,710. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5,317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تقاسم تلميذ وتلميذة من صفاقس والقيروان المرتبة الأولى في مناظرة السيزيام بمعدل 19.20، وهما يسري بن قيس سويسي تلميذ بالمدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد، وسلمى بنت عبد الوهاب فاثري تلميذة بالمدرسة الابتدائية بمنزل المهيري القيروان. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لامتداد ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين لهم شهادة البكالوريا أو ما يعادلها واستوفوا الشروط المطلوبة قبل 26 جويلية القادم. في العالم استشهد 4 أشخاص اليوم عندما استهدفتهم مسيرة في النبطية جنوبي لبنان في اختبار جديد لوقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان، ويواصل جيش الاحتلال استهداف عناصر من حزب الله وعدد من المدنيين العزل كلما حاولوا الالتحاق بمنازلهم في الجنوب في تحدي صارخ لوقف إطلاق النار. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة كي تصبح المسؤولية على الوسطاء في إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستبحث مسألة إدارة مضيق هرمز مستقبلا في اجتماع للنيتو مرتقب في تركيا. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة، نعود ونلقاكم إن شاء الله مع الأخبار على رأس الساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.

0: برد القايلة برد القايلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القايلة.
2: تابعوا موجتنا وعيشوا الصيف معنا في منوعة تبرد القايلة. بدينا معكم المشوار الساعتين نواصلوه حتى للأربعة ونص. بدينا وتوا باش نمشيو للمسابقات, وديما في برد القايلة فما المسابقات وفما الجوائز وفما الضحكة والتفرهيدة معنا, إن شاء الله تكون مضمونة. تاو باش نمشيو لمجموعة من المكالمات الهاتفية. نذكر في ساعتنا الأولى بدينا مع ركن تبعني لزميلة هدى الكشاو اللي حكيت على ولاية المهدية, والمهدية سألنا سؤال المسابقة اللي خاص اليوم بشكون باش يفوز بوصل قيمته 150 دينار, شيك 150 دينار. قلنا متى تأسست المهدية, هذا السؤال إذا كان تبعته فقرة تبعني تجمو تدخلوا معنا في السباق وتدخلوا وتفوزوا معنا إن شاء الله بجوائز حصتنا اللي هي كما قلت شيك قيمته 150 دينار. نمشي ناخذ أولى المكالمات الهاتفية, مع التحية طبعا لكل الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا وقاعدين يكتبونا. وبعد شوية نقرأ كل التفاعلات على صفحتنا ولا على الفيديو زاد اللي عديناه مع سيدة منية جبيلي اللي جاتنا بالمراوح القصيرة وصغيرونا, وقيت برشا تفاعل الحقيقة كل سواء في الأوف ولا هتوا على صفحتنا الرسمية ولا في الميسنجر, برشا ناس حكيوا له على حتى على الترايف على المراوحة. نمشي ناخذ أولى المكالمات الهاتفية في حصتنا اليوم. ألو مساء النور.
3: الو
2: عسلمة نسمع فيك, شكون معنا؟
3: فوزية الغرياني. هاي
2: مرحبا بك يا فوزية.
3: شنحوالك يا مدام ريم؟
2: صافا الحمد لله. شنحوالك انت, اول مره تكلمنا ولا ديما تكلمنا؟
3: لا انا راهو اسمي فايزه غرياني, معناها ما هيك اسمي الحقيقي فوزية
2: في بطاقه التعريف.
3: مجتمع وفية معاكم.
2: صحيت يا مدام فايزه يا فوزية, خاطر احنا تو اللي يفوز معنا يلزم يعطينا اسمه اللي موجود في بطاقه التعريف. اذا كان فما فوز راهو باش تمشيو لعمليه القرعه يلزم الاسم كامل كيما بطاقه التعريف باش تجي تسلم الشيك نتاعك. هيا فايزه
3: هاي
2: باش مغرومه انت قبل ما نمشي للمسابقه.
3: في مغرومه كان بالراديو
2: اوقات الفراغ الكل تعديها معانا.
3: لا عندي يعني نقرا شويه قران, نسمع شويه, نرى شويه الفيسبوك, نسمع الراديو, هيك حاجه مقدسه معناها فهمتي.
2: اي
3: وعندي صحيباتي نقرا معاهم في القران في الفاج معناها.
2: اي صحه
3: ربي. والحمد لله
2: ربي يبارك لك. والمروحه موجوده في الدار؟
3: مروحه التقليديه واللي
2: المروحه العربي.
3: اي بلا موجوده
2: بيه؟ موجوده. اما كيما استعملها قبل كيما استعملها توا؟
3: لا استعملها قليل.
2: يا حسرة. سينور الدين احمد جلال على صفحتنا الرسميه يقول يا حسرة على المروحه على المراوح اللي كانت عادة في كل دار, وخاصة لما هيتنا تمروح بها وتولع بها الكانون كيف يطفى, وهذا في سير الأيام تنيني وين باش نرجع. ايوه وهذا في سير الأيام. وأما في المناسبات تولي حاجة أخرى. نجي نقرأ الصفحة تتبدل لي بيه تاو, نحاول نقرأها من بعد هكا ناخذ شوية نوتات به. فوزية السؤال متى تأسست المهدية؟
3: سنة 916 ميلادي ما يقابل 303 هجري.
2: 916 ميلادي
3: يقابل 303 هجري.
2: 303 هجري. سمعت الفقرة بالباهي؟
3: سمعت ونعرفها معني المعلومة عندي معني من الأول.
2: أي باهي يعطيك صحة.
3: نتبع هنا ديما الراديو ديما نتبع معنيها ديما معاكم.
2: أي باهي دمتي مستمعة وفية. سيدة فوزية عندك شكون في السيزيام في النوفيام في الباك على شكون تحب تسلم شكون تحب تهني؟
3: نهني بنت خويا بنت عفسار غرياني وسحر كسكيس بنجاح صغيرات متزوج بنات واحدة تحولت تروز يمني انفورماتيك انس الغرياني واختها يسر تحولت تروز يمني تبت رياضيات
2: ألف مبروك
3: ومتميزين ما شاء الله وغدوة الليل عندها جائزة يسر يسر هذه الغرياني أنا ربيتها معناها ربيتها هي صغيرة معناها بنتي عبارة بنتي معناها
2: ربي يبارك لك فيها إن شاء الله ربي يبارك في عمرها
3: إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب
2: أمين أمين شكرا لك مدام فوزية ونهني
3: عائلتي الكل الغرياني ورباعي
2: ورباعي تحية لك
3: ونصحاب
2: ولا أصحاب وكل من يعرف فيزا الغرياني نمشي المكلمة رقم 2
3: تحياتي ليلك
2: أي عايشك الله يفضلك يعيشك شكرا لك
3: الله يبارك لك أي
2: شكرا لك الله فيك شكرا مسلمة المكلمة رقم 2 ألو
4: المكلمة رقم 2 ألو
5: ألو عسلام
2: عسلام ومرحبا بك
4: ألو عسلام عسلام ومرحبا
2: بك لا تسمعنا بالله رجاء الملاحظة هذه ديما قولوها لكم تسمعونا كان من جهاز الهاتف وتغلق جهاز المذياع ولا تبعد عليه تماما نمشي وي عسلامة مرحبا بك نمر المكلمة الموالية ألو عسلامة مرحبا
6: وبيك عايش فؤاد الهمامي من فاق
2: سي فؤاد الهمامي
6: أيوة
2: أي سي فؤاد شنو حوالك شنو حوالي الصحة
6: الحمد لله لاباس أو قاعدين نتبرنزاو تو
2: نتبرنزاو صحة عليكم يا خويا
6: أي احنا برونزاج ما غير بحر
2: برونزاج
6: نعمل في برونزاج ما غير بحر
2: انا نبرد في القيلة
6: اللي صار الشتية دي تقولي مين مصيفة
2: مادام قلت لي هكا معناها سائق سيارة أجرة
6: ايوه
2: تاكسيست التاكسيستيه بالله تحيه كبيره لكم انتم بالحق لانه العمل نتاعكم سيرتو في الصيف راهو حاجه متعبه جدا ربي يبارك في اعماركم ان شاء الله وربي يعطيكم الصحه والقوه
6: الصيف قد 10 شويه نتاع الشتاء
2: ربي يبارك في اعماركم ان شاء الله وفي صحتكم يا سي فؤاد ما نتبع انت ديما الاذاعه معاك
6: ايه
2: الله يفضلك
6: انتوما منسونا
2: الحمد لله ننسوا بعضنا ننسوا بعضنا قل لي سي فؤاد شنو غرامك نحكيو على الغرام
6: الغرام كوره غرام
2: انت في الكوره
6: كوره غرام احنا نقضيو حتى في بارتي تونس وبعد تونس نقضيو ونفرجوا على البلدان الافريقيه وكيما مشرفتنا المغرب ومصر
2: تبع في في كاس العالم
6: ماشي
2: لا تبغى
6: فيه
2: هاد الماتش كل كان عطاب
6: الليل احنا والجو
2: انت والجو شنو
6: البارتي معناتها تبعها بعد 2003 احنا والنوم كان النوم غلبنا ما كانش
2: توا شكون تو في كوب دي موند شكون اكثر ايكيب تشجع فيه المغرب
6: انا نشجع المغرب المغرب ومصر زوج
2: المغرب ومصر
6: المغرب قسم شرفتنا المغرب عالميه
2: المفيد العرب ان شاء الله واحد من العرب ان شاء الله
6: المفيد العرب هو هيك مازالوا كانوا هما حتى
2: المغرب ومصر
6: افريقيا والعرب مازالوا هذوما زوج هكا زوج عرب وافريقيا
2: ربي ان شاء الله معهم ربي ينصرهم ان شاء الله ان شاء الله مربوحه يا سي فؤاد اي سي فؤاد المروحه عندك مروحه في الدار المروحه العربي
6: المروحة العربية عم احنا قاعدين لنا نمرحوا بالشيري تو مروحة ما عاش نسحقها ما عاش تنفعنا
2: هي قبل اكليت شي
6: بيها موجود
2: شو هي هي هي الاستخدام الاصلي اللي مبردوا بها القايلة الاستخدام الاصلي
6: اي لا موجود
2: اما فما امهات وابات يستخدموها استخدام اخر بخلاف
6: احنا بخلاف ان نهوي بها الوالدة الله الوالدة الوالدة الله يرحمها تمشي لها ترواز هنا موش دي زهنا
2: ايوة
6: مع تمين مروحة والكانون العربي هكا لا لا لا
2: اي
6: اي كانون العربي بالله فهمتي موش كانون الحديد
2: اي اي العربي
6: اي العربي
2: الفخار
6: هكا هو بالطين
2: ولا استخدم الثالث
6: شو تحديد الثالث ليش مروح بيه الكانون باش طيب تعمل بيه
2: اي فما استخدم واحد اخر للتهديد للضرب ما عندكم ولا ما عندكم
6: اي لا كل ابي لا صحيح تو انك فكرني راني مالي صغير راني انا ترفطي انا تو
2: ربي يبارك في عمرك
6: لا كلينا بلا صار واسمع والجيل هذايا نتاع الستينات سواء بنات ولادي اللي يقول لك ما كايناش بها الاعصار
2: راه
6: مش صحيح. ما نقولش
2: الكلمه المروحه ماني قلت لك هذه الاستعمال الجانبي معناها للتهديد
6: اي وللتهديد والله نعطيك ريحه بالمروحه
2: صحيح
6: وقرينا بها بالمروحه واذا نهربوا منها المروحه تلحق علينا
2: تلحق اي تلحق اي
6: تلحق علينا توصلنا الطش بها
2: لا بس الحمد لله والله محليها ما يمات حتى كلينا بها ومحليها ما يمات
6: احنا راني اسمى تربينا في دار عربي لما لا حسين وصيفة
2: لا كليماتيزور ولا فنتيلاتور
6: ما ثلاثة على رؤوس بعضهم عطينا بالتمة اللي تترزع لك ثلاثة على رؤوس بعضهم
2: الله يرحمهم
6: كل شيء اسمع كل شيء توا سهل سمحني في الكلمة القرف تقل بارك حلقل صفون ويبدأ يتكبروا على صغير ولا الموت اللي يتكبر على صغير ولي يتكبر على صغير
2: ربي يا ربي
6: يا امكم مش عملت وجدتكم مش عملت
2: والله الحمد لله ربي هدي مخلق
6: اخواتي نذكر اخواتي الصغار تحسي تفشي فيها تشتا في الحمها باش تفي باش
2: تفترم اي حسره
6: لا ما تاخذوا هالف اسمع وترفض على الاستولاد بالبيت ترفض الاستولاد فربيت وتفشى بعضنا والبيت مازال تسخن في توا زوج فربيت تعرف
2: صحيح والله راسو ذنب راسو ذنب وفي الشتاء يتغطاو بكليم الشويلق في الشتاء
6: وتوا منك كسكسي بال
2: اي سيبنا منهم سيبنا يا اخي يا سي فؤاد سيبنا منهم تو يتغشوا علينا كالجيل الجديد ربي خلينا ندعيو لهم بالهدايه ربي يهديهم ان شاء الله اي سي فؤاد
6: شو هو تاكل والجو
2: يكذو ديك هيك الموجود العام تاهو ربي يهدي اي سي فؤاد اعطينا المسابقه توا متى تاسست المهديه
6: 916
2: شنو
6: 916 جيت قبل القرن العاشر
2: اي 916 ميلادي ولا هجري
6: ميلادي
2: ميلادي 916 ميلادي صحيت نسجلوا لك المحاولة متاعك يا سي فتحي إن شاء الله تكون إجابة صحيحة عندك شكون تحب تهني سيزيام نوفيام باك
6: عندي ولدي صغير
2: نجاحات
6: إن شاء الله عندي
2: نجح دونك ويتيام نجح يعطي الصحة شو اسمه
6: ويتيام نجح نوفيام محمد
2: همامي ألف مبروك
6: أنا بابي كبير في فرنسي كامب الدستي عندي إنجنيير في باريس ربي يكون ويحفظه
2: بارك الله وما شاء الله
6: قريب الترونتي والحمد لله
2: الحمد لله ربي يبارك في عمرك يا سي فؤاد
6: عايش
2: شكرا لك يعطيك صحه ربي يعاونك ان شاء الله بعد سي فؤاد المكالمه رقم 3 الو مساء النور الو
7: عسلام
2: اهلا وسهلا مرحبا
7: مرحبا بك يا اختي ريم تحيه ليك وتحيه لسي وسام وتحيه لفريق العمل معك الكل والمستمعين
2: ومنين توصلنا التحيه هذه
7: اول مره معك انت يا ريم يعني من صغيره حفصيه من صغيره
2: حفصيه لقبك يا حفصيه
7: عايش اختي عايشك
2: اللقب يا حفصية
7: مسعود حفصية مسعود
2: حفصية مسعود هذا حسب البطاقة التعريف
7: اي في بطاقة التعريف
2: اي تقول حفصية اول مرة معي انا وانا فرحانة بك يا حفصية
7: عايشك
2: حفصية بشنو مغرومة في الدنيا
7: يا اخواتي مغرومة بالاذاعة وكانت اذاعة وبرنامج فيه مسابقة فيه معناها نتكلم بالتليفون مش قصدي المسابقة لا
2: اي المفيد لا تتكلم بالتليفون تتدخل
7: المهم نتكلم بالتليفون وصدقيني كما يعدوني شراني نتغسر انا نخدم في الفلاحة
2: اي عايشك ما لغرامك الفلاحة غرامك زادة الفلاحة
7: الفلاحة والله صدقيني انتي تمدتوا تحية للتكسيسيتية الكل
2: اي
7: صدقيني راهو ما عندكش فكره اللي يخدموا في الفلاحه قداش متعذبين صدقيني يروحوا نص النهار
2: اي مش سهل
7: راهو مش سهل راهي حاجه راهي متوصل الوكال معناها المستهلك راهي كان
2: بجهد جهيد راهو فما عرق خدام قداش تعب عليه وبالمناسبه نترحموا على هيك نساء الكتحات الفلاحات اللي توفاه ضحايا الكميونه وضحايا الطريق الله يرحمهم وربي يبارك في عمرك يا حفصيه
7: عايش اختي عايش اختي وتحكوا على الناس القديمه والله
2: نحكيوا على المروحه المروحه
7: عندي المروحة. عندي نعرف روحي هني راني بين صباقس وقابس نقدم قدام نلقى قابس نوخر ساري نلقى صباقس هي المروحه ما هي من قابس اصلها
2: اي برشا في قابس يبيعوها
7: اي هي هي والقفه واحده الكل في قابس هني كانيني في صفاقه ثاني
2: صحيت اي
7: يعيشك واختي احنا والله تربينا تسعه
2: ما شاء الله
7: ثمانيه اخوه في دار واحده ثلاث بنات وخمسه اولاد ومنهم ثلاثة أخذوا معناها في الميدان متاع التعليق ولا نعرفوا لا روضة ولا يدري عليهم شكو قريب مقراش. والحمد لله يا ربي هون ثلاثة قلت لك في التعليم والأخرين كل حد شاد طريقة في حاجة
2: الحمد لله.
7: والحمد لله وعمرهم ما جيوا منهم واحد في السبيطار
2: الحمد لله. ربي يبارك لكم في أعماركم في صحتكم وفي أشغالكم إن شاء الله.
7: تحية لأمي
2: أكيد تحية ليها وربي يبارك في عمرها. قل لي عندكم نجاحات في العائلة شكون نجح عندكم؟
7: لا والله السنية لا إحنا السنية أمنا كل شيء في الابتدائي يعني الذر الابتدائي ما نحكيش عليه
2: الذر الابتدائي لا عليش ما نحكيوش عليه حتى هي فرحة يا خيتي العام بحسابه
7: نجح خويا نجحوا بتعدوا مقسمة هم في الابتدائي
2: ربي يبارك فيهم. شو أسميهم خلي يسمعوا اسمهم في الراديو؟
7: عادل.
2: عادل إيه؟
7: وأمينة أما وئام في الجامعة حتى إن شاء الله تنجح إن شاء الله.
2: ووئام إن شاء الله ربي ينجحها وئام وألف مبروك العادل وأمينة. أي حسية أعطينا الإجابة على سؤال متى تأسست المهدية؟
7: 916 ميلادي.
2: 916 ميلادي سجلنا محاولتك يا حفصية. شكرا لك.
7: عايش اختي عايش شكرا. تحية لكم الكل عايش
2: تحية لك. طبعا المكلمة رقم 4 وننهي بها الدفعة هذه من المكلمة الهاتفية. ألو مساء النور.
8: ألو السلامة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: أهلا بيك أحوالك ألكم
2: يا ربي مالك الحمد. شكون معنا؟
8: تحية لكم حسين من حزق.
2: حسين اللقب يا حسين.
8: أيوة حسين بن عبد المجيد سعيد.
2: عبد المجيد سعيد.
8: أيوة
2: مرحبا بك يا سي حسين.
8: يرضيك يرحم والديك.
2: أي سي حسين بشنو مغروم؟ أيوة. سي حسين
8: والله قبل كنت مغروم بالفلاح
2: قبل. أيوة
8: من حكم الحمد لله يا رب من حكم المرض ولت مغروم بالراديو.
2: ربي يبارك في عمرك وفي صحتك. أنا حكينا على شنو مغرامك بالفلاحة كيفاش قبل؟
8: أجمل كنا نخدم في الفلاحة نخدم في الدراع ونخدم في السناري ونخدم في البر كل هيك.
2: إيه.
8: فهمتني؟
2: إيه. معناها في الزراعة في الحصاد في شنو بالضبط؟
8: إيه. هذا نزرع الدراع كذي هذا لقي التخريف.
2: إيه.
8: النحية والدراع.
2: إيه.
8: بعد الدراع نزرع السناري في الشتاء قال نبيعه في السناري.
2: وين تو هذي وين أنا منطقة قلت لي؟
8: بحزق.
2: في الحزق الحزق.
8: ايوه طب تبك تاخذ الدراع هذيك.
2: اي يقول لك الدراع الحزقي بالحق. أيوة. بالضبط هو احسن دراع يقولوا الدراع الحزقي.
8: ايوه خذ وانا توقعت كدسم ها.
2: أيوة. طب ما عادش
8: من حكم المناخ ومن حكم الجفاف ما عادش
2: كما الدنيا تبدلت التغيرات المناخيه أدلت بدلوة هنا وبدلت برشا حاجات بالفعل.
8: عداش على شخصي قبل كان تمطر خيرات وكان الماء دحلوة تود مرة كنا ملاح.
2: أي نفهم فيك.
8: نصوروا يا ودي ناخذ نزرع شعير نحصدوه بجان وكان تكل هاك الجاروشة.
2: أي
8: تركتورات كانت واحدة
2: الجاروشة هذية آلة حصاد قديمة تجرها الدابة هكا ولا؟
8: أي
2: زوز دويب ولا دابة واحدة؟
8: دابة واحدة.
2: دابة واحدة الجيروش ها؟
8: أي
2: وفيها هكا كيسنون اللوطة؟
8: أي باللوح نتاع لوح.
2: صحيح.
8: لك اللحود هكا الديسكات المراوغ بتاعتها الديسكات نتاع حليب.
2: أي
8: ثلاثة وفي حسرة. نركبوها بالوحدة وتلقى واحد مقبلها دي مارك.
2: يا حسرة.
8: ندرسوا. هذا نجاح حتى البركة دي موجودة ما خدت تو معادش والجيل هذا تو جيل يا غرق جيل قشو
2: لا عاد ما تسمينيش لأنواع. أي الله غالب احنا نقولوا جيل اللي غرق.
8: أي عادش تو احنا عادش تو احنا كجماعة تو الكبار شوية شاكين اروحنا رب ما كنت اقبل.
2: ربي بارك في صحتكم والله. الماكله العربي القديمه وحدها ولا هو النظيف ولا
8: وحدها كل شيء وحده ما عادش كيبلغ.
2: اي عندك كليماتيزور في الدار سي حسينه؟
8: لا اخوي عندي مروحه.
2: اي المروحه خدامه.
8: مروحه كبيره وعندي مروحه المروحه باك صغيره.
2: اي
8: عاكر عربي
2: مين يهزك النوم هيك المروحة بحذيك. اسمعني أي. كل واحد في العائلة عنده مروحته الخاصة؟
8: لا والله عندي مروح.
2: اي
8: هو ده والمدام وعندي كل كبير عنده مروح كو.
2: اي ثلاثه كعبيت معناها
8: تاكلوا. ايوه
2: وتتعاركوا عليهم ولا كل واحد يحب مروحته؟
8: لا كل واحد مروحته.
2: صح. الله يبارك لكم ان شاء الله. اي سي حسين الله يفضلك. متى تاسست المهديه سي حسين؟
8: 1916 ميلادي.
2: 1916 تو تو معناها.
8: خليني نتقدم تحيه على رحمه ديك، تحيه لك انت، تحيه للفريق اللي عامل معك.
2: عايشك.
8: وتحية
2: الحمدي واليسرى والأسامة
8: كل عاد يخدم بدي زع كل.
2: الله يفضلك.
8: تحية للإعلامية كلك.
2: تو الإجابة قلت 1916
8: هاي
2: به.
8: تحية لل
2: هاي
8: صباح الرنات وعمك يوسف الشرفي.
2: هاي تحية لهم.
8: تحية الحجب عزيز، تحية للناصر، وتحية
2: للمحمد، كل المستمعين الكرام. نعم
8: المستمعين، وتحية الجابر الثاني ويرحم بديك ولحظك وكودك.
2: الله يفضلك سي حسين، شكرا لك.
8: الله يبارك لك يا رحمه.
2: الله يفضلك يعيشك. نمشي واحنا على استراحة نغمية وبعد نرجع نكمل معاكم المشوار مع المتسابقين والمكالمات. مرحبا بكم وين ما كنتم.
0: برد القايلة،
1: برد القايلة، برد القايلة، برد القايلة.

0: برد القائلة. برد القائلة.
1: البرد معكم في القيلة في القيلولة هذه، إن شاء الله نكون خير أنيس لكم وين ما كنتم تستمعوا لينا، في دياركم، في مقرات العمل متاعكم، في سياراتكم. احنا نسلم عليكم برشا الناس اللي اختارت زادة وجهتها للبحر نهاير اثنين، باهي راهو يبعد هكا على الويكاند يلقى الدنيا فارغة شوية هكا ينجم يصطاف وعلى ريحته يعمل البون كيفه ويصنع جو كما نقولوا احنا. توا 3:38 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس في الوقيت هذايا، ما ننصحكمش برشا باش تعوموا في الوقيت هذايا لأنه وقت الذروة ديما بعد الأربعة وبعد الأربعة ونص والخمسة هكاك تكون عمى مزيانة لكم الكل. هات نمشي نرجع للمسابقة وللمكالمات الهاتفية. المكالمة رقم خمسة يظهر لي جاهزة معنا على الكونسوليت، مع التحية طبعا الحمدي ويسرى وأسامة، وهذا صوت ريما معكم في الديريكت. أولى المكالمات في الدفعة هذه الثانية، المكالمة رقم خمسة. ألو ألو ألو، عسليمة.
2: مرحبا
1: مرحبا بك. شكون معنا؟
2: هيبة.
1: الصوت متقطع. هيبة هكا؟
2: حبيبة.
1: حبيبة حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة. معاش نغني راني، كون شي تغنيها لي انت.
2: هيبة يا حبيبة يا حبيبة، وينك وينك هيبة هيبة.
1: اي شكون يغنيها الاغنية هذي؟
2: سميها جاموسي.
1: زعما حبيبة يا حبيبة، غنيوها لك في الدار ولا؟
2: ديما
1: ديما. وشكون سميك حبيبة يا حبيبة؟
2: الوالدة.
1: الوالدة ربي يفضلها ولا
2: يرحمها؟
1: ربي يرحمها ان شاء الله تعيش. حبيبة اللقب
2: شوشين.
1: شوشين شبيك هكا حسيتك مقيلة؟
2: ايه اول مرة.
1: اول مرة هاي هكا حسيتك اول مرة وما عينكش ولا غصبين عليك باش تشارك في في البرنامج. ها يا حبيبة
2: قايلة
1: القايلة، شنو عاملة فيك؟ ظاهر هو من صوتك عاملة فيك القيلولة.
2: كنت مقربة شوية.
1: لطف عليك لطف عليك حبيبة. نتعرف عليك أكثر، شنو تعمل في الدنيا؟
2: في الدار.
1: في الدار ربة بيت.
2: ممتازة.
1: عندك صغيرات؟ ممتازة أكيد
2: أكيد.
1: قد عندك صغيرات؟
2: أربعة.
1: أربعة ربي يفضلهم لك وإن شاء الله تفرح بيهم. ناجحين في قرايتهم؟
2: كملوا قرايتهم.
1: كملوا ما شاء الله. في ناس خايلة عندك 3 سنين و4 سنين ما شاء الله. حبيبة كملوا قرايتهم وكملنا.
2: كملنا والحمد لله.
1: إن شاء الله تفرح بيهم ميلا.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يفرحك بيهم. حبيبة عندك نجاحات في العائلة؟
2: لا والله لا.
1: تمشي تهني تكلم تفرح لشكون؟
2: بطبيعة يا ماما فميش اسمي يعني لا باك لا عم جيكم
1: باك وسيزيام ونوفيام حتى فاكولتي راهي فرحة، حتى الأساسي فرحة والثانوي مادام تنقلوا من قسم لقسم زيدا نفرحوا لهم. يعطيهم الصحة ربي ينجح الصغيرات الكل. قولي عندك مروحة في الدار؟ كنا نحكيوا على المروحة. تبعتنا
2: تبعك من مرحلة تعفت ذيك بيا.
1: أي
2: حب
1: هو مخير هي ولا الكليماتيزور ولا الفنتيلاتور؟
2: بطبيعة الكليماتيزور.
1: بطبيعة والله صدقني المروحة، المروحة العزفة اللي قلت انت بيه
2: نعملوا عليها كيف بالحق.
1: زعف زعف ولا عزف؟ اي زعف. اي اي قلت لك انت قلت لك الكليماتيزير خير. وقبل كي كنت بغير الكليماتيزير شنو تعمل؟
2: بالمروحه.
1: ما انا توا المروحه خليتها على جنب. ما عادش استعملها.
2: ليه نفقدوها؟
1: ها
2: ما تعاد مدوها نفقدوها.
1: تتفقدوها وكهو. هاي يا حبيبي اعطينا الاجابه على السؤال. هاي متى تاسست المهديه؟ جماعة الكل مش جماعة الكل قال 916. سي حسين قال 1916. يوه سي حسين اللي قبلك قال لي 1916 ما قالش 916. انت شنو تقول؟
2: شنية هي المهدية ما
1: هي أنت تو تكلمت باش تتبع الجماعة وكهو
2: إيه أنا سمعت الفقرة
1: هي فقرة تتبعني وهزيتكم للمهدية قالت لكم برا نمشيو
2: يعني تأسيس المدينة ما
1: أي وقتاش تأسست
2: نعرفها واثناش هنا 912
1: تعرفها أنت 912
2: إيه
1: مش 16
2: ليه ليه واثناش
1: إيه واش هم أربع سنين هنا في الميزان ضايعين راه
2: تعرف شكيك هاك أخطر لي بحطة 12
1: أي بيه يعطيك الصحة يا حبيبة شكرا ليك يلا امشي كمل القيلولة متاعك يا حبيبة مع تحية ليك طبعا نمشي للمكالمة الموالية مكالمة رقم 6 في حصتنا اليوم ألو مرحبا بك
3: عسلامة
1: مرحبا عسلامة يسلمك شكون معانا
3: معكم منال ترابلسي
1: منال ترابلسي
3: أي
1: منال أول مرة تكلمنا
3: أي أول مرة
1: هكا حسيتك ناشطة وفرحانة باهي باهي باهي منولة أي منال عيطولك منولة أكيد
3: أي
1: شنو تعمل منولة تقرأ ولا في الدار ولا شنو تعمل
3: أي نقرأ نكمل في الماستير متاعي
1: يا ما شاء الله الماستير شعنا شنو هو الاختصاص
3: أنجلي دفتر
1: أنجلي أنجليزية تعمل يا عيني يا عيني إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله نشوفوك هكا شو تحب أنت تولي
3: والله في أي
1: مدومين
3: في
1: دخل
3: الدومين
1: متاع الأنجلي هذا المفيد الدومين متاع الأنجلي إن شاء الله بنجيح والتوفيق يا منيل شكون تحب تهني عندكم شي نجاحات وتهاني في مختلف الاختصاصات
3: عندي بنت عمي سنابك نشحت
1: الحمد لله اسمها
3: زينب
1: زينب ترابلسي ألف مبروك يا زينوبة دورة الرئيسية به شكون آخر هذا كاش عندنا والحمد لله اليوم ما عندناش سيزيام
3: لا ما
1: نوفيام ما عندكمش
3: لا احنا فامي كل كبار
1: ربي كبرنا في طاعته ان شاء الله منال انت عاد من جيل نتاع توا المروحه تستعملها ولا صراحه
3: والله هي موجوده اما ما نستعملوهاش الحقيقه
1: والمروحه المدير توا في العريس وكل تهزها في يدك
3: هذيك
1: اللي تتحل هكا
3: اي ساعات
1: توا المروحه تشوفها حاجه ضروريه ولا هكا زعما حاجه مضخمه مع اللبسه وكل
3: صحيح تبع
1: للاكسسوار تمام هي حاجه اوبليكاتوار صحيح حاجه اكسسوار فما ناس تقول لك انا ما نجمش نسخن برشا يلزم المروحه ديما معايا اي منيل به صحيت يا منيل اعطينا الاجابه متى تاسست المهديه
3: سنة 905 ميلادي ما يقابل 303 هجري
1: سجلنا لك محاولتك يا منال كما بقية المكالمات وكمن غاد يسرى الغربي قاعدة تسجل لنا في الإجابات الصحيحة وإذا كان فما شكون صحيح بعد نمشي وإذا كان فما أكثر من إجابة باش نعملوا عملية القرعة شكرا لك منال على شكون تحب تسلم يا منال
3: والله نحب نسلم على جميع الفريق اللي معكم اللي ما نتبع فيكم ونسمع فيكم
1: يعيشك منيل
3: وربي إن شاء الله يعينكم
1: يعيشك منولا
3: وربي يوفقكم إن شاء الله
1: أمين وربي يوفقك أنت زيدا شكرا لك منيل المكلمة المويلية نمشي المكلمة رقم 7 في حصتنا اليوم ألو مساء النور
4: ألو
1: أهلا وسهلا
4: تحياتي لك أخت ريم وتحية لكافة الفريق العاملين معك
1: الله يفضلك ميل.
4: برد القايله
1: قيلوله القايله والقيلوله شكون معنا
4: القيلوله كيف بخير
1: ما نرجو بها القيلوله
4: ان شاء الله تكون معنا ان شاء الله ربي يكون معنا
1: امين
4: عايشك وتحيه خاصه الى اخي وسام ان شاء الله شكرا له يرحم اميته
1: امين شكون معنا
4: يرحم اميت معك حليمه الغربي من الشرق
1: حليمه الغربي مرحبا بك يا اختي حليمه شنو احوالك
4: عايشك وبيك عايشك ان شاء الله ديما متالقه اختي
1: الله يفضلك حليمه بشنو مغرومه انت
4: انا مغرومه والله بالطبيب الطيب وانا والحلو
1: ما لبيش صنيفه انت صنيفه
4: معناتها خبزه قطو خبزه الهواه خبزه معناتها نتاع دراع نعمل ديما نعمل الحلو في الدار
1: اخر روسيت عملتها شنيه
4: عملت خبزه نتاع الهدي اللي نحطها في البرجيدير
1: خبزه الهواء
4: ايوا خبزه الهواء ايش
1: اعطينا الروسيت
4: من غير وقتها تويك معناتها يتبرد وتخرج
1: بيردة هي بيردة ما جلاسي
4: هي بيردة معناتها
1: ثلجة وبعد تخرج بالبسكوية ما تقوليش على نوع البسكوي، ما تقوليش على نوع البسكوي.
4: لا بسكوي، اي بسكوي، انواع بسكوي.
1: أي نوع؟
4: اي نوع؟
1: اي
4: دي بس نحط مع كريم شانتي وكريم
1: شانتي
4: وطبقه معناتها مهروش وجميله،
1: وتغطس في القهوه العربي طعم القهوه بنا.
4: اي اي اي في مريم.
1: اي ما نعرف ايش انا هذيك علاش
4: نعملها، نعملها وكان نعمل وياكلوا الحلوى
1: يا يعطيك الصحة.
4: عندي راجل يحب الحلو.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك فيه المسيو.
4: عايشك عايشك.
1: ما تكثرش برشا من الحلو برا يا حليمة، ما هو
4: والله
1: يستر الله.
4: لكن الجمعة اللي فاتت عبيت قلت لي ربك مشات ولي ماشي ولي عندك السكر.
1: لطف عليك يا حليمة. هيك علاش قلت لك ما تكثرش، واحد ما يكثرش.
4: اي
1: ياكل وما نكثروش ديما نتبعوا اتباع باش من
4: كيكه والحقك هو تيما العبد يشتهي والله حتى الدلع على ناكل ما ناكلش الدلع خاطر كي تطلع بالدلع حلوه ما ناكلهاش
1: خايفه من السكر.
4: اي اي اي والله خايفه اي خايفه
1: عليك لطف عليك لاباس يا حليمه. اي حليمه
4: معناتها 1916
1: 1000 ولا 916 كهو فما ألف سنة راه والحكاية فيها ألف سنة فما ألف سنة في بين 916 و 1916
4: ميلادي
1: به ميلادي. وعلى شكون تحب تهني تهني وتسلم؟
4: والله نهني بنت اختي نادية ميلاد بولادها الله ولدها تخرج طبيب ان شاء الله
1: ما شاء الله ألف مبروك
4: ولاخر نجح في البكالوريا
1: تبارك الله. اعطينا اساميهم اللي نجحوا.
4: نعم
1: اساميهم اللي نجحوا.
4: اسمه مهدي
1: مهدي
4: والاخر محمد امين، محمد امين ومهدي.
1: اي اللقب
4: بال اسمه من العكاري مختار مختار
1: شنو ما عرفتش
4: ابوهم مختار.
1: مختار العكاري.
4: ايوه مختار العكاري
1: مهدي العكاري ومحمد امين العكاري هما اللي ناجحين.
4: ايوه
1: الف مبروك ليهم. الف مبروك.
4: عايشك تسكن في فيه برضه غديك نانيه ان شاء الله.
1: اي باهي
4: ان شاء الله تفرح بهم وان شاء الله
1: ان شاء الله همين. شكرا لك يا حليمه.
4: ترقات ترقات هي كانت استاذه زاد ترقات هو
1: ان شاء الله الفرح في دارك يا حليمه.
4: عايشك يا عايشك
1: ان شاء الله الفرح في دارك.
4: الحمد لله العقبه ان شاء الله الكل ان شاء الله يفرحوا ان شاء الله.
1: امين يا ربي. شكرا لك يا حليمه.
4: ان شاء الله الصغيرات تكون عقبه ان شاء الله الاخوان المسلمين الكل يفرحوا ان شاء الله كل عام.
1: الله يفرح قلبك أحليمة. شكرا لك أحليمة.
4: المروحة أنا ديما المروحة المكيف منيش مغرومة به ياسر يبرد ياسر نشوف المروحة
1: أحسن حاجة قولي المروحة.
4: المروحة والله المروحة هي أبجد.
1: لا يقتح عليك
4: المروحة.
1: شكرا لك أحليمة. شكرا.
4: هاي شكاك عندي ذكريات من القابس راجلي كي كان في قابس يجيب لي برشا مراوح مخبيته من توا الذكريات والله من قابس.
1: قديش من كعبة عندك توا؟
4: عندي واحدة اسمها مبروك فيها كاتبة مبروك مزينة.
1: أي.
4: واحدة فيها الله.
1: أي.
4: واحدة عادية معناتها مزينة. أي والله يجيب لي من قابس غاديك
1: واضح
4: شو يمشي سافر راجلي لقابس.
1: الله يفضلكم لبعضكم. شكرا لك حليمة. نمشي للمكلمة الموالية.
4: إن شاء الله عايشك. أنت متألقة يا ريت.
1: شكرا بعد حليمة شكون معنا؟ شكرا شكرا. المكلمة رقم 8. الو الو عسيمة ومرحبا بك. اهلا وسهلا مرحبا. شكون معانا؟
5: معك إيهاب عليمي.
1: نعم
5: إيهاب عليمي.
1: إيهاب
5: نعم
1: عليمي.
5: اي
1: منين تكلم فينا إيهاب؟ ها
5: من قفصة.
1: من قفصة مرحبا بك. الموجة توصل واضحة في قفصة؟
5: اي توصل على 108
1: على 100.8. والله انا نفرح كي يبداو هكا مستمعين خارج الولايه ويقول لي نسمع فيكم وتسمع الموجه صافيه.
5: اي صافيه
1: ديما
5: تحيه ودي انا مستير صبره كل يجيك دوم.
1: وكل مره تسمع اذاعه ولا ديما اذاعه صفاقس؟
5: لا في الصباح ساعات نسمع اذاعه صفاقس بس الموجه ما تهربش ممكن نقعد مده ما نحلهاش وليت تدخل عليها اذاعه.
1: اي من الصباح تعدل على اذاعه صفاقس. الله لا يقطعكم علينا مستمعينا الكرام والأوفياء هكا. شكرا لك سي إيهاب على الثقة وعلى الـ الـ العشرة ديما إن شاء الله ديما من بعضنا. أي سي إيهاب بشنو مغروم أنت؟
5: أنا مغروم بالصوت. بالمناسبة نحب نقدم تحية لولد عمي محمد برهومي.
1: أي
5: بطل تونس لعب نهار السبت في رمي الرمح.
1: أي ما شاء الله
5: وإن شاء الله عنده بطولة زي إن شاء الله بطولة تعمل فريق.
1: ألف مبروك، وإن شاء الله عقبة للتتويج على المستوى الأفريقي. بطل وطني محمد برهومي على المستوى الوطني ما شاء الله، ألف مبروك. في مستوى شنو الاختصاص؟
5: رمي الرمح
1: ما شاء الله. وين لعبوا؟
5: لعبوا في تونس.
1: في تونس،
5: في رادس.
1: أي في رادس. ألف مبروك محمد برهومي. وشكون آخر تهني زيدا؟
5: هني جماعة الباص.
1: أي
5: الله ربي يوفق.
1: أمين، ربي يوفق الجميع، سيرتو اللي مأجلين لدورة المراقبة، ربي سمحهم الخير إن شاء الله. أي سي إيهاب، والمراوح عندكم غادي في قفصة مراوح خاصينة ولا كيفية شكل متاع المراوحة؟
5: نجيبو من قابس.
1: ها؟
5: جيبو من قابس، عنا مراوح عادية.
1: جيبو من قابس، أي أكثر الناس تاخذ من قابس، مراوحة قابس. توا فما كلمة تزور في الدار ولا؟ أيوة فيها جمل. تي إيهاب.
5: نعم نسمع.
1: قلت لك بشنو مغروم ما جاوبتنيش.
5: بشنو مغروم؟
1: أي.
5: مغروم كرة السلة أنا.
1: كرة السلة، أيوة. كنت لاعب ولا لا؟
5: إيه خاطر متخرج. الصور ما زلت ما.
1: كيفاش يا سي إيهاب؟ انت انت استاذ سبور، مانيش نسمع بالباهي. شكرا يا حمدي. استاذ سبور اسعفني، استاذ رياضه. من عام ايش تخرجت؟
5: 2010.
1: اي 16 عام، مش برشا كما قال يا حمدي، والله شيء اسف، الله غالب. اما انتر توني اكيد راك تخدم في حاجه وكل شيء.
5: والله قاعد نترينك هو
1: قاعد تريني.
5: أنا ترينا أنا.
1: أنت تترينا. باهي، ربي معك يا سي إيهاب إن شاء الله، ربي يوفقك إن شاء الله ويعطيك ما تتمنى. أي سي إيهاب، الإجابة بالنسبة للمسابقة، متى تأسست المهدية؟
5: أنا 921 ميلادي.
1: 921 ميلادي تقول أنت. به انت سمعت فقرة تبعني اللي بثيناها؟
5: وجدني سمعت وقيت، والله اعلم،
1: والله اعلم، ان شاء الله موفق. شكرا لك يا سي إيهاب، شكرا. نكتفيوا بالقدر هذايا، مازال حمدي نكتفيوا بالقدر هذايا من المكالمات. الدفعة الموالية ان شاء الله بعد الاربعة، بعد مجلس الاخبار، توا نمشيو للنغمة والموزيكا اللي ترافقنا ديما في برد القيلة، يكون لها نصيب الاسد.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاسم تلميذ وتلميذة من صفاقس والقيروان المرتبة الأولى بمعدل 19.20 في مناظرة السيزيان، وهما يسري بن قيس السويسي تلميذ بالمدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، وسلمى بنت عبد الوهاب فاثري تلميذ

0: الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين لهم شهادة البكالوريا أو ما يعادلها واستوفوا الشروط المطلوبة قبل يوم 26 جويلية الجاري. في العالم استشهد 4 لبنانيين اليوم عندما استهدفتهم مسيرة صهيونية في النبطية جنوبي لبنان في اختبار جديد لوقف إطلاق النار الهش في الجنوب. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له اليوم أن لجنة الطوارئ الحكومية تم حلها واستقال رئيسها رسميا تمهيدا لنقل إدارة الحكم في القطاع إلى لجنة وطنية لتصبح المسؤولية على الوسطاء في إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته على الفلسطينيين بموجب وقف إطلاق النار. أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو في تصريح لفوكس نيوز اليوم أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقية أبراهامس. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: عن شيرين اللجمي. احنا رجعنا لكم في التوقيت شيرين عبد الوهاب عفوا رجعنا لكم في التوقيت هذايا نواصل معاكم المشوار. ما زلنا شويه في برد القايله. اليوم بردنا القايله بالمروحه هذه اللي جابت لنا مدام منيا في بدايه الحصه. اكبر مروحه في تونس الكل مزينة بالورد العربي. مرحبا بكم من جديد. ما زلنا ربع ساعة في عمر البرنامج اليوم المنوع. اليوم إن شاء الله شكون باش يفوز معانا بجائزة قيمتها 150 دينار شيك من إحدى إذاعة صفاقس. فقط يجاوبنا على سؤال تمت الإجابة عليه في بداية الحلقة من خلال فقرة تبعني مع زميلة هدالك شو. قلنا سؤال يقول متى تأسست المهدية. متى تأسست المهدية؟ أخذينا 8 مكلمات ماهيش كلها صحيحة. فما إجابات صحيحة وفما إجابات غلطة. ثبتوا رواحكم وإن شاء الله تكونوا أنتم من الفايزين. هات نمشيوا لآخر دفعة من المكالمات الهاتفية. المكالمة رقم 9 في حصتنا اليوم. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلامة.
0: مساء النور.
1: نعم. نجوى غربي متفقس.
0: شكون؟
1: نجوى غربي متفقس.
0: نجوى الغربي. مرحبا بك يا مدام نجوى.
1: بك عايشك.
0: أخت حليمة؟
1: لا لا.
0: ما تكون لكش حليمة الغربي؟
1: لا لا.
0: مالك كل حد والغربي متاعه. أي
1: كل حد ثم برشا ثم برشا غربي.
0: برشا دار الغربي. تحية ليك وتحية لكل من يحمل اللقب هذايا. نجوى أول مرة تكلمنا ولا كلمتنا قبل؟
1: لا لا لا ديما نتكلم.
0: ديما تكلمنا.
1: لا ديما نتكلم. ديما تشارك.
0: أي به قل لي حكاية الغرام بشو مغرومة نجوى؟
1: والله ما ليش مغرومة معناتها بحاجة بركة ما سبا معناتها
0: تو حليمة مغرومة بالتطيب بالقطويت وبال وانت يا حليمة الغربية وانت نجوى
1: والله شوية زيدا كما قلتك بالحلو هكا.
0: أي به وشو آخر كهو؟
1: والله كهو لا كهو
0: به. نتعرف عليك أكثر نجوى.
1: هاي
0: تخدم طبعا. في الدار شو ما تعمل؟
1: متقاعدة.
0: أنا مجال
1: الخياطة.
0: مجال الخياطة.
1: هاي في معمل.
0: إيه غرامك مش خياطة ما كانش؟
1: لا ما كانش غير لا بالعكس تعب ياسر
0: والله ربي معك. تحية لكل عاملات معامل الخياطة. بالحق برشا تعب.
1: برشا لا برشا
0: ما نطمع بالله نخرجوا على التريتا.
1: سينورمال بالحق.
0: ربي معك إن شاء الله نجوى.
1: عايشتك مختي عايشتك
0: نجوى. سمعت حكاية المروحة ولا؟
1: اي سمعت.
0: وانت عندك
1: المروحة؟ والله كانت عندي
0: الاستعمالات متاحة. وين وقفت؟
1: والله يوكا في النهار شوية وبرا
0: أما الكليماتيزور والفونتيلاتور وكنا نخوفوا بها احنا صغار. خوفونا بها المروحة. يا تسكت يا هاي فما المروحة تشلحت. اي نجوى عندكم نجاحات؟
1: اي عندي بنت خويا نجحت في الباك.
0: الف مبروك. شو اسمها؟
1: بيك عايشك. شيماء الغربي.
0: شيماء الغربي الف مبروك. عقبة الأختها كنترولة.
1: كنترولة
0: يا أخوي ما صعبها. واحد كنترول واحد ينجح إن شاء الله. العقبة إن شاء الله نقول قريبة ومش تنجح إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: ربي يسمعكم الخير إن شاء الله تنجح. شو اسمها أخت شيماء؟ شو اسمها؟
1: سلمى الغربي.
0: سلمى إن شاء الله من نجحات يا نجوى إن شاء الله نفرحوا بها.
1: عايشك مختي بي عايشك.
0: السؤال متى تأسست المهدية؟ والإجابة عندك.
1: أي 9 مارس 1974.
0: 1974.
1: اي نعم.
0: سمعت فقرة تبعني في البداية؟
1: لا والله لا ما سمعتش في البداية.
0: به داكور دي نجوى. سجلنا لك الإجابة. اخر مخفي. اخر قرار اخر قرار
1: وإلا ولا 916 ميلادي.
0: لا عاد راهو فما الف السنوي الف الف ويش سنة فرق. يا 1974 وإلا 916
1: ميلادي.
0: لا أعطينا الإجابة النهائية.
1: 916 ميلادي
0: آخر قرار.
1: آخر قرار
0: نشط بالأخرى. منين جبتها 9 مارس 74؟
1: والله ما نكذبش عليك دخلت جوجل وقريت بصراحة.
0: باه و 916 منين جبتها؟
1: كيف كيف كيف كيف جوجل
0: في جوجل شيخ جوجل خلك على زوز حويج مختلفين هكا.
1: اي والله فما زوز حويج هكا. ماما
0: به احنا قيدنا لك الإجابة الثانية 916 ميلادي انا جوابي سجلنا لك الإجابة ان شاء الله تكون الإجابة صحيحة. شكرا لك. بعد نجوى شكون معنا ممكن رقم 10. الو الو
2: الو عسلامة يا ريت.
0: عسلامة مرحبا اهلا وسهلا.
2: عايش كنسنا عندي برشا لسويتك لاباس.
0: الله يفضلك. شكون معنا؟
2: عندي برشا ما دخلتش معك. هنا بن محمود.
0: مرحبا بك يا هنا. ايه هنا بن محمود من المستمعات الوفيات لينا.
2: توفيها بالطبيعة.
0: هنا الغرام نتاعك بشنو
2: من 2013
0: من 2013 مرحبا بك دمتي وفية. جيت
2: السفاق.
0: اي مرحبا بك يا هنا. اي هنا الغرام شنو؟
2: والله الغرام شو من فيليه في الدار تيتي بالحركة هذوك السماء هذا عندي غرام كان البحر هذا نقعد على البحر نتامل البحر كما يقولوا.
0: اي
2: هذا انا نحب الشمس نحب برشا حاجات انا
0: برشا حاجات تتمتع بهم هنا كي تكون هكا متقلقه وتقعد قدامهم تبدل المود نتاعك كل واحد تتفرح.
2: نحب البحر يعني كيف عام.
0: اي به عندنا نجاحات في الدار
2: مش متاعنا تو متاع الصيف ما لا الشمس الربيع الخريف.
0: اي مش متاعنا تو مش منصوح به هذه
2: تو عاد في الليل حتى القمره باهيه في الليل.
0: اي ما شاء الله حاجات اللي خلقهم ربي سبحانه وتعالى ما شاء الله. هنا عندكم نجاحات في العائله؟
2: عندي يا ولدي نجح في الزيام تحاول اللي فيه.
0: ألف مبروك في السيزيام اليوم في في
2: لا لا
0: في المناظرة ولا عادي؟
2: لا
0: ما عداش المناظرة.
2: لا ما عداش.
0: أي به
2: وعندي حنين راح تحولت خامسة سادسة.
0: حنين بن محمود؟
2: لا لا حنين العوي عويه.
0: حنين العوي به وولدك؟
2: وولدي حسن العوي كيف كيف؟
0: وحسن العوي.
2: أيوة عندي مجدولين تحولت من الثاني للثالث.
0: ومجدولين ألف مبروك ألف مبروك نجاح صغيراتك. يعطيك صحة هنا. أي هنا الإجابة على السؤال متى تأسست المهدية؟
2: بلادي عادي المهدية
0: أنا. بلادك.
2: بلادي المهدية.
0: قديش ليك تو في صفاقس 2013 قلت لي
2: 2013.
0: مرحبا بك عندك 13 سنة.
2: يقين بنتي الثغرونة تتغشش قلت لك وينش ما قلت ليش
0: والله يقين
2: يقين العوي ما التحذيري للأولى تحولت.
0: أيوة عملوا حفل التخرج والتحذيري ولا
2: عملوا أي عملوا
0: والله العظيم ده حفل التخرج حتى من الكريش توا
2: والله كل
0: ثلاثة سنين يعملوا لهم حفل التخرج من الكريش
2: حتى في التمهيد
0: يمشي للروضة ومن الروضة يعملوا حفل التخرج ويمشي لل اي والله دز كان على المصروف الوالدين. يا ما شاء الله يا ما شاء الله
2: والله
0: ما شاء الله
2: وقت طيب ان شاء الله
0: الحمد لله. مازال كان حفل التخرج من كرشم وما يزم يا متخرج من هات الولاده
2: ما نفاس عاد واسمه تقابل كبير وخبزه قط وقت حبت باب وقت دبسات عليهم التصفرير
0: وكل ما شاء الله
2: مش الكل مش قاوق في الكلينيك
0: والله ربي يعطيهم الوقت الطيب. لا قاوق قاوق ما شاء الله تيار كبير برشا ربي هني ان شاء الله ديما القلب فرح ان شاء الله ديما فرحان ان شاء الله
2: ولينا احنا التوانسه بصفه عامه اقل حاجه كتفرحنا الواحد يحب يفرح هيك ان شاء الله
0: والله محتاجين للفرحه بالفعل
2: والله
0: ان شاء الله ربي يفرح كل قلب يتمنى الفرحه هذه ربي ينجح كل انسان قاعد يستنى في نتيجه يا ربي لا تخيبهم يا ربي ان شاء الله ربي يعيشك يعيشك يا هنا الله يفضلك. أي هنا متى تأسست المهدي؟
2: هو أسسها الخليفة الفاتح الأول عبيد الله المهدي سنة 916 ميلادي
0: به
2: تكون عاصمة مري دولته الأولى تمتاز في مواقعها الفريدة على شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جهات وتشتهر بتراثها الغني ومعلمها التاريخي وشواطئها الخلابة.
0: أعطيني السنة.
2: 916 ميلادي.
0: 916 ميلادي. شكرا لك هنا محلى تليفونك ومحلى طلتك.
2: انتي آخر انتي
0: يا عيشك. آخر تليفون معنا يا حمدة يقول لي زوز من كلمات بسرعة. ألو وي عسلامة وي وي نسمع فيك.
3: حالك يا ريم.
0: مرحبا يا عيشك.
3: حالك يا ريم أمك مجيدة.
0: أمي مجيدة شنو حوالك؟ الحمد لله.
3: أيوة لبنيتك يا ريم.
0: يا عيشك يفضلك خليك
3: إن شاء الله طول عمرها.
0: يا عيشك أمي مجيدة
3: ونهني نجم القليل عيد ميلادها.
0: اي
3: وتسلم على فيتن وجماعتها خياطة
0: وتسلم على جماعة الكل
3: وتسلم عمرك
0: يعيشك بطول عمرك انت. ايوه من مجيدة الاجابة قديش؟
3: لا الاجابة لا من يجيب شركة نكذبش عليك لين نكذب عليك
0: كهو يعطيك الصحة وربي يبارك في عمرك الله يفضلك شكرا لك
3: وعليكم انتوما وعلى وسيمة وعلي معك
0: الله يخليك يعيشكم من جديد
3: يخليك لصغيراتك يا ريم
0: شكرا
3: يا ريم بالله نسلم على اخت راجلك يا ريم
0: راي
3: تشكر فيك يا ريم تشكر فيك
0: ما زلت البركة يا عيش
3: عرفتنا وياها وصلنا على بعضنا وعرفنا بعضنا عن الطريق اللي ديها
0: باي هذي يقولوا ما بعضنا مش هكا في الديريكت ولا الناس كل
3: انا عرفيت نسلم عليها ومرة
0: تحية لها باي تحية لها
3: غيرتك هاي
0: أمين شكرا لكم من جدة الله يفضلك يعيشك يعيشك الممكن ما قبل الأخيرة هاي شفت هذيك الظروف المباشرة والمفاجئات اللي تجيك في الديريكت الممكن ما قبل الأخيرة بسرعة ألو مساء النور
4: ألو
0: أهلا وسهلا شكون معنا
4: أهلا بيس الحمد لله
0: شكون معنا
4: نحييت مشرار
0: أي حييت اللقب
4: البعزاوي
0: مشرار ده
4: ولاد قروان
0: اي ولاد القيروان اي حياه اعطينا الاجابه
4: 916 ميلادي
0: تعرف الاجابه ولا تبعت الجماعه الاخرين
4: لا في بالي هكا 916 ميلادي
0: قل لي حياه كانك فزت بال 150 دينار تجي لصفاقس باش تسلم الجائزه ولا لا
4: انا ربحت معكم برشا مرات وجيت لصفاقس
0: هيا به يعطيك صحة
4: على أنا كنت أول مرة نكلمك أختريم أول مرة نكلمك أنت عم نتكلم في الإذاعة برشا مرات أنا كنت أول مكلمة
0: الصيفية هذه فزت معنا ولا الصيفة هذه
4: لا
0: مازلنا به ربي سهل شكرا لك حيات شكرا
5: ألو.
0: آخر مكلمة ألو
5: ألو عسلمة
0: أهلا وسهلا
5: عايشك وبيك أميرة كمون
0: أميرة كمون
5: أيوة
0: أي قلت يا أميرة كمون منين
5: من سقيت الدير
0: من سقيت الدير سمعت من الدير اصلا
5: لا مبروك بلايتك يا ريم مبروك
0: يعيشك يعيشك الله يفرح قلبكم
5: ان شاء الله فرحتها بيعيشك
0: الله يفضلك اي اميره نكملوا بك انت شنو هي الاجابه
5: 916 ميلادي يا لالا
0: 916 ميلادي وغادي اي
5: ما يقابل 303 هجري
0: واضح شكرا لك اميره كمون الوقت ما عادش يسمح باش نكمل ناخذ المكالمات الاخرى يقول لي اسامه راهو برشا مكالمات

على النغمة هذه يا حمدي. بالفعل الإجابة الصحيحة هي عام 916 ميلادي الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي اللي أعلن قيام الدولة الفاطمية في إفريقيا، واختار هذا الموقع باش يكون عاصمته الأولى عام 916 ميلادي. دونك اللي جاوبوا 916 ميلادي هي الإجابة الصحيحة. الأسماء الكل عند يسرى الغربي اللي عملت لنا اللعبة هذيك الدويرة، وتوا باش تنقر وتعطينا اسم الفائز معانا اليوم. شكون من الأسماء الفائزة؟ الأسماء وين وقفت الروح؟ منال، منال ترابلسي، ألف مبروك منال ترابلسي الفائزة معانا بعد عملية القرعة. منال ترابلسي ألف مبروك، فزت معانا بجائزة قيمتها 150 دينار. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. أجمل تحيات كل الفريق، وسامع بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، حمدي الأحول على الكونسولات، يسرى الغربي في التصوير الرقمي، وهذا صوت صديقتكم ريم بوعسي دويلي. كنت في تعويض لزميلتي يسرى سرور، سرور كل من يسر والسرور، سرور الهدار. شكرا لكم، قابلكم من هالأربع صباح في خدمتكم. إلى اللقاء ومتابعة طيبة مختلف برامجنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الثقافي الصيفي، اهتمت جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس برعاية والي الجهة محمد الحجري اليوم بمتابعة مختلف الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المهرجانات الصيفية بمختلف معتمديات الجهة. تقاسما تلميذ من بير علي بن خليفة وتلميذة من منزل المهيري بالقيروان المرتبة الأولى في مناظرة استيزيان بمعدل 19.20، وهما يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل بير علي بن خليفة، وسلمى بنت عبد الوهاب فاثري تلميذة بالمدرسة الابتدائية منزل المهيري. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الاستعداد لإعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية. المقترح عرضها للكرام مراكنة للشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تفوق 17,000 هكتار. في العالم، أعلنت حركة حماس اليوم استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في قصف

0: أن أضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقية سلام جديدة على غرار اتفاقية أبراهامس. الموجز انتهى، قدمناه لحضراتكم من إذاعة سباقس، نشكر لكم حسن متابعته. تلتقون الأخبار على رأس الساعة ضمن نشرة أنباء المساء، إلى اللقاء.
1: إذاعة سباقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: استوديو الصيف

أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكل. توا الخمسة واربع دقائق نحييكم، سلموا عليكم، مسيكم بالخير، إن شاء الله يومكم كله خير وكله بركة. أكيد احنا نبدأ معكم توا في مناوعة استوديو الصيف، متواصلين معكم حتى للثمانية ونص امتاع الليل كيف العادة، برشا برشا تظاهرات وبرشا ضيوف وفقرات وحاجات تفيدكم. زيدا ديما نحبوا نحقوا إن شاء الله المتعة والإفادة لكم مستمعينا الكل. نسألوا عليكم، نسألوا على حوالكم، إن شاء الله تكونوا ديما لباس، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة، إن شاء الله تكونوا هكا مفرهدين زهين منورين. خاصة اليوم طقسنا الحقيقة طقس مزيان بالمقارنة مع الأيام الفايتة، درجة الحرارة في انخفاض، فما النسمة فما يكل برود. نتصوركم بديتوا تخرجوا للفيرانديت وتتفرهدوا وتشربوا ذيك القهوة ولا كويستي، ولا برشا ناس تحب السيتروناد العشية ولا الحاجة الباردة اللي تفرهد عليكم واللي هكا تعطيكم تبرد عليكم. نقولوا احنا تو نزيدوا احنا نفرهدوا عليكم ان شاء الله من خلال مناوعتنا، ونزيدوا زيدا نعدلوا لكم طقسكم الداخلي. الفريق الكل اللي يحييكم يسلم عليكم، يقول لكم اهلا وسهلا بكم معنا في المتابعه والاستماع. تابعوا فينا على البوند اف ام ولا على النت على www.radiosfax.tn. وتحياتي في بداية اللقاء نحب نسلم برشا على زميلتي هندة الأسود اللي يحتفلوا بزواج، تحتفلوا بزواج ولد أختها العزيز والغالي محمد مروان القسم تيني. نقولوا له إن شاء الله ألف ألف مبروك محمد مروان القسم تيني، ونهني والعائلة الكل القسم تيني والأسود والخرات زيدا، نهنيهم الكل، نهنيو كمال قسم تيني وزوجته مليكة الأسود، واللي يحتفلوا الليلة بحفل زفاف ولدهم محمد مروان بالأنسة الجميلة والرقيقة فاطمة الخرات. إن شاء الله ربي يسعدهم، إن شاء الله ربي يهنيهم، إن شاء الله بالرفاه والبنين. نهنيو زيدة زميلتنا هندة الأسود على زواج ولد أختها، نهنيو تسعدية، ونهنيو زيدة عم الفهم الأسود والعائلة الكل بزواج محمد مروان وفاطمة الخرات. إن شاء الله ربي يهنيهم وربي يسعدهم. هذه إيقاعاتنا.

طب هو موشه اذاعه صفاقس، اهلا وسهلا من جديد، نحييكم ناس كل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في منوعه استوديو صيف. تحياتي كامل الفريق اللي باش يامن هذا اللقاء، حمدي لحول بالايقاعات الجميله والكلمات الرقيقه، يحيينا الناس كل ويحيي مستمعينا. كيف كيف زاده يسرى الغربي تحياتنا لها في الاخراج التلفزي، ان شاء الله تلقاو الاستضافات اللي باش تكون مع ضيوفنا بعد شويه. كيف كيف زاده تحياتنا سفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفيه، ومعكم في الاعداد والتقديم ريم بن جويره، نحييكم الناس كل. نقولكم مرحبا بكم، احنا نعطيكم فكرة موجزة عن بعض الفقرات اللي باش تكون حاضرة معكم اليوم في استوديونا في استوديو الصيف. بعد شوية باش تكون عندنا لقاء مع الدكتورة وفاء زويري، باش نحكي أخصائية في الأمراض الجلدية في كل ما هو عناية بالبشرة. دونك احنا اليوم باش نحكيو كيفاش تجمو تتلهيو بالبشرة في ظل هالدرجات الحرارة المرتفعة، التصيف زادة والبحر وغيره. دونك باش نعطيوكم بالضبط شنو تجمو تعملو، اهم المراحل تقوموا بيها، شنو الليكرون اللي تجمو تاخذوه، شنو كيفاش يتم تنظيف البشرة، فماشي فيتامينات تعاوننا باش نحافظوا على نظارة البشرة وعلى على انها ما تتضررش خاصة بالحرارة وبالبحر وبالعوامل المناخية الكل. هذا في بداية لقانا، بعد إن شاء الله باش تكون عندنا زيدة استضافة لمحمد أديب بوفحجة، ما شاء الله عليه طالب متميز، يطلق أول منصة بيئية ذكية مجانية موجهة للإخوة الفلاحة وللصيادة، للفلاحين وللصيادين، يوجه لهم ويطلق منصة بيئية تكتشفوها معنا بعد شوية إن شاء الله، الفوائد متاحة وكيفاش يتم استغلالها وكل التفاصيل. كذلك باش يكون حاضر معنا في الفن والمسرح تحديدا المسرحي والفنان المتميز محمد أمين زواوي، باش نحكيه على جديد المسرحي، فما أعمال مسرحية جديدة اللي يخص الطفولة واللي يخص زيدا الكبار والناس كل اللي تهتم بالشأن المسرحي. اليوم باش نعطيهم فكرة عن أهم الأعمال لمحمد أمين الزواوي، فما برشا جديد. كيف كيف زيدا باش تكون بحذينا الأديبة الصغيرة هبة ترابلسي، باش نحكي على غرامها وعلى أقصوصتها، أول أقصوصة تكتبها وتنشرها. أيضا باش تكون عندنا أطليلة مع جمعية القرات التانية، باش نحكي على جديدهم، وإلى جانب تظاهرات أخرى باش تبوها معنا وباش تواكبوها معنا. تحية لكم الناس كل، شكرا لكم على كل تحييكم، إن شاء الله استمتعتوا بالغنية، خاطر برشا ناس يبعثوا لي على غنية شيرين وغنية الشه ويقولوا لي محلاها ومحلى جو إذاعة صفاقس. إن شاء الله مواصلين معكم ومع الإيقاعات المزيانة، ومرحبا بكل اقتراحاتكم، إن شاء الله بكل الأذواق.

0: الناس زاهية في كل مكان، وإحنا نحبوكم زاهين منورين ومزيانين زيدا. هذاك علاش تحضر معنا الدكتورة مشكورة في استديوهاتنا، الدكتورة وفاء عبد مقصود الزويري، أخصائية في الأمراض الجلدية بالصحة العمومية. أهلا وسهلا، مساء النور مساء الفل دكتورة.
1: مرحبا بكم ريم، ومرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس، وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، تقربنا من الميكرو دكتورة وفاء. احنا اليوم نعرفوا في ظل هالمتغيرات متاع الطقس ودرجات الحرارة الماشية وترتفع في كل صيف، تزيد درجات الحرارة ترتفع أكثر فأكثر، وذية من شأنه أنه بش يضر البشرة، وأول عضو يتضرر هو دائما هي الجلدة، هي البشرة، مع نس تبحر وتعوم والبحر المالح وغيره وغيره، هذا الكل باش يسبب ضرر للبشرة. احنا اليوم نحب نعطيهم كيفاش نجموا نستحفظوا على البشرة، هذية شيء أهم المراحل لبروتوكول نجموا نعملوهم. برشا تفاصيل تنزيدوا نحكي فيها.
1: دونك باش نحافظوا على البشرة متاعنا من الصيف ومن البحر ومن الشمس سورتو، فما حويش في الروتين متاعنا اللي يلزمها تتوفر. أقل حاجة هي الغسول، لجيل نيتويون، والجران سولير، هذوما أقل حاجة، واقي الشمس والغسول،
0: هذوما حاجة ضرورية،
1: حاجة
0: جداً
1: ضرورية. والأخرين اللي مش يقولوا عليهم الأخرين حسب ظروف الواحد، معني هل ينجم ماذا بينا الكلهم يتوفروا الأربعة الكل، ما إذا ما نجموش دونك غسول وواقي الشمس يكفي.
0: معناها لازمنا غسول لتنظيف البشرة، هذه البشرة لازمها ديما تكون نظيفة
1: بيان سور،
0: إلى جانب أنه
1: واقي الشمس.
0: واقي الشمس
1: نبدأ بالغسول. الغسول ما كثرش من مرتين في النهار، مرة صباح ومرة في الليل. والاختيار متاعو يكون نيتويون دو، معناه يكون لطيف الغسول، ما فيهش السلفات، يكون البي هاش متاعو قريب من البشرة متاعنا في 5.5 هكيكة، ونستعملوه كما قلنا مرتين في النهار أكها،
0: مرة في الصباح ومرة في الليل قبل ما نرقدو في الليل،
1: فوالا باش ننظفو. نجيو للإكران سولير. الإكران سولير يلزم يكون يحمي من لي زو في بي ومن لي زو في ا، ويا حبذا اللي عندهم البقع من لوميير بلو.
0: اي
1: باه، بالنسبة كيفاش نعرفوه يحمي،
0: معناتها نعرفوا هالتفاصيل الكل كيفاش نختاروه.
1: اي اي دونك يلزم نلقاه فوق الباكاجين نتاعو الباكو من برا، لو في ا مش تلقاها مدوره سير كلي، والا تلقى بي ا 4 بلس، بي ا ومع علامة مع أربعة مرات بيا 4 بلس،
0: 4 بلس
1: هذيك معناها
0: هذيك
1: معناها يحمي من الأشعة من فوق البنفسجية لي زوفيا.
0: أيوة
1: دونك هذا أوبليغاتوار،
0: هذوما يلزمنا نثبتوا فيهم دونك قبل ما ناخذوا
1: قبل ما ناخذوا ليكرون تاعنا
0: لازمنا نثبتوا في هالتفاصيل. يا إما نلقاو بيا 4 فوا
1: وإلا زوفيا مدورة،
0: وإلا إذايا مدورة تبدأ عليها سيرك.
1: دونك الليكران هذية اسكو يقول القائل فما زوز أنواع، شنو مش نختاره؟ فما المينيرال وفما الشيميك اللي هو معنى كيميائي. المينيرال شنو مش يعمل؟ أشعة الشمس مش يعمل، عبارة على حاجز كل ميروار معنى كل مرية، أشعة الشمس هي تجي هو ينفعل غيفليشيغ، عبارة على مرية بشي رجحها
0: باش يرجع يعكسها،
1: يعكسها فوالا
0: ترتد يعني
1: فوالا،
0: هذا هو
1: والكيميائي اش مش يعمل؟ هذيك الأشعة ما فوق البنفسجية مش يمتصها ومش يحولها الحرارة.
0: وشنو الأحسن؟
1: الأحسن هما الزوز به، تبقى المينيرال الانكونفينيون بتاعه يحطك الكوش البيضاء، أما هو نخيروه للبشرة الحساسة للصغيرات للحوامل.
0: معناتها للناس الحساسين شوية
1: نخيروا المينيرال.
0: وشنو هو الكوش البيضاء قلت لي خليها كيفاش؟
1: خاطر فيه الأكسيد دو زانك والديوكسيد دو تيتان، يحطوا كل اللون أبيض على البشرة، فما اللي ما تقلقوش، فما اللي تقلقوا
0: لون أبيض يعني وقت اللي تحطوا،
1: أي وقت تقصد اللي تحطوا، أي فما اللي أي
0: بعد أما تغسلوا كوشين ترجع البشرة عادية.
1: لا بيان سور
0: واضح.
1: بالنسبة للإكران شيميك الكيميائي لافونتاج نتاعو انه هكا في الويت بالنسبه للانسان عنده يحب يحط مكياج وكل يمشي معاه اكثر خاطر هكا التكستور نتاعو ليجير مش كيما ليقر.
0: ايوا
1: اما هو للي بشرتهم حساسه ينجم يعمل لهم تهيجات
0: ينجم يقلق
1: ينجم يقلق ليكرون هذايا. وفما تو حتى دي زيكرون فيهم الزوز معناها علاش عملوا دي زيكرون فيهم المينيرال والشيميك كوم سا المينيرال باش التوليرانس يقويوها والشيميك باش كاستركتور يحسنوها التكستور نتاعو.
0: اي هذا يمشي مع الناس اللي بشرتهم حساسه
1: يمشي لا نعطيوهم
0: اللي يبداو زوز اون ميم طون
1: يمشي البيبي طون بعد نحكيو كيفاش يلزم لي بيبي دو بريفيرونس لا قبل 6 شهور
0: وكيفاش نعملوه ليكرون هل ترى لازم يكون بعيد على العينين
1: معناها ليكرون سولير دونك نستعملوه كي ندهنوه ما ندهنوش كونتور دي زو خاطر باش يحرقنا باش يوليو العينين تدمع
0: خاصة فما نوعيات تحرق فوالا. فما نوعيات
1: والعينين مش تكون بروتيجي باللونات سولاخ فوالا والآخر سينو ندهنو على الوش كامل ندهنوه قبل ما نخرجوا بربع ساعة مش أيوة. نخليو هذوك ليزاكتيف يعطيو مفعولهم وكل ونجددوه كل ساعتين
0: كل ساعتين كل ساعتين. كيف نعوموا في البحر
1: كيف نعوموا اكزاكتومون اذا كان عمنا كي نخرجوا نعاودوا نجدوا ليكرون
0: نعاودوا حتى كان مثلا استخدمناه ساعه فقط كيف نعاودوا نخرجوا يلزمنا نعاودوا نعملوا ليكرون
1: ليديا علينا لي باسيونت نتاعي كل ما
0: عاده الناس كل قبل ما تخرج الصباح تعمل ليكرون قبل بدرجين بعض ساعة أوكي
1: ولا.
0: لكن من بعد تعدي بين هر كامل
1: يجدو شيء كي غلطة من بعد يقول لك التصبغات كثرت والليغيت كثروا هو هذيك خاطر الطريقة الاستعمال غلطة يزمو أبليغاتوارمو أبار كيلكو زيكران سميهم ديسبوزيتيف ميديكال اللي هو عبارة على دواء نعطيهم للعباد اللي دوكا اللي يعملوا لي كونسير دو بو اللي عندهم ياخذوا دي زيمينو سوبريسور هذوك نجموا ما نجدوهمش كل ساعتين يقعدوا بثمانية سوايع مي سينو الاخرين كل ساعتين
0: كل ساعتين لازم
1: بعد العومه بعد اذا كان الوجه تعرق نعاودوا ندهنوه فما دي زيكرون بيان سور خاصين ديجا بالبشره اللي تتعرق ياسر معناها سي او كا بار كا هذا دون فاسون جينيرال اورغانيك مينيرال سينو مش نختاروا حسب التيب دو بو اذا كان البو غراس مش نمشيو للي فورمولاسيون اللي يبداو في الويد اللي يبداو اويل كونترول تلقى مكتوب عليه تلقى فيه جيل كريم توشي سيك هذوك معناه يمشيو للبو غراس واذا كان البشره نتاعنا شيحه جافه نمشيو للي فورمولاسيون كريم يمشيو معها خير والاخرين حسب تيب دو بو مثلا كان بشره فيها الورديه فما دي زيكرون خاصين بها كان عندنا الكلف نخيروا لي زيكرون تنتي
0: حسب ما احسن لي زيكرون تنتي ولا ليكرون اللي يبدا عادي
1: عادي الزوز باهين انت وكل حد شي يرتاح معناها فما اللي ما يحبش التنتي سوف كو اللي عندهم الكلف تصبغات ليديال يستعملوا اكران تنتي
0: ما يقلقش معناها انه تنتي خاطر فما ناس تقول لك لا كي يبدا انفيزيبل معناتها ما نزيدوهش مكونات اخرى يكون خير صحيا
1: لا لا با دي تو لا
0: كيف كيف معناها ما يقلقش
1: الزوز باهين
0: تعمل في التنتي راه ما تتقلقش
1: الزوز باهين فما اللي يحب التنتي ديجا يقول لك هكا بور كاموفلي
0: انا ما نستعملش
1: فون دو تان ولا
0: ما نستعملش فون دو تان بالكل دونك ممكن نعمل اكران
1: تنتي دو زون تو تافي وكا ليديال اللي عندها تصبغات عندها كلف تختار ليكرون نتاعها تنتي باش تحمي روحها من لوميير بلو اللي نلقاوها في لي زيكرون وحنا نعديو نهارنا كامل ورا لي زيكرون معناها دونك ليديال اكران اكران تنتي
0: باه يعطيك الصحه دكتوره واللي يحب يزيد يحافظ على البشره اكثر ويقول لك نزيد نعززها وندعمها اكثر ونحميها شنو الفيتامينات اللي نجم ياخذها
1: فيتامين سي احسن حاجه تنجم تود بها بشرتك دون بار هي ماشي اش مش تعمل هي الفيتامين سي سي ان انتي اوكسيدون يعني نعرفوا يقاوم يكلم هيكم الجزيئات الحره اللي غاديكو ليبر اللي هما يتسبوا في الشيخوخه المبكره برشا حوايج اخرى بيان سور دونك هو الفيتامين سي اش مش يعمل مش يقاوم هذيك اللي غاديكو ليبر هي اللي غاديكو ليبر سي معناها يتسميو نقصتهم دي زيليكترون هو مش يقول لها تفضل هذه الالكترون تاعك وسايب البشرة على روحها دونك باش يعطيك الالكترون مش تولي ستابل وكم سا مش تضرنا البشرة تاعنا دونك الفيتامين سي الا نقول لهم حاجه ايه معناها في السكين كير يلزمها تتوفر.
0: وكيفاش نختاروه الفيتامين سي وكيفاش نحطوه؟ يا هل ترى في الليل معناتها قبل ما نرقدوا، خاطر ديما يقول لك لي كريم استعملهم ما تخش بهم للشمس، دونك استعملهم في الليل والا ما يقلقش حتى كان في النهار.
1: اي احنا قبل لي ديلي كانت عندنا فيتامين سي يلزمو في الليل. بالعكس الفيتامين سي ليديال تعملو الصباح تحت ليكرون سولير. دونك تدهن الفيتامين سي سيروم، ترتاح دريج، من بعد تحط ليكرون سولير. علاش واش مش يعمل هو؟ خاطر انت ليكرون سولير ان اس بي اف 50 ما هوش مش يحمينا 100%. فما اشعه ما فوق بنفسجيه اللي هي مش تخترق البشره، وبالتالي مش يصيروا هيك لي راديو كوليبر اللي حكينا عليهم، شيخوخه مبكره. الفيتامين مش مش يعمل الفيتامين سي كي مش يدخل في البشره نتاعنا، يلفا اتاكي يفا نوتراليزي هذوك لي راديكو ليبر، مش يقضي عليهم. دونك يتسمى مش يعاون الفيتامين، مش يعاون ليكرون سولير باش يحمينا البشره نتاعنا. دونك الزوز يمشيو اون سينيرجي، يمشيو مع بعضهم. الاختيار نتاع الفيتامين سي ما حناش نختاروه كيما يجي، يلزم حسب البشره نتاعنا، خاطر فما زوز انواع، فما الاسيد الاسكوربيك وفما لي ديريفي مشتقات الفيتامين سي. والهنا حسب البشره
0: كيفاش.
1: اذا كان بشرتنا حساسه نمشيو لمشتقات الفيتامين سي كيما معناها نلقاوها مكتوبه مثلا مانيزيوم سوربيت سور مانيزيوم اسكوربيل فوسفات ولا صوديوم اسكوربيل فوسفات، اللي هما هذوما مشتقات تاع الفيتامين سي، نمشيو مع البشره الحساسه. واذا كان بشرتنا لبس عليها وتقاوم وكل، نمشيو للاسيد الاسكوربيك. دونك لاسيد الاسكوربيك سي تسمى لا فيتامين سي بور، هيك هي معناها. دونك اللي هو حاجه هايله ياسر، وتحمينا من الشيخوخه المبكره، وتعطينا هيك الجلو،
0: ونقص الكولاجين. خاطر فما عبيد يقول لك البدن ما عادش يصنع الكولاجين كيف ما كان، معناها بحكم العمر وبحكم
1: عندنا من العمر ال 25 سنه نبداو نخسروا كل عام 1% من الكولاجين باش نتاعنا. دونك يلزمنا محافظات الكولاجين، ولهنا الفيتامين سي ابار ليكلا وابار يقاوم التصبغات مش يحفز انتاج الكولاجين. علاش نقولوا الفيتامين سي حاجه هيله هيله،
0: حاجه هيله برشا، تودوا بها بشرتكم، تستحفظوا بها على البشره وعلى الجمال وعلى النظاره وعلى هذه الكل. يعطيك الصحه يا دكتوره
1: عايشه،
0: شكرا لك، افدتنا برشا. فقط حبيت نختم ليكرون والحاجات هذوما اللي كيفاش نشريهم. فما عبيت تقول لك لا ناخذهم كامل من فارماسي، فما شكون يقول لك لا حتى في الباراد نجم ناخذ، فما شكون ياخذ حتى من الانترنت. يا هل ترى نجموا
1: من الفارماسي من البغاء، اما ما ناخذوش من بلايص اخرى واسواق موازيه، خاطر تو ولا فيهم برشا مشاكل لي زيكرون. فما دي زيكرون اللي هما مخشوشين مقلدين معش معناها مهربين جو سي با، هذوك نتاع الاسواق الموازيه ما نشريوهمش، خاطر هذوك مش يضرونا البشره نتاعنا. دونك هنا ردوا بينا. دونك ايديالمون نشريو من الفارماسي، من البغاء فارماسي
0: باش تبدا امورنا كل واحد.
1: حاجه اخرى ريم جوست، الكاتريام برودوي هو لو سيروم باز داسيد هيالورونيك، اذا امكانيتنا تسمح، خاطر البشره لازمها ترطيب. سيروم باز داسيد هيالورونيك، وما ننساوش نبعدوا على الشمس ما بين 11 وما بين 6 نتاع العشيه. ديزون من 11 للاربعة،
0: من 11 للاربعة نبعدوا على
1: نبعدوا
0: الشمس،
1: عليها
0: ما نعموش ذلك الوقت، وما نحاول نخرجوش ذلك الوقت.
1: تفرينا
0: معناها قضية ضرورية، هيك الشابو هيك الكاسكيت
1: فوالا اوبليغاتوار شابو
0: والإكران، هذوكم حاجة معروفة. اللي سميته لي الأخير للترطيب
1: اي اسيديا ليغونيك ان سيروم به تو هكا في الصيف نرتبوا به البشره نتاعنا، خاطر سي سور باش تشيح بالشمس.
0: هذايا في الليل نخدموا،
1: اذا كان لي مويا نتاعنا تسمح ان سيروم باز داسيد هيالورونيك. وملاحظه اخرى بالنسبه للصغيرات، ما نبداوش ليكرون ملي تولد البيبي، البيبي لست اشهر البو نتاعو مازالت ماهيش ماتور، ما نعرضوش بالكل اشعه الشمس. بعد الست اشهر نجمو ندخلو ليكرون سولير، ونركزو على البروتيكسيون فيستيمونتير، نكسيو محويجات بالليدي، فما توحاته ديما يو تلقى في بروتكسيون سولير.
0: يعطيك الصحة دكتورة، شكرا لك على هالنصايح الكل والإفادات الكل. دكتورة وفاء عبد المقصود الزويري، أخصائية في الأمراض الجلدية بالصحة العمومية، شكرا لك.
1: يعيشك
0: إن شاء الله نتلاقاو أكيد في مواعيد أخرى ونزيدو نحكيو على مواضيع أخرى تفيدهم وتفيد صحتهم وتفيد بشرتهم، باش يكونوا ديما هكا مزيانين
1: متألقين
0: متألقين مزيانة. هذه هي أغنيتنا بصوت صابر باعي، نهديها لك دكتورتنا المزيانة ونهديها لكل مستمعينا.

0: Studio Sif.
1: Studio Sif. هذا هو استوديو صيف، مازال معاكم متواصل حتى ل 8:30 متاع الليل. تو باش نحكيو على انجاز مهم، على اول منصه بيئيه ذكيه مجانيه موجهه للفلاحين وللصيادين، واللي اطلق هذه المنصه يحضر معنا بالتليفون السيد محمد اديب بوفحجه. هو طالب تكنولوجيات معلومات واتصالات ومخرج افلام وثائقيه وإعلامي. أهلا وسهلا، مرحبا بك محمد أديب.
2: أهلا وسهلا بكم كافة مستمعي إذاعة الشخص.
1: يعطيك الصحة، تحياتنا ليك على هالإنجاز هذية وعلى أول منصة بيئية ذكية مجانية تتوجه للأخوة الفلاحة وللصيادين زادة، واللي أكيد باش ترجع بالفايدة عليهم. كي تعطينا فكرة على أهم التقنيات اللي اعتمدها، على شنية خصائصها، فوائدها، كل ما يميزها.
2: الله يبارك. هي الحقيقة اسم المنصة أجريمير اي اي، موجهة للفلاحين والصيادين. باش نلقاو في المنصة هذه بطبيعة الطقس الحالي، جودة الهواء وارتفاع مشط البحر ومؤشرات بيئية، وباش نلقاو إرشاد للفلاح بالذكاء الاصطناعي. بمعنى باش يقولوا اسكو اليوم يسقي وإلا لا، والوقت المناسب للسقيال، والمحاصيل المناسبة للزراعة، والأسفات معناها المخاطر اللي لازم يكون حذر منها الفلاح، سرتو الجراد والنملة زادة. كيف فهم الإرشاد للصيادين، الوقت المناسب للصيد، والهنا باش نبعدوا من الصيد العشوائي، يا صباح يا العشية، يعطيه الوقت معناها إكزاكت، أنواع الحوت الموجودة بغزان. وكيف شنقاو أجون إي آي يجم يتحدث مع الفلاح وإلا الصياد، إذا لقائي إشكال يحكي معه يفسر له الإشكالية ويعطيها الحلول. وكيف شنقاو خريطة تفاعلية للفلاح، فيها كان فما أمطار متوقع، حرارة التربة، الميديتي متى التربة، الرطوبة متاعها، بارزون بالطبيعة يحدد الموقع متاعه، والهنا بجي بي اس كان باش يسقي في الوقت الحالي وإلا لا. كيف
1: معناها فيها برشا فوائد بالنسبة ليهم.
2: صحيح بالطبيعة.
1: حتى في اقتصاد الماء، حتى
2: للبحار، وهنا فما خصائص متباهية اللي هو وتفيده. سرتو نحكيه على الخريطة التفاعلية للبحار، انها تعطيه ارتفاع مش البحر قديه وقديش باش تدوم، ولهنا نحكيو على السلامه نتاع البحاره نتاعنا وقت اللي يخرج ويصطاد وكل شيء، وباش يحدد الموقع القارب نتاعو زاد بار جي بي اس، يعرف الزون اللي هو موجود فيه اسكو ثم حوت والا لا بار بورسونتاج، وشنو انواع الحوت الموجوده.
1: هي البرشا وكيفاش نجموا يستخدموها هالمنصة هذية اللي فيها برشا تسهيلات وبرشا فوائد لهم الفلاحة والصيادة زادة.
2: والحقيقة كيف ما انت قلت، حاولنا في الديفلوبمون سهلوها للماكسيموم للفلاحة والصيادة. يجموا جويستيك بمنصة بيئية ذكية تونسية في الجوجل ولا في أي نافيغاتور دو ريشيرش، تطلع لهم أجريمير إي آي، تطلع لهم المنصة الأولى معناتها، تطلع لهم في الغوشيرش، دون ما يدخلوا لها ديجا يلقاو لي دوني نتاعهم بالولاية، 24 ولاية موجودة.
1: ما شاء الله عليك محمد أديب، يعطيك الصحة. قديش خذيت لك وقت المنصة هذية الذكية اللي فيها برشا تفاصيل مهمة ومفيدة للفلاحة وللصيادين؟
2: الحقيقة في دخلي ريشيرش خدت هي 6 شهور معناتها وقت. وهنا الحكاية جات مقسمة على زوج حاجات. عندي بروجي نخدم فيه في الفاكولتي ساعتها على كابتور ديوميديتي وكل شيء نتاع التراب. بشوية الفكرة قعدت تتطور مع بروجي قاعد نخدم فيه دوكيمونتير مع جمعية التضامن المدني تونس على الفلاحة والبحارة. كي قابلت فلاحة وبحارة لقيت فما نقص لحقيقة في معلومة علمية لهم، وقلت علاش لا ما نعملش اون بلاتفورم تساعد الفلاحة والبحارة في دي دوني سيونتيفيك، وبيان سور مصدر البيانات نتاع والمعلومات نتاع البلاتفورم من ديكابتور سوسونت من سورس، والذكاء الاصطناعي يعمل التحليل نتاعو ويعطي الإرشاد للفلاحة وللصيادة.
1: نعم، برافو، يعطيك الصحة محمد أديب بوفحجة، ما شاء الله منصة مميزة برشا ومفيدة برشا إذا كان يستغلوها ويحسنوا استغلالها الفلاحة والصيادة أكيد باش تعم بالفايدة عليهم.
2: شكرا، يعطيك الصحة.
1: شكرا لك محمد أديب بوفحجة، تحياتي لك، إن شاء الله مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح. نحييك ونحيي الناس كل اللي يشتغلوا، اللي ما شاء الله عليهم طلبة متميزين يفيدونا بأفكارهم وبفكرهم العلمي، ما شاء الله عليكم. مازلنا معكم احنا متواصلين، مازلنا في مناوعة استديو الصيف بعد نشرة الأخبار اللي باش تكون بعد دقائق، باش نواصلوا معكم المشوار وباش نواصلوا في استقبال ضيوفنا، باش نحكيوا فن، باش نحكيوا مسرح، باش نحكيوا أدب وقصص وكتابات، باش نحكيوا زادة بيئة من جديد، وباش يكونوا في ضيافتنا كيف كيف زادة جمعية تهتم بالشأن البيئي، وكذلك باش نحكيوا على أهم التظاهرات اللي تعيش على إيقاعها جهة صفاقس خاصة. إيقاعاتنا متواصلة معكم، تحياتنا لكم أحلى وأغلى مستمعين.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. في النشرة استضافة للتلميذ يسري بن قيس السويسي من بير علي الحائز على المرتبة الأولى وطنيا في مناظرة السيزيام. بلدية صفاقس تطلق حملة نظافة في شاطئ الكازينو وتدعو المواطنين إلى معاضدة جهودها بالحفاظ على النظافة. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية لفائدة الشركة الأهلية. باكستان تتوسط لحل الصراع في ليبيا. وإسرائيل تسلم بيروت قائمة بضباط ترفض انتشارهم في جنوب لبنان.

0: أن يصبح طبيبا كوالده أو صيدليني كوالدته.
1: الحمد لله. صراحة أنا ما كنت منتظرة، كنت منتظرة مثلا الأول على الجهة حتى على المعتمدية، ما فاجأتنا مفاجأة إيجابية. هي الامتحانات ما حضرت لهاش، كان من العام هذا ما لقيت حضرت لها من السنة الأولى، وديما أجور وعمل متواصل وجهد كبير، ما ركزتش على مادة معينة، أعطيت المواد الكل نفس الأهمية. معناتها كان ربي نجح يحب نكون معناتها كما بابا وأمي، معناتها صيدلاني ولا طبيب، ونحب نهدي التتويج هذا لعائلتي والمعلمية والإطار التربوي في مدرسة حي المستقبل بير علي بن خليفة، اللي هم عاونوني طوال السنة. نحب نشكر كل معلم من بديتنا قرا، واللي كان الفضل لهم بعد ربي.
2: مرحبا بكم، مرحبا بذات فخص. الحمد لله، أنا دكتور سويسي قيس قاسم في بير علي بخليفة، والد يوسري سويسي الأول على المستوى الوطني ب 19.20. الحمد لله كانت فرحة عارمة، فرحة باهية، مرتبة أولى وطنية تكون حاجة تجيب الفخر بير علي بخليفة، فخر للمدرسة العمومية، فخر للمدرسين اللي درسوا ولدي من سنة أولى. بالنسبة للمراجعة، المراجعة نتيجة المناظرة راهي ما تكونش نتيجة متاع سنة واحدة. الحمد لله كان ولدي مواظب ومتميز من السنة الأولى من الدراسة، كنا نحيطوا به موفرين له كل شيء، ما كانش نضغط عليه، الحق نتاع ربي، كان هو عنده رغبة شخصية في التميز. الحمس الحمد لله يعطيه الصحة، ومرة أخرى فخر المدرسة العمومية والمنطقة بير علي بخليفة.
0: ألف مبروك لكل التلاميذ الناجحين. جائزة وطنية أخرى كانت من نصيب ولاية صفاقس، هي جائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية، وتحصلت عليها بلدية العين. وحسب الكاتب العام لبلدية العين مولاد زكري، فإن هذا التتويج جاء نتيجة عمل جماعي لكل من البلديين بالعين بالتعاون مع السلطة الجهوية، واعتبر الجائزة مسؤولية لتقديم الأفضل.
3: هو الحقيقة معناها التتويج اليوم لبلدية العين على مستوى وطني كانت الجائزة الأولى لسيادة رئيس الجمهورية لأسندها بعنوان 2025 لأنظف بلدية في تونس، وهذه الحقيقة تتويج هذايا اليوم هو تتويج لعملة وإطارات بلدية العين اللي عملوا جاهدين مدة كبيرة في عمل دؤوب اللي خلى معناها البلدية على مستوى النظافة تكون متميزة، وهذا بشهادة الجميع. بطبيعة الحال من الذي كان مشترك بالتنسيق الكامل مع السيد والدي شخص سي محمد الحجري اللي الحقيقة دعمنا دعم كبير ياسر، كيف السلطة المحلية، السيد معظمة صفاقس الجنوبية، أعضاء المجلس المحلية اللي ساندونا وعاونونا في العمل هذه اللي هو كان معناها تقريبا مجهود متواصل وغير منقطع لأكبر معناها النتيجة هذه. وإن شاء الله معناها نقولوا إن شاء الله هذه بداية لبلدية العين، وإن شاء الله عندنا برنامج كامل إن شاء الله من هنا 2030. جائزة هو فرحة لأعوان وعملة بلدية العين، كان إن شاء الله حافز باش يكون المستقبل نحافظوا على المكسب هذايا، وبطبيعة الحال نزيدوا نحسنوا، والغاية أنه المواطن يبدأ فرحان في العين، وبطبيعة الحال يبدأ فرحان في العين. دونك هي جائزة ولاية صفاقس، دونك جائزة الجهة، وبالتالي هذا حافز لجميع بلديات ولاية صفاقس أنه ينزوا على منوال بلدية العين. الهدف أنه تكون ولاية صفاقس نظيفة.
0: نبقى مع شأن البلدي، حيث أطلقت مصالح بلدية صفاقس صباح اليوم عملية تدخل مكثفة بشاطئ الكازينو، شملت بالخصوص رفع كميات من الطحالب البحرية وتنظيف الرمال وكنس وتهيئة فسحة الشاطئ وإزالة مختلف الفضاءات والأتربة المتراكمة لضمان نظافة الفضاء وراحة العائلات والزوار. بلدية صفاقس دعت كافة المواطنين والزوار إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة هذا الفضاء المشترك من خلال وضع الفضلات في أماكنها المخصصة، حتى يبقى شاطئ الكازينو متنفسا حضاريا نظيفا. نبقى في صفاقس، حيث عقدت اليوم بمقر الولاية جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم المهرجانات الصيفية بمختلف المعتمديات، وجرى عرض لمختلف البرامج ومدى جاهزية الفضاءات المختصة في العروض، إضافة إلى مناقشة الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية والصحية بما يضمن حسن سير المهرجانات في أفضل الظروف. الوالي محمد الحجري دعا بالمناسبة إلى توفير كل مقومات النجاح للموسم الثقافي الصيفي وتأمين التظاهرات والمحافظة على سلامة المواطنين ورواد المهرجانات مع الحرص على نظافة المحيط.

0: وحسن استقبال الضيوف. نبقى مع أجواء فصل الصيف، حيث تجد شريحة واسعة من التونسيين نفسها أمام تكاليف إقامة ونقل وطعام وترفيه تتجاوز بكثير إمكانياتها، ما يدفع العديد من العائلات إلى تقليص مدة العطلة أو إلغائها بالكامل والاكتفاء برحلات قصيرة أو زيارات يومية إلى الشواطئ القريبة بعد أن أصبحت الإقامة في النزل باهظة للغاية. روبورتاج زور الحبيب.
1: غالية على الأخر،
2: غالية برشا، ما تلقاش أوتيل اللي تمشي أنت والفامي، أنت وزوز صغار وراجلك تتكلف بحر في نهار تعدي عشوية ولا صبحية وترجع روحك وبرا، تسهيلات ما عادش في الوطن حاوشي كده.
1: بالطبيعة غاليين بالطبيعة، ما تجمش توا الدنيا وليت نار، تشهد نار ربي معنا.
3: طبيعة نشوف الدنيا غليت برشا، وحتى ما مشكلة، مش حتى مشكلة في الثمن كهو، مش في السيكفي زادا، يعني توا بقولهم معناتها سي دخلنا في جويلية سي الأسواق مش تولي في الدوبل في التريبل، والسيرفيس مش يزيد يطيح، أبار إنه الأغلام تاع الأسواق تاع النزل وكل شيء هي الكل بحد ذاتها، معناتها أنت أصلا كي مش تحط برشا فلوس في أوتيل، ومش تزيد تصوف غاديك كي تحب تخرج تحوس، ومش تزيد كيما نقولوا إحنا معناتها النومبر تاع العائلة قداش، ما عادش تاخذ بيت في ويكاند، لا يلزمك تقوى نويتي إنك تلقى بلاصة نظيفة وباش تلقى بلاصة باهية، ما يتقربش توا مش يقعدوا توا الأسواق طالعين حتى شهر سبتمبر، مش حتى فان اوت شهر سبتمبر، البحر ما يتقربش والود لا ما يتقربوش،
1: باش يز مرته وصغاره تهبلوا برشا فلوس، تهبلوا قرض على قرض، لازم زوز قروض باش يخرج بهم يحوس. شبيك لك تحكي على 3 ايام تهب لك على الاقل زوز 3 ملايين في اوتيل.
4: بالنسبه لتو كي تحكي تعمل كومباريسون مع الديار والسيتياسيون اللي البحر فيها، تولي الاوتيل خير من الاوتيل خير، الديار غاليين وماكش مش متعب بالبحر باش تقعد شد الدار، يولي فما بروموسيونات.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، وهي تضم 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب أكثر من 17,000 هكتار. في شأن جامعي الآن، صادق مجلس الجامعات على رفع عدد مسارات وعروض التكوين الجامعي للإجازة الوطنية إلى 1191 مسارا سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم. وتزامنا مع بدء رحلة التوجيه الجامعي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية. الوزارة كشفت أن اللجنة القطاعية للمعادلة في الاختصاصات الطبية وشبه الطبية اعتمدت هذا التوجه فعليا، حيث منحت مقررات معادلة لعدد من الأطباء الذين تلقوا تكوينهم في ألمانيا بعد احتساب مدة أقدميتهم المهنية واستيفائهم للوثائق التي تثبت ممارستهم الفعلية للمهنة. إلى أخبار العالم، حيث رد العدو الصهيوني على قرار حركة حماس حل حكومتها في قطاع غزة واستعدادها لنقل مهام السلطة إلى لجنة فنية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، كان مزعزعا، حيث نفذ منذ فجر اليوم غارات مكثفة على مناطق مختلفة من القطاع ما خلف 8 شهداء. ومقابل ذلك طالبت حماس الوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف الضغط على الاحتلال لوقف مسلسل الإجرام. وفي لبنان، الجرائم الصهيونية لم تتوقف أيضا، حيث استشهد 4 أشخاص بينهم 3 سيدات جراء غارة صهيونية معادية استهدفت سيارة في بلدة النبطية الفوقة في جنوبي لبنان. وتزامنا مع مواصلة العدو لجرائمه، سلمت حكومة العدو السلطات اللبنانية عبر الوسيط الأمريكي قائمة تضم أسماء عدد من الضباط الكبار في الجيش اللبناني، قالت إنها ترفض انتشارهم في جنوب لبنان. إلى إيران التي ما زالت تعيش أجواء تشيع مرشد الثورة علي خامنئي بحضور الملايين في مشهد وصف بالأعظم عبر التاريخ كما وصف بالرسالة إلى الأعداء. في المقابل قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح عصر اليوم إنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، وإنه يفضل الوصول إلى اتفاق حتى لا يضر ب 91 مليون إيراني. وفي أسلوب تهديدي أكد ترامب إما أن تبرم إيران اتفاقا أو أنه سيكمل المهمة. بقية أخبار العالم بإيجاز. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الرسمي أن اللجنة المصغرة 4+4 عقدت اجتماعها الخامس اليوم في تونس، وذلك ضمن سلسلة لقاءات لاجتماع مصغر رامي إلى معالجة الخطوتين الأولى والثانية في خارطة الطريق التي تسيرها الأمم المتحدة. وأكدت أن المشاورات جرت في أجواء إيجابية وبناء أفضت إلى تفاهمات مهمة. نبقى في ليبيا، حيث بدأت باكستان التوسط بين السلطتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها بهدف تحقيق الوحدة في البلاد. ووفق مصدرين من إسلامباد فإن هذه الوساطة تحظى بدعم أمريكي وسعودي. تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر الخميس الماضي، والتي شهدت تراجعا واضحا لحركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني والمستقلين. قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان السودانية، وحذر من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق بحق المدنيين. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. وفيها استضفنا التلميذ يسري بن قيس السويسي من بير علي الحائز على المرتبة الأولى وطنية في مناظرة السيزيام بمعدل 19.20 مناصفة مع التلميذة سلمى عبد الوهاب الفايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان. بلدية صفاقس تطلق حملة نظافة في شاطئ الكازينو وتدعو المواطنين إلى معاضدة جهودها بالحفاظ على النظافة. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية لفائدة الشركات الأهلية. باكستان تتواصل لحل الصراع في ليبيا، وإسرائيل تسلم بيروت قائمة بضباط ترفض انتشارهم في جنوب لبنان.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات مجاكشة وسهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثامنة. أترك المجال الآن لوريد الشهد وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة.
5: سبور نيوز.
8: بعد 17 دقيقة بعد 6، شكرا سهام. الموعد يتواصل معكم طبعا مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية طبعا بالمونديال، وتتواصل الإثارة والمتعة الليلة مع الدورة الثمن النهائي انطلاقا من 8 تاع الليل، البرتغال مع إسبانيا، ديربي على أرضية ملعب دالاس. وفي الواحدة صباحا على ملعب سياتيل، الولايات المتحدة الأمريكية مع بلجيكا. الولايات المتحدة طبعا الضلع الوحيدة المتبقي من مثلث التنظيم بعد خروج كندا مكسيك الدور الرابع نهائي حتى الآن نذكره يوم الخميس الموعد بيكون مع لقاء فرنسا والمغرب 9 جويلية، الجمعة 10 جويلية المتأهل من مباراة البرتغال وإسبانيا سيواجه المتأهل من لقاء أمريكا وبلجيكا، ويوم الأحد 12 جويلية النرويج إنجلترا، ولقاء المتأهل من مباراة الأرجنتين مصر اللي يواجه الفائز من مواجهة سويسرا مع كولومبيا. هذا لفيش طبعا الخاص بالدور الرابع نهائي للمونديال. بعيدا عن اللقاءات والمباريات، موجة التعليقات تتواصل بعد قرار الفيفا بالسماح للمهاجم الأمريكي بالوغون باللعب ضد بلجيكا فجر الغد دور الثمن النهائي رغم طرده في مباراة البوسنة. قرار الفيفا المثير للجدل حول تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة. طبعا الاتحاد الأوروبي عبر على رفضه لقرار الفيفا بإلغاء البطاقة الحمراء الموجهة للاعب بالقول الفيفا تجاوز الخط الأحمر. نذكر قرار الفيفا جاء بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتيح لبالوغون المشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور الثمن النهائي، والمبرمجة فجر الغد الثلاثاء 7 جويلية. ترامب بشأن البطاقة الحمراء تحدث قال: كل ما طلبت مراجعة اللقطة لأنني أعتقد أنها لم تكن مخالفة، أنا خبير في هذه الأمور. تريد أن ترى أفضل لاعبيك يلعبون، ما هو شعورك لو أخرجنا ميسي رونالدو ولا أريكين؟ أعتقد أن قرار الحكم كان فظيعا. هذا تصريح طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأثار جدل كبير خاصة في أوساط محبي كرة القدم. يورغن كلوب المدرب الجديد المنتخب الألماني بدوره علق على الحادثة، يقول أنه لقطة بالوغون تستحق بطاقة حمراء مباشرة وأن القوانين واضحة، حتى لو لم يكن التدخل متعمدا هذه لعبتنا نحن وليست لعبتهم. إذا كان ما يقال صحيح فهذا جنون، كرة القدم يجب أن تحسم داخل الملعب وليس خلف الكواليس. نقعد دائما مع أخبار المونديال، وكارلوس كيروش يرحل على تدريب منتخب غانا بعد قيادته إلى دور 32 من كأس العالم. مرة أخرى مدرب آخر طبعا يسقط من قائمة المدربين بعد الفشل في المونديال. إلى أخبار الأندية، البداية بالنادي الصفاقسي ووالي الجهة الأستاذ محمد الحجري. من المنتظر يجتمع غدا صباحا بالهيئة المديرة السيسيس، سيتم تقديم أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين لوالي الجهة وبرنامج عملهم استعدادا للموسم الرياضي 2026 أو 2027، إلى جانب التطرق لموضوع ملعب طيب المهيري اللي مش يحتضن تدريبات ومقابلات كل من أكابر النادي الصفاقسي وتقدم ساقيه الدائر. ننتظر الجديد طبعا بعد هذا الاجتماع. وحنا نحكيه على تقدم ساقية الدائر، صعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى هيئة الفريق أعلنت البارح على التركيبة الرسمية للإطار الفني اللي مش يقود المجموعة الموسم القادم. المدرب يسري بن كحلة يواصل طبعا مهمه على رأس الإطار الفني، سيكون بن كحلة بمساعدة كل من حمدي بركلة في خطة مدرب مساعد، عبد الكريم بن سالم تدريب حراسة المرمى، وفي الإعداد البدني الثنائي مهدي شبشوب وكريم الزواغي. في النجم الساحلي، هيئة الحكماء وافقت على التركيبة المقترحة للهيئة التسييرية الجديدة واللي باش تنطلق في عملها في الساعات القادمة. تتكون هذه الهيئة التسييرية من الأسماء التالية: كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية، محمد لديب نائب رئيس، مع الأعضاء محمد صالح تريتر، مروان تفيفحة وجلول بن سوسية. هيئة الملعب التونسي أنهت اليوم إجراءات خلاص اللاعب السابق للفريق عثمان وترا والبالغ قيمتها 70,000 دينار، وبذلك نجح الملعب التونسي في رفع المنع من الانتداب، وهو ما سيسمح للفريق بتسجيل انتداباته الصيفية الجديدة. وخبر يهم المهاجم عمر بن علي، نادي ألانيا سبور التركي يعلن رسميا على تعاقده مع المهاجم الدولي عمر بن علي لمدة 4 مواسم قادما من النادي الصفاقسي في صفقة انتقال نهائي. عمر بن علي لعب مع سيسيس 62 مباراة سجل خلالها 18 هدفا في الموسم الفرد. حتى نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحية حمدي الأحول وليد الشادي، كلكم نتقابلوا معكم في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
9: سبور نيوز.
10: سهريات إذاعة صفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
11: إجا نحكي لك حكاية، ليلتها شفتك بحذايا نغم.

0: سهرانين
1: فنون
2: فنون
0: ليالي المهرجان.
3: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: طافئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.

0: قمرة وحكايات سهرانين فنون
1: فنون
0: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
4: ستوديو الصيف

0: صافي في دقيقة بعد السادسة مساء من جديد نحييكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس وتسمعوا في استوديو السيف المتواصل معكم حتى للثمانية ونص متاع الليل. طيب باش نحكيو فن باش نحكيو مسرح ونحب نستقبل ضيفي منورني برشا بالتليفون محمد أمين زواوي أستاذ مسرح وممثل مسرحي. أهلا وسهلا مساء النور ومساء الفل محمد أمين.
1: أهلا وسهلا ريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل المستمعين في إذاعة إصفاقس، وفرحان برشا بالإطلالة هذه على إذاعة إصفاقس ومعك أنت خصوصا ريم اللي ديما عاودتنا بمتابعتك الكبيرة للشأن الثقافي والأعمال الفنية والمسرحية.
0: يعيشك محمد أمين، أنا أسعد أكيد ونفرح برشا خاصة كي يبدأ عندك برشا برشا جديد ما شاء الله عليك. أنا نعرف محمد أمين ديما يخدم وديما مغروم وفنان متميز وحضوره مميز، دونك احنا باش نحكيو على زوز أعمال ما شاء الله، فما زوز أعمال جدد باش نحكيو عليهم، زوز تجارب مسرحية جديدة فيها مسرحية للأطفال ومسرحية ثانية كيف كيف باش تكون للكبار وللناس كل. دونك نبداو الساعه بالمسرحيه الاطفال اللي عندها خصوصيه واللي نعرفوا مش سهل ان نوصلوا مساج للاطفال ونكونوا اقرب منهم من خلال الفن الرابع والاعمال المسرحيه. تجربه جديده ومسرحيه بعنوان المقنع.
1: هي فعلا هي مسرحيه المقنع اللي هي نص دكتور زهير بن تريزات واخراج صديقي الفنان والمخرج العزيز طارق الوسلاتي، اللي هي مسرحيه موجهه اساسا للاطفال وللناشئه خلينا نقولوا، ولو انه في عرضها الاول حضروا حتى كبار وقالوا احنا زاد معنيين بالامر، معناتها القاو او خرجنا لهم الطفل اللي داخلهم واللي يسكن فينا حتى كنا احنا كبار. عمل موجه للاطفال يطرح معناتها فكرة مهمة جدا وهي ثقافة العمل، وما أدراك ما ثقافة العمل اللي هي أعتقد تهمنا كبار وصغار، معناتها ماهيش مرتبطة فقط بالناشئة وإلا بالأطفال. ضرورة انتشار الثقافة هذه ثقافة العمل في المجتمعات، وأننا معناتها نقتنع الناس الكل بأنه العمل هو الرافد الوحيد يكاد يكون اللي خلينا نقدمه وخلينا نطوره وخلينا نبتعد
0: تبنى الحضارات. أكيد أكيد هو بالعلم والعمل تبنى الحضارات، ومهم برشا أنه مساج يبدأ قوي كيف من هكا يوصل للأطفال، خاصة أنه تنقصنا تونس يمكن من المشاكل اللي تعيش فيها أنه العقلية وثقافة العمل تنقصنا الحقيقة، وأن أنكم تزروها في الأطفال حاجة ياسر مهمة.
1: أي هذا هو، والمسرحية تطرحها في شكل حكاية بين فلاح يعمل ويثابر من أجل معناتها أنه يتحصل على مزروع يعني محصول زراعي وفير وذو جودة، وبين فلاح آخر يختار في البداية طريق يعني الغيرة من صديق الفلاح اللي قاعد يشتغل، ومن بعد يهدي إلى الطريق معناتها الصواب ويفهم أنه لو اشتغل وخدم كما يعني الفلاح اللي قاعد يخدم في أرضه
0: المثابر
1: المثابر فوالا، فإنه يتحصل على النتيجة. هي الحكاية يبدو أنها بسيطة ولكن عميقة على مستوى الطرح، على مستوى حتى أدواتها الإخراجية، على مستوى اللعب. العرض الأول كنا قدمناه في فضاء التياترو في تونس العاصمة، وكان عرض مخصص يعني للجنة ولكن حضر فيه جمهور واستمتعوا على امتداد تقريبا ساعة وربع، استمتعوا بالعرض هذية لأنه فعلا معناتها نجمنا إلى حد ما نوفقوا بين الرؤية البصرية لليوم معناتها تستقطب الطفل، لأنه الطفل انت عام 2026 ما هو نفس الطفل في التسعينات وفي حتى بداية الألفينيات. الطفل اليوم اللي قاعد يشوف في صورة كبيرة برشا، اللي قاعد يشوف في صور جميلة، اللي قاعد يعني عينيها خلينا نقوله معبية برشا برشا عناصر إبهار، فمشينا احنا في المعادلة هذية، معادلة انه نبني صورة جميلة تستقطب الطفل وتستهويه خليه يتبع الرواية ويتبع المسرحية، وكذلك نبني خطاب يكون معناتها يحترم هذه الذائقة ويحترم كذلك ذكاء الطفل والفطنة اللي داخله اللي تخليه يعني معناتها يفهم الخطاب الموجه ليه وخليه يكون عنصر معناتها فاعل فيه.
0: نعم يعطيكم الصحة، نحييكم خاطر مش بسهل إن نخدمه في شأن الطفولة وإن نستقطبوا الطفل كيف ما قلت في ظل برشا مغريات وفي ظل الذكاء الاصطناعي والمواقع التواصل الاجتماعي والشاشات المتعددة اللي وليت الحقيقة تشكل خطر خاصة على الطفل، إن نخدمه مسرح يكون عميق وتكون فيه رسالة عميقة بالشكل هذية. إن شاء الله كل التوفيق ليكم الفريق الكل.
1: أي تحياتي، وأنا باش نستغل الفرصة أني نقول تحياتي لكل الفريق اللي معي في مسرحية المقنع، بداية من الأستاذ طارق أستاذي مخرج العمل اللي مؤلف التيزوير انتريكات، المنتجة العمل الممثلة العزيزة روضة المنصوري اللي شاركني كذلك في اللعب سفيان بن ظافر بالشيخ الماجري وصديقي الفنان لطفي التركي، كل محمد من الشرابي في الإضاءة، كل ناس فهمت في هذا العمل. تحية كبيرة اليوم لأنه يعني باشتغال الطفل روى البعض يعتقد ربما أنه أمر هين أو سهل، ولكن ما هوش أمر سهل جملة معناتها، لأنه يطلب مجهود إضافي ويطلب برشا معناتها تركيز وبرشا معناتها حب للنوعية هذه من الأعمال، لأنه الطفل اليوم ما عادش نجم معناتها تستهويه أو تستقطبه أو تخليه يتبعك بسهولة. اليوم حقيقة نقولوها مع الأطفال انت عارنا 2026 ما هوش هما نفسهم ربما لما كنا أحنا أطفال، يعني المغريات كثيرة والشاشات كثيرة والخطابات كثيرة في وسط هذا الزخم من
0: والمغالطات كثيرة زيدة، حتى المغالطات وبرشا مخاطر معناها تحدق بالطفولة، وبالحق يعني من أصعب الأعمال ومن أدق الأعمال ومن أخطر زيدة الأعمال اللي تبدأ موجهة للطفل، مسؤولية كبيرة إن نخدمه للطفولة وننقدمه أعمال وفيها رسائل يعني للطفولة، حاجة مش سهلة بالكل، وخاصة إنك زادة تستقطب وتستهويه الطفل وتاخذه من ظل هالمغريات الكل معناه وتجذبه ليك، هذه زادة حاجة صعبة برشا الحقيقة.
1: هذا هو صعب، إن شاء الله نكون وفقنا فيها
0: إلى إن شاء الله كل التوفيق
1: فيها إن شاء الله. إن شاء الله
0: أول عرض للعموم وللأطفال وقتاش باش يكون؟
1: إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، نعلمكم بكل العروض
0: إن شاء الله تجيو بحذينا زاد الأصفاقس وتعرضونا لأطفالنا والعائلتنا.
1: أصفاقس عزيزة غالية هي
0: يعيش
1: قلبي، معناتها أنت تعرف مليح أصدقاء ريم، تعرف قبل كبير أصفاقس والأجواء تفاقص، معناتها ما تفهم أجواء وكيمياء في تفاقص، أنا أقول فما إنرجي في تفاقص ما تفهمش حتى ما كان آخر،
0: نعم
1: معناتها ما إيش فهمها شنية ما ذيك اللي نحسه والعمار.
0: يعطيك صحة محمد أمين، شكرا ليك. احنا من مسرحية الطفولة ومسرحية المقنعة فنمشي مباشرة للمسرحية الثانية والجديدك فيما يخص مسرحية نومة.
1: نومة اللي هي معناتها من الأعمال خلينا نقوله هو أعمال اللي نشارك فيها سواء كممثل ولا كمخرج كلهم قراب من قلبي، ولكن نومة يبدو أنه من الأعمال أكثر قربي إلى قلبي لأنه عمل يعني عشت معاه عام كامل تقريبا، كانت بدعوة من الفنانة والمخرجة الكبيرة السيدة دليل المفتاحي. دونك نومة اللي هي نص الأستاذة دنيا الناصرية وتمثيل لطفي التركي سفيان بن ظافر فوزية بدر كمال كعبي جلال مصدق محمد أمين الزواوي وضحى والي ودليل المفتاح كذلك استطهر القدواني، مجموعة تلمت على حلم كبير برشا، وكنا قدمنا يعني العرض ما قبل الأول في شهر ماي في 18 ماي، وقدمنا العرض الأول في فضاء الفن الرابع في تونس العاصمة يوم 4 جويلية، وكانت من الأعمال لأنها تطرح موضوع مهم جدا وهو الصحة النفسية واهتمامنا بالصحة النفسية. اليوم نشوف في برشا معناتها أرقام معناتها خلينا نقوله
0: في تزايد الحقيقة مفزعة ومخيفة
1: في مخيفة حول الانتحار وحول حالة الاكتئاب والأمراض النفسية
0: اللي ولا يعاني منها التونسي
1: صحيح، ونسأل السؤال هنا علاش، والمسألة وصلت حتى للأطفال، يعني نشوفوا أحيانا بعض العناوين في الصحف وإلا في الإذاعات طفل 11 سنة و 16 و 14 سنة ينتحر ونعرفوا شنو هي الأسباب. وغيرها معناتها من الأحداث اللي كنا نسمعها المحاولة. المسرحية تعمل عملية تشريح لكل هذه الظواهر بمقاربة حاولنا ان معناتها ان نعالجوا فيها مختلف جوانب الموضوع هذايا دون اطلاق يعني احكام. فقط احنا نعمل كالمثال المشهري حول وضعيه معينه ويكون معناتها المتفرج شريك معنا في العمل وكانه ممثل معنا يبني استنتاجاته ويبني الاشياء معناتها اللي يحب يستنتجها حول العمل هذايا. عمل مؤثر جدا. ندعو جميع الناس ان شاء الله في عروضنا القادمه انها تحضر العمل هذا لانه يهمهم فعلا ويوقف فيهم كالجرس اللي يلزموا يضرب بمعناها لانه اليوم للاسف احنا نعتني بكل شيء في الحياه ولكن معناش ثقافه ان نمشيو معناتها نعديو عن طبيب نفساني معناش علاقه لما نتقلقوا نفسانيين نمشيو نتفقدوا رواحنا هذا الكل نومه وكانه نقوز الخطر يضرب حول
0: يفيقنا المجتمع. من نومة معناها يخلي استفاقة
1: هذا هو الاستفاقة يديجا ما نومة معناها نعرف أنه النوم هو يسمى تقريبا الموت الثاني أو الموت الصغير أو حاجة من هكا معناها ديجا إحالة هي حتى مرض الكثير كحد ذاته هو نوع من النومة يعني واليوم عاش فيقين بأنفسنا فاش قاعدين نعمل وفاش قاعدين نقول
0: نعم يعطيكم الصحة إن شاء الله كل التوفيق من خلال هالعمل هذية نومة والعمل اللي يحكينا عليه زاد المقنع. كيفاش كان العرض الأول كيفاش كان تفاعل الجماهير مع هذه المسرحية محمد أمين؟
1: ما التفاعل كان كبير كبير برشا لأنه فما ناس معناتها بالموضوع معناتها الفت انتباهها لأنه ماشي من المواضيع اللي تطرحها
0: متداولة
1: من الجماهير كذلك يشكون اللي ربما تعدى بنفس المسار اللي نطرحوا فيه في مسرحية نومة كان تفاعل كبير لأنه العرض معناتها استبناء على إيقاعية معناها تخلي المتفرج في يغوص في العرض ويفكر في العرض ما هوش فقط يعني جالس في مكانه ويتفرج ويشاهد العرض وإلا معناتها بين جدار بينه وبين الركح بالعكس العرض كان مفتوح فيهم ويطرح ويسترس فيهم هذه الأسئلة ومعناها
0: وشيء أهم التقنيات أيوة
1: العرض الأول قلت كان في الكاتري مار ولكن إن شاء الله النومة تأخذ حظها وتتجول معناتها في كامل
0: في كامل ربوع الجمهورية التونسية أكيد وتوصل
1: لأنه عرض يستحق المشاهدة ويلزم يوصل الناس والناس تشاهده معناتها.
0: شو أهم التقنيات اللي اعتمدتوها في نومة؟
1: التقنيات هي عديدة ومختلفة ولكن أنا نلخصها في كلمة نقول إنه مسرح معاصر معناتها معناتها يقتني من الطرح البريشتي قليلا يقتني من معناتها المسرح اللي يعتمد على الواقعية النفسية من كونستانتين زفسكي على مستوى بناء الشخصيات يعني مسرح معاصر بكل ما يحمله من تنوعات بكل ما يحمله من اختلافات
0: نعم
1: رقينا هالتوليفة الفنية المسرحية هذه اللي تخرج بأسلوب يكون
0: قريب من الناس
1: ممتازة وقريب من الناس لأنه نعم. مش حاجة ليه منه الموضوع حساس جدا
0: صحيح.
1: يعني لازم نطرحوه بشكل اللي يخلي المتفرج يرغب في المشاهدة ولا ينفر منها لأنه هذية معناتها الرهانة تاعها
0: نعم يعطيكم الصحة إن شاء الله كل التوفيق لكم فريق العمل الكل شكرا على حضورك معنا محمد أمين وعلى أنك ديما تمدنا بكل ما هو جديد وكل التوفيق لكم محمد أمين زواوي من خلال الأعمال العمل هذية جديد نومة والعمل زيدا كيف للأطفال اللي هو جديد زيدا المقنع اللي إن شاء الله زيدا نشوفوه قريبا شكرا لك
1: ان شاء الله تحياتنا لك يا ريم وشكرا لك على الاستضافه وشكرا كذلك لبعض شيخ
0: يعيشك. كل التحية ليك فنانة المتميز أستاذ المسرح والممثل المسرحي محمد أمين الزواوي. هذه إيقاعاتنا بنزرتية هي، وانتي من بنزرت المزيانة محمد أمين اللي محليها وزيد تحلى في الصيف زيدا، وهي الحقيقة ديما مزيانة وديما حلوة ما شاء الله، ربي حباها برشا جمال وبرشا سحر. وتحية ليك، نهديك هذا النغم، نهديها لكل أهلنا في بنزرت، الكل الكل نحييهم. شكرا لك، إلى اللقاء.

0: استوديو صيف.
1: استوديو صيف. هذا هو استوديو صيف، مازال متواصل معاكم حتى الثمانية ونص امتاع الليل من الفن والمسرح. مازال موصلين مع الفن، اما المرة هذه باش نحكيه على الادب وعلى الكتابات وعلى الاقصوصة. وتحضر معنا ضيفتنا الاديبة الصغيرة ان شاء الله كل المستقبل لها، هيبة ترابلسي. اهلا وسهلا، مساء النور يا هيبة، تقرب لنا من الميكرو باش مستمعينا يسمعوك كيف ما يلزم. مرحبا بك هيبة.
2: وبيك يا عايشك. انا اسمي هيبة ترابلسي، عمري

0: مرحبا وبك أكثر يا عايشة.
1: تحياتنا ليك.
0: عايشة كنت مكتر
1: يعيشك. تحكي لنا شوية على هيبة قبل ما تبدأ هي تحكي لنا على أقصوصتها وعلى غرامها.
0: هيبة كملي هي صغيرة كانت تحب تكتب أكثر منه في وقت فراغها. كتب ده عنده وقت فراغ والوقت الفراغ عنده برشا خاطر ما عنديش شكون اللي في عمرها تمشي تلعب ولا ما عنديش أصدقاء برشا. دونك كان هيك الكتاب وهيك الستيل
1: هو أحسن صديق.
0: هو صديقها ديما تلتجأ له. كاني فرحانة تمشي تعبر في كراس عندها عاملة كراس كراس مذكرات. كاني فرحانة تمشي تكتب فرحتها تعبر عليها وكأنه صديق هيك الورقة. في حزن في أي حالة في أي حالة تبدأ تكون فيها هي تمشي لك الكراسة والقلم وتكتب. شو تعمل يا هيبة؟ نكتب
1: نكتب
0: حتى تكتب بالدرجة تبدأ تكتب بالدرجة.
1: من قديش عمر معني عندي هكا شدت القلم وبدأت تكتب؟
0: من اللي سنة تقرأ سنة رابعة. سنة رابعة هكا
1: تسع سنين عشر سنين
0: أي معناها درجة هكا بدأت بشوية بشوية لين هكا مع الدراسة معني اتحسنت شويه في الادب وليت تكتب العربيه لين هكا تحسها يعني تكونت شويه وليت تعبر اكثر
1: وليت تعبر وتكتب والغرام زيد كبر. اي احكي لنا هيبه كيفاش بدات الحكايه وكيفاش بدا الغرام
2: اكتشفت انا موهبتي انا نقرا سنه رابعه ابتدائي متعديه في مكتبه ونعرف الكتب منهم كتاب نغزر التصويره. تصويرة الكتاب فيها عقل مصور بالألوان وبالزهور والرسم جذب لي أنظاري من هيك الرسم والمعني هالنقطة هذيك اكتشفت هيك الموهبة بديت معنيها بديت نطرح فيك أسئلة معنيها ابتداء شنو هو وظيفة العقل شنو مكوناته لماذا يستطيع المخ أن يحلم بعالم كامل أثناء النوم كيف يتحول الإشارات الكهربائية داخل المخ إلى مشاعر مثل الحب أو الحزن. حتى طرحت سؤال على روحي والتو معنيها ما زلت نحلل فيه السؤال هو كيف أبحث بحث عن نفسي وسط عالم مليء بالضجيج.
1: يا هيبة ظهري مش طالنا فلسفة مش أديبة كهو
2: أي بالحق عندي
1: أسئلتك فلسفية ظهري مش طولنا فلسفة
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله إلى جانب الأقلام والكتيبة زيدا فماك الأسئلة الكثيرة والعميقة اللي حاسينه يزمى برشا بحث
0: برشا
1: عمر كامل يظهر يدي مش تبحث فيها الإجابات على الأسئلة
2: غرام نقعد حتى نحلل ساعات سؤال يكل الوقت بالشهور ستة شهور سبعة شهور أي نقعد أنا نحب أنا مدققة في التفاصيل نحب ندقق في التفاصيل أشد التفاصيل خاطر هي لكن ندقق في التفاصيل نوصل وين نفهم نقتنع أي نحب التفاصيل
1: تحب أعمال العقل وتحب تتبع بشوي بشوية
2: أي.
1: ودقق في كل تفصيلة
2: أي سيرتو علم النفس نحب العلم النفس التنمية البشرية كان مجال نحبه
1: به النبراس أي حكينا على النبراس هم يتابعوا فينا مستمعينا وبالصور وإن نعطيك الكتاب اللي أنت دوا هذه أول أقصوصة تكتبها
2: أول أقصوصة كتبتها وما زلت نواصل في المجال كتابة الحقتها وما زلت معنا ما كتبتش الأقصوصة الثانية بينما جمعت المعلومات وحاليا معناها مدة أخرى في طور الكتابات
1: قاعدة تكتب معناتها في أقصوصة أخرى بعد النبراس تو نحكيو عليها الساعة هيت نحكيو على النبراس أول أخصوصة تكتبها وتنشرها زيدا مش بالسيرة واحد بيش ينشر وده بيه كبار ويقولك النشر مسألة
0: أنا
1: حكينا على النبراس
2: عندي زوز دوافع بيش وصلت كتبت الكتاب هما دافع رئيسي واللي هو شغف لل كل ما هو تنمية بشرية ومجال علم النفس وفما أشخاص يشجعوك باش تقدم وتعطي ما عندك ومعنيها تزيد القدام يعني يعطيك ثقة بنفسك والدفع الثاني هو زادا كما نقوله معنيها دفع رئيسي زادا هو قلنا درس الانتليجنت أنا في البداية ما كنتش نخمم نهار باش نوصل لكتب أقصوصة بينما عندي غرام كي نسمع وإلا نقرأ مقولات فلسفية خاصة حكم نقعد نحللهم هيك وإلا نسمع تواصل اجتماعي ونقولوا احنا نسمع هيك التواصل في مجال علم النفس وإلا التنمية البشرية كيف وكذلك نستلهم الحياة اليومية كل نهار.

0: الانسان تضاف له حاجه في حياته كل نهار يعيش حاجه جديده كل نهار يطور
1: تجربه جديده فكره جديده معلومه جديده ديما
0: حتى اني جمعت مجموعه خواطر احتفظت بهم مده التجميع دامت 6 سنوات معناها اي من تطور البدايه 6 سنوات
1: اي
0: تعبيت الكراسه ونهار بما يقابل نهار الثلاث نقرأ في حصة إنجليزية عند مدام ريم مزيد نوجهها تحية كبيرة برشا وجهتنا معني هلا حكينا على درس هو درس الانتليجنت وحكيتنا على كل إنسان وطريقة ذكاه وكل إنسان مش بالضرورة ذكي جيني في المجالات الكل مجال معين
1: ما تحكيتوا على أنواع الذكاءات وكل إنسان يمتلك ذكاءات وكل واحد وشنو ذكاءاته هذا هو
0: ونسبة الذكاء في كل إنسان عنده نسبة ذكاء متفاوتة ربي سبحانه وكل إنسان عطاه موهبة يا أخي أنا جيت نفكر بيني وبين روحي قلت علاش لا مادام انا عندي مجموعه افكار عليه ما نجمعهاش ونوصل نكتبها في اقصصها معناها نوصل نكتبها وخلنا نرى شو مش تكون لي بديت نزيد نطور من روحي وخليني نسقلها ومن هيك النقطه بديت وانطلقت في الكتابات بديت نرتب ونجمع بين الافكار وكذلك نصلح الافكار مع مساعدة والدتي ساعدتني شوية في الإصلاحات وكل شيء وحتى لين تحصلت على هذا المشروع وأطلقت عليه اسم النبراس الحياة لا تهزم ولا تنتصر بل تعاش ببعض ساعات يقول لك الإنسان عليه
1: نبراس
0: نبراس على خطر هو ضوء الطريق هو النبراس هو ضوء أمل ونور للحياة أنا هناك شفت على الإنسان كيفاش ينجم يبحث عن نفسه في وسط مثال ساعات فضجيج العالم انا هنا بينت النقطه الفاصله كيفاش نبحثوا عن حياتنا في وسط هذه الحياه النقطه الفاصله
1: كيفاش تشوف ثنيتك في وسط هذه الكل كيفاش تشوف ربما تشوف روحك انت واللي يميزك انت في وسط هذه الكل
0: نعم وهو نختار ان هو الطريق هذا اسمه النقطه الفاصله البحث عن النقطه الفاصله وعن 60 دقيقه هو هذا باش يكشف لنا التبادل خارطه المعنى البوصله الصامته برشا يفتح لنا التغيير الانقلاب الحياه الى معناها يقودنا الى الافضل الابتسامه الارواح الالتقاء بالارواح الجميله ساعات يعرضك شخص يبدل لك حياتك كاملة معناها تقع في دروب الحياة مسار حياتك كاملة تبدل إلى الأفضل تقع كنت تعيش بفكرة ولا تعيش بفكرة هذا هو معناها يدعمك وتقدم القدام كذلك
1: واضحة والدتك مدام إيمان زادت تعطيك في برشا دفع برشا طاقة إيجابية
0: هي شجعتني
2: كان نفرح برشا لخاطر على الأقل مستغلة في التواصل الاجتماعي ديما في التليفون على الأقل نقول أبرك تعرف كيفاش تستغل الحاجة النقطة المهمة مركزة على حبة للشيء هذا نخليها نشجعها بالعكس على الأقل ما تضيعش وقتها في حاجات فارغة
1: خاصة في عمرها راهو قليل باش تلقى شكون مغروم بالأدب بالكتابة بالفلسفة أغلبهم مغرومين بالشاشة التليفون ولا مواقع التواصل الاجتماعي والربما اللي فيه باشا مضيع على الوقت وفيه مضار أكثر من أنه فوائد
0: نعم كذلك هنا بينت انا معني ساعات كنقول يعرضوني معني برشا عبيد تقول لي علاش سميت لا تنتصر هي معني ماشي في بالهم الحياه هي تنتصر بينما هي احنا اللي كنا نعيشوها في معركه صحيح باش تولي انتصارات فيها بينما لازمنا الحياه نعيشوها من غير معركه نعيشوها في هدوء نعيشوها بسلام سميتها بهذا العنوان خطرني انا شفت فيها روحي وشفت فيها الأمل وشفت فيها النور والتفاؤل وقلت علاش لا نجم نكون مبدعة ونجم نفيد في حاجة ونستغل وقتي في حاجة تنفعني
1: محليك هيبة ما شاء الله عليك أنا متوقعت لك مشروع فيلسوفة معناها باش تكون ست فلسفة وفيلسوفة متميزة الحقيقة على جنب الكتابات خاطرك تحكي هكا برشا ثقة في النفس ما شاء الله عليها
2: الحمد لله
1: كيفاش اكتسبتها الثقة في النفس انك تحكي هكا بسلاسة
0: بالرغم ما نحكيش مانيش مندمجة مع العبيد
2: طول اللي يسمعها يدش
0: مانيش
1: ما عندكش برشا علاقة
0: ما عندي خجل
1: لا وينو هالخجل أي يسمعوا فينا العالم مستمعينا الكل يسمعوا فينا وينو هالخجل
0: نحن
1: شفت ثقة في النفس شفتها هكا رؤية واضحة في ذهنك. شفت هكا برشا أمل، برشا طاقة إيجابية. ما شاء الله، معناتها فما وعي، فما الحياة كيف ما أنت اخترت اسم الأقصوصة النبراس، الحياة لا تهزم ولا تنتصر بل تعاش بوعي. أي. معناها راي رؤية عميقة راي ذي، معناها أنه الحياة ما هيش عركة كيف ما قلت بالحق. أي. هي احنا ما احناش في عركة،
0: لازم نعيشوها
1: بسلام، مش نغزروا لها كعركة، خاطر إذا كان غزرت لها كعركة راك مش تعيش عمرك كامل وأنت تتعارك معها. عركة موجودة كان في مخ، هي خاطر هي في الواقع ما نعيشوش الحياة في شجار مع الدنيا ولا مع الآخر ولا غيره، دونك لا بالعكس نعيشوها بوعي كيف ما قلت. ونحييك أنا على
0: هالنضج
1: ولا على هذا الوعي رغم صغر سنك، عمرك 16 سنة وعندك برشا هكا أفكار، إن شاء الله تزيد هكا تنضج أكثر وتزيد تخدم عليها أكثر ويكون عندك المستقبل الأجمل كيف ما أنت تحكي بكلمات جميلة. تقرينا شوية من نبراس، خلينا ناخذ فكرة على هالكتاب اللي أنت أصدرته.
0: أنا مش تنول الموضوع اللي فتح أفاق في النبراس واللي معنيها نقوله إحنا حطيته حاجة مهمة، موضوع رئيسي في القصة، وهو
2: هو تناول برشا مواضيع مش موضوع.
0: نبدأ
1: بعد الاستشارات والمداولات مع الوالدة الداعم الرسمي لكتابات هبة طرابلسي.
0: إن أعظم كذبة نهشتها في حياتي هي التغيير يحتاج إلى سنين، بينما الحقيقة تكمن في يقظة وحيدة قادرة على ردم فجوات الضياع والوجود. في هذه المساحة سأكشف لكم النقطة الفاصلة عن 60 دقيقة التي لم تكن مجرد رقم ساعة في الحائط، بل كانت الشرارة التي أعادت صياغة حياتي، والبرزخ الذي عبرت منه فتاة عادية تائهة إلى روحي تملك زمام شمسها. فهل كنتم تتوقعون أن حياتكم يمكن أن تتغير في أقل من 60 دقيقة؟ لن نتحدث عن الوقت الذي يمضي، بل سنتحدث عن اللحظة التي تبقى وتعيد تشكيل مصائرنا. ركزوا معي جيدا لأن الأمر يتعلق بكم جميعا. أيها القارئ، كم سألنا أنفسنا هل نحتاج سنوات طويلة من الكفاح المضني لنتحول جذريا، أم يكفينا لحظة واحدة لنرزق اليقين؟ اسمحوا لي أن
1: يعطيك الصحة هيبة، وكان دعوهم أن بشي كملوا يقرأوا. فقط انت فما شكون قام لك بالاصلاحات اللغويه؟ خاطر فما بعض الاخطاء اللغويه
2: شويه انا، اما ساعات والله
1: هو راه
2: مثلا مختص
1: في اللغه. هو كي تكتب انت ديما ارجع المختص في اللغه العربيه باش هكاك ما يكونش فما حتى خطا لغوي. يعطيك الصحه. هو انا حسيته رؤيه، حاجات فلسفيه، تساؤلات اكثر منه قصوصه. علاش اخترت تسميه قصوصه؟ خاطر القصوصه راهي جنس ادبي مصنف عنده مميزات عن بقيه الاصناف.
0: سميته قصوصه على خاطر معناها مش كتيب، هو صغير، معناها صغير على خاطر. بينما انا اللي نقول اللي فيه حد سايفهم الانسان باش ساعات تقول لي قصص صغيره وين مش نفهم حكايه في رغم معناها نزلت خرب بالي ورفع. بينما انت لو كان معناها كي تجي تقرا تقول اش معناها هيك الكلمه، اش الانسان يدخل في بحث.
1: انت فتحت برشا مجالات. حبيت تسال برشا اسئله عميقه من غاليديكا، تبث فينا ربما تبث في اللي في عمرك زيدا وعي نضج بعض التساؤلات اللي يبحثوا من خلالها. يعطيك الصحه هبه. النشر كانت حاجه سهله ولا صعيبه بالنسبه ليك؟
0: تعبت فيها،
1: خاطر مش بسهل انك اليوم تنشر كتاب.
0: اي تعبت فيها، غلطت معناها صلحت مرتين الكتاب على الاول، معناها قلت نقول ديما نقراه نصلحه مره الاولى والثانيه، وكل نهار صلحته حتى لين بينما لقيت صعوبه في النشر.
2: قعدت تلوج مثلا، لوج شكون اني مش يكتب لها، شكون مش يطبع لها. فان بعد شهر ولا اكثر،
0: بعد شهر ونص،
2: واحنا نلوجوا للاخر ارتقينا. شكون؟
0: مريم
2: قطي الفتريق تانيوري. كلمة
1: باهي ما غير ما نعملوا إشهار ما غير إشهار، فقط احنا حبينا نحكيه على تجربة النشر اللي هي مش سهلة، خاصة بالنسبة لطفلة مبتدئة ما زالت كيف بدأت تكتب وتتلمس في طريقها وبش أنها تصدر كتاب وتنشر وتطبع. يعطيك الصحة يا هيبة.
0: عايشك
1: إن شاء الله كل التوفيق. شو طموحاتك هيبة؟ كيف تشوف روحك في المستقبل؟
0: في المستقبل نشوف روحي أنا صفي كملت معناها إذا نكمل بالطريقة هذه نجم نكون كاتبة. نحب العلم النفس بينما أنا ما نحبش نمشي للمجال العلم النفس، نحبش نقرأ، نحب التعليم، نحب نكون معلمة.
1: تحب تكون مربية. تشوف روحك مربية هكا تربي في أجيال و...
0: أي عندي هواية نجم نقري نجم فهم معناها حتى ولو
1: عندك الغرام والشغف زيادة واضح من خلالك أحديثك وكلامك ونظرة عينيك وتعابيرك وتقاسيم وجهك واضح أنك هكا عندك الشغف متاع التعليم وتحب هكا
0: التعليم.
1: نعم إن شاء الله كل التوفيق لي. يعطيك صحة أنت أديب من بعد تجم تسلك الطريق اللي تحب عليه وتكون معلمة ولا أستاذة ولا المهم في سلك التعليم. إن شاء الله كل التوفيق لك يا هيبة. قلتي فما كتاب جديد إن شاء الله قاعدة تخدم عليه في نفس التوجه. نفس التوجه
0: معنا النفس كما
1: إذا هو. يعطيك الصحة هيبة، نورتنا برشا. شكرا هيبة، جبت لنا النبراس اللي كتبته وجبت لنا زيدة بقى من الورود الجميلة. شكرا لك يا هيبة، يعطيك الصحة. أنت زيدة وردة من ورود تونس. ربي وفقك وربي نشحك. يعطيك الصحة مدام إيمان. تحياتنا زيدة لخالتك اللي تشجعك واللي تدعمك.
0: خالتي مهات ربلسي هي اللي عرفتني عليكم ودمعتني وشجعتني
1: يعطيك الصحة. مها ترابلسي نحيوها، نحيو زيدة دكتور جميل صغل، كل اللي يهتم بالشأن الطفولة ويهتم راهو. مرحبا بكم المواهب الكل. أكيد احنا ديما نحب نسلطوا عليهم الأضواء وندعموهم ويكونوا حافز زيدة ويكونوا قدوة لغيرهم باش انه صغيراتنا وأطفالنا يمشيوا نحو المواهب، نحو الغرام، نحو حاجات تفيدهم في حياتهم في مستقبلهم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو الصيف.

0: 40 دقيقة بعد سابعة مساء، تقبل الله صلاة الجميع. تحياتي لكم ناس كل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس وتسمعوا في استوديو الصيف. نشكركم ناس كل أو في الكل على التحية الحلوة المزينة. احنا مازلنا متواصلين معكم حتى الثمانية ونص متاع الليل. تحياتي لضيفي اللي منورني بالتليفون واللي باش نحكيه اليوم على دورة تكوينية مهمة جدا. نحب نستقبله ضيفي سي سيد حامد ملات، باحث في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية وعضو بجمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. أهلا وسهلا، مساء النور سي حامد.
1: مرحبا بكم، مساء النور لي كريم والجميع مستمعين.
0: يعيشك الله يخليك. جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه تنظم دورة تكوينية حول السلاحف البحرية وحمايتها وإعادة تأهيلها. مهم برشا هل أن نحافظوا على الثروة الحيوانية في ظل أنه خاصة لاحظوا أنها في انقراض متواصل هذا السنوات الأخيرة، وهذا ما سبب خلل بيئي وخلل شفناه في البحر. ديجا كل المصطافين يلاحظوا أنه كيف ما الحريقة اللي تكاثرت بشكل كبير، كيف ما برشا اختلالات بيئية أخرى. أيوة حسي حامد.
1: أيوة كما قلت أنت ونوهت على أهمية الحيوان هذا في الفرات بتاعنا، لأنه يساهم درجة كبيرة في المحافظة على توازن بيئي.
0: توازن نعم.
1: هو حيوان مهدد بخطر الانقراض، وحمايته خلينا نقول واجبة، ودراسته خاصة تكون فعالة. وأكثر من هذا الكل اليوم نصنعهم خلينا نقول جنود علميين هما بشي يحافظوا ويعاونوا في الحفاظ على المخطط هذا. ذلك عليه جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بشراكة مع سباراك اللي هو مركز الأنشطة الإقليمية الأماكن المتمتعة بحماية خاصة، نظمنا دورة، حضرنا الدورة اللي تبدأ غدوة إن شاء الله وتمتد حتى لحداش جويلية. الهدف من الدورة هذه هو تكوين اليوم خلينا نقوله المهتمين باش يواصلوا حماية السلاحف البحرية من عدة مناطق من الجمهورية التونسية. التكوين هذا باش يختص وإلا باش يكون فيه موجودين طلبة اللي يقراوا في المدرسة الوطنية للبيطرة وأعضاء جمعيات وبيولوجيين اللي موجودين على ساحل التونسي كل. لما هذه كلها كما قلت لك الهدف بتاعها المشاركة الفعالة والعلمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وخاصة هنا قديمة الفاكرونة، على خاطر فاكرونة واحدة من الدورة الحياتية البحرية واللي خاصة الموجودة في قرقنا ما هيش كان الفاكرونة. دونك نحن المرة هذه خاصة الفاكرونة وعندنا عدة اختصاصات أخرين، والسلاحف البحرية اليوم عندها دور هام. ذيك علاش ومهدد بالانقراض، ذيك علاش اليوم حاولنا نغطيه كل الساحل التونسي، معناها تشريك أعضاء جمعيات وتشريك بياطرة باش يساهم ما قلت لك في الحفاظ على المخلوق هذا. والحاجة الثانية أنه المكونين موجودين مكونين وطنيين، وزادة موجودين مكونين من بلدان أخرين من العالم خلينا نقوله، جايينهم إن شاء الله باش يأثث الدورة هذه وباش تصير تبادل الخبرات باش نواصل العمل هذا. وخاصة أنه في الدورة هذه زادة مع خلينا نقوله الاختصاص البيطري للسلاحف البحرية زادة فما زادت اليوم دور التكنولوجيا في دعم الأبحاث. اليوم نراه نحن في التكنولوجيا قداش قاعدة تعاون في عدة مجالات. اليوم كيف اخترنا أنه اليوم نوصلوا لتونس عن طريق الخبراء هذا دور زادة كيف التكنولوجيا في دعم الحفاظ على السلاحف البحرية. خلينا نقوله أنه الفورماسيون هذه ميلونج بين الميديسين التركي تسمى وبين الانوفاسيون وبين التكنولوجي اللي باش ان شاء الله تسهل عمل الجمعيات وعمل المختصين في المستقبل، وهكا تكون اول خطوه في مشوار الحفاظ على السلاحف البحريه من ناحيه التكوين ومن ناحيه التأطير.
0: نعم، يعطيكم الصحة من خلال هذه الدورة مع ناس مختصة في المجال، أكيد باش تكون مفيدة جدا ومهمة جدا، خاصة في ظل أن نحافظوا على هالحيوان البحري، على هالبرمائي هو الحقيقة السلحفات، باش نحافظوا زيادة على توازن البيئي.
1: صحيح صحيح، هو كما قلنا من الأول أنه حيوان عنده دور مهم اليوم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، القضاء على المساهمة في القضاء على الكائنات الغازية، كما مثلا الاكزامبل نتاع الفلطعون الأزرق اللي هو يضر التنوع البيولوجي ويضر البحار في شباكه. دونك تعاون برشا السلحفات البحرية في تنقيص الحيوانات الغازية هذه، كيف زاد الحريقة، وتوا الناس المستخفين يتشكيوا من الحريقة وغير الحريقة
0: بشكل كبير، فما تشكيات من الحريقة أصبحت موجودة بشكل كبير، حتى أنه معناتها ما عادش نجموا ننعموا بالسباحة وبالاصطياف معناها في شواطئنا المزيانة.
1: هو راهي السلحفاة واحدة من حاجات المخلوقات اللي ساهموا في تنقيص الحريقة، ولكن زاد راهو باش نصحوا المعلومة تكون علمية 100%، راهي تواجدها برشا اليوم على سواحلنا هو من تأثيرات التغيرات المناخية بصفة مباشرة. هي تبدل السيكل دو في نتاع الحريقة، هذاك علاش تولينا نشوفوها بكثرة، ولكن السلحفاة هي قاعدة تعاون، وجودها اليوم ينقص من الحيوانات الغازية والحيوانات المضرة بالنسبة للإنسان، هذاك علاش حاجة من الحاجات انه لازم نواصلوا الحفاظ على السلحفاة البحرية في تونس. علاش قلنا نواصلوا؟ خاطر تونس سابقة من اوائل التسعينات فما برنامج كامل صار بين وزارة البيئة وبين وكالة حماية الطبيعة الساحلي وبين السبارات وبين البحث العلمي وجمعيات اليوم، دونك نواصلوا الإرث هذا، نواصلوا العمل عليه. هذاك علاش حاجة من الحاجات هدف من أهداف الدورة التكوينية هذه، أنه اليوم الناس خلينا نزيدوا ينضموا شباب باحثين عباد تحب تخدم على حماية المخلوق هذا، هذاك علاش حاجة من الحاجات اليوم اللي الدورة التكوينية تدعمها.
0: نعم، يعطيكم الصحة، خاصة أنه فما تدريبات ميدانية كيفاش تتعاملوا مع السلاحف الجينحة والحية، وكيفاش هذه مهمة برشا، وفما زيادة زيارات تطبيقية لعدد من المواقع.
1: صحيح، هو الدورة التكوينية تقسم على زوز أقسام مهمين، عنا النظرية باش يكونوا نهارين نظري أكثر من 6 مكونين باش يكونوا موجودين، باش نحكيوا على عدة مجالات تهم السلحفات البحرية.
0: أي. من بينها
1: البيطرة اللي تهم السلاحف البحرية، وعدة تدخلات باش يصيروا على استعمال اليوم التكنولوجيا للبحث العلمي وتطوير البحث العلمي في السلاحف البحرية. وبعدها فما يومين باش يكونوا تطبيقي اللي تعلموه الكل نظري، باش يكون فيها برتي تطبيق على مدة يومين،
0: ورشات تطبيقية وزيارات ميدانية معناها باش تكون.
1: أكيد.
0: يعطيكم الصحة، كل التوفيق لكم من خلال هذه الدورة اللي إن شاء الله تكون ناجحة من 7 جويلية، بداية من غدوة إن شاء الله تنطلق فعالياتها إلى غاية 10 جويلية. الناس اللي معنية تحديدا باش تلتحق بالدورة،
1: الناس المعنية صار هو الاتصال بعدة جمعيات في تونس، صار الاتصال زاد بالكلية أو مدرسة البيطريين، وفما جمعية زادة تنشط في مدرسة البيطريين هذه اللي هي عالمية وعندها مقر في تونس. صار الجمعية عندها الممثل متاعها باش يكون موجود، وهذم دي بيولوجيست ودي كونسيرفاسيونيست، معناها العباد المهتمة بمجال الحفاظ على.
0: فما زادة جمعية أزرقنا الكبير في المستير، زادة كيف هي تهتم بالسلاحف وتهتم بالمسائل هذية.
1: أكيد، فما أنا فسر لك إنه اليوم الحماية متاع السلاحف البحرية براتيك مو موجود على الساحل الكل.
0: صحيح.
1: وكل منطقة فيها جمعية تختص بحاجة.
0: صحيح. نعم، يعطيكم الصحة على أنكم تهتموا بالشأن البيئي وبالتنمية المستدامة وبهذية المشاغل هذية اللي من شأنها أن تحافظ على توازن بيئي وتحافظ على سلامة البحار وغيرها. شكرا لك، شكرا على حضورك معنا، كل التوفيق لكم من خلال هذه الدورة التكوينية. شكرا لك سي حامد ملات، عضو بجمعية القراطن وباحث في مجال دراسة وحماية السلاحف البحرية. شكرا. شكرا وإلى اللقاء. إن شاء الله كل التوفيق لكم من خلال هذه الدورة المهمة واللي من شأنها أن تخدم الشأن البيئي وتخدم البحر وتخدم السلاحف البحرية اللي هي الحقيقة للأسف تعاني سنوات الأخيرة واللي تقريبا تكاد تنقرض. هذه هي إيقاعاتنا. شكرا لك حمدي على هذا الإيقاع المزيان، الإيقاع القرقني السمح، وخاصة أنه نحن كنا مع جمعية القراطن بقرقنا. نحيي كل أهلي

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً

0: مرحبا بكم. دعت بلدية صفاقس كافة المواطنين والزوار إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة شاطئ الكازينو من خلال وضع الفضلات في أماكنها المخصصة حتى يبقى متنفسا حضاريا نظيفا. تتصدر ولاية باجة منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمعة على المستوى الوطني، وفق الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. تنطلق السنة الجامعية القادمة غرة سبتمبر المقبل، وبالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت إلى جانب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. أما بقية المؤسسات مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم 2 سبتمبر المقبل وفق رزنامة نشرتها اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تستمر يومين، دعا خلالها إلى أن تكون سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها، وأعرب عن أمله في أن تطلع بدور في تهدئة التوترات في المنطقة. نفى مصدر عسكري لبناني ما تم تداوله عن تسليم الجانب الصهيوني لائحة بضباط في الجيش لمنع وجودهم في الجنوب، وقال إن هذه الأخبار لا تستند إلى معطيات رسمية. أعلنت صحيفة فاينانشال تايمز أن ما بين 12 و15 مليون شخص حضروا مراسم جنازة آية الله خامنئي حتى الآن، ما يجعلها أكبر جنازة في التاريخ الحديث. نلتقي إن شاء الله في تمام 9 سهرة ممتعة، وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج.

شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات والاستضافات اللي رافقتكم على امتداد هذه الساعات. بدينا معكم المشوار في استديو الصيف من الخمسة متاع العشية. تحياتي الكامل للفريق. شكرا لك حمدي لحول على كل الإيقاعات المزيانة على هالهندسة اللي ديما الحقيقة تتميز فيها. تحياتي لك حمدي. تحياتي كامل الفريق. سفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفية. كانت معنا زدا يسرى الغربي تحياتي لها في الإخراج التلفزي. في الإعداد والتقديم ريم بن جويرة. تحييكم وادخلكم إن شاء الله ليلتكم زينة. إن شاء الله أكيد مرافقة طيبة مع زميلتي حنين بن جماعة. مش تواصلوا معاها المشوار وبش تطربوا وبش تستمتعوا. إلى اللقاء.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: برنامج صاحبة السعادة للتلفزيون المصري استحضر الموسيقار حلمي بكر ذكرياته مع المطربة التونسية عليا التي قال عنها بأنها صوت إعجازي. وقالت مقدمة البرنامج إن أغنية عليا التونسية علي جرى كانت وراء شهرة العديد من الفنانين، بل حصدوا شهرة أكثر من شهرتها.
1: في الأغنية الفردية بقى السنجلاية للمطربات الكبار طبعا عدي ولا
2: كلهم بما فيهم العرب كمان بما فيهم المغاربة شمال أفريقيا.
1: يعني طب خلينا ناخد الست عليا عشان دي ليها يعني رصيد وذكرى وحتة في حياتك. يعني
2: عليا أنا طلعتها كانت بتغني في كباريه، فأنا داخل بسمع لقيت صوت ما حصلتش. وخدي بالك السيدة أم كلثوم لما كانت تروح تونس تقول لها هاتولي البت اللي بتقلدني فتقعدها على الأرض قدامها وهي قاعدة تسمعها كده كده. حكيت لي حكايات عليا وصوت إعجازي بيتحدى المقامات دي، لو عاشت كانت هتبقى غير طبيعية ونفهمها مزيكا.
3: اللي يرجع بذاكرة الموسيقى والطرب حتما يقف شوية عند صوت عليا التونسية، خامة نادرة قليل لما الزمن يجود بحاجة شبهها. عليا أو بي الرحال بنت تونس اللي بدأت مشوارها مع الغنى في عمر 14 سنة واستمر مشوارها حوالي 40 سنة، قدمت فيهم روائع زي علي جارة وجاري حمودة، علامات في دنيا الطرب والمزيكا. يشاء القدر تكون سبب في شهرة أصوات كتير قوي جم بعدها أكتر ما كانت سبب في شهرتها هي شخصية.
2: انت لا بتغني هنا ليه؟ قلت لي بغني، قلت لا بيدروا تعمل لها حبايب مصر مطلوب من كل
1: كده؟
2: على وش كده؟ ما هي دي اول زورة على البتاع. وجي السادات قال ايه هاتوا البنت التونسية اللي بتغني لمصر. اول جملة فغنت قدامه حتى الاغنية دي بقت عملت منها ثروة في لندن. بقى هناك العرب يطلبوها.

0: وتاني اغنيه كانت على اللي جرم مراسيلك.
1: الله،
0: بس لما تيجي وانا احكي لك على اللي جرم وامسح
1: بكلام مين؟
0: المذهب كلامي. وبرضه كمل محسن الخياط. متغربين يا احنا متغربين، تجري السنين واحنا جرح السنين.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: سنة 1957 نجحت عليا في اختبار الدخول إلى الإذاعة التونسية التي اعتمدتها كمطربة. وبعدما أحيت أم كلثوم حفلا في تونس سنة 1968 غنت عليا في حضرة أم كلثوم يا حبيبي كل شيء بقضاء. أعجبت أم كلثوم بصوتها ووصفته بالقوي والجميل وعرضت عليها القدوم إلى مصر. لكن قبل ذلك قامت عليا بجولة فنية بأغلب أنحاء المغرب لمدة شهر، حيث استضافتها الأسرة الملكية المغربية. قضت فيما بعد سنتين بلبنان، وعاشت أيضا بالكويت وبعدة دول عربية، ثم انطلقت نحو القاهرة التي كانت وما زالت هوليود الشرق. في سنة 1981 تزوجت في مصر من الملحن المصري حلمي بكر الذي لحن لها أجمل الأغاني، من ضمنها علي جرى سنة 1965 التي تغنى بها عدة مغنيين معاصرين، منهم صابر الرباعي، أصالة نصري، فضل شاكر، جورج وصوف، ذكرى محمد وأحمد دوغان. هذا صابر الرباعي يغني علي جرى.

0: ذاكرة أغنية.
1: من هو ملحن بسمة تيجي ونحكي لك؟ علي جرى. لحنها حلمي بكر الذي عاش بين سنة 1937 و2024، بل هي الأغنية الأشهر للموسيقار المصري البارز حلمي بكر إلى رحيله عن عمر تجاوز 86 سنة. ولد حلمي بكر بالقاهرة، عاشق الموسيقى من صغره، تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، كما حصل بالتوازي على بكالوريوس كلية التجارة ثم تفرغ للتلحين. قام حلمي بكر بإنتاج أكثر من 1500 لحن طوال مسيرته الفنية بالتعاون مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب، ومنهم نجاة الصغيرة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، علي الحجار، إلى جانب 48 مسرحية غنائية لفؤاد المهندس وشويكار ولفرقة أضواء المسرح ولسمير غانم وصفاء أبو السعود. ومن أشهر ألحانه الغنائية أغنية مع وردة الجزائرية على عيني، ولحن لعبد الحليم حافظ الليلة يحلى السهر، ولحن لنجاة الصغيرة مهما الأيام تعمل فينا، ولحن لمحمد رشدي عرباوي، ولحن لعزيزة جلال روحي فيك، ولحن لأصالة يا صبر يانا. وجمعته مجموعة من الألحان بالمطربة سميرة سعيد، منها أغنية مالك وما تسألنيش وأمرك عجيب ومع صابر الرباعي ما انتهينا وحكاية. ومن أشهر أغنياته يا حبايب مصر للمطربة عليا التونسية. هذه الفنانة السورية أصالة نصري تغني علي جرى.

صاحب كلمات أغنية حليقرة، هو شاعر الغناء المصري محسن الخياط. رأى الدنيا بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة سنة 1927، ورحل عنها إلى الأبد سنة 1992. كان من كتاب جريدة الجمهورية المصرية، قدم مجموعة من الأغاني الوطنية التي غناها عبد الحليم حافظ، مثل ليالي العيد لحن كمال الطويل، والبندقية تكلمت لحن بليغ حمدي، ولف البلاد يا صبية، والنجمة مالت على القمر، وكلاهما من تلحين محمد الموجي. كما ألف أحلى بلد التي غناها محمد قنديل ولحنها أحمد فؤاد حسن، ومن أشهر أغانيه العاطفية هي أغنية عليا التونسية علي قرا. وائل جسار يغني

0: ذاكرة أغنية.
1: أولية التونسية رأت الدنيا سنة 1936، بدأت مشوارها الفني في سن 14 وحققت نجاحا ملحوظا. سنة 1957 انتسبت إلى الإذاعة الوطنية التونسية كمطربة، انتقلت إلى مصر واستقلت قطار الشهرة. للفنانة عليا مواهب أخرى، لقد مثلت مع المطرب محمد نوح وصفاء أبو سعود في فيلم المزيكا في خطر من إخراج محمود فريد سنة 1976، وفي المسرح لعبت دور إزميرالدا مع الفنان الكوميدي محمد الهدى. وللفنانة عليا أغنيات ناجحة، منها دمع عيني دامعة للشاعر التونسي عبد المجيد بن جدو وألحان بليغ حمدي، وأغنية جارية حمودة، وأغنية وطنية بعنوان حبايب مصر التي قطفت بها رضا وإعجاب الرئيس المصري أنور السادات، مما دعاه لتكريمها بوسام الشرف. مكثت في مصر 12 سنة حتى عادت إلى تونس مرة أخرى سنة 1988. رحلت عن الدنيا سنة 1990. خير ما نختم به أغنية علي جرى بصوت الفنانة التونسية عليا.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في فارس عدد الانطلاق الموسم الثقافي الصيفي انتظمت اليوم بمقر ولاية صفاقس جلسة حمل خصصت لمتابعة مختلف الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المهرجانات بعدد من معتمديات الجهة والوقوف على مدى جاهزية الفضاءات المحتضنة للعروض. وصل المجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسات التنموية المجلية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجلية والمخططين المجليين للإقليمين الأول والثاني. أعلنت رئيسة المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار، تتوزع إلى 95% حبوب مخصصة للاستهلاك و5% بذور ممتازة خامة. وأوضحت أن نسبة تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بلغت 70%. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات بداية من الغد وعلى امتداد 3 أيام المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات بتونس العاصمة تحت شعار طموح صناعي ونهضة جوية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري ضد طهران. أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة خلال اجتماع مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن اليوم أن الجولة القادمة من المحادثات بين الكيان ولبنان وهي السادسة ستعقد الأسبوع المقبل. ختاما، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من المناطق التي يحتلها في لبنان، معتبرا أن بقاؤه يقوض شرعية الدولة وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار.

0: خليها تنظف.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.

مساء الخيرات، يا مساء الانوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد ينطلق معكم توا 9:06 دقائق، يتواصل معكم حتى منتصف الليل مع النغم الجميل، مع النغم في حياتي ومكثرها الانغام لقامة من قامات التونسية اللي مش نحكيه عليها الليلة. تاريخ حافل بالاغاني، تعاملات فنية كثيرة وعديدة. الحقيقة أكثر حاجة تشدك في تاريخ فنانتنا هي عشقها للفن ومحبته، وهذيك علاش كانت كل ما تعتل المسرح فتشد الانتباه ليها، وكانوا يسميوها بلهلوبة المسرح لأنها ليها بصمة خاصة على المسرح، حتى هذا ما أشادوا به في مصر الشقيقة. رغم تبارك الله ما شاء الله الأسماء اللي موجودة في مصر وما أدرك ما مصر، لكن كمشيت نعم الفنانتنا الليلة اللي هي السيدة نعمة، هني قلت لكم مباشرة اللي هي السيدة نعمة، فأشيدوا برشا عليها. برشا حديث الليلة على نجمتنا، على فنانة خليت بصمة خاصة بها في الفن التونسي، أثرت خزينة الأغاني اللي كنت تبارك الله ما شاء الله اسمها مش يبقى راسخ في الطرب، في الأغاني الشعبية، في الموشحات اللي قدمتها، وفي الملوف اللي قدمته بصوتها التونسي. فنانة بأتم معنى الكلمة، حياتها كلها رسختها وقدمتها للفن وللأبنائها وعائلتها، أيقونة من أيقونات الفن التونسي، نجمة بامتياز، حبها الجمهور التونسي وسميها بالسيدة. هذه تكريما لها من المعزة والمحبة اللي كان يحبها ويحسوا تجاه هالفنانة هذية اللي يعتبروها رمز من رموز تونسنا الجميلة. ملا الليلة مرحبا بكم في سهرة مع صوت لن يتكرر، هو صوت السيدة نعمة. أكيد في سهرتنا ما احناش مش نكون وحدنا، لأنه زميلنا حمدي الأحول الليلة هو مخرجنا اللي ماشي يمتعكم بالأنغام الجميلة، مشكون ليه بصمته الخاصة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك حمدي، منورنا في الحلقة الثانية من نغم في حياتي ضمن هالشبكة الصيفية. سوفيا نخدم الله في ربط الصلة بيناتنا وبيناتكم على مستوى المكالمات الهاتفية، وهذه حنم بنجمع كالعادة تتمني لكم أحلى الأوقات وأمتعها. أكيد نغم لولاني نغم جميل، أي سمعنا يا حمدي سمعنا، لبستك من عطفي حلة، توشت جبينك بنوار يا عيني، والبقية مع السيدة نعمة.

0: مع حنان بن جماعة. سهرتنا انطلقت منذ قليل، متواصلة معكم حتى منتصف الليل. لبستك من عطفي حلة، توشت جبينك بشعار، يعني على غني التونسية المزينة الحلوة والكلمة الرقيقة اللي توصل للوجدين. هكا بطبعة مسيرتها نجمتنا وفنانتنا اللي حبوها الناس وعشقوها وسميوها بالسيدة عليا، وليها معزة كبيرة برشا في قلوب الناس. بديت مسيرتها من الأفراح والمناسبات العائلية. ملا كيفاش هي بديت من غديكا، لانه بوها صاحب صوت جميل وكان زاد يفرح لحبابه وناسه. امها نفس الشيء، صوتها مزيان وحلو برشا. وشيئا فشيئا لقات روحها السيده النعمه، حكيت الغرام والمحبه بالموسيقى تكبر نهار بعد نهار. احنا اكيد مش نرجعوا لمسيرتها الفنيه، كيفاش بديت والتفاصيل هذه الكل، وشنية الحفلات اللي قامت بيها، واهم اللقاءات اللي عاشتها في حياتها واللي خليت ليها بصمه. مش نستمتعوا زيدا باشا غني للسيده نعمه في سهرتنا، مش نسمعوا زيدا صوتها، مش نسمعوا الفنانه اللي منذ قليل كذلك كانت معاكم في حكايه نغم اللي هي السيده عليا. واحنا نعرفوا التسابق والتلاحق اللي كان بين السيده عليا والسيده نعمه، في بعض الأحيان حتى مشى البعض اللي كانت بيناتهم خصومات، لكن الحقيقة وعلى أرض الواقع في كل مناسبة نلقاهم يد واحدة، لكن زوز نشمات كل واحدة قاعدة تقدم الإضافة وتحاول إنها تخلي بصمتها الخاصة بها في مسيرتها الفنية. أكيد هذه برشة تفاصيل مش نحكيوها بعد شوية في سهريتنا، أنتم خليكم معانا. هبدأوا التفاعلات متاع المستمعين، مرحبا بكم. أكيد زيدا اللي عنده اختيار للسيدة نعمة وفما نغم عنده قديش يحب يسمعوا، مرحبا بكم. إن شاء الله الليلة نسمعكم برشة غاني حلوة، وبعض الأغاني حتى اللي هي نادرة شوية الليلة مش تسمعوها في سهرتنا. مرحبا بكم الناس الكل. أنور حمدي هاو يتفاعل معانا، مرحبا بك نور. عيدي روضة مرحبا بك يا روضة نورتنا. سي محسن الهماني مرحبا بك سي محسن. أحمد حاج عمر شكرا لك يا أحمد، ربي فضلك ويخليك نجاح المنصر. بديت التفاعلات متاع المستمعين، وإحنا بعد شوية مش تكون الانطلاقة الفعالية مع مسيرة زاخرة بالأغاني، زاخرة بالتعاملات الفنية مع كبار الملحنين والشعراء في الساحة الفنية التونسية، مع النجمة من نجمات الساحة الفنية التونسية السيدة نعمة. ما نخليكم معنا وما تبعدوش لبعيد.
1: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة. ومرحبا بكم في نغم في حياتي. شنو هو النغم اللي بقى في ذهنك للسيدة نعمة؟ إذا سؤال إن شاء الله مش نطرحها بعد شوية للمستمعين، خاطر كل شيء تخير للسيدة نعمة وتقول شنو النغم اللي بقى في الوجدين. اللهم صلي على النبي. عدوا وتنسى، لأنها أغلب أغانيها بلهجتنا التونسية قريبة للروح والوجدين، تحكي على تفاصيلنا اليومية، على مشاعرنا وأحاسيسنا وبرشة تفاصيل من حياتنا. سيدة نعمة الصوت الذي لن يتكرر. فنانتنا الليلة هي بنت قرية أزمور من معتمدية تقليبية ولاية نابل، حليمة الشيخ بنت العروسي بن حسن الشيخ. تولدت في 27 فيفري 1934، وتوفيت في 18 أكتوبر 2020. وبين تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة عاشت سيدة شابة صاحبة إرادة قوية، صوت جميل وحضور بهيج، تحس بأريحية وانت تحكي معها. أما على أغانيها فمن كثر محبة الجمهور صار يناديها بالسيدة نعمة. ملا السيدة نعمة هي نجمتنا، نجمة سهرتنا، وحكاية جديدة من نغم في حياتي تنطلق توا مع حليمة الشيخ بنت معتمدية أو قرية أزمور ومعتمدية إقليبية من ولاية نابل.

0: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.
3: نغم في حياتي. مواصلة معكم المشوار نجمتنا الليلة اللي تنور سهرتنا هي السيدة نعمة. السيدة نعمة كما سمعتوها لا يحنين جد عليك اللي انا نسلم فيك. واحنا ما احناش باش نسلموا فيكم واش نبقاو معكم الليله، وان شاء الله انتم زيدا نفس الشيء تبقاو معنا في الاستماع، تستمتعوا باغاني نجمه من نجمات تونس كيما طلبتوها وكيما حبيتوا تستمعوا ليها منذ الاسبوع الفارط. السيده نعمه الانيقه، البهجه، الحضور الجميل، التفاني في عملها، جميله في طليتها، أنيقة في اختياراتها كلماتها. بديت الغناء وعمرها 11 سنة. اي نعم ما انتيش غلط، راه صحيح اللي تسمع فيه، عمرها 11 سنة وبديت الغناء. وتعرف شنو هي الغنيت اللي بديت تغنيها؟ اي سيدي ما لا اسمع عندك الغنيت صالحة ومكحولة انظار وغيرها من الأغاني الشعبية الأخرى اللي أدخلتها الأرشيف الإذاعة. وحنا ما نجموش نذكروا هالاغاني هذيا ومن دون ما نسمعها. ملا يلا خلينا نمشي ونسمعوا من القد طويله صالحه.

وانتي ما بتعرفي شارك بهواك وانتي ما بتعرفي

من الجد طويلة صالحة فنانة البهجة هكا غنيت صالحة ومكحولة نظارة كما سجلتها في بدايتها وقت كان عمرها 11 سنة كانت تغني لغني هذية ريتو قديش تبارك الله ما شاء الله نجمتنا نجمة بامتياز فنانة بامتياز منذ نعومة أظافرها السيدة نعمة عائلتها كانت محافظة من ذرية الشيخ سيدي معاوية عاشت طفولتها مع أمها بين قرية أزمور وتونس العاصمة وفيها التنقل المستمر لكن بقات تسكن في نهج البيشة في تونس وين كانت تسكن غاديك مع والدتها ثم بيت الرصايسي وهو عبارة على استوديو للفن تبارك الله ما شاء الله أكبر نجوم الفن في تونس كانوا يزوروا الدار هذية وكانوا يغنيوا فيها فريتوا كيفاش بديت الموهبة تزيد تتسقل أكثر وأكثر والغرام يكبر كل نهار أكثر وأكثر أما هي مش تبعد على نهج البيشة في تونس العاصمة لأنه غاديكا وين مش تستقر وكان زواجها وعمرها 16 سنة وأنجبت ابنها البكر هشام ثم ابنها طارق ثم هند وهذه هي اللي غنيت عليها وقالت هند هند زي الوردة يا سعد اللي عليها يصبح شنو رايكم نسمع هند هند وهنرجعين حتى نكملوا حكاية السيدة نعمة

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لمويج إذاعة صفاقس. نجمتنا الليلة هي السيدة نعمة. قلنا السيدة نعمة تزوجت وعمرها 16 سنة وأنجبت ابنها البكر هشام وابنها طارق وهندة. وفي الوقت هذيك وهي تربي في صغارها كانت تغني في أفراح الأقارب والجيران. أما أول حفلة ليها قدام الجمهور كانت حفلة خيرية لصالح جمعية المكفوفين. وفي هيك الحفلة وقفت إلى جانب المطربة عليا اللي تعتبر وقتها المطربة الأولى في فرقة العصر اللي قودها وقتها حسن الغربي. وليلتها كانوا ثم بعض المطربات الشهيرات كذلك، لكن السيدة نعمة غنيت حبيبي لعبته فخطفت ليها الأنظار ورحب بها الجمهور اللي ما سمعش قبل باسم نعمة. ومنها ومن هيك المشوار بالذات انطلقت مسيرة الفنانة نعمة. في عام 1957 انخرطت في المعهد الرشيدي وصارت من مطربات الفرقة، ووقتها خذيت اسم نعمة. تعرفوش شكون اللي سميها بالاسم هذية؟ اي زعما شكون تراه؟ شكون من الرشيدي اللي مش سميها الاسم هذية؟ بالفعل هو سي صالح المهدي. سي صالح المهدي هو اللي قدم لها الاسم هذية وقللها من مقاش اسمك حليمة وإنما اسمك الفني نعمة. وهو اللي قدم لها زادة مجموعة من الأغاني يا ناس مكسح قلبه، الدنيا هانية، وقدم لها زادة الليل آه يا ليل جيت نشكيلك وبآهاتي وأنيني نحكيلك. إيه الأغنية هذه فيها برشا حكاية، ملا شنو رأيكم نسمعوها في النغم هذه الجميل ثم لنعود لكم بعد نشرة الأخبار. خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد، صارت مازلت متواصلة معكم، مازلتم مش تسمعوا برشا أغاني، البعض منها أغاني فريدة والأول مرة تسمعوها، ملا ما تبعدوش لبعيد.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها: 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، والتلميذ يسري بن قيس من بير علي الأول وطنيا بمعدل 19.20. تتويج بلدية العين بإصفاقس بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية. بداية من الغد تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. وفي العالم ترامب يتوعد من جديد إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي الولايات المتحدة المهمة. البداية بالشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عن طريق الإرسالات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد، تلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فادي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20 من 20. أفادت مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم أن الفحص الطبي للناجحين في بكالوريا 2026 يجري مجانا بأقرب مركز صحة أساسية مستوصفة لمقر سكن الناجح الجديد في البكالوريا ابتداء من 13 جويلية الجاري إلى 31 أوت القادم، مع الاستظهار بملف الصحي المدرسي الذي تسلمه من معهده الأصلي. في صفاقس وفي سياق التتويج دائما، فازت بلدية العين بولاية صفاقس بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية لسنة 2025 تتويجا لنجاح مقاربتها المعتمدة في تحسين جودة المحيط وتطوير الخدمات البلدية وتعزيز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري. وأوضحت ولاية صفاقس في بلاغ لها أن هذا التتويج يأتي ثمرة عمل ميداني متواصل شامل تكثيف حملات النظافة وتثمين النفايات الخضراء واعتماد حلول رقمية لمتابعة التصرف فيها، إلى جانب الارتقاء بالأداء البلدي وتحسين المشهد الحضري. في الشأن البلدي أيضا، أطلقت مصالح بلدية صفاقس اليوم عملية تدخل مكثفة بشاطئ الكازينو، شملت بالخصوص رفع كميات من الطحالب البحرية وتنظيف رمال الشاطئ وكنس وتهيئة فسحة الشاطئ وإزالة مختلف الفضلات والأتربة المتراكمة لضمان نظافة الفضاء وراحة العائلات والزوار. بلدية صفاقس دعت كافة المواطنين والزوار إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة هذا الفضاء المشترك من خلال وضع الفضلات في أماكنها المخصصة حتى يبقى شاطئ الكازينو متنفسا حضاريا نظيفا. في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الثقافي الصيفي، انتظمت اليوم بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المهرجانات الصيفية بمختلف معتمديات الجهة والوقوف على مدى جاهزية الفضاءات المحتضنة للعروض. ولصفاقس أكد على أهمية التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين داعيا إلى توفير كل مقومات النجاح للموسم.

0: بالكامل والاكتفاء برحلات قصيرة أو زيارة يومية إلى الشواطئ القريبة، خاصة وأن الإقامات بالنزل باهظة جدا بشهادة من التقطهم زهور الحبيبة اليوم وسط مدينة صفاقس.
1: غالية على الأخر،
2: غالية برشا، ما تلقاش أوتيل اللي تمشي أنت والفامي، أنت وزوز صغار وراجلك تتكلف بحر في نهار تعدي عشوية ولا صبحية وترجع روحك وبرع، تسهيلات ما عادش في الوطن حوشي
1: بالطبيعة. غاليين بالطبيعة، ما تجمش توا الدنيا ولات نار، تشهد نار ربي معنا.
3: طبيعة نشوف الدنيا غليت برشا، وحتى ما مشكلة، مش حتى مشكلة في الثمن كهو، مش في السيرفيس هذا، يعني توا بقول معناتها سي دخلنا في جويلية سي الأسواق مش تولي في الدوبل وفي التريبل، والسيرفيس مش يزيد يطيح، أبار إنه الغلاء تاع الأسواق تاع النزل وكل شيء هي الكل في حد ذاتها، معناتها أنت أصلا كي مش تحط برشا فلوس في أوتيل، مش تزيد تصوف غاديك كي تحب تخرج تحوس، ومش تزيد كما نقولوا احنا معناتها النومبر نتاع العائله قداش، ما عادش تاخذ بيت في ويكاند، لا يلزمك تقوى نويتي انك تلقى بلاصه نظيفه، وباش تلقى بلاصه باهيه ما تقربش توا، مش يقعدوا توا السوين طالعين حتى شطر سبتمبر، مش حتى فان اوت، شطر سبتمبر البحر ما يتقربش والودله ما يتقربوش،
1: باش يز مرته وصغاره تحبلو برشا فلوس، تحبلو قرض على قرض، لازم زوز قروض باش يخرج بهم يحوس. شبيك لك تحكي على 3 أيام، تحب لك على الأقل 2-3 ملايين في أوتيل.
4: بالنسبة لتو كي تحكي تعمل كومباريسون مع الديار والسيتياسيون اللي بحر فيها، تولي الأوتيل خير من الأوتيل، خير الديار غاليين، ومكش مش متع بالبحر باش تقعد تشد الدار، كيولي فما بروموسيونات.
0: أعلنت وزارة النقل الانطلاق في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء السخيرة التجارية وضمان استغلاله بفاعلية، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة ترابسا مستغلة مجمع النفط، بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية، وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. وعلى صعيد تطوير الاستراتيجي أدمجت الوزارة ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي، وهي الدراسة التي يشرف على إنجازها حاليا مجمع مكاتب دراسات دولي وتمتد على مدار 15 شهرا، وذلك حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية صابر المصمودي. في باقي أخبارنا الوطنية، تنظم وكالة النهوض والاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات غدا وعلى امتداد 3 أيام المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، ما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي. كما يمثل المنتدى فرصة لعرض الإمكانات المتاحة والأفق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات هامة. المنتدى سيوفر من خلال الجلسة الحوارية التي سيتم تنظيمها فرصة للتداول حول ما يشهده القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يشابهه من تحديات، هذا إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. إلى أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت تبدي فيه طهران تحديا عقب مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة خلال اجتماع مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أن الجولة القادمة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان وهي السادسة ستعقد الأسبوع المقبل. في الأثناء أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من المناطق التي يحتلها في لبنان، معتبرا أن بقاءه يقوض شرعية الدولة وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. إلى الأراضي المحتلة، استشهد طفل فلسطيني اليوم بعد تأخر نقله إلى المستشفى جراء منعه من المرور عبر حاجز عسكري صهيوني عند مدخل قرية دير عمار غربي رام الله. طالبت حماس بسرعة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال، ودعت الوسطاء ودول الضامنة للتحرك العاجل.

0: والضغط على كيان الصهيوني لوقف محاولة عرقلة تنفيذ الاتفاق. في باقي أخبار العالم، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في زيارة تعد الأولى لرئيس دولة من أوروبا الغربية منذ سقوط نظام بشار الأسد. وتأتي هذه الزيارة في إطار انفتاح فرنسي على القيادة السورية الجديدة وبحث تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا مشتركة بين باريس ودمشق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن هجوم واسع على العاصمة الأوكرانية كييف ومواقع أخرى باستخدام أسلحة ومسيرات بعيدة المدى عالية الدقة جرى إطلاقها من البر والجو والبحر. وأضافت أنها استهدفت منشآت عسكرية وطاقة في العاصمة والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى مطارات عسكرية في عدة مناطق أوكرانية. ختام النشرة وتذكير بالعناوين: 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، والتلميذ يسري بن قيس من بير علي الأول وطنيا بمعدل 19.20. تتويج بلدية العين بصفاقس بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية. وبداية من الغد تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعات مكونات الطائرات. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة. وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها اذا قمت باحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لمواجه اذاعه صفاقس الليلة. عيد هكا قالت سيده نعمه، وانا مره اخرى نحب نهني كل الاسر التونسيه اللي ابنائهم نجحوا في مناظره الالتحاق بالاعداديات النموذجيه. ان شاء الله الف مبروك لكل الاسر اللي فرحت اليوم بأبنائها. مزيدة في كل الأحوال نقول لازمنا نفرحوا بالصغيرات الكل، لأنها تجربة، لأنها امتحان وطني، وشاركوا في الامتحان الوطني. متسيلش، خليهم باش يتعلموا أنهم يجيبوا كل الصعوبات، أنهم يعيشوا في ظرفية ما هيش الظرفية العادية، ففرصة باش أنه عاشوا التجربة. ما نجمو كان نثمنوا، هي تجربة عاشوها، كان وفقوا فيها يا ناعما، كان ما وفقوش فيها الحياة مليئة بالنجاحات. والحمد لله هو ناجح بطبيعته، هذه فقط اختبار، حاول يخوض التجربة. إذا مشى للنموذجية ناعما، ما مشيش للنموذجي متسالش. الأشياء اللي ما مشيش فيها لازمنا نزيدوا نركزوا عليها إن شاء الله، ونتجاوزوا كل النقايص اللي فيها. فمرة أخرى ألف ألف مبروك للعائلات اللي فرحت اليوم بنتيجة صغيراتها، وربي فضل لكم أبنائكم. الصحة هي تيجي الراس يا جماعة، هي أهم حاجة. هو يما الأسمر يما، هكا غنيت لنا السيدة نعمة. قبلها سمعنا زيدا نغم جميل يسرى أحلو، توسمت فيك الخير وتمنيتك، من الأغاني اللي كنت تسمعهم تقول هذه السيدة نعمة. علما أنه السيدة نعمة قالت في تصريح لها سابق أنها ما كانتش راضية على برشا أداء في بدايتها، قالت صوتها كان على الأول ضعيف. أما الحقيقة كي تحكي على بدايتها الفنية وعلى وصولها وكيفاش بدأت الفن، الحقيقة ليه مذيق خاص وخاص جدا. شو رايكم كي نسمعوا السيدة نعمة وهي تقدم في روح؟ أين نمشيو نسمعها مع بعضنا؟
2: نعمة، واسمي الحقيقي حليمة، حليمة اللي مولودة في قرية أزمور من عام 34. قرية ذي عزيزة علي ياسر، على خاطر تراجع لي ذكريات كبيرة ياسر.
3: جيتي نحبب يا نانا، جيتي نحبب يا نانا، جيتي نحبب من القلب الطابة قدامي روح الدورة.
2: بديت عام 58 الفن، بديت في الرشيدية. بعد الرشيدية تنقلت الإذاعة، وفي الإذاعة تبنيتني عدة ملحنين، منهم شادي أنور،

الله الله، هذه السيدة نعمة هي استشهد لي أنور وسمعتها وهي تحكي عليها ساكن قلبي هكا قالت في النغم هذية، والفن هو اللي سكن قلبها، الغناء كان غرامها ومكتوبها كما تقول هي في إحدى التصاريح. اشتغلت على صوتها وحتى صار الجمهور يعرفها بأعذب الألحان كما اللي قدمه لها الشيخ ميس الترنين، محلها كلمة في فمي شرع الحب وغيرها من الأغاني الجميلة. أمن أين الليلة حاب نودكم بالغنية هذية، محليها كلمة في فمي. الحقيقة الغنية هذي مقاش نسمعها برشا، فشنو رأيكم نستمع ونستمتع في نفس الوقت تكون هدية لكل أم.

0: مع حنان بن جماعة.
1: محلاها كلمة في فمي، كانت هذه هديتنا الكل أم تسمع فينا، كانت هذه السيدة نعمة نجمة سهرتنا الليلة. كما سمعتوها هذه من الأغاني اللي كانت قبل تتقدم في السهرات اللي تقدمها السيدة نعمة. هي قالت في التصريح لها مرة، قالت رأي مش كل غني اللي غنيها نقدمها في الحفلات، فما غني نقدمها في الحفلات وثم أغاني راني نخليها فقط للتسجيل وللبث فقط في الإذاعة، لكن ما نقدمهاش في السهرات. وقالت أنه حاجة أخرى طريفة لدى السيدة نعمة، قالت اللي إذا غنيت غنية 3 مرات والجمهور ما تفعلش معاه ما قاش نعود نغنيها في حفلة أخرى. معناتها شوفوا أنتم الفنانة قديش حريصة على نجاحها وعلى تألقها. قلنا الإذاعة التونسية كان لها دور كبير في انتشار برشا فنانين، ففي بدايتها كانت تنقل كل نصف شهر حملات الفرقة الرشيدية مباشرة على الهواء. والحفلات هذه قلنا للسيدة نعمة انضمت للرشيدية في 57 وليت مطربة من مطربات الفرقة، ومن الإذاعة كان الانتشار والشهرة اللي خليتها تقدم الحفلات العمومية وتصير فنانة مطلوبة من الجماهير. وفي بضعة أشهر كانت السيدة نعمة تجوب البلاد طولا وعرضا ومن أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وكان لها الانتشار السريع والشهرة الكثير من المتاعب. لكن مع التزاماتها الفنية بدأت تكثر مشاكلها الأسرية، بدأت تكثر المشاكل مع زوجها، فكان الطلاق وخذت حضن صغارها وسخرت حياتها لتربية أبنائها ولنجاحهم في حياتهم وكذلك الفنها. فكانت فرحانة بصغارها بدارها وبالغنى. هذا هو ثلاثي حياة السيدة نعمة. أول نقولوا احنا كشيخ ذاته في مسيرتها الفنية كان 5000 فرنك، هكا قالت في تصريح لها على الإذاعة الوطنية. نعمة ما كانت تبحث على الفلوس بقدر ما كانت نعمة تحب الغناء للغناء، تحب لقاء الجمهور، كانت عندها محبة كبيرة للجمهور وكانت تغير على الغناء وعلى الميكروفون. فخلينا نسمعوها في مغيارة وحلوه صحارة، نستمتع بالنغم ثم لنعودها.

مغيارة وحلوة وصحارة، هكا غنيت السيدة نعمة. مرحبا بكم الناس الكل، لقانا مازال متواصل، مازلت مش تسمعوا الأغاني الجميلة للسيدة نعمة. خلينا السيدة نعمة اللي هي وليت تبارك الله ما شاء الله تجوب تونسنا كاملة، وشهرتها الكبيرة هذية سببت لها ضغوطات والتزامات وبرشا متاعب، وزيدة وصلت إلى مرحلة الطلاق مع زوجها، فكرست تحيتها لتربية أبنائها وللغناء فقط لا أكثر ولا أقل. في عام 1958 دخلت السيدة نعمة والتحقت بالإذاعة كمطربة رسمية ضمن المجموعة الصوتية اللي كانت تضم أشهر الأسماء كما السيدة صليحة، عليا، نادي حسن، ووصلت شهرتها إلى الجزائر وليبيا والمغرب وفرنسا، وصارت تتقدم العديد من الحفلات في هالبلدان هذية، وغنيت في مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966. أصلا في سنة 1969 شاركت في مهرجان ألفية القاهرة، ووقت شاركت المطربة نعمة ضمن الوفد التونسي في هالاحتفالات هذية كتبوا عليها برشا صحفيين وبرشا أدباء ومن أهل المسرح مسرحيين، فنلقاو مثلا صالح جودت في مجلة كواكب المصرية قال في انبهار، قال انه الواقع انه ما كانش يعرف اللي تونس فيها هالثروة الفنية الكبيرة وهالطاقة الضخمة من الألوان الغنائية، ولا سيما صوت المطربة العظيمة نعمة اللي تتميز فوق عذوبة الصوت بالحركة والحيوية على المسرح وبالتعبير الثري على قسمات الوجه وبالقدرة الفائقة على تحريك الجماهير، وعلى الكثير من مطربتنا انهم يتعلموا من هالفنانة هذية، لانه الغناء ما هوش مجرد عذوبة في الصوت، وانما عذوبة الصوت لكن لابد لها من اطار فاخر كاطار السيدة نعمة اللي يتلألأ منها الأداء الحي. سمعتوا ملتوى الأديب والشاعر صالح جودت اش كتب عنها في مجلة الكواكب المصرية في سنة 1969. زيد الأديب والرواية المسرحي يوسف إدريس خص المطربة نعمة في المناسبات اللي التقى فيها بالوفد الفني التونسي في ألفية القهرة بهيلة غريبة من التبجيل والاحترام، وصف إيها بأنها تستحق عن جدارة لقب فنانة تونس الأولى. هكا حبوها في مصر، وانتم تذكروا برشا منكم توي الذكري وقت جاء العندليب الأسمر وهيك الحفلة كيفاش كانت نعمة تغني والعندليب معناتها منبهر بيها، وكذلك فما نظرات إعجاب للسيدة نعمة ولأدائها الفني. كما قلنا راهي كانت نجمة متميزة على المسرح، قسمت وجهها كانت معبرة جدا وكانت حركية وحيوية على المسرح بأتم معنى الكلمة. مازلنا مش نزيد ونحكيه على السيدة نعمة، لكن قبل هذية مش نمشي نسمعكم. احنا السيدة نعمة ديما نحبوها في الأغاني التونسية، نعرفوها تغني من أغاني الرشيدية، من العتيق، من التراث، تعاملت مع برشا أسماء من المؤلفين والملحنين، تعاملت مع سيريدا القلعي، مع موريس ميمون، مع سي شادلي أنور، سي محمد التريكي، سي قدور السرارفي، سي خميس ترنين، شي خميس ترنين، سي أحمد حمزة، زرياب، شادلي أنور، سي عبد الحميد سيسي، غنيت البرشة شعراء وملحنين، حمادي البيجي، محمد بوذينة، أحمد سلم بالغيث، سي محمد جموسي، سي رضا الأخويني، محمود بورقيبة، وغيرها من الأسماء، عبد العزيز الرياحي، برشة أسماء تبارك الله ما شاء الله غنيت لهم. أما احنا تو مش نسمعها في لحن للسيد مكاوي لوام الهوى. اسمعوا نعمة كي تغني الأغاني الشرقية كيفاش يكون صوتها وعذوبة وحلاوة صوتها.

أول أغنية مسيل سيد مكاوي وما أدراك على مستوى الألحان. وهك سمعت السيدة نعمة وهي تغني الشرقي ريتو، معناتها فما روح تونسية أخرى في الأغاني التونسية، لكن حتى في الشرقي حلوة وجميلة لأن صاحبة صوت جميل. وهيك عليش احنا ديما نذكروها كي غنيت لبستك من عطفي حلة، كي غنيت من القد طويلة صالحة في سهرة التكريم العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ في زيارته لتونس. وقتها برشا ناس يذكروها كيفاش العندلي بالأسمر أبدى إعجاب كبير بصوتها وأدائها الراقي، وحتى ظهر في هيك الحفل الشهير وهو يصفق ويصفر لها إعجابا وتفاعلا مع طربها الأصيل. وهذا نبع من أنه هو بنفسه لمست فيه نوع من حب الفن اللي شافه في السيدة نعمة، وهذا هو اللي يحسه المتلقية أو جمهورها كي يدخل لها حس السيدة نعمة تغني من قلبها. وهذه قالتها في أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح، قالت لنا نحب الغناء وحتى كان

0: تغارين من أسماء أخرى فنية في الساحة الفنية. قلت لا، أنا اللي حتى يكون إنسان أحسن مني نولي نقول لي لازمني نعمل كيف وكيفاش باش نجم ننجح. هذه كانت الغيرة الوحيدة، ما عنديش أني نغير من إنسان، بالعكس كل إنسان ربي شعطاه وش كتب له، وين نسعى في العمل المتاعي. عن الأغاني الشرقية ولا بشكون تأثرت في الأغاني الشرقية، كي سألوها زيادة ديما تقول راني أنا ما كنتش ردد أغاني فنية، نحب برشا فنانين ونحب برشا ملحنين، تحب ألحان رياضة الصنباتي، موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، سيد مكاوي، برشا أسماء، محمد الموج، تحب برشا أسماء في الساحة الفنية الشرقية، لكن قلت ما نغنيش أغاني الناس الأخرين. قلت أنا حتى في داركي نقعد راني نقعد نعود في الأغاني اللي أنا لازمني نحفظها، معناتها هذيك هي تعود في أغانيها هي اللي مش تقدمهم للجمهور. فكرست تحياتها كلها لعائلتها وأسرتها وللساحة الفنية وللغناء ولتقديم أغاني راقية. سيدة نعمة تم تكريمها في زوز مناسبات، في جويلية 2019 في مهرجان الحمامات الدولي، وفي حفل زادة تونس تغني نعمة في المسرح البلدي في العاصمة في 2014، وثم زادة سهرة كانت جميلة جدا جمعت بين زوز قمة اللي هي السيدة عليا والسيدة نعمة. برشا الناس تو يذكروا السهرية هذيك، اي والناس وقتها فلقائهم فنت كل الإشاعات، وكل من كان يصطاد في الماء العكر بين زوز نجمات تبارك الله ما شاء الله قامت في الساحة الفنية الموسيقية التونسية. احنا اخترنا لكم السيدة عليا، هي تحكي على السيدة نعمة، وبعد كيف جاوبت السيدة نعمة نستمع وهنا رجعين.
1: تكريم الزميلة زميلتي في الكفاح الفنانة نعمة، تكريمي أنا خاصة وتكريم جميع فنان وفنانة، ولهذا بكل قلبي بكل جوارحي وبكل عواطفي نشكركم ونشكر الأخت والزميلة الفنانة نعمة، ونتمنى لها كل النجاح والتوفيق والفنان عمره ما يموت.
2: ملالا نشكر الأخت عليا على اهتمامها بنعمة وعلى اهتمامها بالفن وبالأغنية التونسية.

0: تلوم علي الويش هكا غنيت من ألحان سيشيد لأنور. نغم هذي راه مش معروف، هذي من الأنغام النادرة للسيدة نعمة، حبينا نختموا به وإحنا نحكيو على هالفنانة هذي الكبيرة. قبل ما نمشي ونراو نغم في الوجدين، شنو النغم اللي بقى في ذكرتك للسيدة نعمة وتفرح كي تسمعوا؟ منصورة جويدة قالت اي سهرة ممتعة، يعيشك حنين اغنية الليل، اه يا ليل جيت نشكي لك الفنانة نعمة الله يرحمها. يا منصورة عديناها منذ قليل، الليل اه يا ليل جيت نشكي لك، سمعناها راهي في سهرتنا، يمكن انت التحقت بينا بعد ما سمعناها اصلا تسعد العشر درجين، سمحني قبل نشرة العشر سمعناها الليل اه يا ليل. مريم الحميمي بعثنا بتحية قالت نعمة وهل يخفى القمر، مطربة من الطراز الرفيع، صوت لن يتكرر، رائعة بكل ما في الكلمة من معنى، إذا غنت شنفت الأذان وأطربت السامعين، تركت مكانة كبيرة بعد وفيتها. أذكر من الأغاني اللي كانت لها مكانة في أذن السامع أغنية وسمت فيك الخير، نعمة راهي فلتة من الفلاتات التونسية، تركت بصمتها في الوسط الفني. سي سامي سيليت مرحبا بك، سامي منورنا، سينور حمدي تزير تزير هكا مرحبا بك نورتنا. هدى المصمودي مرحبا بك يا هدى. سي سلم بن هدية يا عيني عليك يا سي سلم على القصيدة، هالبرنامج عنده قيمة متنوع فيه الإبداع، قالك مع الفن الراقي تزهينا، تفسر وتفيد بإقناع، كي تحكي تشرح الأسرار وللفن الراقي تختار، مع نعمة السهرة تطويل قصيد وغاني تذيع، فنانة تونس في البال حبيناها وإحنا صغار، حبيناها من صغرتنا تطربنا ياسر تسعدنا، شعبية لها مقدار، نعمة قمة كي تواكبها عالرقح تزهي الأدوار، هالبرنامج عنده قيمة متنوع فيه الإبداع. يعيدي عليك ربي فضلك ويخليك يا سلم، نورتنا وشكرا ليك من القلب. الشاعر سلم بن هدية. روضة السلمي زادة تبعثنا بتحية، شكرا لك يا روضة منورتنا. رجا خليف مرحبا بيك ربي فضلك، إذاعة العشر ديما أكيد يا رجا. ودارجين زادة تبعثنا بتحية، ريم معطر، أحمد حاج عمر، محسن هماني مرحبا بيك سي محسن، هدي أبو عصيدة، عسي عامر البقلوتي، سي عليلة اسكندراني من الساحل مرحبا بيك، سي فيصل الفتوي، فكرية الغرياني، هدي أبو عصيدة، مبروكة هادي، حمد رويد، كل المستمعين مرحبا بكم ومنورين طلتكم معنا الليلة في هذه السهرة من نغم في حياتي. نمشي لمكالمات المستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، يا مرحبا شكون معنا؟
1: أهلا بيك يا حنين.
0: يا مرحبا، هذه للمينة زارتنا البركة
1: والله
0: زارتنا البركة ولهنا
1: يعطيك الصحة في الاختيار الليلة والله.
0: هذه بطلب من الجمهور، هو الحقيقة السيدة نعمة أنا بنفسي نحبها برشا
1: الله،
0: ما نظنش أنه فما تونسي ما يحبهاش السيدة نعمة،
1: ما سميش ليلة بتاعيد وما يبكيوش بيها الليلة عيد.
0: بالضبط الليلة بالضبط بالضبط، ولو أنه زيد السيدة صفوة كي غنيتها الليلة عيد راهي جميلة جدا، هي الأصل في الأصل في الأصل الأغنية راهي للسيدة صفوة، لكن لكن ليلة العيد جاءوا حبوا يعديوها في تونس وما نجموش كيفاش معناتها تتعدى الغنية بصوت صفا يعديوها للإذاعة الوطنية، فالسيدة نعمة قامت غنيتها ومنها بديت. ريت سبحان الله راهو أقسام الدنيا، هي ديما تقول إن الغناء راهو غرامي ومكتوبي، مكتوب ربي هكا كتب لي إني نغني، فشوف إنه غنية الليلة عيد كيفاش ربي. صحيح هي غنية السي محمد جموسي قدمها للسيدة صفوة وغنيتها السيدة صفوة ولقات نجاح، لكن سبحان الله بعدين تشهرت بها السيدة نعمة، ومحليهم الاثنين كي غنيوها الغنية ياسر حلوة، محليهم محليهم الاثنين محليهم،
1: ما تخيلش واحدة على واحدة،
0: محليهم الاثنين. أما ريت سبحان الله كيفاش انت تعاود إعادة، خطر طلبوا منك في العمل متاعك في مقر العمل متاعك قالك لا بلي يا سيدة نعمة غنينا الغنية خطر ليلة ليلة عيد وما نجمناش تتصب الغنية، ما حبش تتصبر. توا زملائنا التقنيين ولا الناس اللي يفهموا في المجال الموسيقي يفهموا شنو اللي صار وقتها وانا نحكي في الحكاية، فاضطرت ان السيدة نعمة تغنيها الغنية على خطر ما عندهمش الليلة عيد مسجلة في تونس. فتصور انت اي خطر وقتها ما زالت وقت البوبينات يا جماعة، يا حسرة يا حسرة يا حمدي، لحقت عليه انت البوبينات ولا لا ما تصورش خدا. انت جيت مع السيديت مع وقت انت بزلت تقرأ وقت لحقت عليهم الحوق معناتها. لا انا لحقت عليهم ملف الإذاعة الموبينيت يا حسر. كنا قبل ما نجيو البرنامج مجموعة من التسجيل كل غنية تبدأ في بوبين وحدها، تقنا نجيبوهم هكا مجموعة كبيرة وتلقاها موجودة أصلا في استديو ومن أي في شريو بالضبط.
1: والله ما كان مسؤولية
0: والله والله والله والله
1: ما توصل الغنية للشك والرقي.
0: أي لا وما فهم لا وقبل ما فهم بيش معنى إذا إذا إذا إذا مستمع طلب غنية لازمك تسلم معناتها تعدي غنية أخرى وتمشي تجري الفونوتيك باش تجمشي تاخو بوبينة أخرى اللي طلبها اللي هي مش سهلة خاطر لازمك تلوج وتبحث في الكرني وترى ما هو النمرو متاحة معناتها الرقم متاحة وتمشي للوين موجود. موش سهل موش سهل توا سهل توا سهلة أكثر بالضبط. مش مخفية ما تحب لك تلوج باش تلقاه تحب لها وقت الحكاية. ورغم ذلك كانوا الزملاء يجتهدوا ربي يبارك في عمارهم اللي توفى الله يرحمه واللي حي ربي يشده بالصحة والعافية ويبارك في عمره إن شاء الله يا ربي.
1: والله تحية سي حمدي وعلي واللي على الكونسوليت.
0: أي سي حمدي هو الليلة على الكونسوليت منور منورنا. لا سي سوفيا نخدم الله الليلة على مستوى
1: تحية تحية كبيرة ليلة
0: يعيشك يعيشك. أي المينة شنو النغم اللي بقى في ذهنك للسيدة؟
1: أنا والله هيكي محليها تعجبني بس هم الكل مرة ما يتخيلش واحدة على واحدة. أما محليها هيكي ما عندي ويلي.
0: ما عندي ويلي غيرك يا غالي يا غالي. هذي شكون الغالي اللي تحب شكون هذا الغالي اللي تحب تغني له؟
1: والله انت بك تحرجني الغالي
0: واضح
1: على المسيا لوليتي
0: ربي يفضلهم
1: لنسيبي للكل للكل
0: ربي يفضلهم الكل يا ربي ويخليهم لك.
1: والله يسلم عليك امي فاطمه
0: ربي يفضلها وربي يزيدها في اللطف والشفاء ان شاء الله يا رب.
1: شويه والله امي مجيده الله يذكرها بالخير وهيكي قلت كلمني هيكي الغاليين هيكي هيكي صار لها برشا ما كلمتش
0: فكريه شبيك ما كلمتش للمينا بي أي للا
1: الكل أميرة كمول الكل المستمعات الكل سامحوني اللي ما قلتش عليهم لو خيام تعليق
0: اسمع اسمع يا للا اسمع واستمتع.

0: ما عندي ويلي يا ريدي ما عندي ويلي يا عيني يا عيني عن النغمة المزيانة الحلوة والبنينة هكا كيما طلبت للمينا. سمعنا هالمقطع الغنائي شكرا ليها من القلب اللي خليتنا نسمعها الغنية هذه. والحقيقة إن نسمع في الغنية ونقول إيه حسن لو كان مش البوبينات هذوكا روتو معنا حتى غنية السيدة نعمة والسيدة عليا مشكا يا حمدي. والله لولا التوثيق والحقيقة مشكورين العاملين في خزينة الأغاني على امتداد سنوات وسنوات حفظوا على الموروث هذية وبعد طورنا ولا يتصبوا ولي تعدى رقمي فالحمد لله يا ربي. يلا ناخذ المكلمة الثانية. أهلا وسهلا شكون معنا؟
1: أهلا بك حنان.
0: يا مرحبا زارتنا البركة شكون معنا؟
1: بالفريق اللي عمل معك
0: ربي يفضل نجوى.
1: نجوى منزل شاكر.
0: يا مرحبا يا نجوى مرحبا بكل مستمعينا في منزل شاكر.
1: يعيشك يعيشك
0: ربي يفضلك ويخليك.
1: يعيشك وتحية أخويا حمدي ولكل المستمعين.
0: يعيشك يا نجوى.
1: حبيت نقول لك يعطيك الصحة الليلة في السهرية الحلوة وزادة سهرية السنين اللي فاتت زادة مجد الرومي.
0: مجد الرومي
1: صراحة صراحة كانت سهرية حلوة برشا برشا.
0: انتظرونا الأسبوع القادم فما نجم آخر مش نصلتوا عليه الأضواء زادة جميل جدا.
1: كل اثنين
0: كل اثنين
1: السهرية تنسيك في السهرية.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله. سميش غنية هكا تحبها برشا للسيدة نعمة ولحد الآن ما زلت ما سمعتهاش؟
1: يا كل أغانيها كل
0: كلهم حلوين
1: كل حلوين ما تخيرش غناية على غناية وكل سمعتهم اللي نحبهم الكل سمعتهم. وحبيت نشكرك على البرنامج.
0: ربي فضلك.
1: يعيشك يا حنين ونبلغك سلام دار عني كلها هما خاطر عندهم عرس وانا بعدت شوية على الحس.
0: اي ربي هنيكم ويسعدكم بالعكس هذية. اي زغتو سمعونا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. يا عيني ربي يكمل فرحكم ويزهيكم وان شاء الله ديما فرحانين
1: يا حنان بالله. وتحيه لسي محمد صالح اللي اهدى لي الجمعه اللي فاتت وانا نبدل بنفس التحيه اللي هو وكل الفريق اللي عمل معاه.
0: ربي فضلك يا نجوى.
1: يعيشك.
0: انا مش نقول لك
1: يا
0: ساميه تحيه لساميه. انا كنت مش نقول لك محلى الدنيا بيك وبيا كي نشوفك فرحان وبعد قلت لا هذه تو دار عرس مالا شنو
1: يا اسم حطوتي يا حنان.
0: هاي سمعنا.
1: محلى الدنيا بيك وبياك نشوفك فرحان. محلى الدنيا بيك وبياك نشوفك فرحان.
0: ما بين ال
1: ما بين السماء والمية
0: هذيك هي هي هاتوا الزغرت. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني اللهم صل على النبي الله ان شاء الله ديما فرحين.
1: والشابة سيما ان شاء الله ان شاء الله ربي يهنيهم
0: ربي يهنيهم وربي يسعدهم ان شاء الله يا ربي وان شاء الله يكمل فرحهم ويرزقهم ربي بالذرية الصالحة ان شاء الله يا ربي. هذه ظهر لي اودعوني يا البنات هذه اودعوني يا البنات فحفلها يا حمدي حفلهم راهي دار عرس عنده بيئة ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي والعائلات الكل فرحانه ان شاء الله يا ربي. هذا هو اللي نتمنيه للناس الكل للعائلات التونسيه الكل خاطر محلاها محلاها. ولا عدي لي مرحبا بالصيف بالضيف اللي طل خاطر عندهم ضيفين زيدا اش مش سمعنا يا حمدي اودعوني يا البنات اشنو رايك نمشيو المكلمه اللي بها هاي مرحبا بالضيف اللي طلع مش سمعنا اودعوني اودعوني

0: ودعوني يا البنات هكا دعاتنا النجوى ودخلنا لدار الفرح وفرحنا وسمعنا الزغاريت المزيانة. إن شاء الله ديما فرحانين وربي يهني العرايس وربي يسعدهم وربي يرزقهم إن شاء الله يا ربي بالذرية الصالحة. محليك يا نجوى وتحية لسامية من منزل شاكر. وسمعتوا محليها المجموعة الموسيقية تقول كأنك تسمع في فرقة سيمفونية أو أدعوني، هذه من التسجيل القديمة لولينية للراشدية عتيق العتيق. هذا فتحي قاعد يغني مش هكا؟ لا عرف فتحي ولا شفته فلوس ده. هذا فتحي ما زلت ما استقبلتش وبدأ يظن ويغني. أهلا يا فتحي، مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
0: شنو حويلك؟ لبس عليك.
1: الحمد لله والله يا حنان اسمش نقول لك
0: اي
1: ويعطيك الصحة.
0: الليلة السيدة نعمة
1: يا ايهانا وم ارحم على نعمة مولاة السنة ونوت العلي وفاننها وابنها والله ليهم علي يدر زحها نهنري ازدان الوهوش نعبة ضراري ايش نقول لك
0: ملش مش تعمل يا فتحي ليلة اللي نعدي سهرية على صاحب القرجوم المزيين
1: يبا
0: اللي غنى الخمسة اللي لحقوا بالجرة
1: وقتها نقول لك مسير مزابة واصعب ايام الوحش على الساقة ونزيت روحي اللي احمل لطاقة.
0: يا عيني
1: انا نختي الغالية
0: ابي
1: تحية ليكم وتحية
0: تحية ليك زيادة حتى انت اي ربي فضلك.
1: والله احنا سوا الفاني والله انا كنت لكم ما كنتش برنامج تشارك راه
0: اي
1: خاطر تعب البارح في عرس والله تعب شوي
0: يا سيدي. ان شاء الله ديما فرحانين لبس تعب يتعدى المهم فرحاني
1: مع الفن التونسي مهما كان لا سرقي ولا مش فنها فن التونسي ما يتعوضش.
0: حاجة منا يا فتحي نحسوا كلامنا حكايتنا تفاصيلنا محبتنا أي
1: يا حنان
0: أي
1: يقولك سنجرح يتغرز وينسى الدم وسنجرح ناسى فالطبيبي لما وسنجرح يخمر وقت ما نخليه والفن هانا ناري والفن عينا ده قمة وتونس حنينة وحنها مواتها واهل الكرم والزود بم عليها احنا الفن انه من قديم العادة ومن حاله ذو الساقة اسماعيل مولى اللحن والقرزون وموليلة فراقة سومة يوليه ليلة فراقة مضوت سومة يا حنان والله الأمنية تعدينا اسماعيل الحطاب والله يا حنان
0: اكيد مش نعمل له سهرية خاصة
1: اسماعيل
0: الحطاب راهو
1: حنان السيدة نعمة والسيد صليحة وكلهم راهم فنانين راهم يعوضهم حتى شيء معنا
0: اي صحيح كل
1: يعني كل تحيه لكم والتحيه
0: ربي يفضلك
1: مخرجنا وتبقى الله يرحم والدين والديك
0: يعيشك ربي يفضلك. اسمع نعمه اش قالت لك

0: هدي هدي يا متعدي، فتحي حب سهرية زايدة على اساس معي الحطابة ما يعجبوا الغناء التونسي، مش هكا يا فتحي؟
1: أه؟ والله اسمع الحطاب اللي عوضه
0: شيء. والله والله شيء. أما حتى السيدة نعمة ريت محليها.
1: سيدة نعمة.
0: كل غنية تسمعها تذكرك في الأخرى.
1: فن التونسي كل حنان روى من أحسن فن روى.
0: بالضبط بالضبط.
1: والله فن التونسي من أحسن فن.
0: يا عيني.
1: علمين حتى علمينا من أحسن علمين.
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك خونا فتحي وربي يعطيك الوقت الطيب محليك راهو ريت فتحي راهو حتى في الكواليس بدأ يغني ظن نحن واخذينه مازال مازال ما سلمش علينا أخذين على حين. ني غرى اخذيها حمدي
1: أه؟ انا من نسمع الاغنيه نبدا من سمعتها بديت نظن وحدي
0: وهو كذلك وهو كذلك يا فتحي
1: والله تحيرتها تحسني تعطي الانسان معنويه راهي غناء
0: بالفعل تعطي البهجة تعطي البهجة
1: رتي نبلوقوه الكلام ده حرام
0: صح صح لا فما بهجة فما
1: بهجة في الكلام معناها
0: بالضبط فما بهجة في الغناء وفما فما روح فما روح
1: فما روح وردنا شيء والله يرحمت لك على والديك ألف مرة في مرة
0: الليل يعيشك
1: ودي مرة حملك على والدي خط الفن فيه فيه فيه وأنا مصدر الرومي مع أنا كل مع هذه يفا كل شيء
0: يوفى الحديث يوفى الحديث يا فتحي فقط سي الحبيب العقربي هو اللي قال لك ما يوفيش الحديث يا فتحي وينك يا فتحي ليك وحشة هاني وصلت لك الرسالة هاني وصلت لك الرسالة يلا ناخذوا المكلمة اللي من بعد أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بيك بعد فتحي شكون معنا
2: ألو
0: يا مرحبا
2: عسلي يا حنون
0: اهلا وسهلا هذه حنين معايا
2: خليتي لي قبل المينا طلبتوني انا
0: طلبنيك قبل المينا
2: قبل المينا ولا قبل
0: ملكي تعديت في الكونسوليت تعديت في ترتيب بعد المينا الغالب
2: اصحيلك لبس عليك
0: تقول انت تحب تقول انه حمدي حمدي ده دخل المكلمات بعضهم خطيه مسكين خطيه حمدي خطيه اي حنين المهم انت معانا تو في المباشر هذا اللي بيه المفيد
2: والله انت مشاركه معاك متعبه ومعذوره
0: يا حنين وينك تو وينك ابعد على الراديو عندك حس بحذاك فما بحر
2: والله فما ريح
0: فما شويه ريح
2: فما شويه ريح هذاك
0: واضح ايوه تواخير تواخير
2: سفيان والحمدي
0: ربي فضلك ويخليك يا حنو
2: عارف الله يعطيك الصحه اللي بتعطينا والله
0: يعيشك يا للا
2: احلاها نعمه وانا نحبها انا نحبها خلاص كل ما صلح صلح مقطوع نظاره يقول ما حد فيه يا شباب
0: شنو هي الاغنيه؟
2: اغنيه صلح مقطوع نظاره
0: مكحول انظارة عديتها هي وملقد طويلة صالحة
2: يا ما سمعت يا شحنان انا
0: هاني تنزيد نسمعك هيك اللي بيك
2: نحب نحب نهداها العم صالح من الغرابة
0: اي حاضر يا للا تدل
2: تحية لعم الحبيب العاقل بتحية الحاتم
0: حاتم البدوي هام الكل يسمعوا فيك ووصلت الرسالة وهذا الطلب الغني اي
2: بنعم كلمة النجمة نجمة جمعة لسات ومتعبها تشير
0: اي
2: والجمعة بيعيد العرس ولا صحالة
0: يلا حنين اي حنين اسمع اسمع اسمع

0: مكحول لنظارة هك غنيت السيدة نعمة هالنغم الجميل. معذرة رانا ناخذوا مقطع فقط باش نحاولوا نلبيوا لكم الطلب الغنائي. الناس الكل برشا ناس تولحقوا بينا في الاستماع. الله سعاد قلسي نورتنا يا سعاد، ليك وحشة ورانا نحبوا تفاعلك. قالت مساء العنبر يا عيني عليك يا سعاد الليلة السيدة نعمة، وما أدرك ما السيدة نعمة. كذلك منصورة جويدة قالت يا حنين ما سمعش الأغنية الأغنية الله غالب كنت مشغولة إن وفما أغنية أخرى نحب نسمعها. هذيك طلبت لنا الليل أهي ليل. قالت نحب نسمع أغنية التليفون رائعة يعيشك يا حنين بربي. عدي هنا حاضر يا لله تو نعدي لك منها مقطع تدل المنصورة تأمر على الراس وعلى العين. سميرة قليل قالت إيه تو دخلت للدار حليت راديو لقيت نعمة حبيبة قلبي الله يرحمها وينعمها. فتتك السهرة يا سميرة، فتتك برشا غاني للسيدة نعمة حلوين ومزيانين. تو نسمعوا منصورة جويدة التليفون، لكن زيدا ناخذوا احنا زيدا تليفون اخر ولا نسمع الغنية ناخذوا مكالمة به. يلا اهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكون معنا؟
1: الو
0: يا مرحبا اهلا وسهلا.
1: عسلامة.
0: مرحبا بيك يا سميحة.
1: لباس
0: نورتنا يفضلك ويخليك.
1: يعيشك
0: هاي يا سميحة اللي لعاد السيدة نعمة.
1: بيه أغانيها الكل بيه. أنا حطينا توش باش نقول على أغنية التليفون يا خوك صدقني شكون يقول ما يسالش معناتها
0: يا بنت البريد عدي للتليفون.
1: أيوة
0: كذلك هيا لله حاضر تأمر على الراس وعلى العين يا سميحة. هذه هي الأغنية اللي تحب تسمعها
1: معناتها الكل باهين روم
0: الكل باهين غني اي اكيد اكيد وما ادرك السيده نعمه. اسمع اسمع يا سميحه هذه ليك والمنصور. اي

كلمته عاتبني وعاتبته يا عيني على التليفون. روعة الزين هاي قلت مثلا أنوار سهر ممتع ربي فضلك يا روعة منورتنا أنت زيدا عزيزتي. يلا نسمعوا يا بنت البريد.

0: يا بنت البريد هك اسمعنا، ما زلت القائمة طويلة للسيدة نعمة، تبارك الله ما شاء الله. يلا نخدم كلمة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: أهلا حنان.
0: يا مرحبا،
1: ايش احوالك؟
0: الحمد لله، زارتنا البركه.
1: اي معك عم صالح من الغرابه.
0: معروف عم صالح من الغرابه، نورتنا. يعيشك
1: حمدي،
0: يعيشك ربي فضلك.
1: ايش احوالك؟
0: الحمد لله الحمد لله. الليله السيده نعمه.
1: والله هايله، والله هي مطربه فنانه اصيله من جيل الزمن الجميل. وزادها ربي بسطه في الجمال، في جمال صوتها وعندها ادائها الاغاني الجميله. وهي جميله خلقا واخلاقا
0: والله.
1: اي وغناء زادها، والله باهي، امراه باهي ياسر. ويا ليت يا حنان، يا ليت اللحن المميز بتاع برنامجك هذا يكون فيه غنايه غنايه نعمه. يا ليت يا ليت. فهمت اللحن المميز بتاع البرنامج بتاعك؟
0: اي
1: باغنيه من اغاني نعمه هكا، يا ليت يكون هكاك.
0: قول انت باهي.
1: والله هي عاشت ايام برقابه، وايام معناها عاشت ايامات وكلها عاشت باهيه. فهمت؟ وحسيلو باهيه، وعزيز علينا فنانه باهيه، وربي يرحمها.
0: الله يرحمها. شنو الاغنيه اللي هكا تحبها وما زلت ما سمعتهاش؟
1: والله انت الاغنيه علي التابلي
0: ولا على ذوقنا نعديو لك.
1: اي ما هو اغنيه مستعده انا الحنان وسلموا عليها.
0: ربي فضلك يخليك.
1: والله هيك حنان من ابو حجله يرحم والديها عدت الاغنيه بتاع
0: هي طلبتها الاغنيه. مكحول الانظار.
1: كلها تشد المجتمع وتخليه
0: والله
1: يطبعها بكدا. والله تأثرنا بها وقت عدة مرة، هي في آخر حياتها بالكرسي متحرك.
0: كول عمر يا سي صالح، العمر ضريبة الزمن. ضريبة الزمن،
1: كل بداية عندها نهاية
0: أكيد،
1: ما فيش فايدة.
0: أما كان تكريم المسيرتها خطرة بتوى هي الحقيقة تم ذكرها في الكتاب، اسمها في الكتاب الأسود بالضبط بالضبط. فجاء بعدين هيك التكريم وهي على الكرسي، جاء رد اعتبار للسيدة نعمة. قالت أنا
1: ما بدش نذكر على خطر. هو اللي بدا كتاب الاسد، هو ايام سوداء، هو في عندها في تونس.
0: تو ما ندخلوش في جانب اخر، خلينا في الجانب الفني الابداعي. اما كانت رمزيه التكريم هذيك للسيده نعمه هامه وهامه جدا. اي خطر المراه ظلموها، وهي قالت انا سي الحبيب بورقيبه الله يرحمه رئيس الدوله، معناتها قبل كان يقدرني ويحترمني، لكن ما خذيت حتى شيء من عند سي الحبيب. وفي عهد اللي بعده قالت خاطيني انا اصلا كنت معناتها ما عندي حتى علاقه بهم، معناتها بالكل تماما. فكانت المراه كانت بالفعل فنانه باتم معنى الكلمه، رائعه ومميزه. وهيك علاش الفنانين الكل ووزارة الثقافة والكل قاموا لها بتكريم لرد الاعتبار لمرأة قدمت.

0: حبيبي
1: ايه اللي ما في تسلل مش كيف حبيبي يا غالي. هكا غنيت السيدة نعمة. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين المشوار مع نجمة الغناء في تونس السيدة نعمة، فنانة بامتياز، فنانة لن تتكرر. في رصيدها أغاني أكثر من 360 أغنية، تبارك الله ما شاء الله، لكن كل أغنية تنسيك في الأغنية اللي قبلها. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، نمشيو ناخذ مكالمة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا.
2: الو.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
2: عسلامة يا حنان.
1: يعيشك. هذه منيره. منيره نعرفك، مجرد انك تتكلم يا منيره نعرف الصوت.
2: ربي يبارك لك.
1: يفضلك حنية. نورتنا.
2: حييك ونحيي صفية اخوي سفيان اخوي حمدي وكافة المستمعين.
1: يعيشك يا ربي يخليك. الله يخليك يا منيره.
2: يعيشك.
1: يا منيره السيده نعمه. يا منيره
2: والله أغلبية الأغاني عديت ما نعرفش، خطر أنا في الفريكونس بعد شوي. النعمة غني عن التعريف اللي قدموه عن تفمر الإضافات وكل شيء، وانت كيف كانت هي رغم معناتها فضلت الفن على على على حياتها الزوجية.
1: هي قالت ان نحب الغناء غرامي ومحبتي ومحوني كلها في الغناء ومكتوبي، حتى راجل ربي يكتب لي هكا اني انا نحب الغناء. الله
2: حنين. انت تفكر الوقت ذاك في لحظة ذاك معناها امراه كيف صغار معناتها ما بين فن وما بين حفلات وما بين سفر وكل شيء وفق كل شيء، فما اعمال خيريه قامت بها السيده نعمه
1: كبيره برشا. صحيح، بعض منا ما يعرفوهش الناس.
2: حتى ما عندوش مثلا تمشي الفرح نتاعو ما عندوش معناتها ما
1: تتجاوز. هي صحيح صحيح.
2: واول فما حاجه نعرفش ذكرتها ذي، خاطر انا اول ما هدت جهاز تلفزي للمقهى اللي في المنطقه نتاعها.
1: اي تحبها هي، تحب
2: المنطقه نتاعها زمان في بناء جامع. نذكرها معناها معناتها مسجد.
1: مزيد.
2: ولا عم معنت عملت بارش اخي
1: مرا محليها مرا للي تنسى معناتها مرا مقدية
2: رغم زينها ورغم ثقافتها وملها في الركح وكل شيء، لكن تقسم الوجه وعذب ورغم عذبة نتاعها، لكن تلقى الدين فيها جانب اللي هي معناتها عدت حياتها مع زوجاتها صغارها ثلاثة طارق وهشام.
1: هو يمكن زاد هنا نقولوا هو هنا ممكن نقولوا زاد راهو الاذاعه وفعل الاذاعه اللي قدمته للفنانين والعنايه اللي كان الاذاعه التونسيه. هي بنت الاذاعه
2: الوطنيه.
1: بنت الاذاعه التونسيه. هي بنت الاذاعه التونسيه. ام الاذاعات اكيد اكيد اكيد اكيد. اذاعتنا الاولى الاذاعه التونسيه
2: فتحت ابوابها لكل المبدعين
1: بالفعل وحتى الاحاطه وحتى الاحاطه بالفنانات كانت معناتها اللي جنب الرشيديه بعدين الاذاعه، فكانت معناتها السيده نعمه حتى في التنقل نتاعها كانت تتنقل برشا مع الاذاعه مع الاذاعه معناتها، فكانت كانت مع زملائها ومع عائلتها الثانيه نقولوا احنا، فبالتالي فبالتالي ما كانش
2: يا حنان عند الابن الاكبر معناتها ديما مواكبها في حفلاته في
1: ولدها هشام.
2: هي
1: ويحبها ويحبها يحبها برشا ويعتبرها مقتدرة.

0: ايه يا عيني يا عيني، شرع الحب شرع الحب. من اي رمز زلت معنا ولا غدرتنا؟
1: يا حنين
0: اي سمعت هكا شرع الحب يا سيدي سي حمدي.
1: اي عديتها محلها كلمة في فمي.
0: اي عديني
1: عديت اللي هي لي نسيت نشكيك.
0: اي اكيد اكيد اكيد.
1: نحييك ونحييك.
0: مازلت غنيت حاذق وشباب انا ولفي نري على جرجيس. عمرك شي تسمع بالذهب يصدد؟ مازال ولا هو غني تبارك الله ما شاء الله. راي مازال محلى الدنيا بيك وبيا، كنشوفك فرحان وكان الكلام من فضه يكون كالسكات ذهب. مازال ولا غني اسالني ما تسالنيش انا عيوني يعني مازال برشا غني راي ياسر فينك يا غالي. زاد الغنيه اللي طلبتها منا صديقتنا ان شاء الله يا روعه، ان شاء الله نقدموها الاغنيه. تحيه للوالده ربي يفضلها ويخليها يا ربي. ناخذ مكالمه اخرى منيره معذره باش نحاولوا نكملوا نستقبلوا المكالمات اللي مازالوا معنا. اهلا وسهلا ومرحبا بك.

0: علاش تخون وتغدر بي. مرحبا يا حنان.
1: مرحبا يا سيدة، نورتنا.
0: يعيشك.
1: يا عيني يا عيني، هذه حكاية غرام ومحبة لنعمة.
0: يعني هيدايا هذه نعمة الحان ناشدي أنور لحنها ل 1958،
1: هو معروف يعني. مادام اللحن شدلي أنور عنده بصمة خاصة في ألحانه.
0: هو تبناه هي ويوسف تميمي لحن
1: أكيد
0: أكثر ألحانها من شدلي أنور. ساعة يا حنان تحية ليك.
1: يا عيشك
0: حمدي. مرحبا يا حمدي. تحية لسفيان وتحية لكل المستمعين،
1: وإحنا تحية الأهل القيروان الكل وعلى رأسهم سيدة.
0: يعيشك عسيسي. ثم أخاني حنان ما يتبثوش في الإذاعات بالكل من أغنية القلة أكثر من 35 سنة ما سمعتهاش، ولكن صدفة سمعتها في الإذاعة التونسية الثقافية. أما أغاني اللي تحضرت
1: شنو الأغنية؟
0: أنا قلبي اللي كعتيته
1: متبثل.
0: لا يا حبيبي، هذه أغنية قديمة.
1: أما
0: حبيبي وغاب من يوم ما ودعني، أغنية على حنا عبد الحميد ساسي. حبيبي غاب من غير ما ودعني، غناية حلوة قلت ما تتغناش في الإذاعات بالكل صدفة سمعتها في الإذاعة الثقافية، وأنا طلبتها من سماح قبطلة وفركستها وعدتها لي وقال لي كي حنان سماح.
1: أي تحية لا تحية لكل الزملاء بهيش.
0: بقفهم أغاني الحقيقة برشا عند أغاني يا حبيبي، يا حبيبي غاب فيها، أنا قلبي اللي كعطيته. عندها ياسر أغاني لا يعطيني، تشد الهوى
1: يا دوجة،
0: الحان خميس
1: طرنين
0: 1958 زادة لحن هيلة دوبة ما عرفها خميس طرنين، هي محلاها كلمة في فمي هذوما الاثنين لحنهم لخميس طرنين
1: صحيح.
0: وهي اول ما بدات كانت تغني، هي غنت كما قلت انت في الفرقه في حفل بتاع المخروفين في حبيبي لعبته، لكن هي اول ما بدات هي تغني كانت مغرومه برشا بليلى مراد.
1: ليلى مراد صحيح.
0: وكانت اول ما بدات تغني لها حيرانه ليه.
1: ما قيتوش التسجيل لأي أغنية، وحتى كي سألوها بعدين قالت أنا حتى كي في داري نغني لغاني نحب برشا فنانين، أما كي نغني أغنية اللي نبدأ نبرف عليهم، يعني في الدار تبدأ تحفظ منها تحفظ منها تتعود وتعود وتعود وتعود حتى كي تخرج للجمهور للجمهور.
0: هي مليون تغرمت بالأغاني الشرقية، لكن ما بعد ولت الأغاني التونسية
1: الحقيقة بصمتها في التونسي وحدها. أما حتى كي الحقيقة أنا حبيت نسمعكم أغنية بالخليجي هكا فيها النغمة الخليجية للسيدة نعمة، وجميلة راهي كي غنيتها، لكن ظهر لي ما واش مش يتبقى
0: غنيت الأدوار مال الكاسات.
1: أي
0: غنيتها موشح مال الكاسات.
1: أي
0: أي غنيت
1: كل تبارك الله ما شاء الله.
0: أي غنيت الأغنية اللي في المولد اللي غنيوا في العروسات
1: ليلة عيدة؟
0: لا مش
1: على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندي برشا غني دينية جميلة راي السيدة نعمة.
0: هي وصالحة. أنا وثلاثة، هي وصالحة وبشيرة التونسية
1: المجموعة الصوتية. وين الحقيقة إن نسمع فيها غني السيدة نعمة ما تصورش قد شدت انتباهي الغنية هذيك، وقلت يا علاش ما نوظفوهاش وقت يا سيدي حتى في المناسبات متاع المولد ولا غيره، علاش ما نسمعوهاش؟ خاطرها جميلة والتسجيل نادر، تسجيل ما وش برشا مش ديما نسمعوه. اي مش ديما نسمعوه.
0: بون الوقت
1: برافو محليك يا سيدة، والله محليك
0: حنان بالنسبية بربي صفية شميل.
1: حاضر يا للا
0: بربي ماذا على قريب، نحبها برشا الأغنية المطربة ذيك، ونحيي كما قلت لك أنت وصفيان وحمدي
1: وكل
0: الساعف متاع الساقس. نحيي ماذا منيرة، يا منيرة غيني التو نستنى في الجرائب الجاية. نحيي نزيها ونحيي صديقي العزيز كريم من المهدية.
1: أكيد تحية لكل مستمعينا في المهدية وتحديدا كريم ولكل مستمعينا في القيروان، وليك أنت يا سيدة نورتنا برشا، ربي فضلك ويخليك. مازالوا زوز مكلمات مش نستقبلهم يا حمدي، لانه هكا وصلنا لختام اللقاء. معذره المكلمات اللي قاعدوا على الكونسوليت، سامحونا. معذره زيدا للناس اللي عن طريق الفيسبوك ما نجمنيش نقراو تدوينتهم. هكا نكون وصلنا لختام لقاء. نجمل تحيه كامل الفريق اللي عمل معاكم، حمدي الاحوال، سفيان يخدم الله، حنين بن جماعه. تتمنى لكم ديما الاوقات الطيبه والرايقه. مش نختموا يا حمدي في الغناء، يلا مازلت دقيقه ظهر لي، يلا ليك المصدح. بعد شويه ام نتقدم لكم اخر الاخبار. تصبحون على خير وعلى محبة.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير لنهار اليوم. بلغت نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام 35.66% وفق وزارة التربية، مضيفة أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة ناجحين الأوائل بمعدل 19.20. عقب حملة نظافة مشتركة دعت بلدية صفاقس كافة المواطنين والزوار إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة فضاء الكازينو من خلال وضع الفضلات في أماكنها المخصصة حتى يبقى الشاطئ متنفسا حضاريا نظيفا. أفادت مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس أن الفحص الطبي للناجحين في بكالوريا 2026 يجرى مجانا بأقرب مركز صحة أساسية لمقر سكنة الناجحة ابتداء من 13 من جويلية الجاري وحتى 31 من أوت القادم، مع الاستظهار بملفه الصحي المدرسي الذي تسلمه من معهده الأصلي. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم اجتماعا يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع النظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة، مع إمكانية التداول في نشاط المجلس الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. تستضيف تونس انطلاقا من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، حيث يجمع الحدث كبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطيران ومكونات الطائرات لبحث فرص الاستثمار النوعي ولقاءات الأعمال المباشرة. يشارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في أشغال الحوار العالمي الأول لحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي اختتم اليوم بجنيف، ويبحث الحوار سبل تعزيز التعاون الدولي من أجل إرساء حوكمة مسؤولة وموثوقة للذكاء الاصطناعي. الرياضة، تأهلت إسبانيا بعد فوزها على البرتغال إلى ربع نهائي كأس العالم الذي يقام للمرة الأولى في تاريخه بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فيما يستضيف ملعب أتلانتا اليوم واجهة مرتقبة تجمع بين الأرجنتين ومصر ضمن منافسات الدور 16 من البطولة. في العالم، قالت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء نواف سلامة وقائد الجيش رودولف هيكل بحث تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. ختاما، أقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات في الرأي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا في مقابلة مع شبكة فوكس الأمريكية إلى أن موعد زيارته لواشنطن لم يحدد بعد. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: أشرة ديما.